ثرثرة وكررها مرتين السيد. قال بعض إذاعات وقنوات يطلع على الهواء يثرثر، بدل ما تثرثروا قدموا هدى، قدموا كان بيتكلم السيد عن الاكتفاء الذاتي، وحتى اليوم ما عاد لقيناش فرصة للاكتفاء الذاتي، لكن موضوعنا أيضا مهم. بعض الإذاعات طبعا، والسيد لا يقصد الإذاعات المغنية، الإذاعات المغنية ما بيسمعها، هو بيتكلم الإذاعات الذي في يعني على المسار الجهادي وعلى مسار المسيرة. قال بعض إذاعات وقنوات بتثرثر، يا عيبا عليكم أن السيد يعني يقول عليكم هكذا، استحوا، اطلع على الهواء قول كلام فيها الفائدة للناس، عندما يسمعوك الناس يستفيدوا، مش بس ثرثرة تهدر كلام بدون فائدة. قال بعض القنوات والإذاعات ثرثرة ثرثرة، وكررها مرتين، خزيتنا. وإحنا إن شاء الله إن إحنا بفضل الله، الله يكتب الأجر، يعني نقوم وعاد إحنا مقصرين، بس هذا اللي في الإذاعات اللي محسوب أني جهادية ويثرثر كلام لا يرضي الله. تذكرت بس هذه الجزئية، لو الفلاشة معه عندك يا ابن حسين. طيب يقول أبو نبهان: السلام عليكم. العفافيش والحرافيش الإخوان ليش أظهروا العداوة للمسيرة والأنصار؟ القيادات فقدوا مصالحهم، ولو سكتوا بيظهر كذبهم، ولهذا عداوتهم والاتباع والأتباع بعدهم والجنوب نفس الشيء، وتوجيهاتهم تأتي من الخارج، لكن الأتباع هم جيل الوحدة، لم يعرفوا كيف كان الوضع قبل الوحدة. كان قبل الوحدة في حكومة الجنوب وزارة باسم وزارة شؤون الوحدة، والآن البعض يقول فرضت علينا. ملاحظة: من يعتبر أن عيدروس سيعيد دولة الجنوب، نقول لهم أن من أساء للوحدة هو عفاش وشلته، وعيدروس متحد مع طارق عفاش. كيف تركب هذه؟ والله كلام مهم يا أبو نبهان. اللي أساء للوحدة هو عفاش، كيف عيدروس ماسك بطارق عفاش وأنت بتقولوا عيدروس بيرد لكم الجنوب؟ والله ملاحظة رائعة يا أبو نبهان، فعلا نبهان اسم على مسمى. قال أبو نبهان: والصهاينة أعداء لكل مسلم وعربي ويمني، وعيدروس حليف لعيال زايد، وهو حلقة وصل بين الصهاينة واليمن. يعني عيدروس حلقة وصل بين الصهاينة والأطمع في اليمن. كيف تركب هذه؟ ها لا، وطارق عفاش حلقة توصل بين الصهاينة وعيدروس، كيف تركب هذه؟ شكرا جزيلا يا أبو نبهان. طبعا الأخ عبد الرزاق الباشا بارك الله فيه بيرسل رسائل دعم، زميلنا وأخونا في الإذاعة. شكرا جزيلا يا عبد الرزاق. أخيرا آخر رسالة من الأخ حسين حجر. يقول حسين حجر: الغريب أن أخوتنا في جنوب الوطن يصيحوا من نظام عفاش وما تم من استهداف حزب الإصلاح وعفافيش المؤتمر، وبالذات إبان حرب صيف 94، وهم يخضعون لقيادات ممن أساءوا إليهم بما يسمى الشرعية التي تعمل تحت أمر الاحتلال السعودي الإماراتي. شوف يا أخي حسين، ما عاد عن كمل رسالة، ما عاد نشتش نلوم أهلنا في الجنوب، ما عاد همش حق إن إحنا نلومهم، والله ما عاد يصبر إن إحنا نلومهم. وربما كلامك صحيح، ربما كلامك، لكن هم الآن بحاجة من ينصرهم، من يناصرهم. خلونا نتجاوز عن هذه الأشياء، نتجاوز ونقف مع أهلنا بدل ما نجلس نعتب عليهم. فالأفضل أنه يعني نقدم لهم النصح، لا يعني هو متمسك بك تعال انقذني، وانت تقول لكن انت كل عملك بيدك، انت سبب نفسك بنفسك، انت يا اخي خلاص قد انا فاهم، مش وقت المجبر هذا، عاوني. فنرجو من الجميع ان يكونوا على هذا الوعي. اهلنا في الجنوب ما عادهمش يعني الوضع اللي هم فيه، ما عادهمش قادرين حتى يعني يتحملوا النقد، نزيد احنا ننتقدهم فوق ما هم فيه، نقول أنتوا وأنتوا وأنتوا، يا أخي لا، نحاول كيف نعينهم، كيف ولتكن منكم أمة
استغفر الله العظيم، بننساه بالرغم أني يعني الآية واضحة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. خلونا نكون هكذا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا. يعني خلونا نعيد الآيتين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ما عاد نشتي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، لا عاد نجلس نلوم، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. خلاص الله بيقول لك أنت مفلح إذا عملت هكذا، ما قالش أنت مفلح إذا عاتبت. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، هذا بينات وهذا هدى من الله، وهذا السيد بيتكلم خلاص كل شيء بين وواضح، لا نرجع ندور كيف نختلف، وأولئك لهم عذاب عظيم. فكل الشكر وكل التحية لكل من تواصلوا معنا، أهلنا في المحافظات الجنوبية الذين اتصلوا اتصالات قال عبد الرزاق الباشا، قال أنت داري السيد قال الإعلام ثرثرة، والله أنه صادق الإعلام يشتيه مثل حلقة اليوم. شكرا يا عبد الرزاق الباشا زميلنا هنا في إذاعة صنعاء وبيتابعني لحد الآن بارك الله فيه. شكرا لكل من تواصل معنا من أبناء المحافظات المحتلة، وإن شاء الله أنه يأتي النصر، فقط أنتوا تحركوا لا تريعوش لمن يجي ينقذكم. نعم أنتم مؤملين بالسيد القائد، السيد لن يقصر وإحنا ما نقصرش، لكن لن يهيئنا الله إلا إذا تحركتوا. أش قال الله سبحانه وتعالى وإذ أوحى ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا، لازم تآمن أنت وتوثق بالله، وأنا شاثبتك عن طريق يعني بأي طريقة، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. شوف كيف يجي نصر الله إذا أنت تحركت وآمنت. خرجوا المجاهدين الرسول والمؤمنين في غزوة بدر، قال الله سبحانه للملائكة يلا انزلوا ثبتوهم لأنهم قد تحركوا، ما قالش للملائكة انزلوا قاتلوا والمؤمنين عجزوا في المدينة. وإذ قال ربك للملائكة أن إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ما درك لما تخرج تواجه يعني وانت مؤمن واثق بالله تدي كلمة لواحد سعودي ولا واحد من الظلمة انك تؤثر، ربما يضربك ربما يجرحك ربما يقتلك، لكن ربما بعد ما يقتلك تقوم ثورة من بعدك انتصارا لدمائك. يكفي والله العظيم انك تدخل الجنة بغير حساب إذا قدمت روحك في سبيل أن تتحرر من ما نشتي بالدنيا. إحنا كلنا عايشين في الدنيا يعني دار يعني ما يقولوا مشي دار بقاء، دار البقاء هي الآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الآخرة. هذه الدنيا دار اختبار، الله بيختبرنا، وانت ما تشتيش تنجح في الاختبار، لا تجلس تتفرج، يجب ان تتحرك والله سيقف معك. الله ما هوش موظف معك ينزل يشتغل بدلك وانت ما تحركش، الله ينتظر الى ان تتحرك الى ان تؤمن وبعدين عيجيب لك الافكار وعيقول لك كيف تتحرك وعيلهمك وعيسهل لك كل شيء بدون ما تشعر، مثل ما سهل السيد حسين، مثل عظيم أنه بدأ في مران لحاله وهو داري أنه طبعا بدأ يحارب من هنا من صنعاء، فعاد إلى مران واستقر هناك، وبدأ بعد أحداث 2001 أحداث 11 سبتمبر. إيش اللي حصل؟ شوفوا كيف الوعي القرآني، لأنه
واعي بالقرآن وكلام الله. 11 سبتمبر اللي حدثت في برج التجارة العالمي في أمريكا والطيارات دخلن في الأبراج طلع جورج بوش وقال لازم نكافح الإرهاب، يلا تعالوا نغزو الوطن العربي والإسلامي ونغزو المسلمين، نحتل أراضي المسلمين. عرف السيد حسين أننا إذا لم أتحرك الآن يعني العدو سيتحرك ويقضي علينا. تحرك ضد أمريكا. يا جماعة أنتم بتدركوا من جبال مران، عندما بوش تحرك في 2001 السيد حسين تحرك من جبال مران وأعلن الصرخة في 2002 في يناير 2002، يعني 11 سبتمبر في شهر 9 بعد 3 أشهر 4 أشهر أطلق الصرخة السيد حسين، بدأ يتحرك بصرخة شعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، لأنه شاف أن الخطر على الأمة من أمريكا، من أمريكا عدو راح يضرب أفغانستان ما قد وصلش لا عندنا، وبعدين ضرب العراق وما قد كانش. لكن عرف السيد حسين أن هذا تحرك ضد الإسلام فتحرك بالشعار، واليوم الشعار بيناطح أمريكا وإسرائيل. إحنا بنناطح أمريكا وإسرائيل ولا لا؟ فلازم تتحركوا يا أهلنا في المحافظات الجنوبية، لازم تتحركوا، لازم يكون عندكم ثقافة التضحية وثقافة أن أتحرك أنا لكي يأتي العون من الله، العون من الله. وإذ أوحى ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ما لك يعني غزوة بدر أول معركة مواجهة بين المؤمنين والكفار، ما قدهمش دارين كيف يعني، وهم 300 وهولك 1000، لكن أنزل الله الملائكة مسومين معلمين يعني بعلامات، كانوا يشوفوهم المؤمنين. ليش الله سبحانه وتعالى أظهرهم وهم مسومين؟ علشان المؤمنين يعرفوا أن الله معانا ونصرنا صدق، يشوف هذا جنبي مشو معروف وهذا مشو معروف، مسومين يعني معلمين بعلامات واضحة أنه مش من المدينة، مش من سكان المدينة. إذن هؤلاء جنود الله. ليش؟ لأن نحن وثقنا بالله، لأن الرسول وثق بالله، والثقة بالله ما هيش مقصورة على الأنبياء وعلى الصالحين يعني الأولياء فقط، الثقة بالله لكل، هي من حق كل إنسان مؤمن. يا أخي وثق بالله وثق بالقرآن، اقرأ القرآن شوف آية صدقها وثق تماما أني حتتنفذ، الله ما بيكذبش عليك، والقرآن كله صحيح، صدق آية وامشي بعدها. وإذا ما نصرك شاء الله بعدين تعال قول مطيع كان يكذب. المهم أن يكون هناك ثقة صحيحة، ما تقولش شأجرب، لكن إذا حصل، لكن إذا ما حصلش، ولكن أول أبدع أجهز نفسي. هذه طبعا على التعامل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا، نحن قد طولنا، نرجو أن نكون قد وفقنا في كل ما طرحناه. خلاص قد احنا مكملين. في الأخير مستمعينا، هذه تحيات طاقم البرنامج لهذه الليلة، عبد الله حسين الوشلي، عبد الرحمن الحمران. قبل ما نختم نذكر أن احنا في 10 من ذي الحجة، وصيامها سنة جميلة، والرسول صلى الله وسلامه عليه وعلى آله أكد على صيام 10 من ذي الحجة أن فيها الخير والبركة. واللي ما قد صامش الأيام السابقة عادي، ممكن تصوم من اليوم، واللي ما قد صامش على الأقل صوم يوم عرفة، لكن لا تفلتش 9 أيام كلها ما تصوم ولا يوم، ربما أنك تخسر. الله سبحانه وتعالى قال والفجر وليال عشر، أقسم بالليالي العشر. وبعدين شوفوا، وهذه كويس أنه سبحان الله، الله بيهيئ لك لأنك بتتوكل عليه. هذه لأهلنا في المحافظات الجنوبية، قال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذا الأيمان حق الله سبحانه وتعالى. شوف من بينها الليالي العشر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. شوف شوف هؤلاء كلهم، ما أجي الإماراتي والسعودي عند هؤلاء كلهم الجبارين، ثمود وعاد وفرعون، تمام، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. كيف لما تشوف الله عاقبهم؟ الله عاقبهم بعد ما تحركوا المؤمنين، بعد ما تحركوا المؤمنين صب سوط العذاب. فأنت لازم تتحرك. شوف والفجر وليالي العشر، يمكن لما تبدأ تصوم الليالي العشر، صوم هذه الليالي من الليلة لا يوم الثلاثاء، اليوم سبت واحد واثنين وثلاثة، أربع أيام بركة، ربما بصيامك هذا يلهمك الله لشيء آخر. خلونا يعني نجعل القرآن اعكس، ما هو اعرض نفسك على القرآن، هكذا علمنا السيد القائد، اعرض نفسك على القرآن، اعرض تصرفاتك على القرآن، اعرض أعمالك على القرآن، حتى اعرف أنت ماشي صح ولا غلط. وما بنقولش إن إحنا ما بنغلط شيء، لا والله كم معانا يا أخطاء، لكن على الأقل اعمل لنفسك جرد يومي وعرض يومي على القرآن لما تسبر. نسأل الله أن يوفقنا جميعا. هذه تحيات طاقم البرنامج: عبد الله حسين الوشلي، عبد الرحمن الحمران، سليم الحميدي، عبد الكريم العوام، محمد عبد الكريم الوشلي. تحياتي مطيع حسين الفقيه، دمتم في أمان الله.

عزت يمنا في الوحدة مدى الأزمان، ومن رضي بالتفرق ربنا هانه، وكلنا أخوة يمانيين مهما كان، والأجنبي ما يفرقنا ولا أفغانه. مهد الحضارة تجسد وحدة الأوطان بمنهج الأوس والخزرج وأركانه، عدن وصنعاء جسد واحد كما البنيان، وساحل أبين سند صعده بشطآنه، شموخ ردفان قطعه من إباع عيبان، والصف مرصوص والموقف وعنوانه، عدونا قاتل الأطفال والنسوان، ومن قصفنا وحاصرنا بعدوانه ترحل جموع البريطاني والأمريكان. بعد العواصف تعود الخلف خسرانه، وإحنا اعتصمنا بحبل الواحد الديان، والعز بالله والوحدة مدى زمانه، والعز بالله والوحدة مدى زمانه.

بداية أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومؤسساته الرسمية بالمناسبة الوطنية ذكرى قيام الوحدة اليمنية، والتي هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وبترسيخ له على الأسس الصحيحة. لقد أثبتت كل التطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هو عاملان رئيسيان: الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على مستوى الداخل، والثاني هو الارتهان للخارج الذي يسعى أصلا إلى السيطرة التامة على شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله وعلى بلدنا واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته. كما تجلى أيضا أن أهم العوامل الضامنة لوحدة شعبنا وبلدنا عاملان رئيسيان: الأول ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة، وأن تبقى هي المنطلق الأساس للوحدة، ويتم ترسيخ هذه الوحدة دائما في كل مقتضياتها على هذا الأساس العظيم.

مصنعة جسد واحد كما البنيان وساح لبين سند صعده بشطآنه شموخ ردفان قطعه من إباع عيبان والصف مرصوص والموقف وعنوانه عدونا قاتل الأطفال والنسوان ومن قصفنا وحاصرنا بعدوانه ترحل جموع البريطاني والأمريكان بعد العواصف تعود الخلف خسرانه وإحنا اعتصمنا بحبل الواحد الديان والعز بالله والوحدة مدى زمانه والعز بالله والوحدة مدى زمانه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعثه اللهم المقام المحمود، واسقه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعينا الأعزاء، رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين.

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما

والأفئدة قليلا ما تشكرون.

سيقولون لله قل فأنى تسحرون

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مجددا عبر هذا الأثير، ونتحدث اليوم على ضوء نقاط من ملزمة لا عذر للجميع أمام الله للسيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. في ملزمة لا عذر للجميع أمام الله أكد على ضرورة العودة إلى القرآن للاهتداء به، من أجل أن نفهم مسؤوليتنا وماذا يريد الله منا لكي نتحرك في الواقع العملي بالشكل الذي يريد الله منا أن نتحرك فيه أو عليه. لأن الناس أحيانا متى ما ابتعدوا عن القرآن ينطلقون في بعض الأعمال ويعتقدون أنها كل شيء، ويتركون أعمالا كثيرة جدا، ثم يوم القيامة لن يكون لهم عذر عندما يقفون بين يدي الله أنهم لم يقوموا بتلك الأعمال، إما الجهاد، إما الإنفاق، إما الوقوف بقوة في وجه الأعداء واتخاذ مواقف منهم. وقد يعتقد البعض أن صلاته وصيامه وزكاته تكفي وزيادة وسيدخل الجنة، وقد يتفاجأ يوم القيامة عندما يسأل عن المواقف التي كان يجب أن يقفها. كيف كان في اهتمامه بأمر الأمة؟ كما قال الرسول: من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين. ما هي مواقفه في مواجهة أعداء الله فلا يكون له موقف؟ فقد لا يعذر الجميع أمام الله. أولا، في بداية حديثه أكد على نقطة مهمة قائلا فيها: الحقيقة أن الشيء الذي يجب أن نهتدي به هو القرآن الكريم. العودة للقرآن الكريم للاهتداء به هو الطريق الصحيح، هو الأسلوب الصحيح، لا أن نظل على ما نحن عليه ونفهمه أنه كل شيء وكل ما يطلب منا من جهة الله سبحانه وتعالى. لما نصلي ونزكي ونكتفي ببعض أعمال ونعتقد أنه كل شيء وأنه كل ما يطلب منا من جهة الله، يجب أن نعود إلى القرآن لنتعرف على بقية الأعمال التي يريد الله منا أن ننطلق منها، أن ننطلق فيها، والمسؤوليات التي يجب أن نتحملها. أيضا قال أن الحديث عن الجهاد، الحديث عن المواقف القرآنية العملية في مواجهة أعداء الله، الحديث عن نصر دين الله، عن بذل المال، عن بذل النفس، عن العمل، أصبح منطقا نادرا لا نسمعه من وسائل الإعلام في مختلف البلدان العربية إلا في النادر. أصبح غريبا أن يتحدث الإنسان عن أنه يجب أن نتخذ موقفا من أعداء الله، ولا غرابة أن تصل الأمة إلى هذا المستوى نتيجة الابتعاد عن كتاب الله، فلا تدري ما هو المطلوب منها وكيف يجب أن تكون في مواجهة الأعداء وما هي المواقف التي يجب أن تتخذها. فتعارف الناس على بعض الأعمال، واتفق الناس مع أنفسهم أنهم بهذه الأعمال سيصلون إلى الجنة بعيدا عن القرآن. ولكن يجب أن لا يغالط الإنسان نفسه وأن يعود إلى القرآن لينظر كيف يريد الله منه أن يتحرك. بعد ذلك تحدث رضوان الله عليه عن الواقع، قال: لو نظر كل واحد منا إلى شاشة التلفزيون أو استمع إلى الأخبار لسمع بأذنيه أن هناك فرقا من مختلف الدول الغربية من اليهود والنصارى مقاتلين، فرقا مقاتلين في مختلف بقاع الدنيا في البر والبحر. هؤلاء هم من كانت مسؤوليتنا التي أراد الله لنا أن نقاتلهم حتى يكونوا أذلاء صاغرين، أن نصل بهم إلى درجة ألا يفكروا أن يعملوا شيئا ضد الإسلام والمسلمين. لكن الواقع أصبح معكوس، هم من يتحركون ويجوبون البحار، وأبناء هذه الأمة نحن المسلمين، نحن العرب، من كان يجب أن نصل إلى أعماق أوروبا لنوصل إليها دين الله، نحن من نقعد وهم من يتحركون، نحن من نتخاذل وهم من يتحركون، نتخاذل ومعنا الحق الذي يجب أن نتحرك لنشره، وينشطون ومعهم الباطل والفساد، ويسعون في الأرض فسادا، وكل إنسان ينظر إلى الآخر، هذا العالم ينتظر من الناس أن يتحركوا، والناس ينتظرون للعالم أن يتحرك، والكبار والوجهاء والناس هكذا. قال رضوان الله عليه أن الناس فيما بينهم يتهادنون، العلماء يرون أنفسهم معذورين لأن الناس لا يتجاوبون، والناس قد يرون أنفسهم ليس هناك ما يجب أن يعملوه لأن العلماء لم يقولوا شيئا، لكن يوم القيامة قد يكشف الواقع فلا نعذر، لا نحن ولا علماؤنا أمام الله سبحانه وتعالى. الله يريدنا أن نتحرك في مواجهة هؤلاء الأعداء، فلا تلقي بالملامة على أحد، قد لا تعذر لا أنت ولا من تلومهم ولا من تنتظر منهم أن يتحركوا، تحرك أنت لا تنتظر لأحد. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما يقول الإنسان، إن كان كلام هداية وتذكير بهداية فإنه المطلوب، ومن يذكر الناس بما يجب عليهم هو المطلوب، ولا عذر لهم أن يقولوا الآخرون لم يتحدثوا معنا. تحرك أنت، أنت ترى العدو يتحرك، أنت ترى العدو ينشر الباطل والفساد ويسعى في الأرض فسادا، تراهم يجوبون البحار والبر والجو، تحرك أنت لا تنتظر لأحد، الوقت وقت عمل ووقت حركة في مواجهة هذا العدو، قد تحشر يوم القيامة وقد تسأل لماذا لم تتحرك، ولن ينفعك حينئذ أن تقول أن العالم الفلاني لم يقل وأن العالم الفلاني لم يدعنا إلى حركة وعمل أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما يقول الإنسان. إذا ذكرك رجل، كيفما كان هذا الرجل، بضرورة أن تتحرك وكلمك بكلام هداية، فإن المطلوب منك أن تتحرك، ولا عذر لك أن تقول أن العلماء لم يقولوا ولم يتحدثوا ولم يتحركوا، كما حصل مع موسى عليه السلام في قصة دخول القرية، عندما قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ذكر الله كلام الرجلين على الرغم من أنه وبالتأكيد لابد أن يكون بين أولئك الذين لم يدخلوا القرية، لم يتجاوبوا، لم يستجيبوا، لم يتحركوا، بينهم العلماء والعباد، فالله لم يلتفت إلى كل من قعد على الرغم من تعدد أنواعهم، والتفت إلى وسطر كلام الرجلين، ولم يقل قال عالمان، ولم يقل قال شيخان، ولا قال وجيهان، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، لأنه كلام هداية وهو المطلوب، ولذلك سطره وهو كلام رجلين عاديين في القرآن الكريم. بعد ذلك تحدث رضوان الله عليه حول أهمية أن نقارن أنفسنا باليهود، فإذا ما وجدنا أن اليهود هم أكثر اهتماما بقضاياهم، أكثر اهتماما بشؤونهم، أكثر اهتماما بديانتهم، فإن هذا سيكشف بأننا أسوأ من اليهود. عندما ترى اليهود يتعنصرون مع باطلهم ويتحركون بباطلهم وينفقون من أجل باطلهم، يسهرون من أجل باطلهم، وترانا نحن في اهتمامنا بديننا ومبادئنا وقيمنا بالحق الذي معنا متكاسرين، ترانا متخاذلين، ترانا مهملين، ترانا أسوأ في علاقتنا مع الله ومع كتاب الله من علاقة اليهود بالله ومع كتب الله ومع نبي الله وأنبياء الله، فإن هذا سيكشف بأننا أسوأ من اليهود. عندما ترانا نحن المسلمين، نحن العرب، تحت رحمة اليهود والنصارى، هذا يعني أننا في واقعنا في تقصير أمام الله أسوأ من اليهود والنصارى. أن تقصيرنا أمام الله أشد مما يعمله اليهود والنصارى، لأنه إذا ما أذلك ذليل فماذا يدل هذا عليه؟ يدل على أنك أصبحت أذل منه. واليهود والنصارى ضربت عليهم الذلة، فعندما أصبحت هذه الأمة أذل منهم أو ذليلة تحت أقدامهم، هذا يعني أنها أصبحت أذل منهم، ولن تذل بهذا الشكل إلا لأنها قد أصبحت في تفريطها، في جريمتها، في ابتعادها عن كتاب الله وعن رسول الله أسوأ من تعامل بني إسرائيل مع كتب الله ومع أنبياء الله. الله تعالى بعث رسولا من العرب، رسولا عربيا تكريما للعرب ونعمة على العرب وتشريفا للعرب، وأنزل أفضل كتبه بلغتهم، وأراد لهم أن يكونوا خير أمة تتحرك تحت لواء هذه الرسالة وتحمل هذه الرسالة فتصل بنورها إلى كل بقاع الدنيا، لكنهم ضيعوا كل هذا، فكان ما يحصل في الدنيا هذه من فساد العرب مسؤولون عنه. لماذا؟ لأن العربي المطلوب منه أن يحمل هذه الرسالة، هذا الهدى، هذا النور، وأن يصل به إلى أعماق أعماق أوروبا، لا أن ينام، لا أن يقعد، لا أن يتخاذل. عندما ضيع العرب هذه المسؤولية، كل فساد في العالم بكله، كل باطل في العالم بكله يصبح العرب مسؤولون عنه، لأنهم هم المعنيون بأن يوصلوا النور وأن يزيلوا الباطل والظلام والضلال. العرب بالذات هم الذين كان يراد منهم ألا يفسحوا المجال أمام اليهود ليفسدوا البشرية كلها، أن يسبقوا هم بنور الإسلام إلى بقاع الدنيا قبل أن يسبق اليهود بفسادهم في الدنيا كلها. إذن فكل فساد جاء من قبل اليهود في الدنيا كلها العرب شركاء معهم فيه. نحن عندما فرطنا في مسؤوليتنا كعرب، ونحن عندما فرطنا في مسؤوليتنا كزيود، أصبحت جريمتنا أكبر من جريمة اليهود والنصارى باعتبار آثارها وتداعياتها وإن اختلفت في شكلها. فأنت احذر أن تتخاذل فتشترك فيما يحصل من فساد في العالم بكله، لأن الإنسان محمل مسؤولية يجب أن يطلع بها وأن يتحرك على أساسها. إن لم يفعل فسيتحمل من أوزار الآخرين الذين لم يتحرك من أجل أن يصل بنور الإسلام إليهم. وعندما تتحرك وعندما تبذل الجهود وعندما تعمل على أن يصل هذا النور إلى كل أقطار الدنيا، حينها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد أن تقدموا لهم الهدى وبعد أن تقوموا أنتم بمسؤوليتكم. فيجب على الناس أن يلتفتوا بجدية إلى واقعهم، وأن ينظروا إلى ما حكاه الله عن بني إسرائيل. بنو إسرائيل اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم، ولكنهم عندما فرطوا في المسؤولية وعندما قصروا وتوانوا وعندما انطلق منهم العصيان والاعتداء ضرب عليهم الذلة والمسكنة. فإذا أصبح واقعنا باعتبار أن الله اصطفانا واختصنا بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله وبالقرآن وشرفنا بأن جعل القرآن بلغتنا والرسول منا من أنفسنا، فعندما تجاه هذا الشرف وهذه المسؤولية، عندما لا نطلع بالمسؤولية التي أتت مع الشرف، لأن كل شرف يترافق معه مسؤولية، سيكون واقعنا كواقع بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل شرفهم الله وكرمهم وفضلهم على العالمين وحملهم مسؤولية. عندما تخلوا عن مسؤوليتهم لعنوا، وسيكون حال أي أمة، حال العرب وأي أمة أخرى إذا فضلها الله واصطفاها وفعلت كما فعلت بنو إسرائيل، فسيكون الحال واحدا. الله ذكر عن بني إسرائيل أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، والكفر لا يعني أنهم قالوا هذا النص أو ذاك النص من التوراة نحن كافرون به، لا، إنما لأنهم يتركون العمل به، الأمر الذي نحن عليه. هذا مقارنة بين واقعنا وبين واقع بني إسرائيل. الأمر الذي نحن عليه بالنسبة للقرآن الكريم نترك العمل به نرفض، وليس الرفض رفض من يجهل ثم إذا ما علم التزم، بل واقع الرافض الذي لا يريد أن يعمل ولا يفكر أن يعمل. هذا من معاني الكفر داخل القرآن الكريم، الرفض، يرفض عملا معينا، يرفض أن يقوم به. هذه هي الحالة التي كانت عند بني إسرائيل، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بمعنى يرفضون العمل ببعض. أيضا عندما قال الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، الله يريدنا أن نتحرك بهذا الدين، أن نعمل على نشر هذه الرسالة، أن نصل بهذا النور إلى أعماق أوروبا وإلى أرجاء المعمورة كلها. وعندما نتحرك لنعلم أن في دين الله، عندما تتحرك به ما يثير الآخرين، فيجب أن تكون ممن لا يخاف بطش الآخرين ولا ما لديهم من وسائل تعذيب وعتاد يمكن أن يضربوك به. لأن الله عندما قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يعني أن في دين الله، في رسالات الله، ما يثير الآخرين وما قد يجعل كثيرا من الناس يخشون أن يبلغوه. فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح، إسلام لا يثير أحدا ولا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ولا يحق حقا ولا يبطل باطلا ولا يواجه مفسدا. هذا الإسلام الذي لا يثير أحد ليس هو الإسلام الصحيح. الإسلام والقرآن هم اللذان حركا محمدا وعليا والحسن والحسين وغيرهم، كان هو الذي يدفعهم ليتحركوا من أجله. والإسلام الذي نحن عليه، الذي لا يريد أن تتحرك ضد أحد ولا تثير ضدك أحد، أصبح هذا الإسلام مختلفا عن إسلام محمد. فنحن إذن غير متبعين للقرآن وغير متبعين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا الدين حرك محمدا وحرك عليا وحرك الإمام الحسن والإمام الحسين إلى أن استشهد؟ لماذا هذا الدين الذي نحن عليه لا يحركنا كما حرك محمدا؟ يعني أننا لم نعد على الدين الأصيل الذي أتى به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى أننا في وضعية سلبية سيئة، نحن بعيدون عن القرآن وبعيدون عن الإسلام الحقيقي الصحيح الذي جاهد من أجله محمد وتحرك من أجله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ومع ذلك لا نزال تمر السنين علينا سنة بعد سنة ونحن لا نفكر من جديد في تصحيح وضعيتنا مع الله، وفي أن نلتفت التفاتة واعية إلى القرآن وإلى واقعنا. لا نتساءل، نتلو القرآن هكذا بغير تأمل، أشبه شيء بالطنين في شهر رمضان وفي غير رمضان. لا نتساءل، لا نتدبر، لا نتأمل، لا نقيم الوضع الذي نعيشه، لنقارن بين وضعيتنا ووضعية بني إسرائيل، بين علاقة بني إسرائيل مع الله ومع كتبه وأنبيائه، وبين علاقتنا نحن مع الله ومع كتاب الله ومع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا ما هي الأسباب التي لعن من أجلها بنو إسرائيل؟ وهل الأسباب موجودة لدينا أم لا؟ كيف يريد الله منا أن نتحرك؟ هذه كلها مطلوبة من خلال عودتنا إلى القرآن. إن طريق الجنة هي طريق أولئك الذين قال عنهم في هذه السورة بالذات، في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ليسوا من النوعية التي تقول ما نشتي مشاكل. عندما تحدثهم بما يعمل أعداء الله وتذكر لهم الجهاد في سبيل الله، يقولون لك: نحن لا نريد مشاكل ولا نريد أن ندخل في اصطدام مع أحد ولا صراع مع أحد. هذا الذي لا يريد أن يدخل في صراع مع أحد هذا بعيد عما جاء به محمد. نحن نريد من الله أن يحشرنا في زمرة محمد وأن يسقينا بيد علي من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا ونريد من الله أن يدخلنا الجنة وأن نفوز برضوان الله، أي كأننا نريد ما لم يحصل لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. بمعنى محمد صلوات الله عليه وعلى آله تعب، جاهد، قاتل، عانى، دخل في مشاكل، ونحن لا نريد أن يحصل علينا كما حصل له، ونريد أن نحشر معه. عندما نعود إلى مثلا الصلاة، وتحدث عنها في هذه الملزمة، قال أن الصلاة تعلمنا كيف يجب أن نقف صفا واحدا تحت قيادة واحدة في الاتجاه على صراط الله، وفي الاتجاه في طريق الله سبحانه وتعالى وفي سبيله. وكم للصلاة من معان ولكن لا نستفيد منها شيئا. كل العبادات ذابت معانيها في نفوسنا. الإسلام أصبحنا نشوهه، الإسلام لم يعد له طعمه في نفوسنا، الإسلام لم يعد يحرك لدينا شيئا لا في نفوسنا ولا في واقع حياتنا. هذا قضية خطيرة. قال رضوان الله عليه: أريد أن أقول هذا القول لنا جميعا، نحن الذين لا نفهم أين موقعنا أمام الله. ربما قد نكون والله أعلم ونعوذ بالله، إذا لم نصحو ولم نرجع إلى الله، قد نكون ممن يقول فيما بعد أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. علينا أن نعود إلى القرآن الكريم لنعرف كيف يجب أن نتحرك، وأن نتحرك ندخل، تحرك ادخل في المشاكل، لأن الإسلام هذا فيه ما يثير الآخرين إن أنت قدمته بالشكل المطلوب، لأن الباطل يتحرك دائما دائما دائما. والرسول اضطر إلى أن يعمل، إلى أن يدخل في مهام صعبة ومتعبة، وكذلك الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن والإمام الحسين، هم هؤلاء قاتلوا، جرحوا، استشهدوا من أجل هذا الإسلام. فكيف تريد أن تكون أنت، وكيف هو الإسلام الذي أنت عليه إذا كنت غير مستعد أن تقول هذه الكلمة: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام؟ فانظر إلى البحر، تأمل قليلا في البحر، تجد الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والألمان حولك وداخلين إلى بلادك، إلى البلاد العربية، ليس ليقولوا الموت لك، سيميتونك فعلا. فلماذا ترى الأعداء يتحركون وأنت لا تريد أن تتحرك؟ تريد أن تتجاعس وتتخاذل، فتهيئ الساحة بتخاذلك إلى أن يصلوا إلى عقر دارك فيدوسونك بأقدامهم. اليهود يتحركون ولا يتوقفون أبدا أبدا. إذا لم تتحرك ولم تطلع بمسؤوليتك، إذا لم نتحرك جميعا كأمة، لأن الصلاة تعلمنا كيف نتحرك تحت قيادة واحدة، فسنخسر دنيانا ونخسر آخرتنا، نحتل في دنيانا ونهان ونذل، وعذاب وخزي في جهنم والعياذ بالله. تحدث الشهيد القائد أيضا رضوان الله عليه في ملزمة لا عذر للجميع أمام الله، وهو يتحدث عن حركة الأعداء وما الذي يعمله الأعداء من أجل أن تستشعر أنت مسؤوليتك وأن تتحرك أنت لمواجهة هؤلاء الأعداء الذين لا يتوقفون. انظر إلى البحر ترى حركتهم. أيضا اليهود يريدون أن يسيطروا على الحج ليحولوا دون أن يستخدم الحج من قبل أي فئة من المسلمين لديها وعي إسلامي صحيح، فيعمم في أوساط المسلمين في هذا المؤتمر الإسلامي الهام الحج الذي يحضره المسلمون من كل بقعة. يريدون أن يسيطروا على الحج فلا يتمكن أحد من نشر وعي ولا من تقديم أي رؤية في المؤتمر الإسلامي الكبير الحج، لأن الحج مهم في مجال مواجهة اليهود والنصارى. جاءت الآيات القرآنية في الحديث عن الحج متوسطة لآيات الحديث عن اليهود والنصارى في كل من سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء. إن الله أراد للحج أن يكون ملتقا إسلاميا يذكر الناس فيه بعضهم بعضا بما يجب عليهم أن يعملوه من أجل دينهم في سبيل مواجهة أعدائهم والحج لم يكن حجا إسلاميا إلا عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب ليعلن البراءة من أعداء الله. هذه هي أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي، عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام علي بن أبي طالب ليعلن البراءة بتلك العشر الآيات الأولى من سورة براءة. تصدر ببراءة قرأها الإمام علي عليه السلام العشر الآيات الأولى من سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هذه هي أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي. الحج عبادة مهمة لها علاقتها الكبيرة بوحدة الأمة، لها علاقتها الكبيرة بتأهيل الأمة لمواجهة أعدائها من اليهود والنصارى. عبادة مهمة إنما عطلها آل سعود وعطلها اليهود ولم يكتفوا بما، بل يحاول اليهود غير مكتفين بما يعمله آل سعود أن يدخلوا بشكل أساسي في موضوع الحج وأن يهيمنوا عليه بشكل مباشر، لأنهم لا يثقون بعملائهم في مثل هذه القضية، مثل قضية الحج. في نهاية الحديث قال رضوان الله عليه: نحن لم يعد تفكيرنا مستقيم، لم تعد آراؤنا صحيحة، أصبح من يصنع الرأي العام لدينا، من يصنع ثقافتنا، من نردد كلامهم. هذا واقع العرب والأمة الإسلامية جمعا. من يصنع ثقافتنا، من نردد كلامهم، هم اليهود. عندما أقول لك عن وجود الأمريكيين، هم دخلوا بجنود وأسلحة إلى اليمن، هم يشكلون خطورة على اليمن، فتقول لي: لا، هم جاءوا من أجل اليمن ليحاربوا الإرهاب، ليقدموا خدمة لليمن. ولو كان الأمريكيون صادقين في تقديم خدمة لقدموا خدمة للفلسطينيين. اليوم هذه الأيام أيها الأعزاء نرى حركتهم ونسمع الأحرار في محافظة المهرة وهم يصيحون ويرفضون وجود الأمريكي الذي هيأ له العدوان السعودي أن يستقر في مطار الغيضة وأن يتموضع هناك وأن يحول مطار الغيضة إلى قاعدة عسكرية للأمريكي وللبريطاني، وتعقد فيها الدورات لعناصر الاستخبارات الأمريكية، وبالتأكيد أن إسرائيل مستفيدة. فهم يتحركون ويعملون. لماذا جاءوا إلى الغيضة؟ لماذا تواجدوا في مطار الغيضة وحولوه إلى قاعدة عسكرية؟ إنهم يريدون أن يضربونا، أن يستهدفوا إسلامنا، إنهم يحاربوننا أرضا وإنسانا، ألفاظا، ثقافة، أخلاقا، قيما، في كل الجوانب والمجالات. فعلى كل إنسان منا أن يستشعر مسؤوليته وأن يعلم أنه لن يعذر بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا لم يتحرك، وأنه يجب علينا جميعا أن يكون لنا مواقف في مواجهة اليهود والنصارى، لنفك عن أنفسنا الذلة والسخط الإلهي، ولنرضي الله سبحانه وتعالى عنا. وأقل موقف هو أن نردد هذا الشعار: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، بعد صلاة الجمعة، حتى يعرف الأمريكيون أن هناك من يكرههم ويسخط عليهم. اليمنيون في الجنوب يجب أن يتحركوا، يجب أن يهتفوا بهذا الشعار، يجب أن لا يظلوا ساكتين وجامدين حتى يقع الفأس في الرأس. ونحن نرى الأمريكيين بشكل واضح علني يذهبون ويأتون ويعودون وهكذا، وحركة فيها ريب وتدلل على النظرة التي تحمل العداء والكراهية لشعبنا اليمني العظيم. لو أتوا من أجل أن يقدموا خدمة، وهم يريدون أن يقدموا خدمة، لقدموا خدمة للفلسطينيين الذين يعانون من إسرائيل بشكل دائم. علينا أن نرفع هذا الشعار وأن نعلن عن سخطنا عليهم. والأمريكيون ينزعجون من حالة السخط عليهم، لأنهم ليسوا أغبياء، يريد أن يضربك وأعصابك باردة، لا تفكر بأن تعد ضده أي شيء، يريد أن يضربك بأقل تكلفة ممكنة، فسخطك عليه سيتلاعب بمخططاته، ورفعك لهذا الشعار سيعرقل مشاريعه في اليمن، وهذا ما يجب على الجميع. نسأل الله التوفيق للجميع، الرحمة والخلود والمجد للشهداء الأبرار، والشفاء للجرحى، والفرج العاجل القريب للأسرى، ونصر بإذن الله تعالى مؤزر، واندحار للأمريكيين من الأراضي اليمنية بإذن الله تعالى قريب، يجرجرون أذيال الخيبة ويخرجون من هذه الأراضي التي يجب أن تكون طاهرة من أدناس المحتلين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

بلغتم إلى البيت المعظم شأنه، بلغتم إلى البيت المعظم شأنه، فطفتم به سبعا كما شرع الله، وقبلتم الركن الكريم تبركا، وكم قبلته للخلائق أفواه، وصليتم خلف المقام تذللا له، فتسنمتم من الفضل أعلاه.

لكم وما كان من ذنب لكم قد غفرناه

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في هذه الأيام المباركة والعظيمة، أيام العشر من شهر ذي الحجة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه العزيز وجعلها من أعظم الأيام في سائر العام، وجعل فيها الخيرات والبركات، وأمر المؤمنين أن يكثروا من ذكر الله في هذه الأيام المباركة، وفرض في هذه الأيام المباركة فريضة هي من أعظم الفرائض، هي فريضة الحج. هذه الفريضة وهذه الأيام المباركة تذكرنا بأنبياء الله، وتذكرنا بالمقدسات التي قدسها الله سبحانه وتعالى، وتقدم لنا الكثير من الدروس والعظات والعبر. وهذا هو المهم، أن يستفيد الإنسان المسلم من كل الفرائض الإلهية في نفسه، في مشاعره، في معارفه، حتى في أعماله. لا يقتصر ارتباط الإنسان المسلم والأمة المسلمة بالشعائر العبادية وكأن القضية فقط تجميع حسنات. يجب أن يأخذ الإنسان العظات والعبر والدروس، وأن يزداد، أن يرتقي، لأن الإنسان المؤمن مطالب أن يرتقي في علاقته بالله، وفي علاقته بالآخرين، وفي علاقته بالحياة. أساساً الإنسان قابل للارتقاء، وفي نفس الوقت قابل للانحطاط، وقابل للتلاشي والضياع. ولذا فإن الأيام العشر تذكرنا بهذه الفريضة المهمة، فريضة الحج، وتربطنا بأهم المقدسات لدينا كمسلمين: البيت الحرام، الأماكن المقدسة، الأماكن الحرم. إقامة الدين في الواقع والنهوض به في الحياة دائما له ركائز، ويجعل الله له ركائز، له أسس. إقامة الدين يريد أن يكون للناس أسس ينطلقون منها ليستطيعوا إقامة ذلك الدين، أن يكون لهم منهج، أن يكون لهم قادة ورموز، أن يكون لهم مقدسات، معالم في الأرض. هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، أن يجعل للناس هذه الأشياء التي تشدهم إلى الله وتعيدهم إلى الله، وتصبح عبارة عن أساس لإقامة الدين. الله سبحانه وتعالى ربط الحج وفريضة الحج بنبي من أعظم أنبيائه، سواء في بناء البيت الحرام الذي هو مثابة الناس وإليه يرجعون ليؤدوا تلك الفريضة، وأيضا كثير من شعائر الحج مربوطة بنبي الله إبراهيم على مستوى البراءة من الشيطان وبناء البيت، وأولا الدعوة إلى الحج ويوم النحر، وكل هذه الأشياء مربوطة بإبراهيم عليه السلام. فيقول المولى سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الله سبحانه وتعالى يقدم إبراهيم وإسماعيل في القرآن الكريم كشخصيتين عندهم حيوية، عندهم اهتمام، مشاعرهم كلها مليئة بالتوجه إلى الله والإخلاص والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يتقربون إلى الله بكل عمل ممكن أن ينالونه. وفي هذه الآية يذكر الله كيف أنهم اتجهوا لبناء البيت، بناء البيت الحرام ليكون مثابة، ليكون مرجع، ليكون رمز مقدس للمسلمين من أيامهم إلى يوم القيامة. فيرفعان القواعد، وبقمة الإخلاص، غاية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا يغترون أنهم يرفعون بيتهم، يعرفون أنه سيبقى قبلة للناس إلى يوم القيامة، ليس لديهم غرور، إنما يتجهون إلى الله بقبول العمل. وهذا فيه درس مهم جدا، أن لا يغتر الإنسان بأي عمل مهما كان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، مهما قدمت، مهما فعلت. هل يمكن أن تفعل كإبراهيم لتبني للناس بيت يتجهون إليه ويكون رمز لهم للوصول إلى الله لآلاف السنوات؟ لا يمكن. هل هناك أقدس وأعظم من هذا العمل الذي يقدمه إبراهيم وإسماعيل؟ لكن لا غرور، لا عجب أبدا، وإنما تواضع لله سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا، القضية الأساسية أن يقبل الله سبحانه وتعالى ذلك العمل، لأن البيت الحرام هنا سيكون معلم من معالم توحيد الله والتوجه إلى الله كقبلة يتوجه إليه عباد الله الموحدون. والله سبحانه وتعالى هو من أمر إبراهيم وإسماعيل أن يبني البيت ليكون قبلة للناس، مرجع، يكون عبارة عن مكان مقدس ينشدون إليه، وبانشدادهم هم ينشدون إلى الله ويعودون إلى الله سبحانه وتعالى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بكة هي كأنها اسم المكان الذي بنيت فيه الكعبة، بينما مكة المدينة بالكامل. ولذا هنا الله سبحانه وتعالى يقدم لنا ما هو دور هذا البيت الذي يبنيه إبراهيم وإسماعيل، ما هو الدور؟ مباركا وهدى للعالمين، هذه هي الغاية، هذا هو الهدف. أول هدف فيه بركة، البركة من الله سبحانه وتعالى، جعل في البيت الحرام بركة. هذه البركة تترك أثر في النفس، حتى عندما يشاهد الإنسان البيت الحرام يشعر بشيء في نفسه، تترك أثر في النفس، يشعر الإنسان بأثر وهو يشاهد البيت الحرام فقط في الشاشة، فكيف بمن يشاهده عيانا؟ الكثير ممن يذهبون إلى الحج يقولون أنهم يشعرون برهبة، برغبة، بقرب من الله، بروحانية، بأجواء دينية عندما يصلون إلى البيت الحرام، عندما يصلون إلى الكعبة، انشداد كبير إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه القضية يعرفها أعداء هذه الأمة، أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، ولذلك عملوا على أن يملأوا مكة ببنايات كبيرة جدا تمحي هذا الأثر النفسي التي تتركه الكعبة والبيت الحرام، فينشد الإنسان إلى برج الساعة وتلك المباني وينسى الكعبة وينسى ذلك الأثر، لأن هذا الأثر يبني الأمة، يبني المشاعر، يبني النفوس. وهم يريدون أن يقتلوا هذه القضية النفسية، لا يريدون أن يبقى هناك انشداد نفسي وتقديس للمقدسات كما أراد الله سبحانه وتعالى. يعرفون أن هذا الأثر يرفع المعنويات ويشد المشاعر إلى الدين ويشد المشاعر إلى الله سبحانه وتعالى، ويشعر المسلم بالقرب من الله، حالة عظيمة جدا من الرهبة، من الخوف من الله سبحانه وتعالى، من الاستجابة لله، من التعظيم والتقديس لله يشعر بها الإنسان عندما يشاهد الكعبة. ولذلك الله يقول مباركا، بركة في أشياء كثيرة وليس حتى فقط في النفس، في الأرزاق، في الخيرات، في البركات، بركة في الدعاء، بركة في ثمرة العبادة وتضاعف الصلاة وغيرها من العبادات في ذلك المكان. ولكن كما قلنا، أعداء الله دائما يعملون على ضرب كل شيء في الإسلام حتى الجوانب النفسية، وهم يعرفون أن هذه الجوانب تعتبر من أهم الأشياء التي تبني الأمة. حينما تبنى نفوسها وتعمر نفوسها فإنها ستبنى وتعمر من الخارج. عندما تتغير المشاعر تتغير الأقوال، تتغير الأفعال، تتغير التصرفات والمواقف، فيتغير واقع الأمة، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فجعل الله سبحانه وتعالى في الكعبة ما يؤثر على النفوس، ما يغير النفوس نحو الأفضل، ما يرتقي بتلك النفوس ويشدها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا نجده في قوله تعالى مباركا عن البيت الحرام، أنه فيه بركة واسعة في كافة جوانب الحياة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: محمد ابني
2: يحيى. لا تقلقيني لحظة يا فاطمة، لا تفتجعي.
1: أين ابني يا يحيى؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يو يا
2: لا توحشيني.
1: قولوا لي ما هي الوصية وأنا عاد رقدت
2: يا محمد. يا ابني الوصية يكتب الواحد فيها إذا عليه زلط ولا عليه.
3: بسم الله
2: بسم
3: الله بسم الله على الله.
4: قلت من مه
5: من الطريق.
4: قالوا إن به مشاكل وحرب في عزيز.
6: المشاكل بين سلطان نجد عبد العزيز بن فهد.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة الخامسة.
7: يا شيخ حسين وينو زيد؟
2: زيد
7: المفلق.
2: ها شليت عند حمادي صاحبنا ينافع. لا وقع لك كل شيء هو يرحم.
7: عند مأجور يا نقب حسين سهلت له الحج كأنك حتقت رقبه.
2: ها ما فعلنا للشي وارحم الراحمين يسرها له.
7: ها ما به. ها بنفس الجمل توقفت يا شيخ حسين. ما به
2: انزل نخطى شوية تعبنا هكذا. بسم الله
7: بسم الله.
2: ويمكن قيل هانا
7: بعدك يا نقيب حسين بعدك. بسم الله

0: الحمد لله على السلامة يا حج فاطمة.
1: الله يسلمك يا حج يحيى، أو قد وصلنا.
0: الله يزكينا عقولنا، ما قد بشرتي من الجمال إلا ذني يا فاطمة.
1: وإحنا ما بع علينا جالسين نسبح ونذكر الله ونتفرج على مخلوقات الله.
0: نفسي أقول لش حاجة يا فاطمة.
1: تحاكى يا يحيى ما به.
0: أصدق أنا فرحت قوي حين جيتي معي انتي والولد محمد.
1: كيف لو ما وقد كنت بتصيح بطول الصوت؟
0: أول شي ما بش البكاء والقلق حق الوداع، وثانيا ما بش الهم والأرك حق الفراق. وسلامتش
1: ما عد بفي نفسك ادي الصدق.
0: نفسي يا فاطمة، نفسي في فطير دافي على عسل وسم.
1: حاضر حاضر من عيوني، أقوم أعجن ذا الحين. لكن أين هو خالي؟
0: بسرعة بسرعة الآن بسرعة، أين هو؟ ودي مال القرش على الطريق.
1: ومحمد أين سار؟
0: محمد شل حكي هالشريم وسرتي على في البغلة حكي.
1: يوه وحدي يا يحيى؟
0: سع عليش وسر معاه زيد وشوعي، ولا تقلقي أرجعوا ذا الحين زيد الخاط.
1: يوه يوه يوه يا الله استر، بتسمع يا يحيى؟ بتسمع صوت الرصاص؟ محمد محمد ابني يا
0: خير. لا تقلقيني، لحظة يا فاطمة لا تفتجعي.
1: الولد يا يحيى الولد.
0: أنا أنا
1: يا الله استرك. يو يا الله
0: اجلسي يا مكة.
1: الولد يا يحيى، سيري بسر الولد.
0: أتوحشيني أنا سيري بسر الولد عينه ذا الحين ونبسر. ما هو خبر القوارع هذا؟ مالك يا يحيى؟ مالك معاجل؟ مالك مصفر؟ ما بالله سمعنا رصاص يا خال، سمعنا رصاص.
1: محمد يا خال ندري أين هو.
0: وسهر معاه زيد وشوعي، خليني أسير بسر يا خال. نسمع رصاص الله يلطف.
2: مالك يا مجنون أنجوهي، بتسمعوا التسبيح؟ أولى حجاج من أهل هذا المنطقة بيودعوهم أهلهم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، بالقوارح يا خالي يودعوهم.
2: عادتهم هكذا ما نفعلهم.
0: وعد الله المرية يا خال بصيتك هذا تديل واحد المهلكة. لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: هيا ما عادك قوت لي قبل شوي إنك فرفت ومدري ما.
2: الله يصلحكم، عاد حجوا ساعة الناس.
0: الله يعرف الله أكبر.
3: الجمل ما شده
0: هي هودا محمد يا فاطمة، هل شينا عليه أرمد هذا خير
3: والجمل ما شده.
2: أين أنت يا محمد؟ أين أنت يا محمد؟ الله المستعان يا زيد، لا هذا الساع وإحنا مراعين لكم وقلقتونا.
4: ما نفع يا عمي يحيى، أنا بين حطوب ومحمد ذا بيعلف معي.
0: بارك الله فيكم، الحمد لله الحمد لله. زيد يا جمر يا فاطمة، الله يديك الصحة والعافية.
2: ما شاء الله يا محمد، جمعت هذا العلف كله؟
5: أيوة يا جد، وجمعت حطب. أنا وزيد أصير الدين عارف للقراش. خذ لكم.
0: ونعم بك يا ابني، رجل ما شاء الله عليك يا محمد. محمد
5: أبا،
0: احنا عنس نصلي لو جدك حسين، وانت لحقنا بالغداء. نهي
5: حاضر يا أبا حاضر.
0: ونعم بك. ايه يا شيخ حسين.
2: بسم الله.
0: طبعا يا زيد.
4: حاضر يا عمي يحيى. يلا
0: الله. اين حمادي يا شيخ حسين؟ ولا عرف ترثه
2: والله ما ادي لك علم. اين حمادي يا زيد؟
4: كان مع القاضي وابنه.
2: من هو القاضي؟
4: اسمه القاضي احسن، وهو من اب.
0: ظهر لي من لقي احبابه وسي اصحابه. الله المستعان. هي ما رايك يا شيخ حسين نتوضا في هذا البرك ونركع ظهر وعصر لما يجي الولد محمد بالغداء؟
2: الله يصبر.
0: بسم الله
2: بسم الله.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. اللهم صل على محمد.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام
3: عليكم ورحمة الله. الفاتحة وسورة الإخلاص بنية النواح بلغنا مكة سالمي آمين عافين بإذن الله
0: يا رب
3: يا الله. جاء الله ثم إلى روح المصطفى وآله
0: الطاهر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام ورحمة الله.
4: الغداء الغداء.
5: حيا بالولد محمد هذا الغداء.
4: أيوة.
5: جيت في وقتك يا بزي. شم الفطير يرد الروح.
3: يا الله. إيش يا محمد؟ إن شاء الله العظيم فطير عسل مسهم. يا اطرح اطرح يا محمد اطرح الغداء.
4: اطرح تفضلوا بالعافيه.
3: اجلس اجلس اجلس اجلس يا زيد. اجلس يا شيخ حسين. بسم الله. ما راكم شرع ولا نراعي الحمادي؟
0: نراعي الحمادي.
3: نراعي له مو عليه احنا بلا حمادي هذا انا عارفه
0: ولا شيء. الغايب حجه معه.
3: كل غايب وضع حماديها اذكر المدري ما هو والقفط بالصميل.
0: أخوالك يحبوك يا حمادي. هيا تفضل.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام الله وبركاته.
3: ملك يا أحبابه نزي أصحابي يا حمادي.
6: يا مالك يا يحيى جلدك بيحك قومه.
3: جلدي بيحكني أنا الذي رحم الله. أنت التاجر حق صنعاء. اي اجلس اجلس اتغدى.
0: اجلسوا اجلسوا نتغدى وبعدها عاد ستوا.
6: الحكي عندي انا سرد اشتري لكم فاكهة.
3: فاكهة؟
6: اي فاكهة.
3: اذا اجلس اجلس اجلس هذا
6: عاد تحب راسي ولا شيء تغدى سكت.
3: احنا اسفين يا احمد. اجلس اتغدى اجلس.
6: صدقني يا يحيى لا اقوم انجعك ساعدم.
3: كيف يا عمادي عاد نتشعني ساعدم ومن عيغتك.
0: هيا بسم الله. محمد ارفع القوارة.
4: حاضر يا جد. فضل.
6: اها بين قول مالك بطن خض يا يحيى.
3: هي ما قلبه
6: سبايا وفطير وعسل وسام ولحم مشوي. يحك لك يحك لك.
3: لحم مشوي من اللحم المشوي إليك إليك واللحم مشوي الخلف ولا انتبه لألوف ولا بسرعة. محمد من أين اللحم المشوي هذا؟
4: ترنا بيت البيضاني وإحنا ادينا لهم خبز وعسل وسام.
3: تقول هذي بارك الله فيك يا بني. هي غداء غداء يا حمادي غداء يا شيخ حسين. هي زي
6: تقرب. بسم الله.
3: يلا محمد هزوا ايديكم.
6: بسم الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في مرضك وقنا على الله وهدنا على حسنك وعافيه يا كريم.

0: اللهم لك الحمد، الحمد لله، اللهم أدمها نعمة واحفظهم لك،
1: اللهم لك الحمد لك الشكر،
2: الحمد لله
0: نعمة.
1: ما شاء الله.
3: هي مين يا حمادي؟ ما قلت أنا مش عندي صاحبك القاضي وابنه، عرفنا عليهم.
4: الله يفتح عليهم، لقيوا خبرتهم حق البلد وخضيوا معاهم.
0: الرحيل يلا
4: هيا
0: بسم الله،
4: هيا بسم الله،
0: حركوا يا رجال، حركوا يا رجال،
4: توكلوا على الله.
0: الرحيل
5: وكلنا على الله،
0: وكلنا على الله، حرك يا جماعة،
3: يلا يلا يلا يلا يلا قد الناس متحركين، يلا القافلة متحركة، حركوا قيام يلا من الحق. يا محمد الطيش انا القواري يلا.
2: حاضر يا ابو حاضر.
3: وانت يا خال حسين اجلسوا بعدنا انت والحج علي والحجه الباقي
6: ان شاء الله. هيا بسم الله،
4: يا الله
3: قوموا يلا قيام
4: كلكم، وكلنا عليك يا رب.

0: جد يا جد.
1: هابن
0: لا البغلة حقكم حالية بسلوك بتخطاء، كنوا خلوني أجلس معاكم يا جد.
1: ولا تقلق كن جي معي يا محمد.
0: تمام يا جد. يا جد يا جد.
1: ها محمد
0: خلوا البندق حقكم عندي.
1: ها هيا مي يا محمد، أول تقول اش تطلع معاكم يا جد وطلعنا، وذا الحين تشتي البندق. هيا مي يا حج محمد، ما ستينا شاكذا.
0: اشتيكوا عمل لكم يا جد مجاهد ونقيب في الجيش حق الإماء.
1: إن شاء الله يا حج محمد، باقي شوية وإنك رجل كبير.
0: كان علموني كيف أرمي بالبندق.
1: حاضر يا حج محمد من عيوني.
2: شكل الوضع خول يا رقيب سوي
1: وابو بطل والكل يا حج علي.
0: أي حين يا جد تعلموني الرماية قولوا لي.
1: حاضر عاد أقول لك في وقتها يا محمد.
0: يا جد البحر حق الحديدة استعملوا.
1: بحر الحديدة مثل هذا الجبال كله كبير قوي
0: هذا الجبال كله.
1: أيوة يا محمد أكبر من هذا الجبال كله، يسافروا فيها الناس بسفن كبيرة.
2: قالوا إن الماء حق عمق قوي ملان ملح أو صوت.
1: نعم يا حجي علي، قلنا لك تنزل معانا الحديدة ما رضيت، لو جنا قدريت كيف والماء حقه.
2: أنا خصمي البقعة الحامية الحديدة النار الله الموقدة تهامك كلها نور.
0: وما في البحر يا جد، وما في البحر
1: في السمك ومخلوقات ما يألم بها إلا الله. يعجبك السمك يا محمد؟
0: أيوة يعجبني طعمه، بس
1: لو ما نسير الحديدة هنا وياك أدي لك سمك ما بش فيه شم، قد أنا داري إنه ما يعجبك شم.
0: إن شاء الله يا جد، لكن هو ذا الإنجليز يلو الحديدة
1: بتبسر يا بني هذا الجبال العالية.
0: أيوة يا جد سبحان الله العظيم ما لها.
1: رجال اليمن أقوى منها وأشد، ما يقبلوا أبدا أي محتل أجنبي في أرضهم. أنقاتل على أرضنا يا محمد حتى نحرر كل شبر من أرض اليمن.
0: وأنا معاكم يا جد.
1: ونعم بك يا محمد إن شاء الله.
0: هي اتهوا البندق عندي.
1: ها يا محمد بس وبه لا تلعبه.
0: حاضر يا جد.

0: وسبح بحمد ربك قبل غروب الشمس وقبل الشروق. ما شاء الله عظيم. بدي بسر على خلقه عظيمة يا حج حسان.
1: خلقه عظيمة. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمد. يا حج علي ذا الحين تقول عنا ذا احنا
0: باقي شوية ونوصل ريدة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سبح يا حج حسان.
1: سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمد. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمد. سبحان الله العظيم. سبحان الله.
0: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. هيا سمعت يا حسان، اديت معاك الكيس حق الناو.
1: اديت معي ثلاثة
0: لمن؟
1: واحد لي واثنين لك.
0: ما قصدك يا حسان؟ ها؟
1: علاجي قصدي حين طويل وعريض يمكن تحتاج توفية.
0: أيوة يا حسان، بدأت الطبيعة تسبر. ها
1: ما رأيك أدخل ريدة أبصر لنا سمسرة نرقد فيها؟
0: أبصر على خلقه كم يا ناس، زحمة هنعدسي نرقد بقعتنا هنية جنب ذي الحجر.
1: أبصر من هو هذا زي المفلق حق أنا.
2: سيدي علي والحاج حسن الفقي يا صدقوا عاد أنا بين حقي نفسي أين ألقاكم؟ قد لقيت الناس كلهم ما بلنهم أصحاب الروضة.
0: ما بدفع لها نازي.
1: يلحق الحطب يا أخي علي.
3: ماشي يا حاج حسان، بنتي حق الله مثلكم.
0: والفاس ما بيفعل معك يا زي.
3: قلت والله على الطريق يقع مصرف الحج يا سيدي علي.
1: حاج ولقط مسابح.
3: نتي حضب ونتي العلف ونتي عجاء جهز لك يا حاج حسان.
0: ابشر يا حاج زي، ما لك إلا ما يطيب نفسك. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده.

0: اغفر ذنوبنا وخفف عن العاصين ثقل المظالم. إليك توسلنا.
1: سبحان الخالق، سبحانه رافع السماوات، سبحانه خالق الكواكب والنجوم، سبحان الله العظيم، سبحانك يا رب.
2: مالك ما ترقد يا يحيى؟
1: ما بش نوم يا فاطمة، ما بش نوم.
2: اطرح البندق من يدك وافتهن لك شوية، سبح واستغفر وعيشينا.
1: ما بش نوم، هو ده بنسبح ونستغفر. والبندق جزء مني ما أقدر أطرحه. تري كيف النجوم يا فاطمة؟ سبحان الله العظيم،
2: سبحان الله صدق.
1: اليوم يا فاطمة الولد محمد
2: ماله
1: رفع راسي، رجال أحمر عين مشحوط ما شاء الله عليه، لو دبسروه بالبندق مع جده.
2: مثلك لو ما كنت صغير يا يحيى.
1: بس احنا تعبنا يا فاطمة، تعبنا. تذكري كم جلسنا نقاتل الترك ونتلاحق جبل لا جبل من وادي لا وادي؟
2: نا ما ذكرك بهم ذا الحين يا يحيى. صلي على رسول الله وعلى آله وقوم ورقد لك شوية.
1: على رسول الله وعلى آله طيبين الطهري. ما بشنو بنقول لش ما بشنو يا فاطمة.
2: قوم افعل لك ركعتي وقوم ورقد قد انت تتاعب. مش انت جاوة عدي لك شوية زبي.
1: ماشي شابع قوم ارقد لي شوية وانا ما عليش ارقد. شرقد يا فاطمة، قومي قدري شوي.
2: لكن انتبه لا تطفيني.
1: حاضر يا فاطمة، قومي قدري.
2: يوه يا ساتر، يا الله استرك.
1: بعد يا رب
2: انعتر يا يحيى.
1: فعلش يا فاطمة اجلسي، خلنا مرجع.
2: انعتر يا يحيى اجلس.
1: فعلش يا فاطمة
2: اطرح البندق من يدك.
1: انا اقول لك فعلش، انا عن زين عن سن حارب، انا عن سن بحال طلقتين في الهواء نفجع العرج. اجلسي يا ركا.
3: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: محمد ما خرج بك بين المطار، برد عليك يا ابني، عاد استبرد
4: ما مش برد.

0: على خالك يا سعمنك بتحافظ على أسرار الدولة؟ أقل شيء كنت أتخلي فاطمة ومحمد في البيت.
1: ما أقدر حد قال لك إن بحار؟
2: لا حرب حرب يا سيد مالك.
3: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
5: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
3: صانعة الأجيال.
4: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال. يعد تدنيس القرآن الكريم جريمة نكراء تستهدف أقدس مقدسات الأمة الإسلامية، وهي تعبير عن حالة من الإفلاس القيمي والحقد الدثين تجاه الثوابت الدينية. تكررت هذه الانتهاكات في الآونة الأخيرة بأشكال مختلفة، مما أثار موجات تنديد واسعة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي. أبرز تلك الانتهاكات والوقائع الأخيرة تدنيس من قبل مرشحين سياسيين، حيث شهدت بعض الولايات الأمريكية مثل تكساس حوادث قام فيها سياسيون بتدنيس المصحف الشريف بصورة مهينة خلال تظاهرات عدائية. حرق المصحف، أيضا تكررت حوادث حرق النسخ من القرآن الكريم في ساحات عامة بدول غربية، وهي أفعال تعتبر امتدادا لمحاولات قديمة للإساءة للدين الإسلامي. الإساءات الصهيونية والأمريكية، أيضا تشير تقارير إلى أن هذه الأعمال تتم أحيانا تحت غطاء رسمي أو بتشجيع من تيارات عنصرية ترى في القرآن عائقا أمام طموحاتها الاستعمارية. طبعا هذه المواقف كانت لها ردود شعبية ورسمية ومسيرات وتظاهرات، ففي بلادنا اليمن كان هناك تظاهر وخروج غاضب كبير جدا من قبل الرجال والنساء نصرة للقرآن الكريم، أيضا تضامنا مع إخواننا في غزة وفلسطين، وأيضا تضامنا مع لبنان. هذا الخروج تفاعلت معه المرأة اليمنية كما هي العادة، فتواجدت في الساحة المخصصة لحضور هذه الفعالية نصرة للقرآن الكريم، وأيضا تجديدا لموقف البراء من أعداء الله وتأكيدا للثبات في مواجهة الهجمة الصهيونية الأمريكية العدوانية على أمتنا ومقدساتها، ووفاء لفلسطين وشعبها المظلوم، وإسنادا لأسر الحرية في سجون العدو الصهيوني، وتضامنا مع لبنان ومجاهديه الأعزاء، وتجسيدا لهوية شعبنا الإيمانية الحرة. هذا التفاعل المعهود من المرأة اليمنية الذي حمل العديد من الرسائل المؤكدة والغاضبة على تدنيس القرآن الكريم، ومؤكدة على أهمية نصرة القرآن الكريم والتضامن مع إخواننا في فلسطين ولبنان. سامعين الكرام، أجرينا لقاء مع الأستاذة هناء المحاقر التي تحدثت لنا عن أهمية الخروج والرسائل في هذا الخروج والدوافع والأهداف من التدنيس المتكرر من قبل الأعداء للقرآن الكريم. يا أستاذة حناء، حياكم الله وأرحب بك، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: حياكم الله.
0: سيدتي الكريمة، ونحن نتحدث عن أهمية الخروج وهذا التفاعل الجماهيري مع القضايا وفي رأسها القضايا التي تمس الإسلام والعقيدة الدينية وأقدس مقدسات الإسلام وهو كتاب الله عز وجل، أهمية هذا الخروج والتفاعل من قبل المجتمع اليمني.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدي وقرة عيني المصطفى محمد صلوات ربي عليه وعلى آله.
0: على سيدنا محمد وعلى آله.
1: استجابة لدعوة السيد سلام ربي عليه، واستجابة لنصرة القرآن الكريم، نرى أن الخروج اليوم هو يدل على ماذا؟ على أننا شعب الإيمان والحكمة، وأننا من سيدافع على إيماننا وعلى كتابنا وعلى مقدساتنا وعلى قضايانا، لأن هذا الخروج يعبر على أننا فعلا من قال فيهم رسول الله الإيمان يمان والحكمة يمانية، إذا لم نخرج إذا لم يكن لدينا موقف فسيكون البديل هو ماذا؟ هو أننا سنستسلم وسنتنازل عن كل شيء، عن قضايانا، عن قرآننا، عن رسولنا، عن مقدساتنا، عن نصرتنا للقضايا الأساسية. والعدو هو يريد من خلال هذه الأشياء ومن خلال ما يعمل به بقرآننا الكريم وبمقدساتنا وبالمستضعفين في الأرض، هو ما يريد إلا أن يقيس وعي العالم، وعي الإسلام والمسلمين. هل عدا العالم والعرب والإسلام والمسلمين هل عادهم مرتبطين بكتاب الله وبتوجيهات الله وبتوجيهات رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله، أم أنهم ابتعدوا وتخلوا عن المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى؟ فنرى من خلال اليوم الخروج الذي هو يكون بإذن الله خروج مشرف، خروج إيماني، خروج موقف وثبات، خروج فيه فعلا الغيرة على كتابنا وعلى إيماننا وعلى مقدساتنا وعلى هويتنا. هذا الخروج يعبر على أننا فعلا أننا هذه الأمة الذي الله سبحانه وتعالى أخرجها للناس لتأمر بالمعروف ولتنهى عن المنكر، وأننا بإذن الله من سيواجه اليهود والنصارى إلى أن تقوم بإذن الله الساعة. والنصر الحقيقي هو عندما يكون لنا موقف إيماني، موقف إنساني، موقف ديني، موقف قيمي. لأن الأعداء اليوم تجرؤوا وتكبروا وتحركوا بكل جرأة وبكل وقاحة لتدنيس كتاب الله الكريم وحفظ القرآن الكريم أمام مرأة ومسمع الناس. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه الكريم أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، أشد الناس عداوة لكتابنا القرآن الكريم الذي قال فيه رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، قال تعالى: لا يأتيها الباطل من بين يديه ومن خلفه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال كتاب الله فيه نبأنا قبلكم وخبر من بعدكم، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدى إلى صراط مستقيم. فخروجنا له أهمية كبيرة لنوصل رسالة العالم أننا يمن الحكمة الإيمان والحكمة، وأننا سنواجههم حتى اقتراعهم بإذن الله.
0: إذن يعني لأهمية هذا الخروج وإيصال الرسائل من قبل الغاضبين لكتاب الله عز وجل، وأيضا تجديدا لموقف البراءة من أعداء الله، وخصوصا ونحن في هذا الشهر الكريم شهر ذي الحجة، والحجاج يؤدون هذه الفريضة، وهذه الفريضة أساسها هو البراءة من أعداء الله، وأيضا تأكيدا للثبات في مواجهة الهجمة الصهيونية الأمريكية، واستمرار مواقفنا الداعمة والثابتة مع إخواننا في فلسطين ولبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع كل من يعني تربطنا بهم علاقة الدين وأيضا الإنسانية. أستاذ هنا، يعني هذا الإساءة المتكررة من قبل أعداء الإسلام والإنسانية، برأيكم ما هي الدوافع، ما هي الأسباب لتكرير هذه الإساءة وتدنيس القرآن الكريم؟
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. نرى أن العدو فعلا تجرأ بشكل كبير للإساءة المتكررة لقرآننا الكريم، وللإساءة المتكررة لرسولنا صلوات ربي عليه وعلى آله، وللإساءة المتكررة لتدنيس مقدساتنا. وهذا يدل على ماذا؟ على الدوافع الشيطانية الذي يريدون منها استغلال واستحلال البلدان العربية والإسلامية تحت عنوان ما يسمى بتغيير الشرق الأوسط وما يسمى بإقامة دولة إسرائيل الكبرى. فهذا يدل على أن لديهم دوافع شيطانية يريدون تحقيقها من خلال هذه الأشياء ومن خلال قياس وعي الناس. إذا كان الناس لديهم وعي ولديهم غيرة على كتاب الله وعلى مقدساتنا وعلى رسولنا الكريم صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم، فأنهم هم من سيحسبون للإسلام وللمسلمين ألف حساب. لكن إذا الناس ابتعدوا عن المنهجية التي رسمها الله سبحانه وتعالى، ابتعدوا عن القرآن الكريم الذي بيّن لنا نفسية المنافقين ونفسية اليهود والنصارى ونفسية الكفار، فهم يعني من خلال ذلك هم سيعملون ما يريدون، ويعني وسيحاربوننا في أقدس المقدسات. لكن نرى فعلا هذه الإساءات المتكررة هي تحصل من قبل الأعداء، لأنهم لا يريدون أن نعود العودة الجادة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى الذي قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهم يعلمون ويعرفون أن القرآن الكريم هو عزة وهو يعني نجاة الأمة من الضلال ومن التيه ومن الانحراف ومن الانحطاط، فهم يعرفون قيمة القرآن الكريم أعظم مما يعرفونه العرب أنفسهم. فنراهم يعني على أساس أنهم دائما يسيئون الإساءة المتكررة لكي يعني على أساس أنهم يبعدون عن منهجيتنا القرآن الكريم، لكن نلاحظ ونشاهد بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم وبفضل القيادة الحكيمة المتمثلة اليوم بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي اليوم يدعو ويناشد العالم أجمع أن يتحركون وفق المنهجية القرآنية التي رسمها الله سبحانه وتعالى الذي هي من عند الله سبحانه وتعالى، الذي هو الله سبحانه وتعالى أمرنا ووجهنا بالأشياء التي هي عزة لنا وكرامة لنا والتي فيها قيمنا وأخلاقنا، والتي هي عندما نواجه اليهود والنصارى سنكون في غلبها بإذن الله. فنرى السيد دائما ناشد ويدعو الجميع بأنهم عليهم العودة الجادة للقرآن الكريم وتطبيق القرآن الكريم قولا وعملا، وكان يقول جميل. صدقوا كلام الله، صدقوا قول الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا.
0: أستاذ هنا اسمحي لي أستاذ هنا، يعني أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا وهو تطبيق كتاب الله قولا وعملا، يعني وهذه نقطة مهمة ونقطة تدعونا لمراجعة أنفسنا جميعا مدى التزامنا بما جاء في القرآن الكريم وتطبيقنا لما جاء في القرآن الكريم، وأنه الدستور والمرجعية التي نعود إليه في مختلف قضايا الحياتية، خصوصا أنه كتاب يعني لم يغفل شيء ولم يعني كتاب كامل شامل لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه. يعني هل نحن نعود إلى القرآن بنفسية أنه هو الكتاب الحكم وهو الكتاب الفيصل الذي يجب أن نعود إليه في كل أمور حياتنا؟ وهناك العديد القيم السياسية التربوية الاقتصادية الاجتماعية والنفسية كلها موجود في القرآن الكريم. يعني أنا أعتقد وهذا رأيي بأنه أيضا لا يقل عدم الاهتمام أو عدم التجاوب مع القرآن الكريم أنه لا يقل يعني عن تدنيس والإعراض عن القرآن الكريم. لذلك هي دعوة للعودة إلى القرآن الكريم بمراجعة أنفسنا وتطبيق القرآن الكريم. ألا يولد هذه الحالة من الإساءات المتكررة الغيرة لدى الإنسان للقرآن الكريم بأن يعود إلى كتاب الله عز وجل كمنهجية لكل تفاصيل حياته؟ أستاذ هنا،
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. كما بينتي وطرحتي بأنه فعلا علينا أن نعود العودة الجادة إلى كتاب الله وأن نطبق كلام الله سبحانه وتعالى قولا وعملا، وأن نلتزم بما في القرآن الكريم لأنه فعلا هو كلام الله، الكلام الذي هو من عند الرحمن الرحيم، الكلام الذي هو من عند الله الذي لا إله إلا هو. الله أعطانا كتاب هداية، الله أعطانا نور وتبيان يهدي إلى صراط مستقيم، وهو فعلا الفصل، وهو الذي دائما يميز الحق من الباطل. ونرى فعلا عندما الإنسان يتحرك بالقرآن الكريم، ورأينا اليوم نماذج إيمانية وقرآنية وشاهدة في الواقع، أمثال اليمانيين وأمثال حزب الله وأمثال إيران من تحركوا بالمنهجية القرآنية وطبقوا كتاب الله قولا وعملا، كيف اليوم نكلوا بأعداء الله وكيف اليوم العدو يحسب لهم ألف حساب. فنرى أن القرآن الكريم هو المخرج من التيه ومن الضلال ومن الإحراف، وعندما يعني نطبقه قولا وعملا فالله سبحانه وتعالى ينور بصائرنا، يهدينا، يوفقنا، يفتح لنا الأبواب المغلقة، لأنه كتاب من الرحمن الرحيم. ورأينا عندما تحرك اليمانيين وبفضل الله سبحانه وتعالى استجاب اليمانيين للقيادة الحكيمة المتمثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، عندما بدأ وضبطوا كتاب الله سبحانه وتعالى، اليوم نراهم كيف اليوم يعني على أساس أن لديهم شاهد قوي، وأنهم اليوم عندما يعني يناصر أول المناصرين في القضايا لنصرة القضايا الأساسية، وأيضا لنصرة المستضعفين، وأيضا ممن يتبرؤون من اليهود والنصارى، وأيضا لهم مواقف قوية ومشرفة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن فعلا القرآن الكريم هو يرتقي بالمجتمع، كل المجتمع في كل المجالات، سواء في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، لأنه هو فعلا تبيانا لكل شيء. فنرى من خلال العودة إلى القرآن الكريم كيف يكون لليمانيين وللشعوب الذي هي دائما هي مرتبطة في كتاب الله قولا وعملا، كيف يكون لهم موقف في الثبات، كيف أنهم فعلا يعني بيّنوا للعالم أجمع أن اليهود والنصارى هم أعداء الأمة والإسلامية، الذي يجب علينا أن نتبرأ منهم، والذي يجب علينا أن نحذر من خططهم الماكرة وأن نواجههم بكل ما نستطيع، لأننا اليوم في مواجهة شرسة مع اللوبي الصهيوني الذي اليوم يتحرك لنشر الفساد والإفساد والرذائل. ونرى اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى عندما تحركوا اليمانيين بيد السيد القاعد عبد الملك بدر الدين الحوثي، كيف أصبح اليمانيين الصدارة في أنهم اليوم بيخرجوا مثيرات كبرى نصرة للقرآن الكريم ونصرة للقضايا الأساسية، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب الإيراني. وهذا يدل على ماذا؟ على أن ثقتنا بالله قوية، وأن ارتباطنا بالله قوي، وأننا لدينا منهجية عظيمة هي منهجية الرحمن الرحيم. فعلينا أن نثق بوعود الله وأن نتوكل على الله وأن يكون موقفنا موقف يرضي الله سبحانه وتعالى.
0: أستاذة هناء، يعني المرأة اليمنية حاضرة، يعني دائما ما نجدها في هذه الساحات، ساحات الاعتصام، ساحات الرفض، ساحات التنديد، ساحات التضامن مع إخواننا في غزة، في فلسطين، في لبنان، في إيران. على ماذا يدل هذا التفاعل من قبل المرأة اليمنية التي تخرج في كل الظروف وتتغلب على كل الصعاب والتحديات؟
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. فعلا أن المرأة اليمنية دور كبير في الجهاد في سبيل الله وفي ساحات الاعتصام وفي خروجها للتضامن مع القضايا الأساسية ومع الشعوب المستضعفة كأمثال غزة ولبنان وغيرها من الدول العربية. وهذا يدل على ماذا؟ على أن المرأة اليمنية هي من خرجت وهي تطبق كلام الله سبحانه وتعالى من خلال ما قال الله سبحانه وتعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المرأة لها دور كبير في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، ولها دور كبير في توعية المجتمع، كل المجتمع، وفي تحصين المجتمع من أي اختراق من العدو واللوبي الصهيوني الذي ما يريد مننا إلا أن يعني يدمر ذكاء نفوسنا، وأن يبعدنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يبعدنا عن منهجه الذي رسمها الله سبحانه وتعالى. فنرى أن المرأة دور كبير في التوعية وفي الجهاد وفي الإنفاق وفي الخروج للساحات غضبا واستنكارا لما يعمل به اللوبي الصهيوني. ويدل هذا على أن هناك وعي كبير في هذه المرأة العظيمة، المرأة التي فعلا جسدتها الإيمان وجسدتها القيم وجسدتها الأخلاق، وهي فعلا من تحركت التحرك القرآني والإيماني. ودليل على ذلك هي عندما الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نكون من أرقى الأمم ومن خير الأمم، عندما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه هي الأمة التي ستربي الأبناء والبنات على القيم الصالحة وعلى الأخلاق الرادية، وعلى أنها فعلا ستربي جيل لا يخاف إلا من الله ولا يخشى إلا من الله، وأننا حاضرون في كل الساحات والنصر هو من عند الله سبحانه وتعالى.
0: طيب أستاذة هناء، دور الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحنا اليوم في

0: خلال الوعي ونشر الوعي، لأنه الآن لا عذر لنا أمام الله، لأن العالم أصبح مفتوح وأستطيع أن أحدث من هو في أطراف العالم عبر جهاز التلفون، بدلا من إضاعة الوقت على مقاطع لا تسمن ولا تغني من جوع أو محتويات تافهة أو غيرها. أليس جدير بنا كمسلمين أن نتحرك التحرك الفاعل وأن لا نكتفي فقط بالخروج في وقفات ومظاهرات وكأنها تنفيس عن الغضب، ثم لا يكون لنا برنامج عملي لتصحيح الوضع ونصرة للقرآن الكريم، بدءا من أنفسنا نحن بتطبيق القرآن الكريم في حياتنا وفي تعاملاتنا في مؤسساتنا في بيوتنا في دوائرنا، ثم الدعوة إلى القرآن الكريم. أعتقد بأن كل صاحب عقل وكل صاحب لب سيستجيب لنداء الله، سيستجيب للقرآن الكريم إذا كان هناك تحرك الفاعل.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. فعلا من خلال ما طرحتي وبينتي أن للمرأة دور كبير ودور أساسي، فهي كما قال الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، قال المرأة هي المجتمع بكله، إن صلحت صلح المجتمع بكله، وإن فسدت فسد المجتمع بكله. ونرى أن العدو دائما يركز في استهداف المرأة، لأنه يعلم عندما يستهدف المرأة في قيمها وأخلاقها ومبادئها وكرامتها، هو سيجعل من هذا الجيل جيل منحط، جيل لا عد عنده لا كرامة ولا عزة ولا قيم ولا غيرة على مقدساته ولا على كتابه، لأنهم بدأوا استهدفوا اللبنة الأساسية التي هي المرأة. فنرى فعلا من خلال ما طرحته عندما قلتي دور الناشدين في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ما نبين للعالم أهمية القرآن الكريم والحديث عن القرآن الكريم، وأن المسؤولية هي مسؤولية الجميع بغض النظر على النخب والثقافيين، والمسؤولية هي مسؤولية الناس أجمع، لأننا الأمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى، وعلينا مسؤولية كبيرة في أن نوضح للعالم أجمع أهمية القرآن الكريم والأصبات القرآن الكريم والعودة الجادة إلى القرآن الكريم، وأن نربي أبناءنا وبناتنا على القيم على الأخلاق على التدبر القرآن الكريم، وعلى أن نكون من أرض الأمم. عندما نكون من أرض الأمم يعني سيصلح مجتمعنا وسيصلح من حولنا، لأننا تحركنا الحركة الإيمانية الحركة القرآنية الحركة التي يعني هي من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى عندما يطرح في المنهج القرآني ما يطرح إلا ما هو صالح لنا، ما هو الذي يجعلنا فعلا أعزاء بعزة الله وأقوياء بقوة الله، ما يجعلنا فعلا صالحين ومصلحين. فالدور الكبير هو دور لنا جميعا في أننا دائما وأبدا نبين للناس أجمع من خلال القرآن الكريم الأشياء الذي وضحها الله سبحانه وتعالى، من خلال ما وجه الله سبحانه وتعالى وبين لنا كيف نفسية اليهود والنصارى، وكيف هم دائما هم يعني يحقدون على أمة محمد ويريدون الدمار لأمة محمد، ويريدون أن يدجنوا هذه الأمة لتكون ضحية المستنقع الضلال والإضلال والتيه والانحراف، ولكي يعملوا بهم ما يريدون. ونرى اليوم عندما ابتعدوا عن المنهجية القرآنية، رأينا اليوم كيف أصبح واقع الأمة العربية والإسلامية اليوم يتولون اليهود والنصارى. اليوم رأينا كيف الساحة الإسلامية عندما ابتعدت عن منهجية القرآن الكريم، كيف اليوم يتحكم بها اللوبي الصهيوني ويعمل بها ما يشاء. واليوم نرى اللوبي الصهيوني يأخذ ثروات هذه الأمة العربية والإسلامية، ودائما يحارب الأمة العربية والإسلامية بثروات العرب والإسلام والدين، وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم عندما ابتعدوا عن القرآن الكريم أصبحوا أحذية بأيدي اللوبي الصهيوني يتحكم بهم كيف ما يريد وكيف ما يشاء. لكن نحمد الله ونشكر أن الله سبحانه وتعالى أمتن علينا بنعمة عظيمة، نعمة الهداية ونعمة القيادة ونعمة الاتباع، ونعمة أن الله سبحانه وتعالى أختار اليمن لتكون هي فعلا الصدارة الأولى، وهي التي هي فعلا من بينت اليوم للعالم أجمع أنها هي من تغير على مقدساتها وعلى كتابها وعلى المستضعفين في الأرض وعلى نصرة القضايا الأساسية. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، وأن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنا حتى وأن كنا نحن اليمانيين فقط سننصر الدين وسننصر الإسلام والمسلمين وسننصر قضايا الأمة، فالله سبحانه وتعالى هو من سينصرنا وهو من سيؤيدنا وهو من سيعيننا، وهو الذي فعلا عندما نصدق بوعود الله سينصرنا.

0: قال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنحمة الله ونشكر أن لدينا ثقة ويقين بوعود الله سبحانه وتعالى، ونرى بفضل الله سبحانه وتعالى تأييدات الله، ورأينا رعاية الله سبحانه وتعالى خلال هذه الأعوام الماضية التي سبقت من خلال الحروب وما شنه العدو علينا من مجازر وجرائم، لكن رأينا وعود الله ماثلة بين أيدينا وبين أعيننا. فنحمد الله ونشكر أننا ممن أختارهم الله لمواجهة قوى الشر وقوى الظلام، وأننا من سيتحرك الحركة القرآني، وأننا من سيحصن الأمة من الداخل، وبإذن الله سيكون هذا التحصين بإذن الله سينتشر إلى العالم أجمع.
1: نعم، إذن بإذن الله تعالى تثمر هذه الأعمال طالما هناك استشعار للخطر، وطالما هناك بحث وسعي للوعي والتعلم لمفاهيم القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يحوي المحكم والمتشابه ورد المتشابه للمحكم. لابد أن يكون لدى الإنسان علم من أجل أن يستطيع أن يوصل نور القرآن الكريم لكل أصقاع الأرض، ويكفي بأنها المهمة التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. ما هي الدعوة التي توجهينها أستاذة هناء في هذا اليوم؟
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أوجه رسالتي إلى الشعب، إلى شعب الإيمان والحكمة، إلى من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الوسام العظيم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولنقول للعالم أجمع: نحن بإذن الله من سيتحرك للجهاد في سبيل الله، ومن سيقتلع قوى الطاغوت أمريكا وإسرائيل، ونحن بإذن الله سنكون بإذن الله ممن يحظى برعاية الله وتأييد الله، ونحن بإذن الله ممن سيحافظ على هوية الإيمان. فخروجنا هي رسالة تتكهر العدو وستزيل العدو بإذن الله. والله الله في نصرة كتاب الله، والله الله في الاستجابة العملية التي تجعلنا بإذن الله نكون ممن يحظى برعاية الله.
1: إذن نتمنى للجميع التوفيق، خصوصا ونحن في هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، وهذه أيام مباركة والأعمال فيها تضاعف، وما يعني ولا يوجد أجمل من أن يخرج الإنسان نصرة لكتاب الله، وأيضا تضامنا مع المستضعفين وإقامة العدل والقسط في الأرض. لذلك نضم الدعوة إلى دعوة الأستاذ هناء المحاقري في ضرورة التفاعل المجتمعي مع قضايا الأمة ومع نصرة القرآن الكريم. شكرا جزيلا أستاذ حناء المحاقري الناشطة الثقافية.
2: صانعة الأجيال.
1: إلى هنا سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل. فإلى اللقاء.
2: صانعة الأجيال.
3: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نقف فيها مع روائع التاريخ اليمني القديم، ونترك متزعا من الحضور والتأثير في مجراها المتدفق بالإرث الحضاري والتنموي. التاريخ الذي سجلها في أنصع صفحاتها ودونها بحروف من نور.
1: نبحر إلى أرض الجمال في بلاد الجمال الذي يشبه اليمن بكل وجوهها المشرقة، بكل حضاراتها الضاربة في عمق التاريخ، بكل جغرافيتها المتنوعة التي تدعو إلى التأمل. المهرة، ذلك السحر الضارب في القدم منذ أن خلق الله الأرض، تعتبر أعجوبة زمانها وفرادة مكانها.
0: لها أصل كبير يشهد لها تاريخها العريق المتمثل بكثرة الحضارات على أرضها وتداول السلطنات والدول فيها لآلاف السنين، ويعود أصل التسمية كأرجح الأقوال إلى مهرة بن حيدان بن عامر، وقد اختلف في أصله، فمنهم من يقول إنه يعود لقبائل حمير العريقة، ومنهم من يقول إنه ينسب لعدنان. دعونا ندخل إلى دهاليز الدهشة مع الكاتب والمهتم بالجانب التاريخي لها الشيخ الاثنين كسوات.
2: المهرة قوما ينتسبون إلى مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن التباع الحميري. هذا النسب نسب كبير جدا، ينتسب إلى قحطان أيضا. وهذا القوم استوطنوا في أرض، والأرض هذا هو في الجزيرة العربية، يمتد إلى اليمن، يعني إلى أواخر امتدادها الآن مع عمان، وأيضا مع محافظة حضرموت. ولكن هذا السكان لهم لغتهم الخاصة الذي تميزهم عن بقية المحافظات في الجمهورية اليمنية. وهذا السكان لهم أرض ولهم أصالة وتاريخ. التاريخ حقهم من السنين الغابرة امتازوا بالشجاعة وبالكرم.
1: المهرة هي أقصى محافظة في الشرق من البلاد، وثاني أكبر المحافظات بعد محافظة حضرموت، وتشكل الحدود الشرقية مع سلطنة عمان. تقع إلى الشرق من العاصمة صنعاء، ويطلق عليها تسمية البوابة الشرقية لليمن.
0: وصلت حدود المهرة في بعض مراحل التاريخ إلى الشحر غربا وحاسك شرقا، وكذا إلى قبر النبي هود في الغرب وثمود في الشمال الغربي. وكانت جزيرة سقطرى حتى عشية الاستقلال في نهاية عام 1967 للميلاد تابعة لسلطنة المهرة ومقر إقامة سلاطينها، وإن مساحتها تتوسع وتتقلص وفقا لصراعات حكامها مع جيرانهم.
1: ورغم أن المهرة تعاقبت عليها دويلات وسلطنات، لكنها ظلت محتفظة باستقلالها السيادي وعدم التدخل في شؤونها. ويوضح مغرب كده الشخصية الاجتماعية والملم بتاريخها أنها لم تخضع لأحد، وظلت قبائلها هي التي من تسير الأمور.
3: احنا محافظة المهرة كانت حدود أبعد زمان، كانت توصل إلى الشحر وتوصل إلى فوق، يعني الوديان المجدية إلى اتجاه القبلة بعيد، أيوة، وتمتد امتداد كبير. لكن بعد الآونة الأخيرة، المرحلة الأخيرة اللي على جدادنا وأجداد أجدادنا، هذه صاروا أجدادنا يقولوا أرضنا وحدودنا اللي الآن نقدر نحمي ونمنع عنه من ضربة علي إلى مصينعة ومن البحر إلى الرملة. من اللي قد حكم المهرة من سلطنات؟
2: نعم،
3: المهرة من ذو التاريخ لن تحكمها أي سلطنات، لكن قد واجهت غزوات وقد جو فيها دول، ما غير الحكومة الوحيدة اللي هي حكومة أروى بنت أحمد اللي يقول لها ريدان، هذيك ضفاء عليها لكن بشروط، ما تتدخل في أوضاع القبائل وفي عرضه لما زال الحكم هذاك. هذه
2: نعم.
3: واحدة
2: نعم.
3: البرتغال حكمت، جات غزوة واتفقوا معاها شيوخ القبائل لها مكان محدد، ما لها سيطرة ولا تدخل في الأرض المهرة. أيوة. الأتراك، الإنجليز، عندما قلت البريطاني ما حكمت عندنا، البريطاني استحلت عدن والمحافظات الجنوبية وما جاءت عندنا إلا عندما ثارت ثورة 14 أكتوبر في 63 وصلت في محافظة المهرة مع 4 سنوات، وب 67 خرجت.
0: المهرة في اليمن في تكوينها الأول ولغتها لغة قوم عاد، مشتقة أساسا من اللغة الحميرية، ولغة بمعنى الكلمة، أي أنها تحمل جميع أساسيات اللغة من قواعد واستقلال الكلمات والأسامي أيضا. تتكون هذه اللغة من الأصوات العربية إضافة إلى 3 أصوات لا توجد في أي لغة أخرى.
1: ولكن بإمكان من يعرف تلك اللغة كتابتها وقراءتها بسهولة تامة، إلا أنه لم يقم أحد حتى الآن بتأليفها وتدوينها لتسهيل الكتابة والقراءة. والسهولة في ذلك الأمر أن حروفها حروف عربية من الألف للياء عدا تلك الأحرف 3 التي يمكن كتابتها بأي شكل مناسب، وتنتهي مشكلة الكتابة والقراءة ويسهل تعلمها وتعليمها لمن يشاء. والأعداد والأرقام فيها لم تكتب وإنما تلفظ فقط، وكل عدد له تسميته الخاصة.
0: لم تستطع الحياة بكل تقلباتها وعصريتها أن تمحو اللغة المهرية التي ما زال أهلها يتحدثون بها إلى يومنا هذا، وظل سكان المهرة محتفظين بها على الرغم من انقراضها من جنوب شبه الجزيرة العربية بشكل كامل.
1: إنها لغة بدأت مع بداية الحياة على هذا الكوكب، واختارت أن تبقى وتعيش في لسان أهل اليمن، ورغم أنها غير مكتوبة ظل متحدثوها يتوارثونها شفويا، وتكثر فيها النصوص الشعرية والقصص والمساجلات وغيرها من خصائص اللغة مثل الغناء والطقوس الخاصة بهم.
0: حظيت باهتمام عالمي كبير حيث أرسل إليها باحثون لمعرفة أسرارها، ففي العام 1983 للميلاد أوفدت جامعة السربون الفرنسية الباحث أنطوان لونيه والباحثة ماري جونسون، وكانت مهمتهما فك رموز هذه اللغة وإعداد قاموس كامل لها، وقد اكتشف أن بعض الصوتيات والحروف فيها غريبة مختلفة عن الحروف العربية، وهي نادرة في لغات شعوب العالم.
1: أصل المهرية من قرية الدبادب، وهم من قوم عاد، سكنوا ظفار وجزيرة سقطرى وجزيرة المصيرة، وذكر لغتهم كتاب الهمداني وقال إنها لغة تختلف عن العربية، وذكر لغات أخرى وهي الحميرية، وذكر أن أهل شبام أقيان والمصانع وتخنة يستخدمون الحميرية المحضة، وأن بعض القبائل تتعامل باللسان الحميري أو بالحميرية القحة.
0: ومن هنا يتضح أن القرن 4 الهجري عرف جماعات بشرية تتعامل في اليمن بالمهرية وأخرى باللسان الحميري، وجماعات أخذت تتعرب بعربية الشمال، وهذا يدل على أنها غير الحميرية، وتفرعت عنها لهجات قبلية، وقد قال بساميتها جمع من علماء اللغة:
1: قبيلة المهرة ينتمي إليها أصل العرب، ولها مشاركة قوية وواضحة في كتابة وصناعة تاريخ الأمة العربية والحضارة الإسلامية، ولا يخلو كتاب أو بحث إلا وتطرق لها، ويتردد بين ثناياه اسم أرضها المتفرد بلغتها وبسكانها وبتضاريسها أيضا. ويضيف الشيخ الاثنين كسوات أحد مشايخ المهرة أن لأبنائها باع طويل في التاريخ العربي والإسلامي، وهم منارات علم في كل أنحاء المعمورة.
2: أولا وقبل كل في الزمن الغابر كانوا المهرة قوم يعني في هذا الأرض يبحثون عن الكلاء وعن الرعي.
4: نعم.
2: ولما عرفوا البحر وجات بريطانيا فيما بعد، وأيضا في الأتراك وفي عهد الأتراك، فهناك كانت هناك دول، ولكن دول كان ممتدة يعني ممتدة إلى عمان وممتدة إلى اليمن بشكل هذا. ولكن أنت لو عدت للتاريخ يعني للمهرة ستجدهم هناك دول لما أنها أول من هدول اللي كنا نتحدث عنها الدولة الحبوضية اللي كان منها الحبوضة في حضرموت يحكمون إلى منطقة صلالة، وكان منطقة عبور في المهرة كان يحكمون المهرة من جزء الهذي، ولكن هم ليس حكاما عليها وإنما عبورا عليها. ولكن في عهد فيما بعد ولما أتى دولة قتبان ومعين وسبع هي كانت في اليمن الطبيعي، ولكن لما امتدت قصدي لما امتدت امتداد أكبر في ذلك فحدثت مناوشات وحروب، وهناك تلاشت الدولة الحبوضية، وفي العهد البريطاني نصبوا السلطان بن عفرار، يعني دولة المهرة دولة المهرة للبر وسقطرة. ولكن كانت الدولة هذه هي أنا على ما قريت فيها إنه كانت للبر وسقطرة، بمعنى أن تحكم سقطرة والبر فيه هناك مناصب، مثلا في الغيضة منصب، في مناطق أخرى مثلا زي ما سعود منصب، وأيضا في مناصب أخرى من حيث القبولة القبائل تتعاون فيما بينها إلى عند بن عفرار ويتفهمون. ولكن الكنية اللحمة الوحيدة اللي هي يتجتمعون عليها اللي هي اللغة المهرية، كل من يتكلم اللغة المهرية هو تحت لواء هذه السلطنة.
0: إن تضاريس المهرة الممتدة من الهضبة الجبلية من شمال عدن حتى شرقها تتكون من سلاسل جبلية تتخللها الوديان والروافد، وأشهر جبالها جبل الحبشية وجبل الغرت وسلسلة جبال بني كشيت وجبل الفك ومرارة، وشرقا حتى سلسلة جبال القمر.
1: وأهم وأكبر أودية المحافظة تبدأ من الغرب، ومنها وادي المسيلة الذي يعتبر الامتداد الجنوبي الشرقي لوادي حضرموت، وتصب فيه الكثير من الروافد الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية. وعلى ضفتي هذا الوادي تنتشر الكثير من المستوطنات التي تعتمد على المياه الجارية فيه، وتعتبر أراضيه من أخصب أراضي المحافظة، ويصب هذا الوادي إلى غرب سيحوت ثم البحر.
0: وإلى الشرق من هذا الوادي هناك وادي عدنوت، ويصب إلى غرب قشن عند راس شروين. إلى الشرق منه هناك وادي الجيز الكبير الذي يصب في وادي دحون الذي تتجمع مياهه من سلسلة جبال كشيت وجبل الفرت، ويصب وادي الجيز إلى الغرب من مدينة الغيضة المركز الإداري للمحافظة.
1: الغيضة حاضرة المهرة وقلبها النابض، فكلمة الغيضة كلمة عربية مستقاة من الفعل غيضة، كقولنا بعض الماء يغيض غيضا، فهي مغيض أي مغيض ماء يجتمع فتنبت فيه الشجر. والغيضة سميت لغموضها، ولأن السائر فيها لا يكاد يرى فيها، والغيضة هي الموضع الذي يكثر فيه الشجر.
0: تميز موقعها الجغرافي بأنها تتوسط محافظة المهرة وتطل على بحر العرب، وتقع على شريط ساحلي ممتد لأكثر من 100 كيلومتر، غنية بالأسماك والأحياء البحرية، ويغلب على تضاريسها الطابع السهلي والصحراوي.
1: وفيها العديد من المعالم الأثرية والتاريخية كحصن خيبل وحصن بن قنه ومقبرة يروب ومسجد بن قطامش ومسجد الشيخ الجوهري ومتحف الغيضة وحسن بن طفيلة الذي يتربع على قلب المدينة بطابع قديم مضى عليه 400 عام ويزيد، حيث أنشئ في القرن 16.
4: والحصن المهرية كثيرة، حسن بن قفيلة اللي موجود هنا في السوق، حسن بن قمالاس موجود في الدحي، حسن بن عفرير اللي في قشن، وحسن الصاعد هذا موجود في حوف، نفس الشيء حسن خيبل الموجود في الجحي، وحسون كثيرة يعني في مناطق في سيحوت وفي المسيلة، بس أنا تحضرني هذه الأسماء يعني.
0: ولأهل المهرة امتداد طبيعي في شرق اليمن وسلطنة عمان وشرق شبه الجزيرة العربية، وأصالة آبائهم تكمن في ماضيهم الأصيل ونخوتهم وشهامتهم وكرامتهم، وهم يعتبرون الوطن ديمومتهم وعشقهم النابض بالحياة. ويعتبر الشخصية الاجتماعية الملم بتاريخها مغريب كده أن كرامتهم وعزتهم من عزة وطنهم.
3: تعني محافظة المهرة يا ابن المهرة حاضر وسابق وطن.
2: نعم.
3: وعزة وشرف وكيان يا ابن محافظة المهرة وهذا وطنهم. واللي من دون وطن ما له قيمة. وهذا للوطن ابن محافظة المهرة يعني دمهم وطنهم على واحد وعد أغلى من الدم، لأنهم هذا الأرض مسكوه منذ قرون والتاريخ بفضل الرجال الأشاوس الذي ماتوا من أجل هذا الوطن.
2: نعم.
3: وكانوا في العهد السابق ما كانوا عندهم لا قنابل ولا كلاشينكوف ولا عندهم أسلحة، كانوا بنبلات الوتر يحموا هذا الوطن بحدوده، وكانوا بعد البنات الوتر كانوا السيوف، وبعد السيوف كانت مفتيلة بالباروت وحموه إلى الآن، وهو شرفهم وعزهم ووطن ما أقل من الوطن.
2: نعم.
3: أيوة الوطن أقل حتى من الإنسان، ولا إنسان لو قيمه لبوطنه. ونحن أبناء محافظة المهرة اللي بعد أجدادنا وأسلافنا اللي طافت سنكون أوفياء لهذا الوطن مهما يكون الثمن.
2: كلام
3: عزتنا عزته.
2: نعم.
3: أيوة ولن نستسلم لأي طرف، يعني نشم ريح هذا الوطن ونأكل من موارده ونعيش على ترابه ونعيش فيه وإحنا أذلة، لن نقبل أما نعيش فيه عزة ولا نموت فيه وإحنا كرامة.
1: بتلك الكلمات المعبرة عن أصالة اليمني وحبه لوطنه والاستعداد لبذل الغالي والنفيس من أجل عزة وكرامة الوطن، نختتم حلقتنا عن المهرة، التاريخ والحضارة والمستقبل.

مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
2: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
3: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
4: بالله الرحمن الرحيم، لله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله.
5: اشتعل البحر الأحمر
1: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
0: البحر المسجون، البحر المسجون وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجون من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون، البحر المسجون من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.
1: إن كل ما يريده شعبنا هو أن يعيش بحرية وكرامة وأمن واستقرار، وأن ينعم بخيراته وثرواته ومقدراته، وأن يتخلص من حالة البؤس والحرمان التي سببها إهدار موارده وخيراته. وبلدنا لا يشكل تهديدا في إطاره العربي والإسلامي، ولكنه كذلك يصر على أن تحترم إرادته وسيادته واستقلاله.
6: مع نجاح ثورة 21 من سبتمبر عام 2014 وسقوط العملاء وأدوات الوصاية الخارجية في الداخل، تصاعدت المخاوف الأمريكية والصهيونية من تحرر اليمن واستعادته لقراره الوطني والسيادي، فشنت عدوانها في 26 من مارس عام 2015 في محاولة بائسة لاستعادة اليمن وإخضاعه وإبقائه تحت الوصاية كحديقة خلفية لها.
7: السيطرة على الجزر والموانئ اليمنية كانت من أهم أهداف دول العدوان التي تقاسمت أهم مناطق النفوذ على الخارطة اليمنية، تحقيقاً للأطماع الصهيونية والأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك بحسب التقرير الصادر عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي الذي ذكر فيه.
6: من مصلحة إسرائيل أن تكون يد التحالف العربي في اليمن هي العليا، وأنه إلى جانب التواجد العسكري الإسرائيلي في إريتريا فإن إسرائيل لها القدرة على الوصول الاستخباراتي في الساحة اليمنية، وأن انتصار الحوثيين في اليمن هو أكبر تهديد لأمن إسرائيل، كون اليمن ستتحول إلى محطة ترانزيت للتهريب إلى حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
8: حماية المسارات البحرية إلى إسرائيل وشواطئ إسرائيل مسؤوليتكم، جزء مهم من المعركة التي نديرها ضد الجماعات الإرهابية في الشمال والجنوب تجري في البحر. أمننا مرتبط بالساحة البحرية بما لا يقل عن الساحتين الجوية والبرية.
7: بهذا سعت قوى العدوان في حربها إلى السيطرة على السواحل اليمنية وإغلاق المنافذ البحرية واحتلال الجزر ومحاولة إحكام سيطرتها على الساحل الغربي وبما في ذلك الحديدة. كان الهدف منه التمهيد لتغيير جيوسياسي ليس في اليمن فحسب، بل في المنطقة برمتها ضمن مشروع أمريكي صهيوني للسيطرة الكاملة على الخط الملاحي في البحر الأحمر.
1: الهدف الرئيسي لقوى العدوان وعلى رأسها أمريكا وبأدواتها النظام السعودي والنظام الإماراتي وغيرهما، أن الهدف الرئيسي هو السيطرة الكاملة على اليمن إنساناً وأرضاً، وفي المقدمة الجزر والسواحل والمدن الساحلية والموانئ، وأيضاً مضيق باب المندب لما يمثله من أهمية استراتيجية على مستوى العالم.
6: من باب المندب إلى الحديدة وعلى طول الشريط الساحلي تعرضت القواعد البحرية والموانئ لقصف مكثف أدى إلى خروج القطع البحرية عن الخدمة وفرض حصار بحري خانق لانتزاع الشريان الاقتصادي المتمثل في ميناء الحديدة، إلا أن هذه المعركة صارت وبالا وجحيما على دول العدوان ومن خلفهما أمريكا وإسرائيل.
9: المقاييس التي تبنى عليها القوات البحرية مقاييس أخرى وسياسة أخرى تماما، عندما يكون التولي لله تعالى ولرسوله وللذين آمنوا، ويكون الانطلاقة انطلاقة القوات البحرية هي في الدفاع عن المستضعفين وعن المساكين الذين يعملون في البحر، فإنها سياسة أخرى بشكل كبير، حيث أن المقاييس هي على قوة الإيمان وعلى الانطلاقة على الدفاع الجهاد في سبيل الله تعالى، مبنية على مواجهة اليهود والنصارى، وهذا ما يصنع قوة لا يصنع ضعفا.
7: لم تكن معركة الساحل الغربي رحلة سعيدة لتحالف الشر بقيادة أمريكا، فقد هاجت مياه اليمن ودمرت وأحرقت سفنهم الحربية وبوارجهم. جاءت المفاجأة البحرية اليمنية بما لم يتوقعه الأعداء قبل الأصدقاء، وذلك ما توعد به قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي دول العدوان في خطاب المعادلات بمفاجآت ستكون عواقبها وخيمة على قوى العدوان.
10: القوة البحرية هي قوة دفاعية، القوة البحرية في اليمن قوة دفاعية، وتستطيع ضرب البوارج الحربية والعتاد الحربي القادم من قوى العدوان بمختلف أشكاله وأنواعه.
6: تمكنت القوات البحرية في وقت وجيز وبإمكانات وخبرات يمنية خالصة من تطوير وتصنيع قدراتها الدفاعية التي واكبت مستجدات المعركة. وقد عرض الإعلام الحربي فيلما وثائقيا باسم البحر المسجور كشفت فيه الستار عن أبرز الصواريخ المضادة للسفن والبوارج، أهمها منظومة مندب واحد والزوارق البحرية والألغام التي حصدت الكثير من القطع البحرية السعودية والإماراتية.
7: كما استعرض الفيلم عددا من العمليات النوعية التي نفذتها القوات البحرية والدفاع الساحلي، أهمها استهداف السفينة الإماراتية سويفت وسفن حربية وكاسحات الألغام منها كاسحة الألغام القطنصة.
11: وتم إعادة تأهيل القوات البحرية وترميمها وإضافة قدرات نوعية لها بعون الله وتوفيقه، وتم إدخال عدد من المنظومات الصاروخية البحرية، وأزيح الستار عن منظومة مندب واحد، وهناك منظومات متطورة سيكشف عنها الميدان، وبتصنيع وتطوير محلي بخبرات وكفاءات يمنية بحتة. وأصبح للجمهورية اليمنية بفضل الله وعونه وإخلاص المؤمنين قوات بحرية ودفاع ساحلي تمتلك الإرادة والقدرة والفاعلية بما يحقق الردع الاستراتيجي للدفاع عن الوطن والشعب والمستضعفين.
9: رجال القوات البحرية والدفاع الساحلي مبنيون أساسا على اليقظة الدائمة، اليقظة الدائمة، لأنهم يعرفون أن العدو أمامهم غدار وعدو يستغل أي ثغرة وأي فرصة، فكان الوضع مبني دائما على الحيطة والحذر في حالة استعداد دائم بإذن الله تعالى.
11: وخلال فترة زمنية وجيزة أثبتت استراتيجية الثورة وقيادتها جدارتها في تحديد الأولويات ببناء قوات بحرية ودفاع ساحلي، أثبتت فاعليتها في الميدان بتنفيذ عمليات دفاعية وهجومية نوعية. لقنت قوى العدوان المزودة بأحدث الأسلحة المتطورة والحديثة على البحر دروسا قاسية لم يتوقعوها. وكان من أبرز تلك العمليات في 7 أكتوبر 2015 دشنت القوات البحرية والدفاع الساحلي عملياتها العسكرية في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي بالقرب من باب المندب بسلاح مناسب استهدف بارجة معادية كانت تعتدي على الأراضي اليمنية. استهداف بارجة في 10 أكتوبر 2015 ميلادي في سواحل المخا، وكانت ثاني بارجة خلال 72 ساعة. في 15 أكتوبر 2015 استهدفت بارجة سعودية تحمل اسم إمتي ينبع، وهي من طراز ميرال فرنسية الصنع، قبالة سواحل المخا. استهداف بارجة بالقرب من المخا في 7 نوفمبر 2015. 24 نوفمبر 2015 استهداف بارجة إمتي ينبع سعودية في المخا، وهي ثاني بارجة من هذا النوع يتم استهدافها. في 5 ديسمبر في 2015 تم استهداف سفينة تابعة للبحرية الإماراتية تحمل اسم زايد 6 من طراز كندال، قبالة سواحل المخا بسلاح مناسب. في 23 ديسمبر 2015 استهداف سفينة حربية بالقرب من الخوخة بسلاح مناسب. استهداف سويفت الإماراتية بعد استطلاع ومتابعة ورصد السفينة لعدة مرات، تم تلقي الإذن باستهداف السفينة في تمام الساعة 2 بعد منتصف الليل بتاريخ 1 أكتوبر 2016 متوكلين على الله القوي العزيز. تم تدمير سويفت، وهي سفينة إنزال إماراتية والتي كانت تعمل على التنقل بين ميناء عصب في إريتريا وميناء عدن، ووقوع قتلى وجرحى في طاقم السفينة، وتم استهدافها ردا على استهداف طيران العدوان للقاعدة البحرية والكلية البحرية في الحديدة. ويعرض البرنامج مشاهد للمرة الأولى يسدل عنها الستار للحظات العملية والتي اشتبكت فيها القوات البحرية والدفاع الساحلي مع بقايا طاقم السفينة لأكثر من 3 ساعات بعد استهدافها بصاروخ مناسب. وبعد عملية استهداف سويفت تم توجيه ضربة أخرى مؤلمة أيضا لقوى العدوان في 30 يناير 2017. تم استهداف السفينة السعودية المسماة المدينة قبالة سواحل الحديدة بسلاح مناسب. وأسفرت العملية عن مقتل 5 وإصابة آخرين من طاقم السفينة. في 25 يونيو 2017 تم استهداف سفينة إنزال تسمى العودة قبالة ميناء المخا بسلاح مناسب. وتبين صور تعرض السفينة للتدمير أدى لإعطابها وإخراجها عن الخدمة. استهداف سفينتين حربيتين داخل ميناء المخا كاسحتي الغام في 12 أغسطس 2017 بعملية هجومية. في 31 ديسمبر 2017 حيث تمكنت القوات البحرية والدفاع الساحلي من ضبط غواصة عسكرية ذاتية التحكم نوع ريموس 600 أمريكية الصنع تقوم بتنفيذ المهام التجسسية، ووزنها يصل إلى 500 كيلو ويبلغ طولها 23.1 متر، مجهزة بتطبيق ثنائي التردد، تكنولوجيا يقوم بالمسح الجانبي والتصوير الصوتي، وكاميرات الفيديو المصنعة من قبل هيردويد وهي شركة تابعة لكونغسبرغ البحرية. استهداف بارجة لقوى العدوان في 13 يونيو 2018 بصاروخين قبالة سواحل الحديدة واشتعال النيران فيها. 29 يونيو 2018 حيث تم إفشال إنزال بحري بزوارق حربية متطورة لقوى العدوان وقد تم استهدافها بسلاح مناسب. في 23 يونيو 2018 عملية هجومية في ميناء المخا. استهدفت هذه العملية منطقة تمركز الغزاة في ميناء المخا والعتاد الموجود في رصيف الإنزال بالميناء. في 25 يونيو 2018 استهداف الفرقاطة السعودية الدمام بسلاح مناسب. في سواحل جيزان حيث استهدفت بارجة مركبة سعودية بعملية هجومية للقوات البحرية والدفاع الساحلي، وأتت هذه العملية ردا على استهداف العدوان للصيادين اليمنيين وارتكاب أبشع المجازر بحقهم. عملية نوعية استهدفت زوارق وبوارج العدوان أثناء تموينها بالعتاد العسكري داخل ميناء جيزان بتاريخ 30 سبتمبر 2018. ولن تكف القوات البحرية اليمنية عند هذا الحد، بل لا زال لديها الكثير من المفاجآت بإذن الله سيكشف عنها الميدان، وستشهد سواحل اليمن بإذن الله انتصارات وعبر ودروس لن ينساها المعتدون.
9: وبإذن الله تعالى أننا واثقون في وعود الله تعالى التي لا تخلف، التي قد رأيناها في الميدان في الواقع بيننا وبينكم مسرح البحر بإذن الله تعالى، وسنرى في هنا من هو الظالم ومن هو الطاغي، وسنرى من هو ولي الله تعالى، وسنرى من هو موسى ومن هي عصا موسى، وسنرى من هو فرعون ومن الذي سيغرق في البحر بإذن الله تعالى.
6: مع هذه النقلة النوعية المتسارعة للقوات البحرية تغيرت معادلات المعركة البحرية واختلفت قواعد الاشتباك، وأصبحت أهداف المعركة تحمل بعدا استراتيجيا رادعا ورسالة قوية لقوى العدوان ودول الاستكبار.
7: أصبح تحالف الغزاة في حالة شتات عسكري، إذ لم يعد قادرا على إخفاء هزائمه في البحر الأحمر وفي معركة الساحل الغربي التي كسرت الغطرسة الأمريكية ودفنت أحلام دول العدوان في رمال وشواطئ البحر الأحمر.
12: بإذن الله تعالى يجب أن نتحكم نحن في مسار المعركة، وأن لا ندعهم يقاتلوننا حيث يريدون، بل يجب أن نتحرك لنقاتلهم حيث نريد نحن.
13: أهم شيء رسائلنا توصل للعدو، إذا به ناس بيشجعه وناس يكذبوا عليه انمعه وطأة قدم في الحديدة، فعليه أن يفهم أن أبناء الحديدة على قلب رجل واحد، بنستقبله على خناجر بنادقنا ليفهم هذه الرسالة.
6: مفاجآت القوات البحرية وعملياتها النوعية فرضت استراتيجية رعب الاقتراب التي جعلت من البحر الأحمر منطقة محظورة على السفن والبوارج الأمريكية والبريطانية والصهيونية.
14: تغيير الثوري الحاصل في البلد والتوجه الموجود يجعل من هذه المطالع كل يوم تدفن على السواحل وتدفن على الجبال.
15: هذه الأرض أرضنا والحرب حقنا، فلا أبقان الله إن بقوا فيها ولا أحيان الله إن خرجوا منها أحياء.
16: الساحل الغربي سيكون أيقونة تعليمية لفن المعارك الحربية والساحلية على مستوى العالم، سيدرس في الجامعات والأكاديميات العسكرية.
14: وإن المعادلة القادمة ستتغير وتصبح اليمن هي الأقوى في المنطقة، وهي القادرة على التأثير على كل مجريات الأحداث في الإقليم بشكل كامل.
7: لم تقف معركة البحر الأحمر عند مواجهة دول العدوان السعودي الإماراتي فحسب، بل ازدادت سخونة والتهابا مع انطلاق معركة طوفان الأقصى في صباح السبت 7 أكتوبر 2023، حين تحول البحر من مسرح للهيمنة الأمريكية إلى فضاء مفتوح للسيادة اليمنية.
6: أما إسرائيل فقد وجدت نفسها أمام خصم لا يقاس بالإمكانات بل بالعقيدة والإيمان، فكان البحر الأحمر بالنسبة لها جحيما ونارا، وأصبح محرما على سفنها نصرة لغزة وللشعب الفلسطيني.
1: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
2: نفذت القوات البحرية بعون الله تعالى عملية عسكرية في البحر الأحمر.
4: لله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
5: اشتعل البحر الأحمر
2: وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة.
5: مندب عاصف فالق روبيج الروسي، البحر الأحمر ومحيط.
1: ولدينا بإذن الله تعالى مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا.
2: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
3: أي سفينة مرتبطة بالكيان الصهيوني، القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
17: بحرنا الهادج الخضم يهدف النار والحمم.
0: البحر المسجون. البحر المسجون.
18: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
0: البحر المسجون
18: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون.
0: البحر المسجون
18: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشن.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. في إطار اهتمامه الكبير الدائم والصادق بتبصير الأمة وتنويرها والارتقاء بوعيها في كل ما يتصل بدينها ودنياها وحتى مآلها الأخروي ومستقبلها الأبدي، فضلا عن كل ما يتصل بالقضايا المهمة والحيوية وذات الصلة بما تعانيه الأمة من قضايا وأوضاع مؤلمة لا تحسد عليها وهجمة همجية صهيونية غربية احتلالية توسعية هوجاء ذات أبعاد إبادية تدميرية إجرامية لا تبقي ولا تذر. ورغم انشغالاته الكبرى ومسؤولياته وهمومه الجليلة، يحرص السيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله على اقتناص كل فرصة للإطلالة الإعلامية في سياق ذلك الاهتمام، ومن ذلك محاضراته الرمضانية وكلماته الأسبوعية المواكبة للمستجدات، وكذلك محاضراته في هذه الأيام العشرية المباركة من شهر ذي الحجة الحرام، شهر الركن الأعظم من أركان الإسلام والمناسبة الفضيلة المرتبطة به عيد الأضحى المبارك. والبارز اللافت في هذه المحاضرات الممتدة من مثيلاتها التي تنطلق في مصبوبها الموضوعي من السرد القرآني لقصص الأنبياء بدءا بالنبي الكريم إبراهيم عليه السلام، فالنبي موسى عليه السلام، وهكذا، هو ربط المدلولات والمضامين بالواقع المعاش واستخلاص عبرها ودروسها لفهم القضايا والأحداث بما تنطوي عليه من تحديات وإشكاليات وأخطار، خصوصا ما له صلة بالصراع الوجودي والمصيري مع أعداء الأمة الخبثاء من الصهاينة والمستكبرين. ومن هنا تسنى لنا أن نفهم الرابط الوثيق بين ما ورد في قصص القرآن الكريم، ومثاله قصة النبي إبراهيم عليه السلام مع قومه ومسألة الحج باعتبار مضمونه الإلهي الحنيفي القرآني الأصيل وجوهره الأساسي، وهو البراءة من أعداء الله من الطغاة والمجرمين في كل زمن، وأيضا ما يجسده من وحدة رمزية مهمة للمسلمين نظر إليها الأعداء دائما بعين التوجس والحذر، وأخذوا يتآمرون على الحج بكل الوسائل، وهم اليوم يدأبون مع أدواتهم من حكام الجور والخيانة والنفاق بكل استماتة ومكر وخبث في مخطط لتجريد الحج وإفراغه من ذلك المضمون الجوهري الأصيل الذي يرون فيه تهديدا لمخططاتهم ومشاريعهم الخطيرة وعائقا جديا أمامهم، وهم لا ينفكون يعملون لتفتيت هذه الأمة والاستفراد بشعوبها وأوطانها والحيلولة بكل وسيلة ممكنة لديهم دون وحدتها ولم شملها. وفي جديد هذا السياق التنويري التثقيفي القيادي، أي جديد المحاضرات القيادية التبليغية التبيينية التنويرية التي تتوالى هذه الأيام ضمن السياق التثقيفي القرآني ذاته، وفي إطار المعطى المضمن في الآية القرآنية الكريمة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وتواصلا مع ما تم في المواسم الماضية، يوالي السيد القائد عبد الملك الحوثي حفظه الله إطلالاته الميمونة المباركة في محاضرات عشرية شهر ذي الحجة المباركة هذا العام، مترجما حرصه الكبير على تفتيح مسام الوعي والرأي العام في أوسع مستوياته ونطاقاته العربية والإسلامية والإنسانية بالمضامين القرآنية المختلفة الشاملة بكيفية شارحة مستنيرة وهادفة إلى إعادة تسوية وتركيب وتوثيق الآصرة الحيوية والعلاقة الخلاقة المثمرة بين وعي أبناء أمة الإسلام وضميرهم الجمعي والنص القرآني بوصفه نص هداية ودلالة إلى كل خير ورشد وفلاح، إضافة إلى تجميع شتات هذا الوعي الذي ألحقت به الثقافات المغلوطة والمنحرفة والزائغة، وأيضا تضليل الأعداء وحروبهم الناعمة الخطيرة ألحقت به أفدح الأضرار في بوتقة إدراكية تستوعب المحتوى والجوهر الهدائي القرآني النير والشامل لكل مجالات الحياة. وكل هذا يأتي أو يتأتى تأسيسا على حقيقة وواقع النهض الله كفيل لو أعيد ترتيب وتوثيق علاقة الأمة به على النحو الصحيح والقويم، بتحصين الأمة كفيل بتحصين هذه الأمة من مخاطر أعدائها المتربصين والمستهدفين لها بأشر وأخطر صنوف التعدي وأنواع العدوان المستكلب الضار بشقيه الصلب والنعم.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام.

0: حياك الله وصباح الخير.
1: أهلا وسهلا، لو تكرمتوا عطلوا الاسم المشرعي علي.
0: المشرعي علي.
1: المشرعي.
0: حياك الله.
1: حياكم الله وأسعد صباحك أختي العزيزة. بداية الطقس من المرتفعات الجبلية وطقس صحو إلى غائم جزئيا مع احتمال تشكل السحب الركامية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الجنوبية والوسطى خلال فترتي الظهيرة والمساء، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية قد تصل سرعتها إلى 20 عقدة مثيرة للأتربة والغبار. بالنسبة للمناطق الصحراوية طقس صحو ومغبر نسبيا حار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 37 و 44 درجة مئوية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال. كذلك الطقس في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى طقس صحو إلى غائم جزئيا بشكل عام مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى في السواحل والسهول الساحلية ما بين 36 و41 درجة مئوية. وكذلك الرطوبة عالية والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا. ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر للأخوة المواطنين من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة في الصحاري والسهول الساحلية ومن الرطوبة العالية في المناطق الساحلية، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة والإكثار من شرب السوائل. كذلك ينبه المركز الوطني للأرصاد الأخوة في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات جريان السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. درجات الحرارة العظمى والصغرى بداية من صنعاء العظمى 30 والصغرى 13 درجة، في عدن 38-28 وفي تعز 35-18، المقلة 34-27 وفي الحديدة 36-31، سيئون 42-23 وفي سقطرى 37-27، في ذمار 29-10 درجات وفي إب 31-14، الغيضة العظمى 36 والصغرى 27 درجة، في زنجبار 35-29 وفي الضالع 35-18، الحوطة لحجة 40-27 وفي لبعوس لحج 33-16، عبس حجة 42-27 وفي عتق 38-25، في مأرب 39-23 وفي صعدة العظمى 32 والصغرى 16 درجة، في عمران 31-12 وفي جبل النبي شعيب 25 العظمى والصغرى 8 درجات، المخا 36-28 وفي الحزم الجوف 39-22، في حجة 32-19 وفي البقع 40-23، السدة إب 31-14 وفي البيضاء 31-14، الجبين ريما 27-15 وفي الحبيلين 35-24، وأخيرا في بيحان العظمى 37 والصغرى 19 درجة. هذا كل ما لدينا من توقعات الطقس والأحوال الجوية، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
0: شكرا جزيلا للأخ المشرعي علي من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر ولكل العاملين في هذا المركز، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
0: في أمان الله.

الثامنة صباحاً في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير.

نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الشعب بهويته الإيمانية ونهجه التحرري ماض لتبديد مخططات الأعداء ومساعيهم التدميرية. هولندا تحظر بضائع المغتصبات الصهيونية وتدعو أوروبا إلى خطوات مماثلة. المقاومة اللبنانية تطوي يوم ردع جديد ب19 عملية نوعية. وزير الخارجية الإيرانية يبحث مع غوتيريش تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. إلى التفاصيل. توجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأطيب التهاني والتبريكات إلى الشعب اليمني ومؤسساته الرسمية بمناسبة ذكرى قيام الوحدة اليمنية. وأكد في محاضرته الرابعة من دروس شهر ذي الحجة أمس ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أن الوحدة اليمنية استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير والرعاية والحفاظ عليه وبترسيخه على الأسس الصحيحة. وأشار السيد القائد إلى أن كل التطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن أثبتت أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هما عاملان رئيسيان: الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على مستوى الداخل، والثاني هو الارتهان للخارج الذي يسعى أصلا إلى السيطرة التامة على شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله وعلى بلدنا كذلك واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته. وأوضح قائد الثورة أن من أهم العوامل الضامنة لوحدة شعبنا هما عاملان أساسيان: ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة وأن تبقى هي المنطلق الأساس للوحدة والنهج التحرري الذي يحافظ على استقلال البلد ويساعد فعلا على تحقيق نهضة حقيقية له. كما أكد قائد الثورة أن الهوية الإيمانية الجامعة للشعب اليمني هي التي تصون وحدته وتجعل منه شعبا موحدا في توجهاته ومواقفه وأهدافه، مضيفا: مع الهوية الإيمانية لا يتمكن أعداء شعبنا من زرع بذور الفرقة بيننا. وأكد توجه النظام السعودي بكل وضوح وصراحة إلى أن يبقى الشعب اليمني خاضعا له تحت أمره ونهيه وبإشراف أمريكي، مبينا أن النظام السعودي يخضع أيضا للإشراف الأمريكي والبريطاني. وأفاد بأن المكونات التي خضعت للقوى الخارجية فرطت في حرية الشعب وكرامته وخانته بكل ما تعنيه الكلمة، وتحركت تحت عناوين تثير النعرات الطائفية والمناطقية وإثارة العداوة والبغضاء والكراهية. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون بجروح بينهم طفلة وامرأة مساء أمس إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني على حي الزيتون بمدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي مساء أمس عريسا من قاعة أفراح في برطعة شمال جنين، واقتحمت بلدتي دير بلوط وغرب سلفيت والخضر جنوب بيت لحم. في سياق منفصل، أعلنت هولندا أمس حظر تجارة البضائع القادمة من المغتصبات الصهيونية داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وقال وزير التجارة والخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي سيورد ويمرتسما إن مجلس الوزراء الهولندي وافق على حظر تجارة البضائع القادمة من المغتصبات الصهيونية كونها غير شرعية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. استهدفت المقاومة اللبنانية مساء أمس منصة قبة حديدية وتجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة بيرانيت بمسيرات أبابيل الانقضاضية، كما استهدفت ناقلة جند لجيش العدو في موقع الراهب بمسيرة أبابيل الانقضاضية. ودك مجاهد المقاومة مركزا قياديا مستحدثا لجيش العدو في بلدة البياضة بصلية صاروخية، وبعدها بخمس دقائق استهدفوا تجمعا لجنود جيش العدو
عند منطقة دير حنة جنوب البلدة بصلية أخرى. وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء أمس تنفيذ 19 عملية عسكرية ضد العدو الصهيوني مؤكدة تحقيق إصابات مؤكدة. وأقر إعلام العدو الصهيوني بإصابة عدد من الجنود الصهاينة إثر استهداف موقع عسكري قرب مرج اليوت بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله. شهدت بلدات زوطر الشرقية والمروانية وبرعشيت والغندورية وحاريص والمنطقة الواقعة بين بلدتي كفرة وياطر بجنوب لبنان مساء أمس غارات جوية إسرائيلية بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدات رشاف وحداثة والغندورية تولين وقبريخة والصوانة طبقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. وقصفت المدفعية الخاصة بجيش العدو الصهيوني بعدد من القذائف الثقيلة من عيار 155 مليمتر، كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدتي يحمر الشقيف والحنية وأطراف بلدات بيوت السياد وجبشيت وعتشيت وقعقعية وزطر الشرقية وميفيدون والنبطية الفوقة. وأغار طيران العدو على بلدة برج رحال على دفعتين وعلى بلدة شحور في قضاء السور، كما نفذ عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيام. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء أمس تطورات المفاوضات والدبلوماسية الإيرانية الأمريكية. وأفاد عراقجي في إيضاح صحفي على حسابه بمنصة تيليجرام بأنه تحدث مع غوتيريش عبر الهاتف، وجرى خلال المحادثة مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والتطورات المتعلقة بالدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان. وذكر بأنه جرى تبادل مع الأمين العام للأمم المتحدة لوجهات النظر. سمعنا الكرام، كان هذا هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى التي لم يتبقى في ختامها إلا التذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الشعب بهويته الإيمانية ونهجه التحرري ماض لتبديد مخططات الأعداء ومساعيهم التدميرية. هولندا تحظر بضائع المغتصبات الصهيونية وتدعو أوروبا إلى خطوات مماثلة. المقاومة اللبنانية تطوي يوم ردع جديد ب19 عملية نوعية. ووزير الخارجية الإيرانية يبحث مع غوتيريش تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سامعين الكرام بنشرتنا الإخبارية الأولى.

0: مستمعينا الأعزاء، نبقى وإياكم الآن ونحن نتابع وإياكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء المحاضرة الرابعة لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إطار سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين، اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. بداية أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومؤسساته الرسمية بالمناسبة الوطنية ذكرى قيام الوحدة اليمنية، والتي هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وبترسيخ له على الأسس الصحيحة. لقد أثبتت كل التطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هو عاملان رئيسيان: الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على مستوى الداخل، والثاني هو الارتهان للخارج الذي يسعى أصلا إلى السيطرة التامة على شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله وعلى بلدنا واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته. كما تجلى أيضا أن أهم العوامل الضامنة لوحدة شعبنا وبلدنا عاملان رئيسيان: الأول ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة، وأن تبقى هي المنطلق الأساس للوحدة، ويتم ترسيخ هذه الوحدة دائما في كل مقتضياتها على هذا الأساس العظيم، كما كانت الآية المباركة هي العنوان الذي رفع عند قيام هذه الوحدة، قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا ما يجب دائما أن يركز عليه كل أبناء شعبنا العزيز، لأن هويتهم الإيمانية الجامعة هي التي تصونهم وتصون وحدتهم، تجعل منهم شعبا موحدا في توجهاته، في مواقفه، في أهدافه، وبالتالي لا يتمكن أعداؤه من زرع بذور الفرقة بينه، لأن لديه هذا الأساس المهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لو أن كل القوى في هذا البلد وكل المكونات اتجهت بمصداقية ووعي على ضوء هذه الآية المباركة التي كتبت آنذاك عنوان بارز يعبر عن هذه الوحدة، واتجه الجميع للاعتصام بحبل الله بما يعنيه ذلك من الاهتداء بالقرآن الكريم والتمسك بتعليمات الله سبحانه وتعالى، وانطلقوا من منطلق جامع نحو خدمة هذا الشعب بكله، والاتجاه الإيماني الذي يجعل الإنسان ينظر نظرة جامعة وليس من منطلقات شخصية وحزبية وفئوية ينتج عنها التنافس الذي يصل إلى حد التنازع، ثم يصل في نهاية المطاف إلى مشاكل كبيرة وأزمات رهيبة وانقسامات حادة وتباينات شاسعة مع الارتهان للخارج، فكان أن حدث ما حدث وإلى الآن. فالهوية الإيمانية الجامعة هي أساس رئيسي يحفظ الأخوة والوحدة والتعاون على البر والتقوى، ويصون الشعب من كل عوامل الفرقة الأخرى التي يعمل عليها الآخرون الخارج، القوى الخارجية التي لا تريد من هذا الشعب أن يكون شعبا موحدا حرا عزيزا قويا ينهض نهضة حقيقية، وتريده أن يبقى شعبا ضعيفا عاجزا مرتهنا لها، كما هو الحال بالنسبة للسعودي بكل وضوح والصراحة. توجهه الرئيسي أن يبقى الشعب اليمني خاضعا له تحت أمره ونهيه وبإشراف أمريكي، لأن السعودي يخضع أيضا للإشراف الأمريكي والبريطاني، والبريطاني معا. فالهوية الإيمانية التي تصون هذا الشعب من كل أسباب الفرقة والعناوين التي تعمل عليها القوى الخارجية وأذرعها في الداخل، والقوى التي ارتهنت لها في الداخل، والمكونات التي خضعت لها وارتبطت بها وفرطت في كل شيء، فرطت في حرية هذا الشعب، في كرامته، خانته بكل ما تعنيه الكلمة، ويتحركون تحت العناوين، عناوين تثير النعرات الطائفية والمناطقية، ويعملون على كل أسباب الفرقة والخلاف والنزاع وإثارة العداوة والبغضاء والكراهية بين أبناء الشعب. أما العامل الثاني مما يصون الوحدة بين أبناء الشعب فهو النهج التحرري الذي يحافظ على استقلال هذا البلد ويساعد فعلا على تحقيق نهضة حقيقية لبلدنا وشعبنا. شعبنا العزيز بأحراره لن يقبل أبدا أن يكون مجرد ملف من ملفات اللجنة الخاصة السعودية يدار وفق حسابات ورهانات ومصالح خارجية تحت إشراف لجنة رباعية من الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والسعودي، لأن هذا يشكل تهديدا كبيرا لهذا البلد في كل شيء، في حريته، في استقلاله، في حاضره، في مستقبله، فلا يمكن أن يخضع لذلك أبدا وأن يرهن مصيره على هذا الأساس. أولئك يعملون وفق حسابات هي حسابات عدوانية تدميرية تسيء إلى كرامة هذا الشعب، تحول هذا الشعب إلى شعب استعبد بكل ما تعنيه الكلمة لو قبل بذلك. لهذا فشعبنا العزيز بهويته الإيمانية متمسك بحريته، ثابت على نهجه التحرري، ومهما كانت الصعوبات والتحديات والمعاناة الناتجة عن هذه الهجمة الخارجية الأمريكية الإسرائيلية بأدواتها الإقليمية وبالخونة من أبناء البلد الذين هم أقزام لا يستوعبون أبدا أن يكون شعبنا حرا ولا يؤمنون بذلك إطلاقا ولا يعرفون إلا الارتهان للخارج من أجل أن تتحقق مكاسبهم وأطماعهم التي هي تافهة، ليكونوا في إطار الخضوع المطلق للقوى الخارجية شيئا ما يقدرون ذلك وهم مخطئون. مهما كانت الصعوبات والتحديات والمعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز، هو ثابت في التمسك بهويته الإيمانية ونهجه التحرري أي معاناة في سبيل الله تعالى. ثمرتها الحرية والاستقلال لهذا الشعب على هذا الأساس المتين العظيم. أما مساعي الأعداء التي يهدفون من خلالها إلى إخضاع هذا الشعب والسيطرة على هذا البلد، ويستخدمون من أجل تحقيقها كل عناوين التفريق من نعرات طائفية ودعشنة، دعشنة للناس، استهداف للناس، استهداف بالمسخ التكفيري لإثارة العداوة والبغضاء بين أبناء هذا البلد، وعناوين مناطقية وعناوين مختلفة، وتسعى لإثارة الضغائن والأحقاد. فهي وإن كان لها نتائج سلبية وتسببت في معاناة شعبنا في مراحل معينة، لكن مصيرها بإذن الله سبحانه وتعالى هو الفشل، وهي إلى زوال. وأما البقاء فهو للحقائق المتجذرة في هوية شعبنا، الهوية الإيمانية التي هي وسام شرف عظيم شهد به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فيما يتعلق بمحاضرة اليوم، نستكمل ما كنا تحدثنا عنه على ضوء الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان من آخر ما تحدثنا عنه مما قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه في دروسه القيمة من هذه القرآن عن هذه الآية في بعض النصوص المفيدة، قوله رضوان الله عليه: هذه الآية تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك، من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب، أو تورث أو تورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا. سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا، تقتل عندك الاهتمام، تصبح إنسانا باردا لا تهتم ولا تبالي. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا النص مهم ومفيد جدا، وموضوع المقاطعة للبضائع مثل ما نرى في هذه الآية المباركة مقاطعة لكلمة، لأن اليهود كانوا يستغلونها، فما بالك بما يتحقق لهم من خلال بضائعهم. موضوع المقاطعة هو من المواضيع المهمة جدا الجديرة بالاهتمام الكبير على مستوى التوعية المستمرة وكشف الكثير من الحقائق عنها في جانبين، يعني في جانب أهميتها والإيضاح بالشواهد والأرقام لحجم الاستفادة الكبيرة التي يستفيدها الأعداء من خلال بضائعهم في أسواقنا في العالم الإسلامي في المنطقة العربية وغيرها، حجم ما يستفيده الأعداء سواء من المواد الخام التي يأخذونها من بلداننا في العالم العربي وغيره على مستوى العالم الإسلامي بشكل عام، أو غير المواد الخام، البضائع التي يعيدونها إلى بلداننا بأغلى الأثمان وكم يجنون منها من أموال هائلة جدا، لأنهم يستفيدون من هذا السوق نظرا للحالة التي عليها الأمة الإسلامية، حالة متدنية جدا فيما يتعلق بالإنتاج والبقاء على وضع استهلاكي كبير جدا. فالتوعية المستمرة عن هذه المسألة والحديث عن هذه التفاصيل بما يساعد على استيعاب الناس لأهمية المسألة وإدراكهم لخطورتها عليهم وسلبيتها الكبيرة. وسنتحدث عن بعض من النقاط التفصيلية التي تبين حجم الخطورة على الناس في هذا التعاون. وإن كنا سنترك مسألة الأرقام والتفاصيل إلى الجهات الإعلامية التي لديها هذا التحرك الصحيح في إطار مسيرتنا القرآنية والنهج التحرري من هيمنة الأعداء والموقف من أمريكا وإسرائيل. ثم أيضا في الجانب الثاني التبيين للناس بالأثر المهم للمقاطعة في مستويات معينة، يعني في المراحل التي كان فيها نشاط للمقاطعة بفعل صحوة ويقظة للضمير في بعض البلدان العربية والإسلامية، وقد تكون في بعض الحالات في مراحل معينة، يعني تفاعلات وقتية مع ضعف الوعي في عالمنا الإسلامي. قد تتفاعل البعض من الشعوب أو أحيانا أطياف من بعض الشعوب في العالم العربي العالم الإسلامي بشكل عام لتقاطع شركة صهيونية معينة أو شركة داعمة للعدو الإسرائيلي في مرحلة معينة، ويكون لذلك نتائج مهمة تلحق بها خسائر كبيرة جدا، ويعلن عن ذلك أو يتضح ذلك ويكشف حتى إعلاميا. هذا مهم أيضا لإقناع الناس بتأثير المقاطعة، بالجدوى من المقاطعة ما يلحق بالآخرين من خسائر، وحتى ما يعبرون عنه أحيانا من مخاوف تجاه ذلك، مع أنها مسألة واضحة جدا. حينما نتحدث عن أهمية المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، فأول ما نحسب حسابه كمسلمين بانتمائنا الإسلام، بإيماننا بالله واليوم الآخر، بمبادئنا الإسلامية وقيمنا الإسلامية العظيمة، أن نحرص على النجاة من وزر التورط في دعم جرائم اليهود والصهاينة وأمريكا وإسرائيل، وفي دعم ما يقومون به من إفساد في الأرض ومن عدوان علينا كأمة مسلمة ومن نشر للضلال. أعداؤنا اليهود ومن معهم وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل يعتمدون بشكل أساسي على القوة المادية، على الإمكانات المادية، كل أمرهم مبني عليها. يعني القوة العسكرية عندهم تعتمد على التمويل المالي، البرامج والأنشطة العدوانية التي تحقق لهم نفوذا سياسيا وسيطرة واسعة، ومختلف أنشطتهم من أنشطة إعلامية، من مختلف ما يقومون به في كل المجالات، يعتمد بشكل أساسي على الإمكانات المادية. الإمكانات المادية لها أهمية كبيرة في ذلك، وأعداؤنا هم يدركون هذه الحقيقة أكثر من شعوبنا للأسف الشديد، مع نقص الوعي في العالم الإسلامي كيف أهمية الإمكانات المادية حينما توظف وتفعل لخدمة الأهداف الكبرى. يعني عندما نتأمل في واقع أمتنا الإسلامية غاب عنها إلى حد كبير هذا الجانب، أن تسعى لاستثمار إمكاناتها ومواردها الاقتصادية في سبيل أن تحقق أهدافا عظيمة مقدسة لنفسها، في سبيل أن تكون أمة قوية عزيزة تتحرك برسالتها الإسلامية بقيمها بمبادئها. بينما اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي وذراعهم الإسرائيلي يتحركون بالإمكانات المادية الهائلة لتحقيق أهداف في سبيل أن يكونوا هم القوة التي تتمكن من السيطرة علينا نحن كأمة مسلمة وعلى بلداننا وعلى شعوبنا وعلى أوطاننا على ثرواتنا، وفي سبيل أن يتحركوا بالضلال بالفساد بالمنكر بالإجرام في الأرض، يعني في سبيل تحقيق أهداف شيطانية وأهداف عدوانية وأهداف ظالمة وأهداف سيئة، فهم يسخرون إمكاناتهم لتحقيقها. بينما الأمة الإسلامية أصبحت الذهنية العامة لدى الشعوب كيف يأكلون ويشربون، وكيف حتى البلدان والشعوب التي تتوفر فيها الإمكانات كيف يستغلون ذلك لمجرد الرفاه الشخصي والاجتماعي. إن الأمة هذه يسعى أعداؤها لأن تجرد من أن تكون رسالتها وعزتها وكرامتها هدفا لها، يحاولون أن تنحط هذه الأمة حتى في اهتماماتها في توجهاتها، فيكون الغالب في الذهنية العامة هو فقط الأكل والشرب والترفيه الشخصي والمكاسب الشخصية والحالة الشخصية والاجتماعية، أو توظف كثير أيضا من الإمكانات في بلدان أمتنا وثرواتها لنفس خدمة العدو اليهودي الصهيوني وأدرعه أمريكا وإسرائيل في سبيل تحقيق أهدافها ضد هذه الأمة، أهدافها كذلك في سبيل أن تكون هي التي تحل بهذه الأموال مشاكلها الاقتصادية وأزماتها وتزداد قوة. يعني مثلا نعرف حينما نتابع الأخبار في مراحل متعددة دخلت فيها أمريكا في أزمات كبرى، أزمات مالية واقتصادية، مثلا في العام 2008، يعني ما قبل ذلك وما بعد ذلك في مراحل تاريخية معروفة، يكون هناك مشاكل اقتصادية كبيرة في أمريكا، تضخم ومشاكل اقتصادية تؤدي حتى إلى الإغلاق الحكومي للمؤسسات الفيدرالية الأمريكية لنقص التمويل، يغلقون المكاتب الحكومية. فماذا يكون الحل لمشاكلهم تلك؟ يكون الحل هو الحلب. يتجه الرئيس الأمريكي إلى البلدان العربية وفي المقدمة وبشكل حصري أو أساسي البلدان الخليجية، ثم يحصل من بعضها على تريليونات الدولارات ليتفاخر بعدها، يفتخر ويتباهى بأنه قد عاد بالأموال الكثيرة التي يحل بها تلك المشاكل والأزمات الاقتصادية التي تواجهها أمريكا إلى حد الإغلاق للمكاتب الحكومية، للعجز في الميزانية التي يحتاجون إليها حتى في تمويل عمل المكاتب الحكومية وعمل مؤسسات حكومية في أمريكا، وهذا معروف وتكرر كثيرا. ثم يفتخر بأنه قد وجد حلا لمشكلة البطالة وأنه سيوظف عددا معينا، آلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الوظائف، نتيجة لما أتى به من أين؟ من وسط العالم الإسلامي، من وسط العالم العربي الذي ترزح معظم شعوبه تحت خط الفقر والبؤس والحرمان والمعاناة الشديدة جدا. تذهب أموال هائلة جدا إلى هناك، ومعظم الأموال العربية وفي العالم الإسلامي تذهب إلى أمريكا وتكدس في أمريكا، إلى درجة أن بعض التقديرات التي كشفت عنها بعض وسائل الإعلام أن حجم الاستثمار المالي العربي والإسلامي في أمريكا يصل إلى 14 تريليون دولار، وهذا شيء رهيب للغاية، شيء رهيب للغاية. بل الشيء العجيب جدا أننا اكتشفنا أن معظم أموال البنوك العربية والإسلامية ومعظم أرصدتها والكثير من الشركات هي هناك في أمريكا ومكدسة في أمريكا ويستثمر بها هناك وتستغل هناك لمصلحة الأمريكيين قبل غيرهم. وهذه حالة رهيبة جدا، يعني حتى على مستوى مثلا أفغانستان، 10 مليار دولار للشعب الأفغاني، أين هي؟ حينما هربت أمريكا من أفغانستان اتضع أن لدى الشعب الأفغاني 10 مليار دولار، وهو في ظل الوضعية الصعبة جدا التي يعاني منها، لكن هذه المبالغ هناك في أمريكا وأمريكا متحكمة بها ولم تقبل بأن تعيدها للشعب الأفغاني. البنك المركزي اليمني اتضح لنا أن أرصدته بالدولار ليست في صنعاء، وأن المبلغ ذلك الذي هو استحقاق للشعب اليمني، ملك للشعب اليمني، موجود هناك في أمريكا وبريطانيا، ويتحكم به الأمريكي والبريطاني. وهكذا نجد، وللأسف الشديد، أن كثيرا من الأموال، كثيرا من المصالح الاقتصادية في البلدان العربية مرتبطة بأمريكا، مرتبطة ببريطانيا، والآن هناك توجه إلى ربطها بالعدو الصهيوني، الربط الاقتصادي للمنطقة بكلها على مستوى تحويل عملية الاستيراد للبضائع والتصدير لها، والتصدير حتى للنفط من خلال فلسطين المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية، والمخطط معلن عنه، بل وحتى استبدال قناة سيناء، قناة السويس، بممر آخر، وقناة يسمونها من الآن قناة بن غوريون تتجه إلى البحر الأبيض المتوسط وتكون مشروعا بديلا عن قناة السويس. والربط بالاتصالات والإنترنت والنشاط التجاري والنشاط الاقتصادي وغير ذلك بالعدو الصهيوني، والتطبيع والمظلة التي يريدونها لربط مصالح وخيرات هذه الأمة بشكل كامل بالعدو الصهيوني. وهذه كارثة، لأن هذا وسيلة من وسائل الاستعباد للشعوب، أن تكون كل مصالحها الاقتصادية، أن تكون كل احتياجاتها الضرورية للحياة تحت السيطرة التامة للأعداء وتحت التحكم الكامل من جهة الأعداء. وهذه كارثة رهيبة جدا ومأساة كبيرة على شعوبنا وأمتنا. والتوجه الرسمي دائما ما يكون بالنسبة للحكومات العميلة وكذلك لغير الحكومات ممن قد ينتحلون الصفة الرسمية عن بلدانهم لخدمة أعداء هذه الأمة، دائما ما يوقعون وثائق معينة، اتفاقيات معينة في المجالات الاقتصادية والثروات الوطنية تكون لخدمة أمريكا، لخدمة بريطانيا، لخدمة الغرب، وتبقى هذه الشعوب ترزح في حالة البؤس والحرمان والمعاناة الشديدة، والبؤس الشديد جدا، وهذا شيء مؤسف، والأزمات الاقتصادية المستمرة، هذا شيء مؤسف جدا. ونحن عندما ندرك مثلا حجم ما يستفيده الأعداء، حتى وإن تغاضت شعوبنا، حتى وإن طابت نفسا عن كل ثرواتها، عن كل خيراتها، حتى وإن قبلت أن تكون مجرد حالة تمثل خدمة ومأكلة لأعدائها، مثلما في الحديث النبوي الشريف يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، لو قبلت أمتنا وشعوبنا أن تكون مجرد قصعة ومأدبة ووجبة طعام وفريسة يستغلها أعداؤها، يمصون دماءها وينهبون ثرواتها ويستغلون خيراتها وتبقى شعوبا كادحة لخدمة أعدائها، فلو قبلت بذلك وطابت نفسا بذلك فهذا لن يعفيها من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. ستخسر مع الدنيا في الآخرة لأنها قدمت دعما هائلا لأعدائها ومكنت أعدائها من النعم التي كان الله قد أعطاها. وفعلا لاحظوا البؤس الذي تعاني منه كثير من الشعوب، بؤس كبير جدا، ليس لأن الله حرم هذه الشعوب من الخيرات، بل لأنها تعاني من مشكلتين: مشكلة المعرفة بوجود هذه الثروات والخيرات والتوجه لاستثمارها والاستفادة منها والشكر لله عليها، ومشكلة أنها تترك كل ذلك لمصلحة تلك الدول والقوى المستعمرة الكافرة الظالمة الطامعة التي تستغل خيرات هذه البلدان، وهم أعداء هذه الشعوب. يعني مثلا عندما نأتي إلى حقائق مهمة جدا عما تنهبه أمريكا وتنهبه بريطانيا وتنهبه فرنسا، وعلى مدى قرون من الزمن وليس فقط عقود من الزمن، سواء في البلدان العربية أو البلدان الإفريقية، ونجد حالة البؤس في المقابل. مثلا من الحكايات ومن الحقائق الثابتة عن وضع دول إفريقية من أشد الشعوب بؤسا في العالم، مثل سيراليون، وهي من أغنى الدول والبلدان في ثروة مهمة جدا هي الماس، وأكبر مستثمر لهذه الثروة ومستفيد منها هو العدو الصهيوني. مثلا فيما يتعلق بفرنسا، وهي تمتلك احتياطي هائل جدا من الذهب، وكذلك استغلت ثروات بلدان إفريقية في الحصول على كميات هائلة من اليورانيوم بأبخس الأثمان. ذهب من بلدان إفريقية هي تعاني من أشد البؤس والفقر والعناء، بينما فرنسا لديها احتياطي هائل وهي رقم عالمي في الذهب الذي حصلت عليه من بلدان إفريقية من أبأس الشعوب وأشدها فقراً. وهكذا في قصة اليورانيوم، وهكذا في قصة ثروات أخرى كثيرة جدا نهبت الشعوب الإفريقية. أو كذلك هناك مسار آخر، مثلا هناك ثروات ضخمة موجودة في كثير من البلدان ولكنها ممنوعة من استثمارها حتى يتسنى لأعدائها إحكام السيطرة عليها، مثل ما هو الحال عندنا في اليمن. السفير الأمريكي بنفسه كان يقول أن اليمن لا تزال بلدا بكرا في ثرواتها، وأمريكا تريد أن تستثمر كل وتستخرج كل هذه الثروات وتستغلها. ومعروف من الحقائق الثابتة المؤكدة أنه حتى على مستوى التدخل السعودي في العقود الماضية كان واضحا ومكشوفا لمنع استخراج كميات كبيرة من النفط في محافظة الجوف. هذا حصل، السعودي منع استخراج النفط في محافظة الجوف، منع من ذلك. لماذا؟ لأن اليمن سيستفيد، وهو لا يريد أن يتحول الشعب اليمني إلى شعب يعيش بكرامة، لديه موارده الاقتصادية التي تغنيه عن أن يكون خاضعا لأي بلد آخر أو حتى خاضعا للإغراء السعودي، ومنع في كذلك من استخراج حقول نفطية في محافظة مأرب، في محافظة المهرة أغريت شركات أجنبية لتغادر محافظة المهرة ولا تقوم بالتنقيب عن النفط فيها وعن ثرواتها من أجل السعودي بإغراء سعودي، وحصل كذلك في حضرموت. إذن هذا على مستوى الدور السعودي، والدور السعودي دائما ما يكون مرتبطا بالبريطاني والأمريكي. السعودي ليس له أجندة خاصة به، دائما منذ نشأة السعودي وسيطرته وإقامته للمملكة والسيطرة عليها وإلى الآن ومرتبط ارتباط كلي بالبريطاني أولا ثم بالبريطاني والأمريكي ثانيا. الحرمان للشعوب من ثرواتها حتى يتسنى للآخرين إحكام السيطرة عليها ثم النهب لها بالكامل. هذا مما يحصل وحصل خلال فترة العدوان وإلى اليوم، الحرمان لشعبنا اليمني من ما هو موجود من ثروته النفطية وثروته الوطنية محروم إلى الآن. فلعداهم يحاولون أن يستأثروا بثروات هذه الشعوب وخيراتها، وأن تبقى هذه الشعوب في نفس الوقت سوقا استهلاكية لبضائعهم، لا تكون شعوبا منتجة، ثم يستغلون هذه الموارد والثروات في سبيل رخائهم الاقتصادي، قوتهم الاقتصادية، الإمكانات المادية الهائلة التي تعينهم حتى في مخططاتهم العدوانية لاستهداف أمتنا الإسلامية. ففي مقدمة ما نحسب حسابه هو المسؤولية الدينية أمام الله سبحانه وتعالى. حينما يكون أعداؤنا هم من يستفيدون من ثرواتنا، من أموالنا، سواء المواد الخام والثروات العامة أو في المجال الاستهلاكي والبضائع وما نقدمه لهم في الأسواق ليصل في نهاية المطاف إلى جيوبهم، إلى بنوكهم، ليكون ثروة لهم، ليكون دعما لهم حتى لتنفيذ مخططاتهم التي تفيد ضد هذه الأمة. المعروف أن شركات كبرى تقدم الدعم للعدو الصهيوني الإسرائيلي حتى لقتل الشعب الفلسطيني، هذه كارثة. هنا ندرك المسؤولية الدينية في مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية. كما قطعت كلمة استفاد منها اليهود لا تقولوا راعنا، وكما التحذير والنهي الشديد في القرآن الكريم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. المسألة خطيرة جدا، يصبح الدعم المادي للأعداء ومن التعاون على الإثم والعدوان. هذا في مقدمة ما يجب أن نحسب حسابه. ثم أيضا بمقتضى الرشد والحكمة وبمقتضى أن يكون الإنسان إنسانا ليس حيوانا غبيا كما يقول الأعداء، لأن التصنيف اليهودي لشعوبنا هو أن هذه الشعوب ليست من البشر، أنها في غبائها وفي كل أحوالها أشكال بشرية لكنها ليست بشرا حقيقيين. لتثبت لهم أنك إنسان بكل مشاعرك الإنسانية، بكرامتك الإنسانية، أنك راشد، أنك لست غبيا كما يتصورون، أن تحسب حساب صحة نفسك وجسمك وذهنك وبدنك وقواك. هذه مسألة مهمة جدا، لأنه حينما يصل الحال بهذه الشعوب أن يتجه الكثير من أبنائها لشراء ما أودعت الشركات الصهيونية والأمريكية والإسرائيلية والشركات المرتبطة بها، ما أودعت فيه السموم القاتلة، ما أودعت فيه ما يضر بصحة هذه الشعوب، ثم يكون الإنسان هو من يشتري ويدفع المال، يدفع ماله وقد يكون عانى الكثير من أجل أن يحصل على ذلك المال، ثم يدفع ذلك المال لشراء السموم وشراء ما يضر به وبصحته وبصحة أسرته، فيشتري ويدفع المال للأعداء. يعني أن نشتري منهم السموم والمواد الضارة التي يجعلونها هم بين الكثير من المنتجات الغذائية والدوائية وغيرها من المواد الاستهلاكية ليضرونا به، ليستهدفونا به، ولكن من دون أن يخسروا ومن دون أن يتعبوا ومن دون أن يحتاجوا إلى حيلة لإيصاله إلينا، نقبل عليه ونشتريه بالمال ونعطيهم على ذلك الأرباح الهائلة، ثم نستهلك تلك المواد وفيها ما يضر بصحتنا، الصحة النفسية، الصحة الذهنية، الصحة البدنية. الآن كذلك يعني من التحقيقات حتى في العالم الغربي، حتى في أمريكا نفسها، تحقيقات أثبتت قطعا أن الشركات الكبرى في الغرب هي فعلا تستخدم هذه الطريقة في أن تودع في منتجاتها الاستهلاكية ما يضر بصحة الناس، وما ضرره مؤكد بصحة الناس، يورث الكثير من الأمراض، ينشر الكثير من الأمراض الفتاكة. والحالة القائمة في العالم هي انتشار الأمراض واستمرار هذا الانتشار وتنامي انتشار الأمراض وازديادها في أوساط الشعوب، مع أننا في مرحلة متقدمة يفترض بالواقع البشري أن يكون بحساب هذا التقدم العلمي والتقدم في الإمكانات الاقتصادية مع المقترن بالتقدم العلمي، تقدم في الإمكانات الطبية والصحية، أن تكون ثماره ونتائجه هي صحة الشعوب، لأن هذه الشعوب في مختلفها أصبحت على مستوى متقدم من الصحة وتقلص انتشار الأمراض، ولكن الأمراض تزداد انتشارا وتزداد في أنواعها أيضا الفتاكة بالناس. هذه من الحقائق المهمة جدا، ولهذا نبه شهيد القرآن على هذه الحقيقة، أن أولئك يودعون لك فيما يبيعونه منك أو يقدمونه لك ما يضر بصحتك، ما يضر بصحة مجتمعك، صحة أسرتك، فعلا تنتشر الأمراض الكثيرة. وهذا الجانب يعني مما يجب أيضا أن يحظى بالاهتمام الجهات المعنية بصحة الناس، من المهم أن تدرس مثل هذه الأمور، جهات المعنية بالبحث والدراسات حتى على مستوى الجامعات يجب أن يكون هذا جزءا من اهتماماتها، تكشف للناس الحقائق حول هذه الأمور، لأن مسألة مهمة تتعلق بحياة الناس وصحة الناس، وينتشر في واقع الناس حالة الكثير من الأمراض والكثير من المعاناة الصحية والمشاكل الصحية الناتجة عن ذلك. التأثير على المستوى النفسي قد لا يستوعبه البعض، وهو حقيقة من الحقائق، يعني هناك مثلا من المواد والعناصر التي قد تجعل في أدوية وتجعل في أغذية وتجعل في مواد استهلاكية معينة، ما تؤثر على المستوى النفسي لدى الإنسان، على الحالة النفسية، على السلامة النفسية، كذلك على المستوى الذهني. استهدافهم لهذه الأمة استهداف شامل ويشمل كل شيء، بل مثلا عرفنا في مراحل معينة أن أمريكا قدمت كميات من القمح، وحتى البعض مما كان يباع أو كان يقدم على أنه هبة للمنظمات، وهو مما خضع للإشعاع النووي بطريقة تورث مرض السرطان لمستهلكيه، وكذلك البعض من الأدوية، بل البعض من القمح الأمريكي الذي كان يباع اتضحت هذه الحقائق عنه أنه يورث أمراض السرطان، وهكذا أشياء كثيرة. هذه مسألة مهمة جدا والوعي عنها مهم جدا. فأنت الرابع عندما تقاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وليس الناس بحاجة إليها، هناك الكثير من البدائل. أيضا أهمية المقاطعة في التحرر من سيطرة الأعداء وتحكمهم بالشعوب، حينما تكون الشعوب معتمدة في غذائها واحتياجاتها الضرورية للحياة على أولئك الأعداء، وهذه مسألة في غاية الأهمية، يعني لا يجوز إطلاقا أن يكون اعتمادنا في الحصول على غذائنا، على دوائنا، على ملابسنا، على ضروريات حياتنا اعتمادا على أعدائنا فيما يأتي من عندهم. في هذه المرحلة من التاريخ هناك شعوب غير إسلامية، شعوب في مختلف أصقاع الأرض أصبح من التصنيف للأمن القومي عندها أن من ضمنه أن تؤمن إنتاج المواد الضرورية والغذاء والقوت والأشياء الأساسية للحياة، أن تؤمن

ولا شيء ولا أي رشد، غياب الرشد. حينما تبقى الشعوب معتمدة على الآخرين تكون عرضة للضغط، تتحول احتياجاتها الضرورية، غذاؤها، قوتها، احتياجاتها الأساسية إلى أوراق ضغط بيد أعدائها عليها. تنكب، تعاني من أول وهلة، من أول أحداث، من أول مشاكل، تعاني من المجاعة، تعاني من البؤس الشديد، من انعدام الغذاء والأساسيات للحياة. وهي شيء مؤسف وشيء حاصل قائم. يعني مثلا كم نعاني عندنا في اليمن معاناة شديدة جدا. لو أننا كنا خلال كل هذه العقود التي مضت قد بني لنا اقتصاد صحيح وتحولنا إلى شعب منتج، ينتج كل احتياجاته الغذائية، كان وضعنا مختلفا عما هو عليه في هذه المرحلة. لكن السياسات الاقتصادية في كل العقود الماضية كانت بالشكل الذي يجعل هذا الشعب مرتهنا للخارج في كل احتياجاتهم، واعتمدوا في كل العقود الماضية سياسات الارتباط الاقتصادي بالخارج واعتماد الاستيراد والاستهلاك بدلا عن الانتاج المحلي للمتطلبات الأساسية. وننظر مثلا حال السودان. السودان هو من البلدان العربية التي في مقدمة البلدان على مستوى العالم في إمكانية أن يكون بلدا زراعيا منتجا لكل ما يحتاجه من القوت، بل ويكون لديه فائض هائل يغطي حتى المنطقة العربية بأكملها. حصلت الأحداث والمشاكل هناك، وحصلت معها على الفور مجاعة، مجاعة واستجداء للمساعدات من اللحظة الأولى. هذه حالة مؤسفة جدا. إذن بمقتضى الرشد والحكمة والتعليمات الإلهية في أن نكون أمة تعد ما تستطيعه من قوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، من القوة، القوة الاقتصادية، أن تكون شعبا منتجا لغذائك، لاحتياجاتك الأساسية في هذه الحياة، والله قد منحك كل المقومات اللازمة لذلك، أرض زراعية، مساحات شاسعة، مقومات كلها متوفرة. المقاطعة يمكن أن تكون حافزا للإنتاج المحلي، يعني مثل ما هي مسألة ضرورية للأمن القومي، للأمن ومنه الأمن الغذائي، الأمن في إنتاج الاحتياجات الأساسية حتى لا تكون الشعوب خاضعة لأعدائها، ولا تكون احتياجاتها الأساسية أوراق ضغط عليها تكون متحررة من ذلك. أيضا المقاطعة هي حافز مهم للإنتاج المحلي، لأن الإنسان يعني الناس بإمكانهم أن يتجهوا إلى إنتاج بدائل بدلا عن تلك البضائع التي يعتمدون عليها في مختلف الأشياء، حتى في أبسط الأشياء يعتمدون فيها على تقديم أموال لعدوهم، بدلا من ذلك يستفيدون هم، ينتجون مختلف هذه المنتجات التي تأتي كبضائع أمريكية أو بضائع إسرائيلية أو بضائع لشركات مرتبطة تدعم الصهيونية وتدعم العدو الإسرائيلي. يعملون هم كشعوب على إنتاج تلك الأغراض المتنوعة، المنتجات المتنوعة، منتجات غذائية يمكن أن ينتجوها هم وأن يستفيدوا هم من ذلك. تتحول الأموال التي كانت ستذهب إلى بنوك وجيوب الأعداء تتحول هي إلى أموال داخل هذه الشعوب، لشركات وطنية، لشركات محلية، لمؤسسات، لتجار، لفلاحين، لغير ذلك، جمعيات تنموية استثمارية، مؤسسات، تجار، غير ذلك. وهذا بوسعهم، بوسعهم. هذه المسألة هي من المسائل التي تستحق تسليط الضوء عليها كثيرا، لأن المسألة مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي من المعضلات الكبرى للوضع الاقتصادي. طالما لم تستوعب الشعوب أن بإمكانها، الشعوب بكلها مع حكوماتها، مع قطاعها الخاص، مع رجال المال والأعمال فيها، إذا لم يستوعبوا أهمية هذه المسألة بكل الاعتبارات، مسألة الإنتاج المحلي أنه عامل أساسي بل ركن

ضروري في الاقتصاد، في النهضة الاقتصادية، في الخروج من حالة البؤس والمعاناة التي تعانيها هذه الشعوب. فالمشكلة ستبقى قائمة، لا ينفع معها أي حلول ولا أي سياسات أخرى طالما بقيت هذه المشكلة قائمة. إنما مثلا نتأمل في واقع شعبنا وهو يعاني اقتصاديا بشكل كبير. هذه المعاناة هي كما قلنا نتيجة سياسات اقتصادية مستمرة واستهداف خارجي بشكل كبير جدا، يعني سياسات اقتصادية داخلية من الحكومات المتعاقبة، من النظام الذي سيطر على مدى عقود من الزمن دون أن يبني اقتصادا حقيقيا لهذا الشعب، وكان بوسعه ذلك، بل كانت سياساته الاقتصادية مما يصل بالبلد إلى هذا المستوى من البؤس والمعاناة الاقتصادية. لأنه كما قلنا شطب مسألة الإنتاج المحلي، وتلاشت مسألة الاهتمام بالزراعة والإنتاج الزراعي والاقتران معها بالصناعة، الصناعات التحويلية وغيرها، وكذلك بقية الأمور في مختلف الاحتياجات التي يحتاج إليها الشعب. الحال وصل في هذا البلد إلى الاستيراد لكل شيء، لأبسط الأشياء، حتى للشوك، حتى للتراب، حتى للصخور من الخارج. لما تنظر إلى الأسواق وما فيها تجد استيرادا من مختلف البلدان، حتى من بلدان لا تمتلك من المقومات الاقتصادية ما يمتلكه اليمن، من كل البلدان العربية والآسيوية والغربية والشرقية، من مختلف البلدان. يستطيع الإنسان مثلا أن يعمل تجربة وأن ينزل إلى الأسواق ليشتري البعض من الأشياء المتنوعة، ثم ينظر من أي البلدان هي، يرى حتى من بلدان لا تمتلك أي مقومات اقتصادية مثل ما يمتلكه اليمن. شيء مؤسف جدا، توجه تحول نحو الاعتماد في السياسة الاقتصادية على الاستيراد والاستهلاك وإضعاف الإنتاج المحلي، أن يتضاءل وأن يضعف وأن ينكمش إلى حدود ضعيفة جدا، إلى مستويات متدنية للغاية. هذا لن ينتج عن إلا الفقر، إلا البطالة، إلا البؤس، إلا المعاناة، والكل مشترك في هذه المشكلة. حالة الوعي الشعبي والسياسات الحكومية، التعامل من جهة المسؤولين، الاهتمام من جهة المعنيين، وكذلك المشكلة لدى القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، مع أنهم سيربحون أكثر ويستفيدون أكثر. كم هي الغرامات والبؤس أو المعاناة الكبيرة نتيجة لملاحقة أبسط الأشياء من بلدان بعيدة. بل سأترك للإخوة في المجال الإعلامي أن يدخلوا في التفاصيل عن هذه الحقائق فيما يتعلق بحجم الاستيراد حتى لأبسط الأشياء من بلدان كثيرة جدا. يعني في مجال مثلا البسكويتات والشوكولاتة والأشياء العادية هذه، يمكن أن يطلع لك قائمة مكونة من 50 بلدا يستورد منها تجار اليمن هذه الأشياء البسيطة للغاية التي يمكن صناعتها محليا بكل بساطة من دون أي عناء. ثم في غير ذلك من مواد التنظيف، من المواد الغذائية، لا يزال رجال المال والأعمال يستوردون الصلصة التي هي من الطماطم من بلدان كثيرة، وهي من أبسط ما يمكن إنتاجه محليا بوفرة ومن دون عناء، ويمثل حلا يعني للمشكلة الاقتصادية في البلد. وتأتي إلى أمثلة كثيرة جدا، ما يستورده التجار وما يمكن إنتاجه محليا، ويعالج بالإنتاج المحلي مشاكل كثيرة في الوضع الاقتصادي، ويساهم في نهضة حقيقية من أجل أن نستثمر نعم الله التي أنعم بها علينا، ما أعطانا من الإمكانات والمقومات، أن نرفع مستوى النشاط الزراعي ويكون له سوق على مستوى مباشر، وعلى مستوى الصناعات التحويلية، وعلى مستوى أشكال كثيرة من الإنتاج، ثم هكذا بقية الأشياء.
في مواد البناء، في غيرها، استيراد لكل شيء لكل شيء لكل شيء. لو اتجهت المسألة إلى الإنتاج المحلي واستثمار ما في البلد من نعم وخيرات وإمكانات وقدرات، وتحولت رؤوس الأموال التي تصل إلى مليارات الدولارات يخرج بها التجار للاستيراد من الخارج، حولوها إلى الداخل للاستخراج من هذا البلد لكل تلك المتطلبات والاحتياجات، كيف ستحدث نهضة اقتصادية بكل ما تعنيه الكلمة، بكل ما تعنيه الكلمة. والخيرات كثيرة في هذا البلد وفي غيره، لكن مسألة الارتهان للخارج والاعتماد دائما على الاستيراد لكل التفاصيل لمختلف المنتجات، هذه كارثة، هذه طامة. وهذا الموضوع يستحق عناية كبيرة لأنه موضوع أساس. طالما بقيت هذه المشكلة قائمة لدى الناس لا يتفاعلون معها، لا تجار ولا رجال مال وأعمال ولا مسؤولين حكوميين ولا وعي عام لدى الشعب في الإقبال على المنتج المحلي وكذلك في الاهتمام بالإنتاج المحلي، فالمشكلة ستبقى قائمة. ماذا يريد الناس؟ هل يتصورون أن تأتي معجزة بشكل معين لينتقلوا من حالة البؤس والحرمان والمعاناة إلى وضعية اقتصادية حقيقية؟ هناك مسارات واضحة يمكن أن تحدث نهضة اقتصادية حقيقية. وماذا فعلت البلدان التي نهضت اقتصاديا؟ اتجهت هذا التوجه، وهناك رؤوس أموال كبيرة لدى القطاع الخاص، رجال المال والأعمال، لا يمكن أن يكون لمؤسسات، لشركات، لحالات التعاون بين الناس، الحالات التي تبنى عليها تجميع رؤوس أموال في إطار صحيح وأنشطة صحيحة. هذا الموضوع إن شاء الله نستكمله أيضا في المحاضرة القادمة، وهو من المواضيع ذات الأهمية الكبيرة حتى الجانب الإعلامي. مساحات كبيرة في القنوات وفي الإذاعات تركز على الثرثرة، برامج أكثرها ثرثرة، المجال الإنتاجي، المجال الاقتصادي، المجال التنموي، ما فيه من فرص والحلول التي يمكن أن تعالج الكثير من الإشكالات، والأمور العملية يغيب عن البرامج الإعلامية، يغيب عن المناهج الدراسية، يغيب عن الاهتمام في الوسط الجامعي، يغيب عن الاهتمام بأشكال كثيرة إرشادية وعملية واسعة. وهذا يحتاج إلى التفات واسع واهتمام من الجميع، لأن إهماله لن يفيد الناس بشيء، وهو السبيل الأساس، يعني مع تقوى الله سبحانه وتعالى وأن يكون في إطار توجه إيماني للتحرر من هيمنة الأعداء ولمعالجة حالة البؤس بكل ما يترتب عليها من أضرار ومفاسد وكوارث. هذا موضوع ضروري لكل ذلك، وهو جدير بالمزيد من الاهتمام والعناية من الجميع في اتجاه صحيح، بعيدا عن التحريض الذي يتجه دائما إلى إثارة الاحتقان والسخط لمن يتصورون أن يكون لهم مثلا حكومة تمتلك بشكل مفاجئ أموالا هائلة وتوزعها على الناس. هذه ليست مسألة قائمة في أي مكان في الدنيا. المسار الاقتصادي عادة ما يكون نهضة شعبية برعاية رسمية وتوجه عام، ويركز على هذه المسألة، على الإنتاج، حتى تكون الدورة الاقتصادية دورة إنتاج واستهلاك وليس استيراد واستهلاك. حينما تكون المسألة فقط قائمة على الاستيراد والاستهلاك تتحول الحالة إلى حالة تضخم في الاقتصاد، وتتكدس البضائع في الأسواق، وتنعدم القدرة الشرائية على الناس، وتنتشر البطالة في أوساط المجتمع. لكن إذا اتجه الناس للإنتاج المحلي واتجهت رؤوس الأموال التي تذهب إلى مختلف البلدان وإلى الخارج وتستفيد منها في المقدمة شركات صهيونية معادية، تتجه إلى الداخل، تتجه هذه الأموال إلى الداخل للإنتاج المحلي، حينها ستتحرك اليد العاملة وتتقلص البطالة، ويستفيد الناس مما أعطاهم الله من مقومات اقتصادية ومن موارد اقتصادية موجودة. الأراضي الزراعية نسبة كبيرة صالحة لأن تكون أراضي زراعية، الزراعة ستكون هي بحد ذاتها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
ومجال واسع جدا للحبوب، للبقوليات، للفواكه، للخضروات، لغير ذلك، كل المتطلبات الأساسية، حتى في الملابس، حتى في القطن، في غيره، أشياء كثيرة. ولكن إذا اتجهت الأموال ورؤوس الأموال إلى الداخل، سيحدث نتيجة حقيقية ملموسة في واقع الناس. وهكذا أشياء كثيرة، الوعي لدى المستهلكين أن يقبلوا على المنتج المحلي، الوعي لدى المنتجين أن يلحظوا الجودة في الإنتاج، وغير ذلك، أشياء كثيرة تحتاج إلى اهتمام واسع وتوجه جاد وتعاون حقيقي شعبي رسمي بين القطاع الخاص والقطاع العام والمسؤولين وبقية الشعب. هذا الشيء مهم جدا بكل الاعتبارات، بكل الاعتبارات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الله فيكم وكتب أجركم، نفسي لكم الفداء يا أحفاد الأنصار.
1: هذا القائد الكبير والعظيم والحكيم والشجاع السيد عبد الملك بدر الدين.

فما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان العدو الإسرائيلي.

0: نفسي وروحي لكم فداء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مواليد اليوم صناع المستقبل.
6: في المستشفى العربي الدولي
5: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
6: مركز الأمومة والطفولة،
5: أطباء أطفال على مدار الساعة،
6: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
5: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
6: قسم خاص بالنساء فقط،
5: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
6: الدكتورة إيمان جار الله،
5: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
6: استشاريات النساء والولادة.
5: المستشفى العربية الدولية،
6: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
5: تليفون
6: 01-595959.
5: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: قمامة الجيران الطيبين.
8: مالها؟
7: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته، لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
8: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
7: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
8: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
7: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل. المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
8: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
7: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
8: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
7: كلام في محله، مع تحيات
8: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة تحيا اليمن. طابت أوقاتكم بالخيرات مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثري جديد يجمعنا بكم في فترتنا المفتوحة المباشرة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. هذا اللقاء الأثيري الذي نبدأه معكم من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله، ومعكم في الصحبة والرفقة لهذا اللقاء من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي، الصيانة الهندسية صالح الشيعاني، الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم، المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي، نظم المعلومات هشام العيزري، هندسة صوتية أمين السنحاني، وأجمل ورقة تحية من الزميلة المخرجة أسمهان يحيى.

إذن حياكم الله سامعينا الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير. نحن في هذه الأيام المباركة وفي هذا الشهر المبارك نشارك حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج، القلوب معلقة بذلك المكان بأقدس بقعة على وجه الأرض. كلنا أمل ورجاء إلى الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب والزلات، وأن يتقبلنا وأن يرحمنا برحمته، وأن يكتب لنا في هذه الأيام وغيرها الخير والسعادة. الحج هو فرصة وهو موسم للخيرات، فيه تكفير الذنوب والسيئات. الحج هو ركن من أركان الإسلام في هذا المشهد العظيم وفي هذا الركن العظيم، حيث يتساوى الجميع في ذلك اللباس وذلك الزي، الكل سواسية، الكل يقفون في غاية الخضوع والخشوع في أداء تلك المناسك التي يعني تعبر عن مدى عبودية وامتثال الإنسان لله عز وجل. لذلك نسأل من الله التوفيق لكل حجاج بيت الله الحرام، وأن يكون حجا آمنا خاليا من أي شوائب، وأن يتقبل الله حجهم وسعيهم وطوافهم وكل ما يقدمون عليه، وأن يشاركنا الله عز وجل في ذلك الأجر والثواب.

0: أحبتنا الكرام، في هذه الأيام العظيمة وهي العشر الأول من شهر ذي الحجة، تتضاعف الأجور وتفتح أبواب القرب، ويكون فيها الذكر والطاعة والعمل الصالح أحب إلى الله من سائر الأيام. فطوبى لمن اغتنم ساعاتها بصلاة خاشعة ودعاء حاضر وقرآن يتلى وذكر لا يفتر وقلب يرجو رحمة الله ومغفرته.
1: سامعينا الكرام، قبل أن تنقضي هذه الأيام المباركة، ما زالت هناك خصومات يمكن أن تنتهي، وحقوق يمكن أن ترد، وقلوب يمكن أن تتصالح. فكم من إنسان يكثر من الطاعات بينما بينه وبين الناس مظالم مؤجلة، أو قطيعة طويلة، أو كلمات جارحة لم تصلح أثرها بعد. إن من أعظم القربات إلى الله إصلاح ما فسد بين الناس، ورد الحقوق إلى أصحابها، والتخفف من أعباء الخصام قبل لقاء الله. فالعمر أقصر من أن يستهلك في العناد، والقلوب أنقى حين تتحرر من الكراهية والقطيعة.

0: سامعين الكرام، الله عز وجل عندما فرض علينا هذه الفرائض وهذه الأركان وهذه العبادات كلها لتحقيق غاية يجب أن يصل لها الإنسان من خلال هذا التعبد ومن خلال تطبيق هذه الأركان. للحديث عن غاية الحج والدروس والعبر المستفادة من هذا الركن العظيم، يشاركنا الحديث الأستاذ فؤاد الناجي نائب الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد. الأستاذ فؤاد حياكم الله.
1: حياكم الله جميعا، والتحية لكل طاقم إذاعة صنعاء ومستمعيها الأكارم.
0: حياكم الله سيدي الكريم. ونحن نعيش هذه الأيام هذه الأجواء الروحانية ونشارك حجاج بيت الله الحرام ولو من بعيد بهذه المشاعر الإيجابية حول هذا الركن الذي هو ركن مهم جدا من أركان الإسلام، ونود أن تحدثونا عن الحج والغاية من الحج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحاب الأخيار المنتجبين. بداية الحج يعني هو شعيرة عظيمة أنزل الله فيها سورة سماها باسم الحج، بينما لم ترد سورة باسم الصلاة أو باسم الصيام أو باسم الزكاة، وهذا دليل على أهمية هذه الفريضة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون سببا لقوة الأمة ومؤتمرا إسلاميا يناقش أوضاع الأمة وتقدم فيه الحلول والمقترحات التي يمكن أن تنهض بالأمة وأن تخرج الأمة من واقعها المزري ومن حالتها الراهنة. ولذلك يعتبر الحج هو العبادة الوحيدة بين كل يعني الديانات إذا صح التعبير أو المعتقدات المطروحة في الأرض. لا يوجد عبادة يحضرها الملايين في صعيد واحد بهذا الشكل إلا في ديننا الإسلامي، لأنه دين من عند الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة جمعت بين التوحيد والوحدة، فيها يظهر توحيد الله وفيها تظهر وحدة هذه الأمة من خلال التلبية التي هي تجسيد للتوحيد الإلهي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ومن خلال الوحدة التي تظهر في أداء الحجاج في مناسكهم في عبادتهم في طقوسهم في مشاعرهم في ذهابهم في إيابهم في مبيتهم في شكل ملابسهم. كل ذلك يجسد الوحدة الإسلامية على اختلاف لغاتهم والألوانهم وأعراقهم وبلدانهم، إلا أنهم يجتمعون حول هدف واحد، قبلة واحدة، نبيهم واحد، ربهم واحد، كتابهم واحد، دينهم واحد، وحتى نسكهم واحد. إضافة إلى أن من الأهداف والمقاصد لهذه العبادة العظيمة هو مقصد التسليم لله سبحانه وتعالى، والذي يظهر في شعائر الحج، لأن الكثير من شعائر الحج هي غير معلومة ومفهومة، إلا أن المفهوم فيها والواضح فيها هو التسليم لله سبحانه وتعالى. يقول الله طوفوا حول هذا المكان يطوفوا، اطلعوا عرفة يطلعوا، بيتوا هنا يباتوا، ارجموا هذا المعلم يرمونها. يعني يظهر في هذا، ويتعود الإنسان من خلال الحج على أن يكون مسلم لأمر الله، على أن يكون مستجيب لأمر الله، على أن يكون ملبي لنداء الله، على أن يكون خاضع لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، لا يعترض، لا يجادل، لا يناقش. وتظهر من خلال التسليم يعني فوائد التسليم القوة حينما تسلم الأمة لأوامر الله التي لا تظهر لها الحكمة فيها، فكيف عندما تسلم لأوامر الله التي فيها الحكمة وفيها الرشد وفيها الخير لهذه الأمة. وهنا نتذكر التسليم الذي تجلى على يد نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل حينما رأى ذلك في الأب في المنام أنه يذبح ابنه، فكان من الابن التسليم والإنقياد والطاعة والاستجابة، لم يتلكى، لم يتردد الأب في الذبح، ولم يتردد الابن في التسليم والإنقياد، حتى جاء الفرج الإلهي لهم لأنهم سلموا. وكان كما قال الله سبحانه وتعالى: ولما أسلم وتله للجبين ونادينا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هنا جاء الفرج وهنا جاء التدخل الإلهي. إذن التسليم لأمر الله يكون فيه الفرج ويكون فيه المخرج ويكون فيه الروح من الله سبحانه وتعالى والتدخل الإلهي. أيضا يعني عبادة الحاج ومنسك الحاج وركن الحاج يذكرنا باليوم الآخر، يذكرنا بالحشر حينما نرى الناس بصعيد واحد بذلك العدد بذلك الكم الهائل الذي لا يمكن أن نرى مثله إلا في يوم الحشر. ولذلك بدأت سورة الحج بالحديث عن الساعة وعن القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. فالحج يذكرنا باليوم الآخر ويذكرنا بلقاء الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى ذلك، هذه الخريطة أراد الله سبحانه وتعالى أن يتجلى فيها البراءة من أعداء الله والتبرؤ من الكفار، وهذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فيظهر البراءة في الحج من خلال إعلانها ومن خلال رفعها في ذلك اليوم يوم الحج الأكبر. يكون الحج فرصة ومحطة يعني يحدد الناس فيها موقفهم من أعداء الله من الكفار ومن من الكفار ومن اليهود بالذات.
0: نعم.
1: فالحج الحج هو مؤتمر إسلامي سياسي عبادي إيماني، يعني يتجلى في أيضا الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. حينما يقوم الحجاج بالانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى يتركون أموالهم وأوطانهم وأهاليهم من أجل الله سبحانه وتعالى، هنا يتجلى كيف أن الإنسان ينقطع إلى الله سبحانه وتعالى، فيجد يعني يخرج من حالة الانشغال بالدنيا، الانشغال بالملذات، الانشغال بالأهل والمال، فيذهب إلى الله سبحانه وتعالى كما يذهب الميت إلى لقاء الله سبحانه وتعالى تاركاً كل شيء. ويلبس الإنسان في تلك الحالة ملابس الإحرام التي أشبه بملابس الكفن. اليوم وضعية الحج في ظل النظام السعودي للأسف الشديد أصبحت طقوساً جوفاء لا تؤدي هذه الرسائل، لا تؤدي هذه الدروس والعبر، لا تؤدي هذه الدلالات، لا تؤدي هذه الدروس. لماذا؟ لأنها أصبحت في ظل النظام السعودي الذي هو عميل لليهود والنصارى، وهم أوصلوا إلى سدة الحكم وأوصلوا إلى إدارة الحرمين الشريفين من أجل أن يكون الحج طقوسا جوفاء بلا مضمون وبلا فحوى وبلا روح وبلا أي دلالة وبلا أي بعد. فأصبح الحج في ظل النظام السعودي ميتا لا يعلم فيه البراءة من أعداء الله كما أراد الله، بل بالعكس يصعدون إلى صعيد عرفات رجل متصاين يخطب في هذا اليوم كما هو الحال محمد العيسى الذي يعني يخطب في صعيد عرفات ويتحدث وهو عراب التطبيع الذي صلى على يهود الهولوكوست. أيضا في الحج بدلا من أن يكون مؤتمر للوحدة الإسلامية أصبح في ظل النظام السعودي مؤتمرا للتفرق، لأن الفكر الوهابي التكفيري عمله التحريض على هذه الأمة، التشتيت لهذه الأمة، إثارة الخلافات والنزاعات بين أبناء هذه الأمة، إبعاد الأمة عن قضاياها الرئيسية والمصيرية، وهذا ما يحرص عليه النظام السعودي. ما بالك حينما نجد أنه أسلم النظام السعودي إدارة المشاعر المقدسة أمنيا إلى شركات بريطانية هي مملوكة في الأصل لناس صهاينة يتجسسون على الحجاج ويستهدفون كل من يمت إلى محور المقاومة بالاغتيال أو بالدفع أو بالاختطاف أو بالاعتقال، كما يفعل النظام السعودي اليوم في حبك مندوبي حركة حماس 50 على رأسهم الدكتور محمد الخضر الذي لا يزال يقبع في سجون النظام السعودي.
0: نعم.
1: لا لذنب إلا لأنه ينتمي إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس.
0: نعم. يعني وهذا وهذه الأحداث يعني توجب على كل المسلمين التحرك الفاعل والتدخل لإنقاذ هذه الفريضة، يعني فريضة الحج، من أجل أن تحافظ على الغاية التي فرض الله عز وجل هذه الفريضة وتحقق الأهداف والمقاصد. أستاذ فؤاد، يعني أنتم أشرتم لبعض من الدروس في هذه الفريضة، ومنها التسليم لله عز وجل، ويعني كان الشاهد في ذلك قصة نبي الله إبراهيم مع ابنه إسماعيل، وهي قصة عظيمة جدا يعني، وابتلاء كبير جدا، وتصديق وتسليم من نبي الله إبراهيم. أيضا تحدثتم بأن هناك بعضا من الأمور التي استوجبها الله علينا، يعني ليس يؤديها الإنسان من باب التسليم دون مثلا معرفة ما هو الحكم، لأنه يسلم لله عز وجل. وهنا تذكرت يعني عندما أمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، وأيضا عندما قال لهم أن يقولوا حطة، يعني أحيانا ألفاظ، لكن يجب أن يثق الإنسان بالله عز وجل، ومن مصدر الثقة بالله عز وجل ومعرفته بالله يكون هناك التنفيذ والتطبيق لأوامر الله بكل يقين وكل ثبات. أيضا أستاذ فؤاد، يعني أود أن نتذكر هنا أيضا السيدة هاجر في هذه الرحلة.
1: طبعا السيدة هاجر سلام الله عليها هي كان لها دور أساسي حينما وضعها نبي الله إبراهيم عليه السلام مع أبنائها وادٍ غير ذي زرع، وتركها وعاد إلى كنعان، فقامت بحق يعني كمال القيام بواجبها في رعاية أبنائها وتربيتهم والعناية بهم وتعليمهم أمور الدين والحفاظ على توجههم والصبر على فرقة زوجها وعائلها الوحيد. وحينما بحثت عن الماء فأنزل الله لها ماء زمزم، فكانت لأجلها حينما عطش ولدها الذي اشتكى من العطش ومن انقطاع الحليب فجاءهم الفرج الإلهي. سيدة سارة هي يعني قدوة للمرأة المؤمنة في التسليم لله سبحانه وتعالى في تربية الأولاد، أيضا في الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى حينما وثقت بالله سبحانه وتعالى جاءها الفرج من الله سبحانه وتعالى بماء زمزم الذي لا يزال إلى اليوم منذ آلاف السنين وهو ينبع من تلك الأعماق ويشرب منه الملايين كل عام، ويقتربون منه لبلدانهم لدولهم، ويباع منه حتى في الدول ويصدر إلى الدول ويوزع حتى إلى المسجد النبوي الشريف، ومع ذلك لم ينضب، لم يتوقف، لم يتغير، لأنها بركة من بركات الله سبحانه وتعالى وآية من آيات الله سبحانه وتعالى جرت على يد السيدة سارة زوجة نبي الله إبراهيم وأم نبي الله إسماعيل عليهم السلام.
0: نعم سيدي الكريم، ونحن أيضا يعني في هذه الفريضة وفي هذا الموسم العظيم، ونحن على مقربة من يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم أيضا وهو الحج الأكبر يوم عرفة وأشرتم إليه، وأيضا البراءة من أعداء الله. ماذا عن الأضحية، مشروعية الأضحية وحكم الأضحية؟
1: الأضحية في الإسلام هي واجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط، وهي سنة في حق أمته، ومع ذلك هي لمن استطاع إليها سبيلا. فمن استطاع إلى الأضحية فالكبش يجزي عن الشخص وأهل بيته، والعجل يجزي عن السبعة من أهل البيت، عن السبعة من الرجال يعني مع أهل بيتهم، والإبل يجزي عن عشرة، ومع ذلك من لم يصد إلى سبيلا فيجزيه حتى لو يشتري دجاجة أو كيل من اللحم. وهذه الأضحية هي سنة أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم عباده بها، من حيث يأكلون ويتنعمون ويذكروا نعمة، يعني يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وينبغي للإنسان في الأضحية أن لا ينسى إخوانه المسلمين، لأنه ورد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الأضحية أنه كان يقسمها أثلاثا، ثلث يهديه للفقراء والمساكين يتصدق به للفقراء والمساكين، وثلث يهديه للأقارب والأصدقاء، وثلث يعطيه لأهل بيته يطعمهم منه. وهكذا ينبغي على كل مضحي أن يعمل، يعني لا ينسى الفقراء والمساكين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله إذا طبخت مرقة فأذكر ماءها وتعاهد جيرانك. بالنسبة لسن الأضحية، الأضحية يجزء الكبش الذي له سنة، وعند الشافعية له 6 أشهر، ويجزء من المعز ما كان له سنتان، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له سنتان أيضا. وهذه الأضحية وقت ذبحها يوم العيد وثالث أيام وثلاثة ويومان بعده، ثلاثة أيام يمكن الإنسان أن يذبح يوم العيد. إذا جاء الإنسان والجزار مثلا مجحوم لا يستطيع أن يذبح للناس كلهم، يمكن الإنسان أن يتأخر ويذبح أضحيته ثاني العيد أو ثالث العيد. إضافة إلى ذلك، الأضحية وقتها بعد صلاة العيد، يبدأ الإنسان بإقامة صلاة العيد، ثم بعد صلاة العيد ينحر أضحيته. الأضحية طبعا ينبغي أن تكون سمينة، ليس فيها عيب ولا عور، لا عرجاء لا عوراء لا مثقوفة الإذن. وأيضا الأضحية هي في الأول والأخير هي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يتحسس الإنسان إذا لم يكن لا يجب قيمة أضحية، يجزئ الإنسان أن يشتري بالكيلو من التجار من الجزار مثلا بائع اللحم. إضافة إلى ذلك، ينبغي علينا أن نتكافل وأن نتكاتف وأن نتعاون وأن نري الله من أنفسنا خيرا في هذا العيد. إذا كان الإنسان فاته الحج فلا يفوت أعمال البر الذي يمكن أن تعطيه أجر الحجاج، وفي بعض الحالات ربما يكون أجر الإنسان أكثر من أجر الذي يحج حجة ثانية وثالثة ورابعة وقد أدى حجة الإسلام من قبل. لأن إطعام الطعام وإطعام المساكين هذه من الأعمال العظيمة عند الله سبحانه وتعالى التي ينطبق فيها قول الله سبحانه وتعالى: فلك تحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والإنسان الذي لا يهتم بالمساكين ولا يهتم بالفقراء هو إنسان متجرد عن القيم الإيمانية ومكذب بالدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني لو كان الإنسان يطعم المساكين ولا يحض هو يعتبر مكذب بالدين، ما بالك إذا الإنسان لا يطعم ولا يحض ولا يعجبه ولا يتكلم ولا يحب أن يستمع، في حالة خطيرة. يمكننا اليوم ولا سيما في ظل الظروف الراهنة الذي يمر بها شعبنا نتيجة استمرار العدوان والحصار والذي إن شاء الله لن يطول، يجب علينا أن نتكاتف نتعاون نتراحم نواسي بعضنا البعض. هنالك من يستطيع أن يخرج كسوة، وهنالك من يستطيع أن يخرج لحمة، وهنالك من يستطيع أن يكسي جارة، وهنالك من يستطيع أن يشتري جعالة لجيرانه، لكي تعم الفرحة وتعم البسمة وتعم التكافل والتعاون فيما بيننا جميعا، ونكون فعلا كما قال الله في أيدادنا الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. التكاتف والتراحم هو من الأعمال العظيمة. إذا كان الإنسان لم يستطع أن يطوف حول البيت الحرام فليطوف حول بيوت الفقراء والمساكين، فإنه سيجد رحمة الله التي قال عنها: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإذا كان الإنسان لم يستطع أن يبيت بمزدلفة ويقف بعرفة فليبت على قضاء على أبواب المساكين وليقف على أبواب الفقراء والمحتاجين، وسيجد رحمة الله وسيجد الأجر الكبير والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى.
0: إذن وهذا جمال وعظمة الدين الإسلامي الذي دائما ما يراعي الآخرين ويحث على التكافل الاجتماعي، على التراحم، على الإنفاق في السراء والضراء. الكل يعني مأمورين بأن ننفق مما رزقنا الله، سواء كان ذلك الرزق كثيرا أو قليلا. يجب على الإنسان أن يكون حريص على أن ينفق وعلى أن يعطي وعلى أن يدخل الفرحة والسرور إلى قلوب الآخرين. إذن الكثير من الدروس والعبر والكثير من الغايات والأهداف والمقاصد في هذا الموسم، موسم الحج. لكن في ختام هذا اللقاء أود أستاذ فؤاد ناجي أيضا أن توجه يعني رسالة أو دعوة أيضا لمن يقومون ببيع هذه الحيوانات التي هي أضحية، يعني أن يراع الله أيضا في هذا الشعب بحيث يتسنى للجميع أن يشتري وأن يطعم أهل بيته ويقوم أيضا بالتراحم والتكافل للآخرين.
1: لا شك التجار عليهم مسؤولية كبيرة، ويعني عليهم أن يعرفوا أن الله سبحانه وتعالى يضع لهم البركة حينما يستشعرون في قلوبهم الرحمة والشفقة والإحساس بالمساكين والفقراء والمحتاجين. إضافة إلى ذلك ننصح التجار ولا سيما تجار الأغنام والأبقار بعدم ذبح الإناث، لأن هذا التعميم كما هو مكرر من وزارة الزراعة عدم ذبح الإناث، لأن هذه ثروة حيوانية والبعض بعيد يلجأ حتى إلى ذبحها وإلى مخالفة هذه الأوامر، وبالتالي يضيع ثروة حيوانية. هذه الأنثى كانت ستنجب 3 و4 و5، لا يوجد أحد في العالم يذبح الإناث. اليوم في إثيوبيا الذي اليوم هي تصدر للعالم أبقار بما فيها اليمن، لدى هؤلاء الأفريقيين الذين نعتبرهم يعني درجة يعني البعض يعتبرهم غير فاهمين، هؤلاء لديهم وعي أفضل مننا في اليمن. لا يبيعون الإناث، لا يذبحون الإناث. لا هل يبيعوا اليمن أبقار؟ أبدا. يبيعون لنا أتباع فقط ذكور.
0: نعم.
1: أحد التجار قال أن ذات مرة تم تسريب أنثى بين الأبقار التي بيعت من أثيوبيا وأغلقت الصفقة القادمة حتى يتم إعادة الأنثى التي وصلت إلى اليمن. لماذا؟ حتى لا يقوم اليمنيين بتكفيرها وباستنساخها والاستنتاج منها ويستغنون عن الاستيراد من أثيوبيا، ونحن نذبحها ونذبح الصغار. هذه الصغار من الحيوانات ليس بها أي قيمة غذائية.
0: نعم.
1: القيمة الغذائية في الكبش عندما يكون كبيرا قد بلغ سنة وأكثر من سنة. القيمة الغذائية

0: تحصل تلوث غذائي ويحصل تسمم ويحصل بكتيريا حاده وتحصل مضاعفات غذائيه، والدكاتره والاطباء والمستشفيات في حاله اجازه، وخاصه في عيد الاضحى الذي يعتبر العيد الكبير، البعض يعني ياخذ اجازه طويله.
1: نعم.
0: فعلى كل انسان ان ينتبه من خلال النظافه، الحذر من الاكل المكشوف، ايضا ترك الاكل في المطاعم ما استطاع الانسان اليه سبيلا لانها ليست نظيفه كاكل
1: البيت طبعا.
0: اضافه الى ذلك من الاخطاء، اسمحي لي استاذه،
1: تفضل.
0: في ايام العيد يعني تحصل كوارث بسبب الاستخدام المفرط والسيء ولا منضبط للسيارات، فتتحول افراح العيد الى اتراح، ولا نزال نتذكر في اعياد سابقه هنالك من تحولت حالتهم الى جحيم الى اليوم بسبب السرعه وبسبب تسليم السياره للافضال. البعض بعد الظهيرة بعد الغداء يدخل يخزن أو ينام ويسلم السيارة للولد ليوصل أمه ويذهب مشوار إلى الحديقة، فتحصل ما لا يحمد عقباه. هنا يجب أن ننتبه، هذه السيارة هي سلاح ذو حدين، يمكن أن تنقلك إلى مكانك الذي تريد أن تنتقل إليه، ويمكن أن تنقلك إلى المستشفى والعناية المركزة وربما إلى المقبرة. وبالتالي يجب علينا أن نتفقد السيارة في نتفقد السيارات في أيام العيد، خاصة من سيسافرون سفر طويل. عليه أن يفحصها، يتحرى فيها هل هي تصلح للسفر الطويل حتى لا تنقطع به. أيضا لا نسرع، ويعني وصلت إلينا إحصائية من الإدارة العامة للمرور قبل أيام، في خلال 5 سنوات هنالك أكثر من 7,000 قتيل، 7,000 قتيل، وهنالك أكثر من 40,000 جريح. هؤلاء يعني جرحى معركة في 5 سنوات كلهم يعني جراح وقتلى لحوادث مرورية، يعني ربما في غزة
1: شيء مؤسف،
0: لولا التصعيد في غزة لما وصل العدد إلى هذا العدد. يجب أن نتقي الله في سياراتنا. أيضا ما يحصل من بعض المخالفات والتجاوزات في أيام العيد من التبرج والسفور، البعض يترك المرأة تذهب إلى الحديقة بدون محرم ويحصل ما لا يحمد عقباه، تتبرج لأن وليها غير موجود، تزاحم البعض من النساء بين الشباب، تكشف البرقع ويحصل تصوير. هذه أشياء يجب أن ننتبه لها في العيد. العيد ليس موسم للإنفلات من الأخلاق. العيد عيد الأخلاق، عيد القيم، عيد المبادئ. وإذا كان الإنسان يريد أن يخرج أهله يمكن أن يخرج إلى الضواحي، يذهب إلى بلاده إلى قريته، يخرج إلى المناطق المفتوحة، هي مثل الحدائق، لأن الحدائق ما هي الحدائق، هي أشجار. بإمكانك ونحن بعد موسم أمطار أن تذهب بهم إلى منطقة ريفية من ريف صنعاء أو ريف إب أو ريف تعز أو أي من ريف من أرياف المحافظات، وتأخذه تأخذ غداءك معهم، وتذهب أنت وإياهم برقاب برقابتك، بدلا من أن تسمع لهم بالذهاب إلى الحديقة والمزاحمة. تحصل في بعض الحدائق مزاحمة يعني وكأن الناس عند الحجر الأسود يتزاحمون وليسوا على باب حديقة، تقتطع السيارات. أيضا في أيام العيد تحصل يعني مضاعفات وآثار بسبب الاستخدام من الأطفال للألعاب النارية والمسدسات الخرز، البعض تقلع عينه والبعض تحرق يده بسبب استخدام الألعاب النارية باستخدام غير يعني منضبط، وسبب تركها بيد الأطفال. فلا نشكو فقط من إحراق ثيابهم، الثياب قد تتعوض، لكن عندما يشوه الولد فتبتر أصبعه أو
1: تتضرر عينه أو أشياء هكذا. نعم، يعني هناك العديد من الأخطاء، وبإذن الله سوف نسلط الضوء عليها في قبل أيام العيد بإذن الله تعالى في هذه الأيام. أعتذر عن المقاطعة أستاذ فؤاد ناجي لأنه انتهى الوقت المخصص لهذه الفقرة وأتى موجز العاشرة. شكرا جزيلا لكم، وأتمنى لكم بإذن الله تعالى عيدا سعيدا، وكل عام وأنتم بألف خير.
0: نعم إن شاء الله،
1: في أمان الله.

العاشرة صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وإليكم موجز لأهم الأنباء. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضرته الرابعة من دروس شهر ذي الحجة

0: يوم أمس ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أن الوحدة اليمنية هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير والرعاية وبالحفاظ عليها ويترسخ له على الأسس الصحيحة. وأشار إلى أن كل التطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن أثبتت أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هو عاملان رئيسيان، الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على المستوى الداخلي، والثاني هو الارتهان للخارج الذي يسعى أصلا إلى السيطرة الدائمة على شعبنا ومصادرة حريتهم واستقلاله وعلى ومصادرة حرية واستقلال بلادنا واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته. وأوضح قائد الثورة أن من أهم العوامل الضامنة لوحدة شعبنا عاملان، وهما ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة وأن تبقى هي المنطلق الأساسي للوحدة، والنهج التحرري الذي يحافظ على استقلال البلاد ويساعد فعلا على تحقيق نهضة حقيقية للبلاد. أصيب مواطنان فلسطينيان اليوم بنيران مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ونفذت قوات العدو عمليات قصف مدفعية ونسف منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة على مناطق متفرقة تخللتها عمليات تفتيش واعتقالات طالت عددا من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفل في محافظة الخليل. أعلنت المقاومة اللبنانية مساء أمس وفجر اليوم أنها استهدفت تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي وتصدت لطائرة مسيرة صهيونية في أجواء البقاع جنوب لبنان. وقالت المقاومة في بيانين منفصلين أن مجاهديها استهدفوا تجمعا لجنود جيش العدو عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سيران بقذائف المدفعية، وتصدوا لمسيرة إسرائيلية في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو وأجبروها على المغادرة. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كردستان العراق العلاقات الثنائية بين إيران والعراق والتطورات الإقليمية. بهذا سامعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام موجز العاشرة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومؤسساته الرسمية بالمناسبة الوطنية ذكرى قيام الوحدة اليمنية، والتي هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وبترسيخ له على الأسس الصحيحة.
8: عزة يمنا في الوحدة مدى الأزمان، ومن رضي بالتفرق ربنا هانه، وكلنا أخوة يمانيين مهما كان، والأجنبي ما يفرقنا ولا ضغانه. مهد الحضارة تجسد وحدة الأوطان بمنهج الأوس والخزرج وأركانه، عدن وصنعاء جسد واحد كما البنيان، وساحل أبين سند صعده بشطآنه، شموخ ردفان قطعه من إباع عيبان، والصف مرصوص والموقف وعنوانه، عدونا قاتل الأطفال والنسوان، ومن قصفنا وحاصرنا بعدوانه ترحل جموع البريطاني والأمريكان. بعد العواصف تعود الخلف خسرانه، واحنا اعتصمنا بحبل الواحد الديان، والعز بالله والوحدة مدى زمانه، والعز بالله والوحدة مدى زمانه.

0: أعزاء الوحدة اليمنية بين السيادة ومشاريع التفكيك، هذا عنوان لقراءة تحليلية لخطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والمتعلقة أيضا بتحولات الصراع الإقليمي للدكتور عبد الرحمن المؤلف، حيث قدم قراءة تحليلية لخطاب قائد الثورة يوم أمس بمناسبة عيد الوحدة، الذكرى 36 للوحدة اليمنية المباركة. يقول بأن هذا الخطاب هو ليس مجرد خطاب عادي، ولكنه من خطاب المناسبة إلى خطاب المشروع. في الذكرى 36 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية لم يأتي خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بوصفه خطابا احتفاليا تقليديا يكتفي باستدعاء الرمزية الوطنية، بل ظهر كوثيقة سياسية فكرية متكاملة تسعى إلى إعادة تعريف مفهوم الوحدة اليمنية ضمن سياق الصراع الإقليمي والدولي المتسارع. الخطاب ربط بصورة مباشرة بين الوحدة والسيادة، الهوية الوطنية والاستقلال السياسي، ومواجهة مشاريع الهيمنة الخارجية والتفكيك الجيوسياسي.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لو أن كل القوى في هذا البلد وكل المكونات اتجهت بمصداقية ووعي على ضوء هذه الآية المباركة التي كتبت آنذاك عنوان بارز يعبر عن هذه الوحدة، واتجه الجميع للاعتصام بحبل الله بما يعنيه ذلك من الاهتداء بالقرآن الكريم والتمسك بتعليمات الله سبحانه وتعالى، وانطلقوا من منطلق جامع نحو خدمة هذا الشعب بكله، والاتجاه الإيماني الذي يجعل الإنسان ينظر نظرة جامعة وليس من منطلقات شخصية وحزبية وفئوية ينتج عنها التنافس الذي يصل إلى حد التنازع، ثم يصل في نهاية المطاف إلى مشاكل كبيرة وأزمات رهيبة وانقسامات حادة وتباينات شاسعة مع الارتهان للخارج، فكان أن حدث ما حدث وإلى الآن.
0: كما يقول الدكتور عبد الرحمن المؤلف، الخطاب ربط بصورة مباشرة بين الوحدة والسيادة، بين الهوية الوطنية والاستقلال السياسي، وكذلك مواجهة مشاريع الهيمنة الخارجية والتفكيك الجيوسياسي. ومن خلال هذا الربط تحولت الوحدة اليمنية من الخطاب أو في خطابه من الإنجاز التاريخي إلى المعركة الوجودية المرتبطة بإعادة تشكيل الشرق الأوسط وبالصراع على الممرات البحرية والطاقة والنفوذ الإقليمي. أولاً الهوية، يعني هو بدأ في تفصيل الخطاب، والنقطة الأولى التي ركز عليها الوحدة اليمنية كهوية سيادية لا مجرد اندماج إداري، فحيث تعد أبرز التحولات المفاهيمية في الخطاب في إعادة تعريف الوحدة اليمنية باعتبارها مشروعا سياديا تحرريا، وليست مجرد صيغة سياسية لدمج شمال اليمن وجنوبه عام 1990. القراءة التي قدمها قائد الثورة تقول إن التهديد الحقيقي للوحدة لم يكن نابعا من التنوع الاجتماعي أو السياسي داخل اليمن، بل من الارتهان للخارج والتدخلات الإقليمية والدولية والصراعات الحزبية والفئوية ومحاولات توظيف الانقسامات الداخلية لخدمة مشاريع النفوذ. الخطاب هنا يتقاطع مع الأدبيات الجيوسياسية التي تنظر إلى اليمن باعتباره عقدة استراتيجية في جنوب الجزيرة العربية ومفتاحا للتحكم بواحد من أهم الممرات البحرية العالمية وهو باب المندب، وبالتالي فأن الحفاظ على وحدة اليمن وفق هذا المنظور لم يعد مسألة داخلية فحسب، بل يعتبر جزء من صراع أوسع على خرائط النفوذ في المنطقة.
2: خيامنا الوحيد.

0: النقطة الثانية التي تم التركيز عليها هي الهوية الإيمانية وبناء التماسك الوطني، حيث قدم الخطاب مفهوم الهوية الإيمانية الجامعة باعتباره الضامن الأساسي لوحدة المجتمع اليمني ووسيلة لتحصينه من النعرات الطائفية والانقسامات المناطقية والاستقطابات السياسية المدفوعة خارجيا. طبعا من منظور علم الاجتماع السياسي يندرج هذا الطرح ضمن ما يعرف ببناء الهوية الوطنية، أي استخدام بناء الهوية الوطنية المقاومة، أي استخدام الهوية الثقافية والدينية كأداة لإنتاج التماسك الداخلي في مواجهة الضغوط الخارجية والحروب الهجينة. وفي هذا السياق يرى الخطاب أن الوحدة لا تحمى بالقوة العسكرية فقط، بل بمنظومة قيم وهوية جامعة تمنع تفكيك المجتمع من الداخل. لكن في مقابل ذلك يبقى هذا الطرح محل جدل داخل اليمن، إذ ترى قوى سياسية أخرى أن ربط الهوية الوطنية بإطار إيديولوجي محدد قد يثير مخاوف تتعلق بالتعددية السياسية والثقافية. النقطة الثالثة التي تم التركيز عليها في خطاب قائد الثورة هي أن اليمن في قلب الجغرافيا السياسية للمنطقة، فالخطاب لم يكن منفصلا عن التحولات الإقليمية، بل أعاد ربط الحرب على اليمن بمشاريع إعادة تشكيل المنطقة منذ عقود، بدءا من حلف بغداد مرورا بمشاريع الشرق الأوسط الجديد وصولا إلى اتفاقية التطبيع والتحالفات الأمنية الحديثة. وفي هذا السياق يقدم الخطاب اليمن باعتباره دولة مستهدفة بسبب موقعها الجغرافي وبسبب استقلال قرارها السياسي وبسبب إشرافها المباشر على خطوط التجارة والطاقة العالمية. فاليمن يطل على باب المندب والبحر الأحمر وخطوط الملاحة المرتبطة بقناة السويس، وهذه الممرات تمثل جزءا من منظومة نقاط الاختناق البحرية التي تتحكم بجزء كبير من تجارة العالم والطاقة العالمية. أما النقطة الرابعة التي تم التركيز فيها في خطاب قائد الثورة هي من الحرب العسكرية إلى الحرب الهجينة، حيث ركز الخطاب بصورة لافتة على الحرب الإعلامية والحرب الاقتصادية والمسخ الثقافي وإثارة الانقسامات الداخلية، وهي مفاهيم تتوافق مع ما تعرفه دراسة الاستراتيجية الحديثة بالحروب الهجينة التي لا تعتمد فقط على القوى العسكرية، بل تشمل العقوبات الاقتصادية، الإعلام، الحرب النفسية، تفكيك الهوية الوطنية وإدارة الانقسامات الاجتماعية. ومن هنا يمكن فهم تركيز الخطاب على المقاطعة الاقتصادية، رفض الوصاية الأجنبية، التحذير من التبعية الاقتصادية والسياسية. الخطاب أيضا ربط بين الأزمات الاقتصادية الأمريكية وبين السياسية السياسات المالية تجاه دول الخليج في محاولة لتقديم الصراع ضمن إطار اقتصادي جيوسياسي أوسع. أما النقطة الخامسة فهي الوحدة اليمنية بعد طوفان الأقصى. في ضوء التطورات الإقليمية بعد عملية طوفان الأقصى بدا واضحا أن خطاب الوحدة اليمنية بات مرتبطا بمفهوم وحدة الساحات التي تتبناه أطراف ما يعرف بمحور المقاومة. ففي الرؤية المطروحة لم يعد ما يحدث في فلسطين ولبنان والعراق وإيران منفصلا عن الأمن القومي اليمني، وبالتالي يجري تطوير أو تصوير الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله باعتباره جزءا من مواجهة إقليمية أوسع مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك الكثير من النقاط الأخرى، ولكن مستمعينا الأعزاء لمناقشة هذه النقاط وهذه القراءة لخطاب قائد الثورة يسعدنا أن يكون معنا عبر خط الهاتف الدكتور عبد الرحمن المؤلف، والذي نهنئه ونبارك له بعيد الوحدة. كل عام أنتم بخير دكتور عبد الرحمن، ونحييكم في هذه المساحة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة تحياء اليمن، ونرحب بكم ضيفا عزيزا على فترتنا المفتوحة.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذ المستمعين الكرام، وأهنيكم وأهني السيد القائد وقيادة الدولة والقوات المسلحة والشعب اليمني العظيم بهذه الوحدة العظيمة التي استطعنا أن ننتزع في لحظة أو في غفلة وفي لحظة فارقة من فم الزمان ومن هذه التقلبات الجيوسياسية، واستطاعت أن تصمد حتى الآن على مدى 36 عام من المؤامرات ومن المكائد السياسية والعسكرية لتمزيق بهدف تمزيق وتشتيت وتفكيك الوحدة اليمنية.
0: نعم دكتور عبد الرحمن، أنتم قدمتم قراءة لخطاب قائد الثورة الوحدة اليمنية بين الهوية السيادية ومشاريع التفكيك. كان هناك شرح من خلال نقاط كثيرة، يعني كان فيها يعني قراءة متكاملة لما يحصل فعلا، حيث أن الخطاب كان فعلا خطاب واقعي تعامل مع الواقع، يعني لم يأتي بأحلام وأشياء نريد أو نتمنى أن نحققها، ولكنه تحدث بواقعية حول ما يتم على الأرض فعلا من أشياء. تحدث عن الوحدة كمنجز مهم، وأنه علينا فعلا أن نرعاها، أن نهتم بها. يعني هي ليست مجرد إنجاز وطني، يعني يمكن أن تكون إنجاز وطني ولكنها حقيقة يجب أن نحافظ عليها، لأنها تضمن عزة اليمن وتضمن له الكرامة. تحدثتم عن أشياء كثيرة في هذا الخطاب دكتور عبد الرحمن، يعني بس يعني كقراءة سريعة حول أهم المضامين التي وردت تعطونها للمستمع الكريم، وبعد ذلك نركز على الأبرز والأهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر المنتجبين. أحمد الله أولا وقبل كل شيء على نعمة السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أقولها بكل صدق، أقولها بكل فخر، أقولها بكل اعتزاز. هذا الرجل الذي أذهل لنا وأذهل العالم في هذا الخطاب الذي قاله، الذي لم يعده ولم يجهز له مستقبلا، وإنما كان وليد اللحظة، ولكن يشك وتتعجب من قوة المواضيع التي يطرحها والترابط الزماني والمكاني والسياسي والاقتصادي والعسكري بين كل ذلك والأهداف التي يريد الوصول إليها. حقيقة هذا الخطاب كان، هذه الكلمة التي ألقاها كانت مذهلة بجميع المقاييس. السيد القائد وضع خطاب واقعي، لم يأتي بأحلام، لم يأتي بكلمات مرنقة، لم يأتي ب كما اعتدنا عليها من الساسة على مدى الأعوام والسنوات التي مضت. وقارن في لحظة سريعة وفي لحظة سريعة بين خطاب السيد القائد وبين خطاب ما يسمى مجلس الرئاسي العليمي. خطاب العليمي بدأ مرتبك، بدأ متفق، بدأ منقسم ما بين الداخل والخارج، لا يعلم هل يخاطب الداخل اليمني، هل يخاطب الشارع اليمني، هل يخاطب المواطن اليمني المسحوق، هل يخاطب المواطن اليمني الذي بدأ يتشكك في جدوائية وأهمية الوحدة، أم يخاطب الخارج، يخاطب السعودية، يخاطب الدول النافذة والمتحكمة في القرار السياسي والسيادي اليمني. بينما جاء خطاب السيد القائد حدد لنا العوامل التي تضمن لنا بقاء الوحدة واستمراريتها، حدد لنا الأخطار على الوحدة من أين تأتي، ربط لنا الوحدة بأهمية موقعنا الجيوسياسي وأهمية موقعنا الاقتصادي، ربط ذلك كله بالخارطة الوطن العربي وما يحدث فيه وما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني إليه، ربط ذلك كله بمناحية إيمانية يرتبط بها كل فرد يمني وكل حر يمني على هذا التراب على اليمن، باعتبار أننا بلد الإيمان والحكمة، وأننا من أوصى محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلينا ويسعى على خطانا إذا هاجت الفتن. فمحمد فر السيد القائد ربط كل ذلك برباط ديني وجاء بالمشكلة، وضع المشكلة كما هي على الحقيقة، ثم جاء بالحلول وتدرج بذلك من النواحي الداخلية حتى وصل بها إلى المستوى العالمي والدولي.
0: هذا صحيح دكتور عبد الرحمن، يعني عندما تحدث قائد الثورة عن الوحدة اليمنية ركز على أن أكبر ما يهدد هذه الوحدة ويستهدفها هما عاملان رئيسيان، الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية الفئوية على مستوى الداخل، والثاني هو الارتهان للخارج الذي يسعى أصلا إلى السيطرة التامة على الشعب ومصادرة حريته واستقلاله وكذلك استغلال موقعه الجغرافي وثرواته. يعني عندما نأتي لهذين العاملين يعني نلاحظ دكتور بأنهما يلخصان لب المشكلة ولب يعني الأساس في الصراع على بقاء الوحدة من التفكك. يعني الآن عندما نلاحظ فعلا وجود المرتزقة هم العامل الرئيسي الذي يحاول تخريب الوحدة، هل الوحدة اليمنية عندما قامت على أساس صحيح أم أنها مجرد يعني نستطيع أن نقول بأنها عاطفة، كان اليمنيون بحاجة إلى أن تتحقق هذه الوحدة ولكنها لم تتحقق بالشكل الصحيح، لذلك كان هناك هزات كثيرة بدأت بصيف 94 حرب الانفصال، التي كانت تحاول أن تعيد اليمن إلى شطرين مثل ما كانت، والآن من خلال الأصوات الناعقة بالانفصال مثل الانتقالي الموجود في المحافظة الجنوبية الشرقية والذي ينادي بالانفصال وإقامة دولة الجنوب العربي.
1: عندما قامت الوحدة اليمنية في عام 90 لم تكن وريدة لحظة انفعالية أو رغبات وأهواء ونزعات آنية. الشعب اليمني في الشمال وفي الجنوب عمل على قيام هذه الوحدة لعدة عشرات من السنوات، وخاض العديد من المؤامرات وواجه العديد من المؤامرات العسكرية السياسية والعسكرية والاقتصادية. واجهنا العديد حتى استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بإرادة الشعب اليمني هذه الوحدة في عام 90. ما قاله السيد القائد أن الخطر على الوحدة ليس ما يروج له الإعلام الأعداء وما يروج له المرتزقة بالتنوع، سواء التنوع الثقافي أو التنوع المناطقي أو التنوع المذهبي أو التنوع الطائفي، فهذا التنوع ليس لا يضعف الوحدة وإنما يقويها. نحن نعلم أن التنوع يزيد القوة ولا يضعفها. التنوع الطائفي والتنوع داخل المجتمع اليمني والتنوع المذهبي هذا كله يثري المجتمع اليمني، يثريه بالطاقات، يثريه بالأفكار، يثريه بالقيم، يثريه بالمبادئ، يجعل الوحدة أكثر قوة. ما يضعف الوحدة هو الاتهان للخارج، المصالح الشخصية الضيقة سواء كانت على مستوى الأشخاص أو على مستوى الأحزاب. هذا هو الذي يضعف الوحدة ويسعى إلى تقسيمها. وقد شاهدنا أن حرب صيف 94 جاءت بسبب مصالح شخصية ضيقة ومصالح حزبية، لم تأتي من أجل اليمن، لم تأتي من أجل بناء الوحدة، لم تأتي من أجل توثيق الوحدة وتعميدها، وإنما جاءت لأهداف وسياسات شخصية وحزبية ضيقة. وشاهدنا تلك الانتهاكات الفاضحة والصارخة التي حدثت في جنوب اليمن، وشاهدنا عمليات السطو على الأراضي وعلى الممتلكات وعلى غير ذلك، وكل تلك الانتهاكات التي حدثت وما لحقها من عمليات فصل وإقصاء وتهميش للعديد من القيادات والشخصيات في الجنوب. هذا كان أحد أسباب تقويض الوحدة. هذا لم يأتي عاملا لرفض الوحدة، وإنما جاء ليقنع المواطنين في الجنوب بأن الوحدة ليست من صالحهم، علما بأن الوحدة ليست في صالح المجتمع اليمني أو الأمة اليمنية فحسب، وإنما في صالح العرب، في صالح المسلمين، في صالح العالم بأسره، لأن التوحد أقوى من فوائد الوحدة، أقوى من التشرذم. هذا العالم العامل الأساسي المصالح الشخصية الضيقة. ثانيا، ما يهدد الوحدة ليس القرارات السياسية أو الإرادة السياسية التي نتخذها من داخل مجتمعنا. نحن نريد أن نكون مستقلين سياسيا بإرادتنا السياسية بإقتصاداتنا، ولكن الارتهان للخارج، شاهدنا المرتزقة، شاهدنا العملاء بسبب ارتهاناتهم للسعودية، بسبب ارتهاناتهم للإمارات، أصبحوا عملاء للولايات المتحدة، أصبحوا عملاء للاحتلال الصهيوني، أصبحوا ينفذوا السياسات الأمريكية والصهيونية التي لا تتوافق ولا تحقق مصالح الشعب اليمني. نحن إذا جئنا بسياساتنا أو قمنا بأعمالنا أو قمنا بأي أعمال سياسية أو عسكرية فإنها تنبع من إرادتنا السياسية لتحقيق مصالحنا وأمننا القومي وسيادتنا القومية، بينما هذه السياسات التابعة للولايات المتحدة والتابعة للصهيونية العالمية والتابعة للسعودية لا تحقق أي هدف ولا تلبي أي مطلب من مطالب الشعب اليمني. فالسيد القائد كان واضحا بأن الخوف الأساسي على الوحدة لا يأتي من داخل اليمن وإنما يأتي من خارجه عبر المرتزقة وعبر الارتهال للخارج.
0: نعم، هذا صحيح دكتور عبد الرحمن. يعني الآن عندما نتحدث عن الوحدة اليمنية نتحدث عن صراع وجود أو معركة وجود وليس مجرد إنجاز تاريخي، لأن الشعب اليمني هو شعب واحد والتشطير كان بفعل الاستعمار يعني للأسف، ولكن كان هناك نية عند الثوار واستطاعوا أن يخرجوا الاستعمار وتحرروا منه، وبعد ذلك كانت هناك يعني كما تحدثتم كان هناك مساعي جادة وكان هناك الكثير من الأشياء والمؤتمرات التي عقدت من أجل أن يكون هناك وحدة يمنية، لكن قبلت في نفس الوقت أيضا بمؤامرات للأعداء الذين لا يريدون لليمن أن يكون واحد، أن يكون قوي، أن يكون مستقر داخليا. هذا ما نلاحظه من خلال ما يقوم به الاستعمار الجديد. بأذرعه العربية، يعني للأسف في محافظتنا الجنوبية. قائد الثورة ركز على هذه النقطة من خلال التركيز على الموقع الجغرافي الذي تمتلكه الجمهورية اليمنية ومحاولة الاستفراد به واستغلاله لمصلحة القوى الاستعمارية في المنطقة. عندما يركز قائد الثورة على هذه النقطة ويشرحها بشكل كبير جدا، هو دائما يتحدث في كل خطاباته ويفرد بشكل كبير جدا عن مؤامرات الأعداء وكيف يريدون للوطن العربي أن يعيش في كنتونات، أن يكون متشرذم على نفسه حتى يستطيع العدو الإسرائيلي أن يحقق حلمه في إقامة دولة إسرائيل الكبرى. وهم يتحدثون أيضا عن شرق أوسط جديد. عندما نأخذ الوحدة اليمنية، يعني أنتم الآن قبل قليل تحدثتم بأنها ممكن أن تكون هي المقدمة للوحدة العربية الكبرى، ولذلك العدو يخاف من هذه الكلمة، ولذلك يحاول أن يوجد العملاء الذين يقومون بتمزيق الدول من الداخل، لأنه لا يستطيع أن يدخل إلى أي دولة أو أن يتحكم في قرارها السيادي أو يتحكم حتى في مسارها الاقتصادي إذا لم يجد له عملاء من الداخل. لذلك تم ربط الهوية الإيمانية والهوية الوطنية بالسيادة وبالاستقرار. كيف تقرأون هذه النقطة بالذات في خطاب قائد الثورة والتي دائما يركز عليها، خصوصا ونحن نعيش في مرحلة مؤامرات على الدول العربية والإسلامية وليس على اليمن فقط، ولكن تعتبر اليمن هي البوابة الأساسية التي إن استطاعوا أن يفشلوا وحدتها فسيستطيعون فعلا أن يفرقوا العالم العربي والإسلامي ويحققوا مشروعهم.
1: عندما يتم تجزيم الإنجاز اليمني بتحقيق الوحدة وكأنما هو اندماج ما بين الشطر الشمالي والشطر الجنوبي، في حين في الحقيقة ليس اندماج سياسي، يشبه وكأنهم شخصان لديهما بقالتان أو دكانين ثم اجتمعا وكونا شركة واحدة. المسألة ليست بهذا الشكل. الوحدة اليمنية إنجاز عظيم، إنجاز تاريخي، إنجاز استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نحققه وأن يصبر على مدى 36 عام من المؤامرات والتحالفات ضد هذه الوحدة لإفشالها. الوحدة اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى جاءت حماية وردعا لجميع الطامعين في الأراضي اليمنية، والسيد القائد ركز على هذا الموقع الجيوسياسي لأنه مهم جدا، الموقع الجيوسياسي الذي يتمثل في مضيق باب المندب وهيمنته وسيطرته على ما يقارب 25% من التجارة العالمية، فهو يربط ما بين غرب الدول الغربية في أوروبا مع دول شرق آسيا، يقطع سلاسل الإمداد والتوريد. أغلب النفط من السعودية ومن الدول الخليجية يمر عبر مضيق باب المندب. مضيق باب المندب يشكل نقطة اختناق أساسية. مضيق باب المندب قد يكون نقطة وصل أو قد يكون نقطة فصل ما بين دول أوروبا وما بين شرق آسيا. هذا النقطة الأولى، مضيق باب المندب وأهميته الجيوسياسية. ثانيا المحافظات الشرقية، وأنا أؤكد هنا وأنبه إلى أنه الحرب القادمة سوف والصراع القادم سوف يكون في المحافظات الشرقية لما تحتويه من مخزون نفط وغازي وثروات كبيرة جدا، والساحل الذي تسيطر عليه على الخليج العربي. وقد صرحت السعودية في العديد من المرات وفي العديد من التصريحات للعديد من المسؤولين برغبتها في مد خط أنابيب نفطية أو عمل قناة بحرية شبيهة بقناة السويس تربط الخليج العربي بالبحر الأحمر، وهذه القناة قدر بها أكثر من 600 مليون دولار لإنشائها. السعودية تريد التخلص من عقدة مضيق هرمز، تريد الخروج من الخنقة ومن العقدة الإيرانية. ليست السعودية فقط، بل الإمارات والكويت وقطر وكل والبحرين وجميع تلك الدول تريد أن يكون لها منفذ ومطل على البحر العربي. إذن الأهمية الجيوسياسية للموقع اليمني مهم جدا جدا، وأنا أؤكد لكم وأركز أنه سوف تكون الحرب القادمة والحرب القادمة ما بيننا وما بين السعودية والولايات المتحدة وما بين الصهيونية العالمية سوف تكون في المحافظات الشرقية. وقد نبه السيد القائد إلى هذا وذكر محافظة المهرة ومحاولات الجيولوجيا السعودية ربط اتفاقيات مع حكومة المرتزقة للسيطرة على الثروات المعدنية.
0: نعم.
1: الموقع الجيوسياسي للجمهورية اليمنية مهم جدا جدا جدا. بفضل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وضعنا في هذا الموقع لأهميته ولعلمه بنا بأننا سوف نكون الحماة. كانت الدول العربية والدول الخليجية تراهن على ضعف اليمن، ضعف الموقف السياسي، وأنها

0: التشرذم مقابل التقسيم، ولكن المواطن اليمني السياسة اليمنية أنصار الله أولا وأخيرا رفضوا هذه، رفضوا التقسيم، رفضوا تشتيت اليمن، وبفضل الله سبحانه وتعالى سوف تستمر الوحدة شاء من شاء وأبى من أبى.
1: نعم، حتى نحافظ على هذه الوحدة دكتور عبد الرحمن لابد لنا إذن هنا أن نتحدث عن الهوية الوطنية المقاومة كما ذكرتموها في مقالكم التحليلي لخطاب قائد الثورة. ويعني أنتم قلتم بأنه استخدام الهوية الثقافية والدينية كأداة لإنتاج التمسك الداخلي في مواجهة الضغوط الخارجية والحروب الهجينة. عندما نتحدث عن الوحدة يعني نحن لا نحتاج فقط لقوة عسكرية حتى نحميها، ولكن عندما نتحدث عن البناء الداخلي، وقائد الثورة دائما ما يركز على الهوية الوطنية والهوية الإيمانية، بناء الإنسان من الداخل. هنا كيف نستطيع فعلا أن نجعل ذلك حقيقة على أرض الواقع، خصوصا أن قائد الثورة يركز على هذه النقطة وهي فعلا تشكل عمود الارتكاز إذا أردنا فعلا أن نحافظ على اليمن واحد وقوي ومتماسك من الداخل، حتى نفوت الفرصة على أعدائنا في أن يعبثوا بنسيجنا الوطني، يعني النسيج الداخلي، خصوصا أن العدو يلعب في الناحية يعني من هذه في هذه الناحية على الورقة الطائفية، على الفئوية، على المكونات السياسية. يعني هناك أكثر من ورقة أو اتجاه يقوم العدو باستخدامه حتى يستطيع أن يفكك النسيج المجتمعي ويقوم بتفكيك الدولة. يعني هو ليس غرضه في المحافظة الشمالية فقط، ولكنه يستهدف اليمن بكامله، لأن اليمن يمتلك من الثروات من المواقع الاستراتيجية والمواقع الجيوسياسية المهمة، سواء البرية أو حتى البحرية، من خلال الموانئ، من خلال الجزر، من خلال الأماكن الخاصة بالأماكن النفطية، من خلال المعادن الموجودة فيها، الثروات النفطية، الثروات المعدنية، الثروات الحيوانية، الثروات الزراعية. يعني اليمن بلد خير، فكيف نستطيع من خلال حماية النسيج المجتمعي أن نحافظ فعلا على الوحدة، ولكن على أسس صحيحة وسليمة تجعل من الجميع يد واحدة في مواجهة الأعداء؟
0: أعيدكم إلى التاريخ، عندما تم قتل الحسين سلام الله عليه وتسلط بنو أمية على الدولة الإسلامية وبدأوا يحرفون الدين ويخرجوه عن مساره وبدأوا يأتوا بما لم يأتي به الله سبحانه وتعالى، وجاءوا بدين جديد بحسب آرائهم وبحسب أهدافهم وبحسب ما يحقق مصالحهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نجا من المذبحة زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه. عندما نجا من تلك المذبحة الرهيبة عاد إلى المدينة المنورة، لم يعد ليقاتل، وإنما عاد ليبني أمة، عاد ليعلم الناس، عاد ليعيدهم إلى دينهم، عاد ليشكل البذرة الأساسية، عاد ليعيدهم إلى جذرة إلى الدين الحقيقي، إلى دين محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. أذكركم بالإمام زيد، زيد بن علي، عندما كان يقاتل وينادي البصيرة البصيرة، قبل السيف، قبل السلاح، قبل كل شيء، البصيرة البصيرة، أن نكون على بصيرة من ديننا، أن نكون واعين. عندما جاء السيد حسين سلام الله عليه وانطلق من جبل مرضان، بدأ يعلم الطلاب، يدرسهم، يقول لهم أنتم الأغيار، أنتم الأبدال، أنتم من سوف يستبدل الله بكم هؤلاء الطغاة وهؤلاء الظلمة، علمهم، رباهم، درسهم، عاد جذوة الإيمان إلى قلوبهم وإلى أرواحهم. عندما يتحدث السيد عن الهوية الإيمانية، نحن لا نقول أننا عمدنا الوحدة بالدماء كما كان يقول عفاش، نحن لم نأتي بجيوشنا، لم نأتي بعساكرنا، لم نأتي بنقاطنا العسكرية، لم نأتي بمعسكراتنا إلى داخل المدن حتى تحتلها. لابد أن يكون الوعي، لابد أن تكون البصيرة، لابد أن يعرف كل فرد في هذا الشعب اليمني من هو عدوه الأول، من هو العدو الأول للشعب اليمني، بأنها الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني والدول العربية التي تمثل رأس النفاق في هذا الزمان وفي هذا المكان، السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، كلها لا تريد لنا الخير، كلها تدس السم في العسل، كلها وإن فعلت وإن قالت الكلام المعسول وقالت الكلام الإنشائي إلا أن أفعالها وتصرفاتها تأتي بغير ذلك. إذا لم نكن واعين، إذا لم نكن على ثقة بالله سبحانه وتعالى، إذا لم نكن على بصيرة، بكتاب الله سبحانه وتعالى، إذا لم نعمل بمقتضى الأساسيات والمبادئ الأساسية التي جاء بها كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه سوف يتم اختراقنا، سوف يتم السيطرة علينا، سوف يتم إشعال الحروب فيما بيننا، سوف نتقاتل فيما بيننا، سوف نصبح أعداء بعضنا البعض بدل أن نكون مصدر قوة ومساند لبعضنا البعض. أنا قلتها سابقا وأقولها، لا يجب أن تكون عميلا حتى تخدم عدوك، يكفي أن تكون غبي. الغباء قد يكون النقطة التي نخدم بها أعدائنا، وقد شاهدنا تلك الاعترافات التي قالها الجواسيس، قالوا أنهم كانوا يذهبوا إلى مجالس القاس وإلى مجالس الناس ويستمعوا منهم أخبارهم. أولئك الأغبياء الذين يتحدثون بما لا يقدرون أهميته ولا يعون خطورته، فتكون تلك المعلومات تصب في صالح العدو وتضعف من مواقفنا السياسية والعسكرية والاقتصادية. إذن الوعي، الوعي، البصيرة، البصيرة، العودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، الاستماع إلى خطاب السيد القائد، التسليم المطلق للسيد القائد. من 2015 وحتى الآن، عندما بدأت حروب السعودية والإمارات علينا، كان كل العالم يقول هذا الفتى الغر، يتحدثون عن السيد القائد السيد عبد الملك، هذا الفتى الغر يواجه مال العالم ويواجه سياسة العالم ويواجه أسلحة العالم، ما الذي يملكه؟ ومن 2015 وحتى الآن والسيد القائد يخرجنا من تلك الحروب ومن تلك المواجهات ومن تلك المآزق، لا يخرجنا فقط وإنما يخرجنا منتصرين. فعلينا التسليم التام والمطلق للسيد القائد، علينا أن نعمل بمقتضى ما جاء به، علينا أن نعمل بمقتضى ما جاء في كتاب الله. السيد القائد يتحدث بما جاء في كتاب الله، لم يأتي بجديد، لم يأتي بشيء من عنده. وكما قال السيد حسين سلام الله عليه، نحن نعاني من مشكلة الجديد، علينا العودة إلى الأصول، علينا العودة إلى الحقائق الدينية والتاريخية، علينا العودة إلى المنبع الأساسي الصافي، كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، دكتور عبد الرحمن، قائد الثورة دائما يركز على نقطة الوعي هذه، ودائما يركز على الإعلام وكيف عليه أن يبين حقيقة مخططات الأعداء ويكشف ذلك من خلال الحرب النفسية الكبيرة التي يحاول العدو ممارستها ضد الشعوب. الوحدة اليمنية مرت بهذه المراحل وما زالت حتى الآن، يعني هناك ضغط، حروب نفسية، هناك إشاعات، هناك تشكيك، هناك محاولة لتفكيك الهوية الوطنية. يعني نحن نلاحظ حتى على مستوى المناطق الشرقية الجنوبية الشرقية الآن، يعني وجود الاحتلال هناك، يعني منطقة متمسكة بالوحدة ومنطقة غير متمسكة بها وتريد فك الارتباط أو تريد الانفصال، يعني تعزيز الانقسامات الاجتماعية والانقسامات الداخلية وإدارتها من خلال الأدوات الإقليمية للصراع الموجودة في المحافظة الجنوبية الشرقية، الإمارات والسعودية، التي تحاول، يعني تارة تقول هي متمسكة بالوحدة وتارة أخرى هي غير متمسكة بها وتدعم مشاريع الانفصال من خلال ميليشياتها وأدواتها التي تعمل لمصلحتها، سواء المجلس الرئاسي الذي تدعمه السعودية أو ميليشيات ومرتزقة الانتقال الذين تدعمهم الإمارات. عندما نتحدث هنا عن الوعي ونتحدث عن الحرب النفسية التي تمارس ضد الشعب اليمني وتصور له بأن فك الارتباط أو الانفصال هو الأفضل، وبأن الوحدة لم تأتي بالشيء الجيد بالنسبة للشعب، كيف نستطيع في وسائل الإعلام أن نقلب الطاولة على أعدائنا وأن نبين لهم العكس، بأن الوحدة هي الحل الوحيد للتخلص من المشاكل التي نعاني منها، وكيف نجعل فعلا الشعب يعي بأن موقع اليمن الاستراتيجي هو الذي جعل اليمن عرضة لذلك؟ يعني اليمن تعرضت لاحتلال ولمحاولة غزو كثيرة من أيام البرتغال، وكان هناك حملات كثيرة تدار ضد اليمن، ويعني نريد أن دائما يعني نذكر إخوتنا في المناطق المحتلة بأنه 129 عام قضوها تحت نير الاحتلال والاستعمار البريطاني، المفروض أنها كفيلة بألا تجعلهم يعيدون نفس الإحساس بمرارة الاحتلال وأن يحافظوا على الوحدة بشكل كبير جدا.
0: عندما يتحدث تلك الأصوات الناعقة التي تنادي بالانفصال والتي تدفع إلى العودة إلى ما قبل 28 من مايو عام 90 التي تسعى إلى التفكيك إلى التقسيم، أولئك ليسوا إلا شرذمة قليلة لا يقعدون إلا على أصابع اليد الواحدة، لا يقدمون ولا يؤخرون، وإنما تم تضخيمهم إعلاميا. فعندما نتحدث عن المجلس الانتقالي ونتحدث عن عيدروس الزبيدي ونتحدث عن مجموعته، كم يشكلوا من أبناء الجنوب؟ لا يشكلوا شيء، لا يشكلوا إلا شرذمة قليلة من أبناء الضالع. ونحن نعلم أنهم كانوا يسعون إلى مصالح شخصية، يسعون إلى السيطرة على الموارد الاقتصادية، ولا أن يكون بأيديهم السلطة والقوة، يسعون إلى السيطرة على ذلك، ولكن ليس لديهم قاعدة أو حاضنة شعبية، فالتجأوا إلى الممول الرئيسي أو العدو الأساسي للشعب اليمني، التجأوا إلى الإمارات، التجأوا إلى السعودية. كذلك المجلس الرئاسي، ما الذي يحقق قد حققه المجلس الرئاسي؟ من الذي يتابع المجلس الرئاسي؟ من الذي يستمع إلى كلام المجلس الرئاسي؟ من الذي يصدق ما يقوله رشاد العليمي ومن إليه؟ بل أن هناك التقاسمات ما بين أعضاء المجلس الرئاسي، هناك حرب كونية ما بين أولئك الأعضاء الثمانية، هناك تناحر، هناك صراع داخل هذا المجلس. إذن عندما يقدمهم المحتل أو الغازي على أنهم هؤلاء هم الذين يمثلون اليمن، وهؤلاء هم الذين يمثلون الجنوب، هؤلاء لا يمثلون أحد ولا يمثلون إلا مصالح العدو والغازي والمحتل. إذن على أبناء الشعب اليمني أن نعي كلنا بأن أبناء وأفراد الشعب اليمني من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه كلهم يسعون إلى الوحدة. وإذا وضع استفتاء في هذه اللحظة عن مصير الوحدة، كل أؤكد بأن الشعب اليمني جميعهم متمسكون بها، وأنهم لن يتمسكوا بالانتقالي، ولن يتمسكوا بالرشاد العليمي ومن عليه، ولن يتمسكوا بالمحتل. الاحتلال كان يأتي دائما إلى اليمن من السواحل الجنوبية، من أيام الأحباش، من أيام الفرس، من أيام الرومان، وكان يأتي تحرير دائما من المناطق الجبلية. أذكركم بالغزو العثماني عندما جاء وحط أقدامه على السواحل الجنوبية، ثم بدأ يجتاح اليمن عندما أنهى الدولة الرسولية، وكان آخر سلاطين الدولة الرئيسية الرسولية ذلك العميل، ذلك المرتزق، ذلك الخائن للشعب اليمني، لله ولرسوله، الذي جاء بالقوات العثمانية، فكان أول من قتل على السواحل اليمنية. فجاء التحرير من صعده، جاء التحرير الذي طرد العثمانيين من اليمن وأعاد اليمن حيبته وعزته وكرامته من المناطق الجبلية. كل أبناء اليمن بمختلف مشاربهم، بمختلف ثقافاتهم، بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية والدينية، خرجوا لمحاربة أولئك الغزاة والمحتلين. إذن ما يتحدث عن السعودية وما يتحدث عنه الإمارات ليس إلا ما يصب إلا في مصلحة هذه الدول، ويحقق أهدافها ومطامعها السياسية والاقتصادية في اليمن، ولا يحقق أي مصلحة للشعب اليمني.
1: نعم. بعد ذلك دكتور عبد الرحمن، قائد الثورة ربط التطورات الإقليمية وعملية طوفان الأقصى، يعني ربطها بوحدة الساحات، وأن ما يحدث في فلسطين والعراق ولبنان ليس منفصلا عن الأمن القومي اليمني، لذلك الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله لابد أن تتم، لأنها تعتبر جزء من المواجهة الإقليمية الأوسع مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. لو ربطنا ذلك، يعني وحدة اليمن ووحدة محور المقاومة ووحدة الساحات، مقابل ما يحصل الآن، يعني الآن الخليج يعتبر محتل لأنه كله يعتبر قواعد عسكرية لمن؟ للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل لمصلحة الكيان الصهيوني الغاصب. هناك الكثير من الدول التي طبعت للأسف، والتي الآن تعاني سواء في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، حتى على مستوى البناء الداخلي للمجتمع في تلك الدول. الآن محاولة تقسيم اليمن وإعادته لما كان قبل الوحدة، ليس لما كان قبل الوحدة، يعني حتى يريدون تجزئته أكثر، يعني الود ودهم، يعني لو كل محافظة تكون دولة مستقلة بذاتها، لينشأ صراع، يعني في النهاية هم يريدون صراع ينشأ بين أبناء الوطن الواحد بعد أقلمته وتقسيمه إلى كنتونات، وهذا لن يحصل في اليمن فقط، ولكن حتى في كل الدول العربية والإسلامية، للانشغال بالمصالح الداخلية أو المصالح الضيقة، نستطيع أن نقول الشخصية، للمتصارعين، والدول الاستعمارية تسيطر على الثروات النفطية، تسيطر على المواقع الاستراتيجية هنا. عندما يركز قائد الثورة بشكل كبير على هذه النقطة ويركز على وحدة الساحات، يركز على الوحدة اليمنية باعتبارها يعني مقدمة للوحدة اليمنية، الأمن القومي العربي يعني على الجميع أن يعرفوا بأنه غير منفصل، يعني أمن دولة ما هو أمن للدولة الأخرى ويشكل سياج حماية لها. كيف نستطيع أن يعني نعمل جميعا في إطار هذه النقطة، يعني لا نفكر في واحد ولكن نفكر في الكل؟
0: أذكركم بما حدث على الجانب الآخر بعد 7 أكتوبر، تلك الضربة القاسمة التي وجهتها فصائل المقاومة الفلسطينية للاحتلال الصهيوني. ما الذي فعلته الولايات المتحدة وفعلته الدول الغربية عن بكرة أبيه؟ كلهم جاءوا إلى الاحتلال الصهيوني، كلهم جاءوا إلى تل أبيب، الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي والرئيس الألماني، جميع قيادات الدول الغربية وأوروبا تكاثروا على الاحتلال الصهيوني حتى يؤكدوا ويثبتوا وحدة الساحات، حتى يؤكدوا ويثبتوا بأنهم شركاء وأنهم متوحدون وأنهم يحملون نفس المصير وأنهم يحملون نفس الهم مع الاحتلال الصهيوني. فعندما تحدثنا عن وحدة الساحات وأننا كدول عربي علما بأن الاختلافات وما يفرقهم أكثر مما يجمع تلك الدول مع الاحتلال الصهيوني، سواء على المسائل الدينية أو الاقتصادية أو السياسية أو العرقية أو الطائفية، الصهاينة يقولون بأن المسيحيين عبدة أصنام، يقولوا أن عيسى عليه السلام أن النار تحرقه في برميل مليء بالبراز ومليء بالقي. هذا ما يتحدث به الاحتلال الصهيوني عن عيسى سلام الله عليه، ومع ذلك شاهدناهم يتوحدون في مواجهة العرب وفي مواجهة المسلمين. عندما تحدثنا عن وحدة الساحات، عندما تحدث السيد القائد عن وحدة الساحات، عندما جاء صالح العروري بمبدأ وحدة الساحات، كانت هذه هزيمة استراتيجية، ولا أقول هزيمة آنية، هزيمة استراتيجية لجميع الدول الغربية، للولايات المتحدة الأمريكية، للصهيونية العالمية، لأنهم وجدوا من يواجههم، وجدوا من يقف في وجوههم، وجدوا من تتحطم عليه آمال الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. عندما يتحدثون عن الشرق الأوسط الجديد، يتحدثون عن تقسيم المقسم وتجزئة المجزئة، يتحدثون عن التفرقة، يتحدثون عن حرب داخلية، حرب أهلية، صراعات ما بيننا، يتحدثون عن تقسيمنا على مستوى طائفي وقبلي وديني وعرقي وغيره، يتحدثون عن تمزيجنا، عن إزيادة الفرقة فيما بيننا. عندما جاءت مبدأ وحدة الساحات وشاهدنا هذه وحدة الساحات، شاهدنا اليمن، شاهدنا لبنان، شاهدنا العراق، شاهدنا إيران، شاهدنا الكل يدعم أهلنا في غزة. وعندما حدثت المؤشرات مع حزب الله، الكل دعم حزب الله، وعندما قامت الحرب على إيران، الكل دعم إيران. هذا هو مبدأ وحدة الساحات الذي يضعف المحور الآخر المواجه. الوحدة اليمنية ووحدة الساحات هذه تشكل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والإسلامي. لولا محور المقاومة لكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني يفعل في الدول العربية مثل ما فعل في فنزويلا. لشاهدنا الإنزال المظلي في عواصم الدول العربية واختطاف قاداتهم ونقلهم إلى داخل الاحتلال الصهيوني، نقلهم إلى تل أبيب ومحاكمتهم هناك، ولكن محور المقاومة هو الذي يقف في وجوههم. الدول الغربية والولايات المتحدة عندما تتحدث عن الشرق الأوسط الجديد، عندما يخرج بنيامين نتنياهو بتلك الخارطة لإسرائيل العظمى وهي تحتل 8 دول عربية بما فيها المملكة العربية السعودية، بما فيها الكويت، بما فيها قطر، بما فيها مصر، بما فيها سوريا، بما فيها الأردن، بما فيها لبنان، نتحدث عن تلك الدول. نحن من يقف في وجه هذا المخطط الصهيوني، نحن من نحميهم، نحن من نمنع عنهم الاحتلال الغربي، ولكنهم ربطوا مصالحهم الشخصية الضيقة لتلك قادة تلك الدول، لمحمد بن سلمان، لآل زايد، لأمير قطر، لملك البحرين، ربطوا مصالحهم الشخصية الضيقة وليست مصالح بلدانهم بالمصلحة الأمريكية. إذن فهم يعملون لتحقيق المصالح والأهداف الأمريكية، لتحقيق مصالحهم الشخصية، لا لتحقيق مصالح بلدانهم أو مصالح القومية العربية والإسلامية.
1: نعم، إذن دكتور لن أقول إلا كما قلتم في ختام مقالكم التحليلي لخطاب قائد الثورة بأن الوحدة لم تعد مجرد مناسبة وطنية، بل معركة سيادة وصراع وهوية ومواجهة جيوسياسية مفتوحة. وبينما تتسارع مشاريع إعادة تشكيل المنطقة، يبدو اليمن اليوم أمام مفترق طرق تاريخي، إما تسوية سياسية تحفظ وحدة الدولة واستقلالها و

0: من عمر فترتنا المفتوحة المباشرة. تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
2: العامل الثاني مما يصون الوحدة بين أبناء الشعب فهو النهج التحرري الذي يحافظ على استقلال هذا البلد ويساعد فعلا على تحقيق نهضة حقيقية لبلدنا وشعبنا. شعبنا العزيز بأحراره لن يقبل أبدا أن يكون مجرد ملف من ملفات اللجنة الخاصة السعودية يدار وفق حسابات ورهانات ومصالح خارجية تحت إشراف لجنة رباعية من الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والسعودي، لأن هذا يشكل تهديدا كبيرا لهذا البلد في كل شيء، في حريته، في استقلاله، في حاضره، في مستقبله. فلا يمكن أن يخضع لذلك أبدا وأن يرهن مصيره على هذا الأساس. أولئك يعملون وفق حسابات هي حسابات عدوانية تدميرية تسيء إلى كرامة هذا الشعب، تحول هذا الشعب إلى شعب استعبد بكل ما تعنيه الكلمة لو قبل بذلك.
3: عزة يمنا في الوحدة مدى الأزمان، ومن رضي بالتفرق ربنا هانه، وكلنا أخوة يمانيين مهما كان، والأجنبي ما يفرقنا ولا أفغانه. مهد الحضارة تجسد وحدة الأوطان بمنهج الأوس والخزرج وأركانه، عدن وصنعاء جسد واحد كما البنيان، وساحل أبين سند صعده بشطآنه، شموخ ردفان قطعه من إباع عيبان، والصف مرصوص والموقف وعنوانه، عدونا قاتل الأطفال والنسوان، ومن قصفنا وحاصرنا بعدوانه ترحل جموع البريطاني والأمريكان. بعد العواصف تعود الخلف خسرانه، وإحنا اعتصمنا بحبل الواحد الديان، والعز بالله والوحدة مدى زمانه، والعز بالله والوحدة مدى زمانه.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وأسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعين الكرام. نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى نشرة الأخبار.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. قائد الثورة يؤكد أن الشعب بهويته الإيمانية ونهجه التحرري

0: أرض لتبديد مخططات الأعداء ومساعيهم التدميرية. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود العدو الصهيوني وتتصدى لمسيرة في البقاع. عراقجي والبوسعيدي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وفي تفاصيل النشرة، توجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأطيب التهاني والتبريك إلى الشعب اليمني ومؤسساته الرسمية بمناسبة ذكرى قيام الوحدة اليمنية. وأكد في محاضرته الرابعة من دروس شهر ذي الحجة أمس ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أن الوحدة اليمنية هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وبترسيخ له على الأسس الصحيحة. وأشار السيد القائد إلى أن كل التطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن أثبتت أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هو عاملان رئيسيان: الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على مستوى الداخل، والثاني هو الارتهان للخارج الذي يسعى أصلا إلى السيطرة التامة على شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله وعلى بلدنا واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته. وأوضح قائد الثورة أن من أهم العوامل الضامنة لوحدة شعبنا عاملين، وهما ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة وأن تبقى هي المنطلق الأساس للوحدة، والنهج التحرري الذي يحافظ على استقلال البلد ويساعد فعلا على تحقيق نهضة حقيقية للبلد. كما أكد قائد الثورة أن الهوية الإيمانية الجامعة للشعب اليمني هي التي تصون وحدته وتجعل منه شعبا موحدا في توجهاته ومواقفه وأهدافه، مضيفا: مع الهوية الإيمانية لا يتمكن أعداء شعبنا من زرع بذور الفرقة بينه. وأكد توجه النظام السعودي بكل وضوح وصراحة، هذا التوجه هو أن يبقى الشعب اليمني خاضعا له تحت أمره ونهيه وبإشراف أمريكي، مبينا أن النظام السعودي يخضع أيضا للإشراف الأمريكي والبريطاني، وأفاد بأن المكونات التي خضعت للقوى الخارجية فرطت في حرية الشعب وكرامته وخانته بكل ما تعنيه الكلمة، وتحركت تحت عناوين تثير النعرات الطائفية والمناطقية وإثارة العداوة والبغضاء والكراهية. أصيب مواطنان فلسطينيان اليوم بنيران مسيرة تابعة للعدو الصهيوني في مخيم الجباليا شمال قطاع غزة. ونفذت قوات العدو عمليات قصف مدفعي ونسف منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة منها تخللتها عمليات تفتيش واعتقال طالت عددا من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفل في محافظة الخليل. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء أمس وفجر اليوم أنها استهدفت تجمعا لجنود جيش العدو الصهيوني وتصدت لطائرة مسيرة صهيونية في أجواء البقاع جنوب لبنان. وقالت المقاومة الإسلامية اللبنانية في بيانين منفصلين إن مجاهديها استهدفوا تجمعا لجنود جيش العدو عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعية، وتصدوا لمسيرة صهيونية في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو وأجبروها على المغادرة. وأوضحت المقاومة الإسلامية اللبنانية حزب الله تفاصيل هذه العملية مؤكدة أنها تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق العدو الصهيوني لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى الجنوبية وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين وضمن معركة العصف المأكول. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي اليوم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وذكرت قناة عراقجي على منصة تيليجرام أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال العلاقات بين إيران وسلطنة عمان، كما ناقش آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لمنع تصعيد التوترات وإنهاء الحرب. من جهة ثانية التقى الوزير عباس عراقجي في طهران الليلة الماضية قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وبحث معه تطورات المفاوضات والدبلوماسية بين إيران وأمريكا. وأفاد عراقجي على حسابه بمنصة تيليجرام اليوم بأنه وخلال هذا اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى منع تصعيد التوترات وإنهاء الحرب العدوانية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني على إيران، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا. أفاد مصدر عسكري روسي اليوم بأن وحدات الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة قوات الشمال الروسية دمرت عشرات معدات الاتصالات والتخابر التابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، بينها 85 هوائيا ومنظومة اتصال ميدانية. هذه الأنباء تتوالى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أقال الرئيس السنغالي باسير ديوماي فاي رئيس الوزراء عثمان سونكو في خطوة جاءت بعد أشهر من التوتر والخلافات السياسية بين الحليفين السابقين. وأكد الأمين العام للحكومة السنغالية خلال بث متلفز الليلة الماضية إقالة سونكو من منصبه، مشيرا إلى أن القرار ترتب عليه استقالة جميع أعضاء الحكومة وأيضا حل الحكومة حسب موقع روسيا اليوم. وتأتي هذه التطورات بعد تصاعد الخلافات داخل حزب الوطنيين الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة باستيف، الذي أوصل فاي إلى الرئاسة عقب فوزه على الحزب الحاكم السابق. وكان الحزب قد صعد إلى السلطة مستفيدا من حملة شعبية واسعة ضد حزب التحالف من أجل الجمهورية، وسط اتهامات للرئيس السابق ماكي سال بمحاولة التمهيد لولاية رئاسية جديدة عبر تعديل دستوري أقر العام الميلادي 2016. أخلت السلطات الأمريكية أكثر من 40,000 شخص من عدة مدن في جنوب ولاية كاليفورنيا عقب تحذيرات من احتمال انهيار خزان يحتوي على مواد كيميائية سامة داخل منشأة صناعية متخصصة بقطاع الطيران في مقاطعة أورانج. وقال رئيس هيئة الإطفاء في المقاطعة غريغ كوفي إن الخزان المتضرر في منشأة بمدينة غاردن غروف يحتوي على نحو 7,000 جالون من مادة ميثاكريلات الميثيل، وهي مادة شديدة الاشتعال والتطاير تستخدم في صناعة البلاستيك بحسب ما نشرته اليوم مصادر إعلامية. وأوضح كوفي خلال مؤتمر صحفي أن الوضع ما يزال غير مستقر، قائلا إن هذا الخزان سينهار حتما ولا نعرف متى، مشيرا إلى احتمالين رئيسيين، إما انهيار الخزان وتسرب المواد الكيميائية أو انفجاره نتيجة ارتفاع حراري قد يمتد إلى خزانات مجاورة. وفي نبأنا الأخير، لقي 8 أشخاص على الأقل حتوفهم إثر انفجار للغاز في منجم للفحم شمال الصين مساء أمس. وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، ما زال 38 عاملا صينيا محاصرين في المنجم بمقاطعة تشينيوان بإقليم تشانشي بحلول صباح اليوم كانت السلطات قد أنقذت 200 شخصا واحدا من المنجم، من بينهم 8 الذين قتلوا، وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث. بقي ختام النشرة تذكير بأبرز عناوينها. قائد الثورة يؤكد أن الشعب بهويته الإيمانية ونهجه التحرري ماض لتبديد مخططات الأعداء ومساعيهم التدميرية. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود العدو الصهيوني وتتصدى لمسيرة في البقاع. عراقجي والبوسعيدي يبحثان العلاقات الثنائية بين إيران وعمان والتطورات الإقليمية. وبذا تنتهي نشرة الأخبار الثانية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: كلام في محله.
5: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
6: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
5: للمها كذا،
6: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
5: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
6: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
5: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
6: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
5: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
6: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
5: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
6: كلام في محله،
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: بسم الله، لا الله توكلنا على الله،
8: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ، يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: والخادقة خطة المباركة. يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين السيوف.
1: والخطة المباركة مباركة. اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة؟ حفظك الله يا سلطاننا العظيم، يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: سامعينا الكرام، العديد من الأنشطة المختلفة التي يشهدها فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمديرية مناخة. تفاصيل هذه الأنشطة مع الزميل إبراهيم القرضي.
1: نحييكم مستمعين الأعزاء، أجمل التحية في مسالي أنا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء لنبرز لحضراتكم أهم وأبرز الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تشهدها محافظة صنعاء، حيث تشهد فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمديرية مناخة، وذلك خلال هذه الأيام عددا من الأنشطة والمهام المتمثلة في القيام بمتابعة استكمال إعادة التيار الكهربائي، وكذلك العمل على رسم خطط مستقبلية لتوسيع مد وربط الشبكة للقرى والمناطق التابعة للمديرية. وتشهد فرع المؤسسة حاليا القيام بالمتابعة لمعاملة إعادة التيار الكهربائي. وفي هذا اللقاء الذي أجريناه لإذاعة صنعاء برنامجنا تحية اليمن، يسلط من الأضواء الأخ محفوظ سناح نائب مدير كهرباء مناخة حول ذلك قائلا:
2: كهرباء مناخة تعتبر من أبرز الفروع في محافظة صنعاء، وفي السابق شهدت توسعة كبيرة للمدينة بشكل عام والقرى المحاطة بالمديرية، وأتت لنا أحداث تفاجأنا بالإطفاءات المتكررة، وقمنا في متابعة بإيصال إعادة الكهرباء إلى مديرية مناخة، ذلك بجهود جبارة من الأخ مدير عام منطقة كهرباء محافظة صنعاء المهندس غادي، وبمتابعة كريمة وجبارة من الأخ مدير عام المديرية المجاهد منير الكيسي. وقمنا بالعمل على قدم المساعدة في المديرية الذي استهدفنا المدينة فقط كخطوة أولى، وقمنا بالتوزيع الصناديق وربط الكهرباء للمحلات التجارية وبعض المنازل، وقمنا بالعمل في حدود يعني 5 شهور والكهرباء يعني جاهزة وتحصيل جيد. وتفاجأنا بضرب العدوان المرة الأخيرة والذي استهدف محطات كهرباء الجمهورية، ما هو عدو إنما يستخدم أسلحته في الخدمات للمواطنين للأسف، هذا عدوان بربري غاشم دون بر شرعا وقانونا. والآن تفاجأنا بالإطفاء، والآن في متابعة، أبشر الأخوة المواطنين في متابعة بصرف عربتين إسعاف إلى مديرية مناخة، وإن شاء الله نشمل أيضا القرى، وهي قيد المتابعة. ومن خلالكم أستاذ العزيز أناشد الدولة ممثلة بالأخ وزير الكهرباء ومعالي الأخ مدير عام المؤسسة، مناشدة عبركم في استكمال إجراءات الصرف كون المديرية تفتقر لهذه الخدمة. وكما تعلمون مدينة مناخة هي مدينة سياحية جميلة وسباقة في تقديم الأبطال في الجبهات، والذي كما أحيطكم أنه توجد هنا كهرباء تجارية أسعار خيالية، تجاري في بعض المحلات في بعض المحطات التجارية من 500 كيلو، وبعض التجارية من 300، بينما نحن أجلنا نبيع الكيلو ب170، وأنتم تعلمون حالة المواطن، ولكن إن شاء الله نصل. وأشكركم على هذا اللقاء، وأتمنى من كل قلبي أن يسمع صوتي هذا الأخوة المسؤولين بوزارة الكهرباء بسرعة إخراج هذه العربتين لإنقاذ المجرية من الإطفاء المعتم، ولكم منا خالص الشكر، وأشكركم على هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ما هي أبرز الخدد والبرامج التي قمتم برسمها لتفعيل المهام إلى الأفضل؟
2: نعم، هناك خطط مستقبلية إن شاء الله عندما تنزل العربتين هذا وجودها في المديرية. عندنا خطط أنه لن نستهدف المدينة فحسب، وأننا نستهدف القرى، ويكون التوسع على مستوى القرى المحاطة بمديرية مناخة، ويكون الوضع على ما كان عليه سابقا، وإن شاء الله رب العالمين مأملين خير. والمعاملة على كده من وسائل، وفي الأخير أشكر لا لابد من ان اوصل هذا الشكر للاخ مدير عام المؤسسه المهندس غازي، واشكر مدير عام المديريه العديد المجاهد منير الكبسي في المتابعه، واتمنى في ذلك ان يكون الموقف السديد ان شاء الله في هذا خلال الشهر ان توصل عربتين، وهنالك خطط مستقبله، وان شاء الله سيتم التوصيل. اي عمر خير على مدينه مناخه كامله. شكرا.
1: كان ذلك مستمعي زاه وحديث الأخ محفوظ سنح نائب مدير فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمديرية مناخة، والذي سلط الضوء حول مجمل الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تشهدها فرع المؤسسة، ومنها العمل حاليا على متابعة عدد التيار الكهربائي، وكذلك عمل التوسعات للشبكة ومدها إلى مناطق بالمديرية. ختاما مستمعي الأعزاء، تقبلوا أجمل تحياتي إبراهيم القرضي إذاعة صنعاء، تحية لمن دمتم ودام الوطن بالخير.

0: الأعادي. مستمعينا الأكارم، يظل التعاون والتكافل الاجتماعي ركيزة مهمة من ركائز المجتمع اليمني، لأنه يخفف من أوجاع وآلام الغير، خصوصا المخيمات الطبية المجانية التي تساعد المرضى في ظل الأوضاع التي تشهدها بلادنا نتيجة للعدوان والحصار. هناك العديد من المخيمات الطبية بوزارة الصحة، هذه المخيمات مجانية. للحديث عن نوعية هذه المخيمات الطبية وماذا تقدم، يشاركنا الحديث الدكتور عبد الله العماد المسؤول عن هذه المخيمات الطبية. دكتور عبد الله، حياكم الله.
1: حياكم الله.
0: سيد الكريم، حدثنا عن هذه المخيمات الطبية.
1: أهلا وسهلا بكم، ونشكر لفتتكم الكريمة حول ما تقدمه وزارة الصحة بالنسبة للمخيمات الطبية المجانية التي تخدم أبناء هذا الوطن من المستضعفين والفقراء ومحدودية الدخل. في خلال هذا الشهر مايو لا حتى الآن معنا أقرب يعني ما يقارب 4 مخيمات أجريت، المخيمات الجراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في مختلف المحافظات، مخيم في محافظة البيضاء، ومخيم في أمانة العاصمة في مجمع الحافي، ومخيم في الحديدة في مركز جرامين يمن، وكذلك مخيم في محافظة الضالع في مستشفى دمت، الذي كان إجمالي عدد المستفيدين أو إجمالي عدد العمليات التي أجريت خلال هذا الشهر ما يقارب 1406 حالات من مرضى العيون الذين يعانون من المياه البيضاء. كذلك بمناسبة اليوم العالمي للضغط، تم الاتفاق وبتوجيهات معالي وزير الصحة تم تحويل الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للضغط إلى تحويلها كمخيمات طبية علاجية في مختلف المحافظات، والذي كان من إجمالي عدد المستشفيات الذي شاركت في هذه الفعالية 19 مستشفى حكومي، وكذلك 44 مستشفى خاص، والذي كان بتمويل يعني بالأدوية من بعض الشركات وعلى رأسها شركة شيفاكو، الذين بادروا ووفروا الأدوية الأساسية لمرضى الضغط، وتم تفعيلها في مختلف المحافظات، وهذا بفضل الله ثم بفضل جهود معالي وزير الصحة الذي لا يألو جهدا في تخفيف معاناة المواطنين.
0: نعم. دكتور عبد الله، هذه المخيمات يعني مستمرة أم لها فترة زمنية معينة وثم تنتقلون إلى مخيم آخر؟
1: ممكن توضحوا؟
0: يعني هذه المخيمات دائمة أم أنها تعمل لفترة زمنية؟
1: نحن نسعى، وكما أشرت في السابق أنه بإذن الله سيتم تجهيز مراكز أو يعني مستشفيات ثابتة في إقامة مثل هذه المخيمات.
0: نعم.
1: ونحن في هذا الصدد، ولكن من حتى ذلك الحين يتم بهذه الطريقة أن نقيم مخيمات في جميع المديريات المحتاجة، وبيتم توزيعها في مختلف المحافظات.
0: نعم.
1: بالنسبة لمخيمات العيون، نحن وصلنا إلى يعني إحصائية كاحتياج فعلي 20,000 حالة سنويا تضاف إلى العدد المتراكم سنويا. نحن في الوزارة بنحاول ونصل إلى عدد ما يقارب 13,000 عملية في الشهر، يعني هناك فقد 6,000-7,000 حالة لم نصل إليها. فتوجهنا إلى إقامة يعني أو تجهيز أو إنشاء مراكز ثابتة لهذه الحالات، وبإذن الله سيتم بإذن الله.
0: نعم. دكتور عبد الله، يعني هل هناك الآن حاليا مخيمات طبية مجانية، أو بعد العيد مثلا ستقام مثل هذه المخيمات؟ ماذا عن الفترة الزمنية الحالية؟
1: الآن يوم أمس تم الانتهاء من مخيم مستشفى الثورة في البيضاء، ومستشفى أو مجمع الحافي في أمانة العاصمة، الذي كان نتائجها 438 حالة من أبناء محافظة البيضاء، تم عمل لهم إجراء العمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، وكذلك مجمع الحافي 432 حالة. بعد العيد بإذن الله معانا ما يقارب 4 مخيمات جراحية، منها جراحة الجراحة التجميلية وجراحة الوجه والفكين، الذي يسعى لإقامة ما يقارب 230 عملية للأبناء الأبناء هذا الوطن الذي لديهم تشوهات خلقية.
0: نعم.
1: في مثل الشفاة الأمبية وشق الحنك. ولا ننسى به معانا المخيم الذي هو دائم حق الشفاة الأمبية وسقف الحنك، الذي يهدف لإقامة ما يقارب 1000 حالة، الذي هو بيقام في مستشفى الشرطة النموذجي وبتنفيذ المركز الوطني للحروق وبتعاون كذلك مؤسسة جرامي.
0: نعم، يعني هذه المخيمات الذي تقدمه المعاينة، الفحص، الفحوصات، الأدوية، أم ماذا يعني؟ ما الذي يتلقاه المريض؟
1: بالنسبة للمخيمات الطبية فإنه بتقدم كل الخدمات مجانا من حين استقبال المريض حتى الانتهاء واستلام علاجه بفضل الله مجانا، ولا يخسر المريض حتى ريال واحد.
0: نعم، إذن نتمنى لكم التوفيق والنجاح، ونتمنى أن تكون هناك يعني إيصال هذه الرسائل عن المخيمات، ليتسنى لنا الإعلان عبر الإذاعة لكل المستمعين الأكارم، خصوصا لمن يعانون من بعض الأمراض، للتوجه إلى هذه المخيمات، يعني لنسهل على بعضنا البعض ونقدم هذه الخدمة لمن هم بحاجة إليها. دكتور عبد الله العماد، مسؤول المخيمات الطبية بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لكم، ونتمنى لكم دائما التوفيق، وأن تتسع هذه المخيمات، بل أن تتحول إلى مراكز صحية مجانية ودائمة.
1: يا ربي الله إن شاء الله، وشكرا لكم، ونتوجه بالشكر الجزيل لكل من بيسعى ويقدم تعاونه ودعمه في إنجاز مثل هذه المخيمات.
0: شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الله.

0: سمعنا الكرام من الرسائل الصوتية لهذا اليوم. هذه الرسالة لزميل ماجد زيد من محافظة حجة عن تدشين أمن محافظة حجة وإدارة التوجيه المعنوي حملة توعوية أمنية بعنوان حصن نفسك واحمي وطنك.
1: السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله مستمعين الأعزاء في فترة تحية لمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. اليوم طبعا وتزامنا مع الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية الحملة التوعوية التي تحمل عنوان حصن نفسك واحمي وطنك. إدارة أمن محافظة حجة وإدارة التوجيه المعنوي تواكب هذه الحملة بتدشين هذه الحملة بين جميع أعضائها وأيضا في فروع إدارات أمن المحافظة المختلفة. حول هذه الحملة أيها الأعزاء التقينا بالمقدم عبد الحكيم المقعد مدير إدارة التوجيه المعنوي بأمن محافظة حجة. حياك الله.
2: حياكم الله جميعا يا مرحبا. أهلا وسهلا
1: سيد الفاضل. أهمية هذه الحملة وإطلاقها في هذا الوقت بالذات.
2: أهمية هذه الحملة مع أن التحديات والأخطار قائمة على أبناء هذه الأمة والمعركة مستمرة وتتوسع وتتطور يوما بعد آخر في أساليب العدو في اختراق هذه الأمة بعدة أساليب، وجب علينا استجابة للمولى السيد المولى سلام الله عليه في خطابه قبل أمس تم إعداد حملة بالتبضع طبعا بتوجيه من وزارة الداخلية والإعلام الأمني وإدارة التوجيه المعنوي للعلاقات العامة، توجه كبير جدا وتنسيق واشتراك مع الجهات ذات العلاقة ذات الطابع التوعوي والإعلامي. بدأت الحملة قبل أمس وهي في تصاعد، وهناك تفاعل كبير جدا حول تحصين المجتمع اليمني من الاختراق، وأيضا يكون لديه حس أمني ووعي أمني، وأيضا يتزامن إن شاء الله مع الوعي الأمني أو بعد هذا الوعي مثل ما بدأ الناس في إجراءات عملية وقائية قد الذهنية العامة متقبلة لأي إجراء عملي أو وقائي.
1: فاضل السيد العلام يحفظه الله في الرابع من الحجة شخص الثغرات التي ينفذ إليها العدو من خلال المجتمع. أبرز هذه الثغرات سيد الفاضل.
2: الثغرات يسعى العدو لاختراق هذه الأمة ويستغل بتوجه قوي واستراتيجية، يسعى العدو استراتيجية مستمرة هي استراتيجية الاختراق. الثغرات التي تأتي من جانب المؤمنين من جانب العاملين أنفسهم في دار العمل في سبيل الله، التكسير في عدم فهم أساليب العدو وطرقه في اختراق هذه الأمة سواء في المجال الاجتماعي أو المجال التربوي الثقافي الإعلامي المجال الاقتصادي المجال الصحي المجال المعلوماتي الاستخباراتي الجواسيس المنظمات التي هي عميلة وأثبتت الوقائع والتحقيقات على أنها مرتبطة ارتباطا مباشرا بالعدو، ووجعتنا وجع كبير جدا في استشهاد قادة عظماء. يعني أشكال للاستهداف والاختراق لهذه الأمة متعددة بأساليب كثيرة جدا، تجنيد الجواسيس، الاستفادة من الثرثرة في وسائل التواصل الاجتماعي أو في مقايل القات أو في الباصات أو غير ذلك، التطبيط، التخذيل، ربما الكلام في وسائل التواصل الاجتماعي عن شخصيات مهمة أو أعمال أو عمليات أو غير ذلك. يعني تقدم خدمة مباشرة للعدو ينفذ من خلال هذه الثغرات اللي قد يقتل قد يدمر قد يستهدف قد يفسد قد يعني أنشطة إجراءات معه ينفذ من خلال هذه الثغرة لينفذ ما يريد من ما يريد تحقيقه.
1: سيد الفاضل كان لشرطة المحافظة والتوجيه المعنوي أيضا برفقة مدير أمن المحافظة يعني تدخل في عمل العديد من الصلح القبلي في عدد من مديريات المحافظة بتوجيهات من وزير الداخلية. أهمية التلاحم ورص الصفوف في الجبهة الداخلية سيد الفاضل لتعزيز الأمن.
2: العدو يسعى دائما لتفريق الأمة لأنه يعلم إذا فرقت الأمة وشتت وضعها وقسمت الكعكة يستطيع أكلها على انفراد. ما سعى له العدو من سابقا تفكيك الأمة وزرع التفريق التفرقة بين أبناء المجتمع اليمني عن طريق مناطقيا حزبيا سياسيا أو أحيانا قد تكون قضايا فعلا على أرض أو قتل أو ثار أو غير ذلك، لكن يستثمر ويعمق الجراح ويدعم ذلك التفريق، ما يساعده على أن يستمر في فساده وفي ظلمه ذلك النظام الظالم. فجاءت التوجيهات من الله سبحانه وتعالى بالإحصان بحبل الله، إصلاح ذات البين، مسيرة التصالح، للملمة الوضع الداخلي، تضميد الجراح، توحيد الكلمة، وحدة النسيج الاجتماعي، حل الإشكاليات، ما يعزز الصمود والتماسك لنستطيع أن نقف جميعا في مواجهة عدونا العدو الحقيقي. والله أعلم بعدائكم هم اليهود والنصارى.
1: قبل كان لشرطة المحافظة وأمن محافظة حجة استجابة لمناشدات المشايخ والعقال والوجهات في محافظة حجة، خاصة من خلال توقيع وثيقة عمدت من قبل الأمن، وثيقة أخيرة قبل أيام داعية إلى تخفيض المهور استجابة لله ورسوله، أيضا العلم الهدى الذي يدعو بصورة مستمرة إلى إعانة الشباب وتخفيض المهور. هذه الوثيقة لاقت قبولا واستحسانا غير عادي. بإذن الله سيكون لأمن المحافظة إجراءات تعين وتسهل هذه الوثيقة.
2: أولا الوثيقة هي من منطلق الهوية الإيمانية التي تحافظ على الهوية، التي تحافظ على الهوية الإيمانية وتحافظ على ذكاء الشباب والشابات ليكونوا محصنين من الفساد والاختراق وأيضا تدنيس النفوس فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وتساعدهم أيضا على أداء مهامهم ومسؤوليتهم بالشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وتقطع حبائل الشيطان بشكل عام، وأيضا تخفف الحمل والثقل الاقتصادي والنفقات الطائلة والثقافات الدخيلة على مجتمعنا، وعلى مثل الأعراس وحق الاندريويش وحق كذا وأشياء لا ينبغي ولا يحبذ أن تذكر كلام قد يكون أثناء الأعراس أو غير ذلك، والاختلاط وقد التصوير أو غير ذلك، أو اللباس أو البذخ أو الإسراف أو فالوثيقة جت تنظم وتضبط الوضع وتسهل الزواج للشباب والشابات، لأن عندما يعزف الشاب أو الشابة عن الزواج بسبب التكاليف الباهظة أو الأشياء الدخيلة على المجتمع قد ينصرفون إلى الفساد، قد ينصرفون إلى العلاقات غير الشرعية، قد يدخلوا في محظور. فلذلك هي في صالح الآباء وصالح الشباب والشابات، والحمد لله بفضل الله هنا في محافظة حجة المشايخ والعقال لهم دور كبير جدا في الحفاظ على المجتمع وبارز يعني بشكل كبير جدا، وهذا نعمة. وإن كان هناك بعض الأصوات النشاز الذي لا يشرفهم أن يكون لهم موقف أن يقف مع من يفسد مجتمعه ويتغنى في اسم بنته ومرته ويفسد المجتمع، لا يليق به، يجب أن يترفع ويتشرف ولديها يكون قبلة وحمية وغيرة وهوية إيمانية، لا ينبغي. هم قليلين جدا ولا يذكرون، وحكم النادر لا يذكر، لكن التوجه بشكل عام هو المباركة، التأييد، التحرك العملي، حتى التحرك العملي في تنفيذ هذه الوثيقة. الجانب الأمني دوره في الأخير يعني يكون ورقة ضابطة أو غير ذلك، مع أن الوعي لابد أن يكون بارز وحاضر وبشكل قناعة، بشكل قناعة. بنتك يا أخي حين تصير تزوج على واحد مؤمن وحافظ على دينه وكرامته تحافظ على عزتك وكرامتك أفضل لك، أفضل من حين يلطخ واحد وعرضه ولا بالفساد أو غير ذلك. فهي نعمة كبيرة ووثيقة شرف فعلا، وثيقة مباركة وموفقة وبوركت من العلماء ومن التعبية ومن المشايخ، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تستمر ويحتذي حذوها الآخرين بإذن الله.
1: بالفضل مستوى التنسيق بينكم وبين الجهات العلاقة الإرشاد الإعلام بشكل عام الإذاعة في تنفيذ هذه الحملة التي تطلبونها الآن؟
2: الحمد لله الجانب الأمني ممسك وبشكل كبير جدا، خاصة في الجانب الاجتماعي الحمد لله بفضل الله مدير الأمن يسعى جاهدا التنسيق القوي مع المجتمع وأيضا مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بما يحافظ على الهوية الإيمانية والآداب العامة والقيم والأخلاق والمبادئ، هناك تنسيق كبير جدا.
1: كلمة أخيرة سيد الفاضل في ختام هذه المداخلة القصيرة لفترة تحية لمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام.
2: أنا أدعو الجميع للتفاعل الجاد مع الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية، احمي نفسك، حصن نفسك واحمي وطنك، والوعي هو مسؤولية الجميع، الوعي الأمني لتحصين المجتمع وأيضا كخطوات استباقية. العدو يسعى جاهدا بكل إمكانياته وبكل ماكينته الإعلامية لاختراق هذا الشعب اليمني العظيم وتمييعه وتفريقه ويخترقه بكل أشكال الاختراق. هذه الحملة من شأنها تحصن كخطوات استباقية لما يسعى له العدو، كما حصل في إيران أو في لبنان أو في العراق أو غير ذلك من الجهات محور الجهاد والمقاومة الماهضة للاستخبار العالمي أمريكا وإسرائيل. فندعو الجميع للتفاعل الجاد مع هذه الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية عن طريق المنشورات ووثائق وتصريحات الجواسيس الاعترافات، التداول لها، الاستيعاب لها، التكرار لها. أيضا ندعو جميع منصات التواصل الاجتماعي للتفاعل الجاد مع هذه الحملة والاشتراك فيها في وسائل التواصل الاجتماعي، في القنوات، الكتاب، الشعراء، المسرحيين، الخطباء، الإرشاد، في الورش، في الدورات، ليكون الوعي العام وعي أمني، وعي أمني، كل واحد يشغل الحساسات الأمنية.
1: إذن أيها الأعزاء نشكر المقدم عبد الحكيم المقعد مدير إدارة التوجيه المعنوي بأمن محافظة حجة، تحدث فيها عن الحملة التوعوية الأمنية التي تأتي تحت عنوان حصن نفسك واحمي وطنك. علينا أيها الأعزاء أن نتحلى بالوعي الكامل بكل المؤامرات وخطط العدو. العدو فشل عسكريا وفشل أمنيا ولم يتبقى إلا بنخل المجتمع واستهداف المجتمع ومحاولة خلخلة الجبهة الداخلية. بإذن الله سيكون لنا لقاءات مستقبلا من محافظة حجة لنوافيكم بأبرز الأنشطة والفعاليات. السلام عليكم ورحمة الله.
3: كما تجلى أيضا أن أهم العوامل الضامنة لوحدة شعبنا وبلدنا عاملان رئيسيان: الأول ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة، وأن تبقى هي المنطلق الأساس للوحدة، ويتم ترسيخ هذه الوحدة دائما في كل مقتضياتها على هذا الأساس العظيم. كما كانت الآية المباركة هي العنوان الذي رفع عند قيام هذه الوحدة، قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا ما يجب دائما أن يركز عليه كل أبناء شعبنا العزيز، لأن هويتهم الإيمانية الجامعة هي التي تصونهم وتصون وحدتهم، تجعل منهم شعبا موحدا في توجهاته، في مواقفه، في أهدافه، وبالتالي لا يتمكن أعداؤه من زرع بذور الفرقة بينهم، لأن لديه هذا الأساس المهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

0: إذن سامعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. البرنامج العام، ولكم أجمل التحية من مشرف هذه الفترة طاهر الحراسي، من داخل الاستوديو إشراق المقري وذكرى جحافة، الإدارة العامة للأخبار إحيى الأديب وصايمة إبراهيم، نظم معلومات هشام العيسري، الصيانة الهندسية صالح الشيعاني، ومن الهندسة الصوتية أمين السنحاني، ومن الإخراج أسمهان يحيى. إلى اللقاء.
1: أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومؤسساته الرسمية بالمناسبة الوطنية ذكرى قيام الوحدة اليمنية، والتي هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وبترسيخ له على الأسس الصحيحة.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب مواطنان فلسطينيان اليوم بنيران مسيرات تابعة للعدو الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ونفذت قوات العدو عمليات قصف مدفعي ونسف منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة منها، تخللتها عمليات تفتيش واعتقال طالت عددا من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفل في محافظة الخليل. أعلنت المقاومة اللبنانية مساء أمس وفجر اليوم أنها استهدفت تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي وتصدت لطائرة مسيرة صهيونية في أجواء البقاع جنوب لبنان. وقالت المقاومة في بيانين منفصلين إن مجاهديها استهدفوا تجمعا لجنود جيش العدو عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف مدفعية وتصدوا لمسيرة

0: طيارة إسرائيلية في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو وأجبرها على المغادرة. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي اليوم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وذكرت قناة عراقجي على منصة تليجرام أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال العلاقات بين إيران وسلطنة عمان، كما ناقشا آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لمنع تصعيد التوترات وإنهاء الحرب. أفاد مصدر عسكري روسي اليوم بأن وحدات الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة قوة الشمال الروسية دمرت عشرات المعدات الخاصة بالاتصالات والتخابر التابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، بينها 85 هوائيا ومنظومة اتصال ميدانية. الخبر الأخير في هذا الموجز. أخلت السلطات الأمريكية أكثر من 40,000 شخص من عدة مدن في جنوب ولاية كاليفورنيا عقب تحذيرات من احتمال انهيار خزان يحتوي على مواد كيميائية سامة داخل منشأة صناعية متخصصة بقطاع الطيران في مقاطعة أورانج. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: الصبر وحيص والفتى والسور إذا ألمت بك الأحزان فاصبر لحكم القضاء المزبور واقنع بقسمات عظيم الشان ومن راضي بالقضاء مأجور وسلم الأمر ما يهتان ومن راضي بالقضاء مأجور وسلم الأمر ما يهتان وكل ماضي شهايد زور وغايته أنك ابن الآن ولو كشف لك غيط المستور ما اخترت غير الذي قد كان احذر تكن بالطمع مغرور إن الطمع غايات الخسران احذر تكن

0: ولا أتمنى لما في الدور أو في خزائن بني عثمان. فأين قيصر وأنسابور؟ وأين كسرى آنو شروان؟ وأين تبع وأنتيمور؟ أين الملوك من بني مروان؟ الكل تحت الثارى مقبور، والملك للواحد الديان.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
0: الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في هذه الأيام المباركة والعظيمة، أيام العشر من شهر ذي الحجة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه العزيز وجعلها من أعظم الأيام في سائر العام، وجعل فيها الخيرات والبركات، وأمر المؤمنين أن يكثروا من ذكر الله في هذه الأيام المباركة، وفرض في هذه الأيام المباركة فريضة هي من أعظم الفرائض، هي فريضة الحج. هذه الفريضة وهذه الأيام المباركة تذكرنا بأنبياء الله، وتذكرنا بالمقدسات التي قدسها الله سبحانه وتعالى، وتقدم لنا الكثير من الدروس والعظات والعبر. وهذا هو المهم، أن يستفيد الإنسان المسلم من كل الفرائض الإلهية في نفسه، في مشاعره، في معارفه، حتى في أعماله. لا يقتصر ارتباط الإنسان المسلم والأمة المسلمة بالشعائر العبادية وكأن القضية فقط تجميع حسنات. يجب أن يأخذ الإنسان العظات والعبر والدروس وأن يزداد، أن يرتقي، لأن الإنسان المؤمن مطالب أن يرتقي في علاقته بالله وفي علاقته بالآخرين وفي علاقته بالحياة. أساسا الإنسان قابل للارتقاء وفي نفس الوقت قابل للانحطاط وقابل للتلاشي والضياع. ولذا فإن الأيام العشر تذكرنا بهذه الفريضة المهمة، فريضة الحج، وتربطنا بأهم المقدسات لدينا كمسلمين: البيت الحرام، الأماكن المقدسة، الأماكن الحرم. إقامة الدين في الواقع والنهوض به في الحياة دائما له ركائز، ويجعل الله له ركائز، له أسس. إقامة الدين يريد أن يكون للناس أسس ينطلقون منها ليستطيعوا إقامة ذلك الدين، أن يكون لهم منهج، أن يكون لهم قادة ورموز، أن يكون لهم مقدسات، معالم في الأرض. هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، أن يجعل للناس هذه الأشياء التي تشدهم إلى الله وتعيدهم إلى الله، وتصبح عبارة عن أساس لإقامة الدين. الله سبحانه وتعالى ربط الحج وفريضة الحج بنبي من أعظم أنبيائه، سواء في بناء البيت الحرام الذي هو مثابة الناس وإليه يرجعون ليؤدوا تلك الفريضة، وأيضا كثير من شعائر الحج مربوطة بنبي الله إبراهيم على مستوى البراءة من الشيطان وبناء البيت، وأولا الدعوة إلى الحج ويوم النحر، وكل هذه الأشياء مربوطة بإبراهيم عليه السلام. فيقول المولى سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الله سبحانه وتعالى يقدم إبراهيم وإسماعيل في القرآن الكريم كشخصيتين عندهم حيوية، عندهم اهتمام، مشاعرهم كلها مليئة بالتوجه إلى الله والإخلاص والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتقربون إلى الله بكل عمل ممكن أن ينالونه. وفي هذه الآية يذكر الله كيف أنهم اتجهوا لبناء البيت، بناء البيت الحرام ليكون مثابة، ليكون مرجع، ليكون رمز مقدس للمسلمين من أيامهم إلى يوم القيامة. فيرفعان القواعد، وبقمة الإخلاص، في غاية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا يغترون أنهم يرفعون بيتهم يعرفون أنه سيبقى قبلة للناس إلى يوم القيامة، ليس لديهم غرور، إنما يتجهون إلى الله بقبول العمل. وهذا فيه درس مهم جدا، أن لا يغتر الإنسان بأي عمل مهما كان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مهما قدمت، مهما فعلت، هل يمكن أن تفعل كإبراهيم لتبني للناس بيت يتجهون إليه ويكون رمز لهم للوصول إلى الله لآلاف السنوات؟ لا يمكن. هل هناك أقدس وأعظم من هذا العمل الذي يقدمه إبراهيم وإسماعيل؟ لكن لا غرور، لا عجب أبدا، وإنما تواضع لله سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا، القضية الأساسية أن يقبل الله سبحانه وتعالى ذلك العمل، لأن البيت الحرام هنا سيكون معلم من معالم توحيد الله والتوجه إلى الله كقبلة يتوجه إليه عباد الله الموحدون. والله سبحانه وتعالى هو من أمر إبراهيم وإسماعيل أن يبني البيت ليكون قبلة للناس، مرجع، يكون عبارة عن مكان مقدس ينشدون إليه، وبانشدادهم هم ينشدون إلى الله ويعودون إلى الله سبحانه وتعالى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بكة هي كأنها اسم المكان الذي بنيت فيه الكعبة، بينما مكة المدينة بالكامل. ولذا هنا الله سبحانه وتعالى يقدم لنا ما هو دور هذا البيت الذي يبنيه إبراهيم وإسماعيل، ما هو الدور؟ مباركا وهدى للعالمين، هذه هي الغاية، هذا هو الهدف. أول هدف فيه بركة، البركة من الله سبحانه وتعالى، جعل في البيت الحرام بركة. هذه البركة تترك أثر في النفس، حتى عندما يشاهد الإنسان البيت الحرام يشعر بشيء في نفسه، تترك أثر في النفس، يشعر الإنسان بأثر وهو يشاهد البيت الحرام فقط في الشاشة، فكيف بمن يشاهده عيانا؟ الكثير ممن يذهبون إلى الحج يقولون أنهم يشعرون برهبة، برغبة، بقرب من الله، بروحانية، بأجواء دينية عندما يصلون إلى البيت الحرام، عندما يصلون إلى الكعبة، انشداد كبير إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه القضية يعرفها أعداء هذه الأمة، أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، ولذلك عملوا على أن يملأوا مكة ببنايات كبيرة جدا تمحي هذا الأثر النفسي التي تتركه الكعبة والبيت الحرام، فينشد الإنسان إلى برج الساعة وتلك المباني وينسى الكعبة وينسى ذلك الأثر، لأن هذا الأثر يبني الأمة، يبني المشاعر، يبني النفوس، وهم يريدون أن يقتلوا هذه القضية النفسية، لا يريدون أن يبقى هناك انشداد نفسي وتقديس للمقدسات كما أراد الله سبحانه وتعالى. يعرفون أن هذا الأثر يرفع المعنويات ويشد المشاعر إلى الدين ويشد المشاعر إلى الله سبحانه وتعالى، ويشعر المسلم بالقرب من الله، حالة عظيمة جدا من الرهبة، من الخوف من الله سبحانه وتعالى، من الاستجابة لله، من التعظيم والتقديس لله يشعر بها الإنسان عندما يشاهد الكعبة. ولذلك الله يقول مباركا، بركة في أشياء كثيرة وليس حتى فقط في النفس، في الأرزاق، في الخيرات، في البركات، بركة في الدعاء، بركة في ثمرة العبادة وتضاعف الصلاة وغيرها من العبادات في ذلك المكان. ولكن كما قلنا أعداء الله دائما يعملون على ضرب كل شيء في الإسلام حتى الجوانب النفسية، وهم يعرفون أن هذه الجوانب تعتبر من أهم الأشياء التي تبني الأمة، حينما تبنى نفوسها وتعمر نفوسها فإنها ستبنى وتعمر من الخارج، عندما تتغير المشاعر تتغير الأقوال، تتغير الأفعال، تتغير التصرفات والمواقف، فيتغير واقع الأمة، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فجعل الله سبحانه وتعالى في الكعبة ما يؤثر على النفوس، ما يغير النفوس نحو الأفضل، ما يرتقي بتلك النفوس ويشدها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا نجده في قوله تعالى مباركا عن البيت الحرام، أنه فيه بركة واسعة في كافة جوانب الحياة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 13 و14 من سورة محمد، وهي سورة مدنية، والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تشع بنور الطمأنينة والتثبيت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب هجرته إلى المدينة، وتؤكدان له أن من اضطره إلى الخروج من قريته سيلقى جزاء طغيانه. فكم من قرية في السابقين هي أشد قوة من مكة ومطرفيها الفاسدين أهلكهم الله بذنوبهم وتكذيب رسولهم. فاطمئن يا محمد، فإن الله معك وناصرك، أما الكافرون فلا ناصر لهم. هذا أولا. ثانيا، أنك ومن معك من المهاجرين على طريق الرشد وسبيل الحق، فقد جاءتكم من ربكم البينة، وهذا مقام عظيم وفوز عظيم لا يناله الكافرون. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ هل يستوي الفريقان؟ كلا، إن الفريق المؤمن الله وليه وناصره، أما الفريق الثاني فالله مضله ومحبط عمله. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وبهذا البيان الرباني يتضح لنا أن الآيتين تثبيت لقلب رسول الله ومن معه، فكأن الله يقول له: حسبك أن الله معك وناصرك، وهو نعم الناصر والوكيل، وكفاك أنك على بينة من ربك، وذلك هو النعمة الكبرى والصراط المستقيم والفوز العظيم في الدنيا والآخرة. أليس هذا خيرا من الديار والأهل ومن قريتك التي أخرجتك؟ أليس هذا خيرا من ترف المترفين وتمتعهم في قريتك التي أخرجتك؟ بلى بلى، ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. وعليه فشتان بين مصير الفريقين كما يوضحه الله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. وبعد هذا البيان أيها الإخوة، يتضح لنا معنى هام وعظيم من معاني الهجرة في سبيل الله، ذلك هو أن الدين هو الوطن وهو الأهل والدار، وأن الله هو الولي وهو العشيرة والنصير، وهو أحب من الأموال والأهل والأولاد. فليدعو إلى الله وليعبده من هاجر إليه في أي مكان من الأرض ومع أي إنسان على وجه الأرض، بدون ارتباط بدار وأهل وعشيرة، وبدون تشبث بمال وقوم وسكن. ومن كان يعرف أنه لا يستطيع أن يقيم الدين في دياره وبين قومه، وأنه معرض لاستضعاف المستكبرين وفتنة الظالمين، فإن عليه أن يهاجر، فإن أرض الله واسعة. وليعبد الله وليدعو إليه أي إنسان أينما كان، بصرف النظر عن جنسه ولونه ومكانه، فدين الله مدعو إليه كل عباد الله في كل أرض الله. فمن يظن أن فراق الدار والأهل مظنة للهلاك فقد أصبح كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ومن يحسب أن أرض الله لا تتسع، وأن رزقه في غير دياره سينقطع، أو أن حياته ستنتهي، فقد ارتاب في ربه الذي هو للأرض ومن عليها الخلاق، وهو الذي قدر فيها أقواتها وبسط الأرزاق، وهو المحيي المميت وإليه المساق. ولهذا يقول الله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ويقول أيضا بعد ذلك: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أي كم من دابة لا تحمل رزقها معها بل تمضي في الأرض مهاجرة وعلى الله متوكلة، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فالهجرة إذن إزاء الاستضعاف والفتنة واجبة على كل مقتدر، وليس له أي عذر، فإن تخلف فقد نقض عهده وكذب بآيات الله وشك في قدرته. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا هو مصير الناكس. أما الصادق فهو: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. على هذا الفهم وهذا اليقين كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وها هو الله يحكي عنه هذا اليقين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فماذا حدث إزاء هذا اليقين؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وبمثل هذا اليقين هاجر معه أصحابه الأوائل موقنين بأن الله معهم وأنه أحب من أوطانهم وأموالهم وأهلهم. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأروع هذا الموقف الصادق مع الله الرافض للدار والمال والأهل في سبيل الله. لقد ارتضى الجميع الوطن الجديد في يثرب دارا هي الجديرة بأن تكون المباء، واتخذوا أهلها أهلا هم الجديرون بالولاء وهم الأولى بالإخاء. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لقد أصبح الدين هو الأهل وهو الدار، والله هو الولي والمولى ونعم النصير. وبالحب والإيثار اشترك المهاجرون والأنصار في الأموال والديار، وألف الله بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا، وبدت بين المؤمنين وبين أهلهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا. ومع ذلك استمرت الآيات تتلى وتؤكد لهم أن الولاء لله لا للأهل والعشيرة، وأن الحب لله لا للأموال والتجارة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم تفصل الآيات كل مقومات الوطن وتجعلها دون حب الله لمن آمن. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهكذا يتبين أن الدين هو الدار والسكن، وأن الله هو خير من كل ما حواه ذلك. من هذا المنطلق نجد رسول الله قد أصر على اتخاذ الأرض التي هاجر إليها وأقام الدين فيها وطنا وسكنا ومدفنا، فرغم أن مكة قد أصبحت قبلته التي يرضاها ثم فتحت له واستسلم لله طغواها، رغم ذلك فإنه لم يعد إليها ساكنا مقيما، بل ما جاءها إلا فاتحا أو حجا كريما. بهذا بين للناس أجمعين أن الدين يجب أن يبذر في كل مكان يطيب وكل قلب يستجيب، وأن الله أولى من كل ما في الأهل والديار. على أننا لو استقرينا تاريخ الرسل لوجدنا محمدا ليس بدعا من الرسل، فلقد هاجر من قبله إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وهاجر موسى ومن معه من بني إسرائيل ليقيموا الدين لله في الوطن الذي كتبه الله لهم. ومن قبل موسى كان يوسف يعتبر السجن وطنا يدعو فيه إلى الله، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ومن قبل هؤلاء جميعا هاجر أصحاب الكهف إلى الكهف ووجدوا الله هناك وجعل الكهف أوسع من الدنيا بما فيها، وأصبحوا من آيات الله عجبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اللهم اجعلنا ممن هاجر إليك وممن أحبك حبا لا يساويه حب. والسلام عليكم.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: محمد ابني يحيى.
2: حيلا تقلقيني لحظة يا فاطمة، لا تفتجعي.
1: أين ابني يا يحيى؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يو يا
2: لا توحشيني.
1: قولوا لي ما الوصية وانا عاد رقدت.
2: يا محمد يا ابني، الوصية يكتب الواحد فيها اذا على جراط ولا على الله.
3: يا بسم الله بسم الله
4: على الله. من مه من الطريق قالوا إن به مشاكل وحرب في عزيز.
5: المشاكل بين سلطان نجد عبد العزيز بن فهد.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة الخامسة.
6: يا شيخ حسين، وينو زيد؟
2: زيد
6: المفلق.
2: ها شليت عند حمادي صاحبنا ينافعه، لا وقع لك كل شيء هو يرحم.
6: عند مأجور يا نقب حسين سهلت له الحج كأنك عتقت رقبه.
2: ما فعلنا لشي، وارحم الراحمين يسرها له.
6: ما به ها بنفس الجمل توقفت يا شيخ حسين. ما به
2: انزل نخطى شوية، تعبنا هكذا. بسم الله
6: بسم الله.
2: ويمكن قيل هانا
6: بعدك يا نقيب حسين بعدك. بسم الله

0: الحمد لله على السلامة يا حج فاطمة.
1: الله يسلمك يا حج يحيى، أو قد وصلنا.
0: الله يزكينا عقولنا، ما قد بزرتي من الجمال الذني يا فاطمة.
1: وإحنا ما بقى علينا، جالس نسبح ونذكر الله ونتفرج على مخلوقات الله.
0: نفسي أقول لش حاجة يا فاطمة.
1: تحاكى يا يحيى ما بك.
0: أصدق أنا فرحت قوي حين جيتي معي أنتي والولد محمد.
1: كيف لو ما وقد كنت بتصيح بطول الصوت؟
0: أول شيء ما بش البكاء والقلق حق الوداع، وثانيا ما بش الهم والأرك حق الفراق. وسلامتش
1: ما عد بفي نفسك ادي الصدق.
0: نفسي يا فاطمة نفسي في فطير دافي على عسل وسم.
1: حاضر حاضر من عيوني، أقوم أعجن ذا الحين. لكن أين هو خالي؟
0: بسرعة بسرعة الآن بسرعة أينوه ودي مال القراش على الطريق.
1: ومحمد أين سار؟
0: محمد شل حكي هالشريم وسرقتي على في البغلة حكي.
1: يوه وحدي يا يحيى.
0: سع على إيش وسر معاه زيد وشوعي، ولا تقلقي أرجعوا ذا الحين زيد الخاب.
1: يوه يوه يوه يا الله استر، بتسمع يا يحيى؟ بتسمع صوت الرصاص؟ محمد محمد ابني يا
0: خير. لا تقلقيني لحظة يا فاطمة، لا تفتجعي.
1: الولد يا يحيى الولد.
0: أنا الآن
1: يا الله استرك. يو يا الله
0: استرك. اجلسي هناك.
1: الولد يا يحيى، سير بسر الولد.
0: لا توحشيني، أنا سير بسر الولد عينه ذا الحين ونبسر ما هو خبر القوارع هذا. مالك يا يحيى؟ مالك معاجل؟ مالك مصفر؟ ما بالله سمعنا رصاص يا خال.
1: محمد يا
0: أخا
1: ندري عينه
0: هو سهر مع زيد وشوعي. خليني أسلب سري يا أخا نسمع رصاص الله يلطفك.
2: مالك يا مجنون أنجوهي، بتسمعوا التسبايه أو لا؟ حجاج من أهل هذا المنطقة بيودعوهم أهلهم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، بالقوارح يا أخا يودعوهم.
2: عادتهم هكذا ما نفعلهم.
0: وعد المرية يا خال بزيتك هذا تديل واحد المهلكة. لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: هيا ما عادك قلت لي قبل شوي إنك فرحت ومدري ما.
2: الله يصلحكم، عاد حجوا ساعة الناس.
0: خلوات الله أرسل الله أهدر
3: الجمل واجد له.
0: هيا هو ذا محمد يا فاطمة، هل سينا عليه أرمد أبو خير
3: الجمل واجد له.
0: أنت يا محمد، أين أنت يا محمد؟ الله المستعان يا زيد، لا هذا الساع وإحنا مراعين لكم وقلقتونا.
4: ما نفعل يا عمي يحيى، أنا بين حطوب ومحمد ذا بيعلف معي.
0: بارك الله فيكم. الحمد لله الحمد لله. زيد يا جمر يا فاطمة، الله يديك الصحة والعافية.
2: ما شاء الله يا محمد، جمعت هذا العلف كله؟
5: أيوة أيوة يا جد، وجمعت حطب. أنا وزيد أصير الدير عارف للقراش. خذ لكم.
0: ونعم بك ونعم بك يا ابني، رجل ما شاء الله عليك يا محمد. محمد
5: أبا،
0: احنا عنس نصلي لو جدك حسين، وانت لحقنا بالغداء. نهي
5: حاضر يا أبا حاضر.
0: ونعم بك. ايه يا شيخ حسين.
2: بسم الله.
0: طبعا يا زيد.
4: حاضر يا عمي حي الله.
0: الله أين حمادي يا شيخ حسن؟ ولا عرفته.
2: والله ما أدي لك عنه. أين حمادي يا زي؟
4: كان مع القاضي وابنه.
2: من هو القاضي؟
4: اسمه القاضي أحسن، وهو من عب.
0: ظهر لي من لقي أحبابه وسي أصحابه. الله المستعان. هي ما رأيك يا شيخ حسين نتوظف في هذا البرك ونركع ظهر وعصر لما يجي الولد محمد بالغداء؟
2: الله يصبر.
0: بسم الله
2: بسم الله.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام
0: عليكم ورحمة الله.
3: الفاتحة وسورة الإخلاص بنية النواحي باللقمة مكة سالمي آمين عافين بإذن الله
0: يا رب يا الله.
3: يا الله ثم إلى روح المصطفى وآله الطاهر
0: اللهم صل وسلم على الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام ورحمة الله.
4: الغداء الغداء.
5: حيا حيا بالولد محمد هذا الغداء.
4: أيوة.
5: جيت في وقتك يا بدي. شم الفطير يرد الروح.
3: ما شاء الله يا الله. مسك يا محمد. إن شاء الله العظيم. فطير عسل مسهم. هيا اطرح اطرح يا محمد. اطرح الغداء.
4: اطرح.
3: اجلس اجلس اجلس اجلس يا زيد. اجلس يا شيخ حسين. بسم الله. ما راكم مشرع ولا مراعي الحمادي؟
5: نراعي الحمادي.
3: مراعي له مو عايح ابن الحمادي هذا انا عارفه
5: ولا شيء. الغايب حجة معه.
3: كل غايب وضع عمادي ها اذكر المدري ما هو والقفط بالصميل.
5: اخوالك يحبوك يا حمادي. هيا تفضل.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: من لقى أحبابه نزي أصحابي يا حمادي.
6: يا مالك يا يحيى جلدك بيحك قومه.
3: جلدي بيحكني أنا الذي رحم الله. أنت التاجر حق صنعاء. اجلس اجلس اتغتى.
5: اجلسوا اجلسوا نتغتى وبعدها عاد ستوا.
6: الحجة عندي انا سرد اشتري لكم فاكهة.
3: فاكهة؟
6: اي فاكهة.
3: اذا اجلس اجلس اجلس هذا
6: عاد تحب راسي ولا شيء. تغتى سكتي.
3: احنا اسفين يا احمد. اجلس اتغتى اجلس.
6: صدقني يا يحيى لا اقوم انجعك ساعدل.
3: كيف يا عمادي عدنا تشعني ساعتم ومن عيغتك.
5: هيا بسم الله. محمد ارفع القوارة.
4: حاضر يا جد. فضل.
6: اها بينقول مالك بطن خض يا يحيى.
3: هي ما قلبه
6: سبايا وفطير وعسل وسام ولحم مشوي. يحك لك يحك لك.
3: لحم مشوي من اللحم المشوي اللي قلك واللحم مشوي الخلف ولا انتبه له ولا بسرعة. محمد من اللحم المشوي هذا
4: ترنا بيت البيضاني واحنا ادينا لهم خبز وعسل وسم.
3: تقول هذه بارك الله فيك يا هي غداء غداء يا حمادي غداء يا شيخ حسين. هي زي
6: بسم الله. بسم الله.
3: يلا محمد هزوا ايديكم.
6: بسم الله. بسم الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. يا أخي.

0: لله. اللهم أدمها نعمة واحفظهم لذلك.
1: اللهم الحمد لله شكرا.
2: الحمد لله
0: نعمة
1: ما شاء الله. هي مياه حمادي ما قلت أنا مش عندي صاحبك القاضي وابنه عرفنا عليهم.
3: الله يفتح عليهم لقيوا خبرتهم حق البلاد وخضيوا معاهم.
0: رحيل يلا هيا بسم الله.
3: هيا بسم الله هيا.
0: حركوا يا رجال
3: الله.
0: الرحيل
1: بسم الله
0: يلا. وكلنا على الله.
1: يلا بسم الله
0: وكلنا على الله.
1: حرك الجماعة. يلا الناس متحركين يلا. القافلة متحركة. تحركوا قيام يلا من الحق. يا محمد أطيش هم القواري يلا.
2: حاضر يا بحضر.
1: وانت يا خال حسين اجلسوا بعدنا انت والحج علي والحجي الباقي ان شاء الله. هيا بسم الله
0: وكلنا على الله.
3: الله
1: قوموا يلا كيف
3: وكلنا عليك يا رب.

0: جد يا جد.
1: ها مني.
0: لا البغلة حقكم حالي بصيرك بتخطاء، كنوا خلوني أجلس معاكم يا جد.
1: ولا تقلق، شكون جي معي يا محمد.
0: تمام يا جد. يا جد
1: ها محمد،
0: خلوا البندق حقكم عندي.
1: ها هيا مي يا محمد، أول تقول إيش تطلع معاكم يا جد وطلعنا، وذا الحين تشتي البندق. هيا مي يا حج محمد، ما ستينا شاكذا.
0: أشتيكوا عمز لكم يا جد، مجاهد ونقيب في الجيش حق الإماء.
1: إن شاء الله يا حج محمد، باقي شوية وإنك رجل كبير.
0: كان علموني كيف أرمي بالبندق.
1: حاضر يا حج محمد، من عيوني.
2: شكل الوضع خول يا رقب سوي
1: وابو بطل والكل يا حج علي.
0: أي حين يا جد تعلموني الرماية قولوا لي.
1: حاضر، عاد أقول لك في وقتها يا محمد.
0: يا جد البحر حق الحديدة استعملوا.
1: بحر الحديدة مثل هذا الجبال كله كبير قوي
0: هذا الجبال كله.
1: أيوة يا محمد، أكبر من هذا الجبال كله، يسافروا فيها الناس بسفن كبيرة.
2: قالوا إن الماء حق عذب قوي ملان ملح أو صوت.
1: نعم يا حجي علي، قلنا لك تنزل معانا الحديدة ما رضيت، لو جنا قدريت كيف والماء حقه.
2: أنا خصمي البقعة الحامية الحديدة النار الله الموقدة تهام كلها نور.
0: وما في البحر يا جد، وما في البحر
1: في السمك ومخلوقات ما يعلم بها إلا الله. يعجبك السمك يا محمد؟
0: أيوة يعجبني طعمه، بس
1: لو ما نسير الحديدة أنا وياك أدي لك سمك ما بش فيه شم، قد أنا داري إنه ما يعجبك شم.
0: إن شاء الله يا جد، لكن هو ذا الإنجليز يلو الحديدة
1: بتبصر يا بني هذا الجبال العالية.
0: أيوة يا جد، سبحان الله العظيم ما له.

0: سبح بحمد ربك قبل غروب الشمس وقبل الشروق. ما شاء الله العظيم، بدي بسر على خلقه عظيمة يا حج حسان.
1: خلقه عظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. يا حج علي دلحنا تقول عنقد، احنا
0: باقي شوية ونوصل ريدة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سبح يا حج حسان.
1: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله وبحمده،
0: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هيا سمعت يا حسان، اديت معاك الكيس حق الناوي.
1: اديت معي 3
0: لمن؟
1: واحد لي واثنين لك.
0: ما قصدك يا حسان؟ ها؟
1: ولا شيء. قصدي حين طويل وعريض يمكن تحتاج توفية.
0: أيوة يا حسان، بدأت الطبيعة تسبر. ها؟
1: ما رأيك أدخل ريدة أبصر لنا سمسرة نرقد فيها؟
0: أبصر على خلقه كم يا ناس، زحمة هنعدسي، نرقد بقعتنا هنية جنب ذي الحجر.
1: أبصر من هو هذا؟ زي المفلق حق أنا.
2: سيدي علي والحاج حسن الفقي، يا صدقوا عاد أنا بين حقي نفسي، أين ألقاكم؟ قد لقيت الناس كلهم، ما بالله أنتم أصحاب الروضة.
0: ما بدفعلها أنا زي.
1: يلحق الحطب يا أخي علي.
2: ماشي يا حج حسان، بنتي حق الله مثلكم.
0: والفاس ما بيفعل معك يا زي.
2: والله على الطريق تقع مصرف الحج يا سيدي علي.
1: حج ولقط مسابح.
2: بنتي حطب ونتي.
3: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب مواطنان فلسطينيان اليوم بنيران مسيرات تابعة للعدو الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ونفذت قوات العدو عمليات قصف مدفعي ونسف منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة منها، تخللتها عمليات تفتيش واعتقال طالت عددا من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفل في محافظة الخليل. أعلنت المقاومة اللبنانية مساء أمس وفجر اليوم أنها استهدفت تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي وتصدت لطائرة مسيرة صهيونية في أجواء البقاع جنوب لبنان. وقالت المقاومة في بيانين منفصلين إن مجاهديها استهدفوا تجمعا لجنود جيش العدو عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف مدفعية، وتصدوا لمسيرة إسرائيلية في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو وأجبروها على المغادرة. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي اليوم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وذكرت قناة عراقجي على منصة تليجرام أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال العلاقات بين إيران وسلطنة عمان، كما ناقشا آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لمنع تصعيد التوترات وإنهاء الحرب. أفاد مصدر عسكري روسي اليوم بأن وحدات الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة قوة الشمال الروسية دمرت عشرات المعدات الخاصة بالاتصالات والتخابر التابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف بين

0: 85 هوائياً ومنظومة اتصال ميدانية. الخبر الأخير في هذا الموجز: أخلت السلطات الأمريكية أكثر من 40,000 شخص من عدة مدن في جنوب ولاية كاليفورنيا عقب تحذيرات من احتمال انهيار خزان يحتوي على مواد كيميائية سامة داخل منشأة صناعية متخصصة بقطاع الطيران في مقاطعة أورانج. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: ما أجملش ومحلاش يا صنعاء القديمة وغبني عليش.
3: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها وصنعاء حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
2: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
3: يا عيبة والقساة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7,000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
2: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الدهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
5: مواليد اليوم صداع المستقبل.
6: في المستشفى العربي الدولي
5: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
6: مركز الأمومة والطفولة،
5: أطباء أطفال على مدار الساعة،
6: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
5: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
6: قسم خاص بالنساء فقط،
5: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
6: الدكتورة إيمان جار الله،
5: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
6: استشاريات النساء والولادة.
5: المستشفى العربية الدولية،
6: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران.
5: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض، من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
11: علي أن يرحل، ارحل ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
10: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
12: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
10: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
13: برع استعمار،
14: برع من أرض الأحرار،
10: برع يا استعمار.

0: برعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برعي استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
1: الوحدة اليمنية ستبقى عنوانا شامخا لوحدة الأمة ومنارة للحرية والكرامة الإنسانية أمام كل مشاريع الانفصال والتقسيم والتجزئة ومخططات الاحتلال والهيمنة الخارجية. وحرية اليمن واستقلاله خيار كل اليمنيين الشرفاء الأحرار، ولن ترى الدنيا على أرض وصية، سيظل نشيدا خالدا يرفرف على أنغامه علم اليمن الواحد في كل أرجاء الوطن.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن تنفجر غضبا تحت لهيب الحر والظلام، ومواطنون يفترشون الشوارع بلا ماء ولا كهرباء، والرياض تغرق المدينة بالمدرعات والميليشيات.
2: كان الناس في عدن ينتظرون وصول مولدات كهرباء تخفف عنهم معاناة الصيف الخانق، وتترجم الوعود السعودية بتحسين الخدمات، لكن بدل المولدات وصلت مواكب من المدرعات والأبطم والجنود.
3: مدينة تغرق في الظلام بانطفاءات تتجاوز 18 ساعة يوميا، ومواطنون يفترشون الشوارع غضبا من انهيار الخدمات والعملة والمرتبات.
4: الكهرباء تطفي 9 ساعات، ده كتير. في عند احنا امراض سكر، امراض ضغط، الناس اللي تنكظم، ناس كتير تمرض بالشارع تموت. اكثرهم الناس تخرج بالشارع مش عارفين فين يروحوا من الكهرباء الطافية. 9 ساعات صارت، وساعتين لاصية او اقل اكثر.
3: الناس خرجوا يطالبون بحقوقهم الأساسية، فواجهتهم حكومة المرتزقة بأرتال عسكرية وعربات أمريكية، وصلت حد قمع الاحتجاجات وحماية سلطة الفشل والخراب.
5: شوفوا شوفوا كم، شوفوا كم داخلين عدن الآن. الآن الساعة 1 مساء، 12، هذا اللي غالب يرد علينا حدايق، وهذه الباصات الجماعي محملة. ايش محملة؟ اكيد عساكر.
3: وفي الخلفية يتصاعد الصراع السعودي الإماراتي، وكل طرف يدفع بأدواته لاستغلال الغضب الشعبي وتصفية الحسابات على حساب الناس. أما المواطن في مناطق سيطرة الاحتلال فمتروك بين جحيم الحر وصراع الوكلاء وسلطة ارتزاق لا تتقن سوى القمع والتجويع والإذلال.
0: أزمات تضرب المحافظات المحتلة واحتجاجات غاضبة تندد بتردي الخدمات والانقطاع المستمر للكهرباء وانعدام المياه والغاز، ودول الاحتلال تمارس القمع والإذلال.
6: هنا عدن، المدينة التي وعد تحالف العدوان يوما بتحويلها إلى دبي ثانية، تغرق اليوم في ظلام دامس وعزلة خانقة، 20 ساعة من انقطاع التيار الكهربائي يوميا في ظل صيف لاهب تحولت معه حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق. هذا التردي الكارثي انعكاس مباشر لسياسات الاحتلال وتغذيته لأجنحة الصراع وشرائه الذمم والولاءات خدمة لأهدافه بعيدة المدى تجاه اليمن. أزمة الطاقة انعكس تأثيرها على المرافق الحيوية من مستشفيات ومرافق صحية مشلولة وجامعات تحت وطأة المعاناة. هنا اضطر الطلاب لمغادرة قاعاتهم الدراسية بعد أن تحولت إلى أفران مغلقة لمواصلة محاضراتهم في الساحات المفتوحة بحثا عن الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
7: صرنا مطاردين من بيوتنا من بسبب انقطاع الكهرباء وعدم نحصل المذاكرة وتحصيل العلمي بصعوبة جدا.
6: ومن عدن إلى تعز لا يختلف المشهد كثيرا وإن تنوع صور المعاناة. المدينة تعيش أزمة خانقة ومستمرة في الغاز المنزلي، أزمة تؤكد المعطيات أنها ليست ناتجة عن نقص المادة أو انعدامها، بل هي أزمة مفتعلة وتلاعب واحتكار واختلاق للأزمات في الأسواق بهدف مضاعفة الأسعار وتحقيق أرباح خيالية على حساب المواطنين. إلى جانب الغاز تبرز أزمة المياه والوقود كشاهدين إضافيين على أن المسؤولين في المحافظات المحتلة الذين جرى تثبيتهم بقوة الاحتلال ليسوا سوى تجار حروب وأزمات. فأزمات الوقود والكهرباء والغاز والمياه لم تعد مؤقتة أو مرتبطة بظرف طارئ، بل باتت أزمات مفتوحة يقتات من ورائها صناع الأزمات وشبكات المصالح التابعة لقوى الاحتلال، والذين يحولون الاحتياجات الأساسية للمواطنين إلى استثمارات خاصة يجنون منها المليارات.
0: وفي محافظة حضرموت النفطية، حكومة العملاء تفرض جرعة سارية جديدة للمشتقات النفطية، وانهيار الخدمات يفاقم من معاناة المواطنين. وفي شبوة، غضب شعبي عارم جراء الارتفاع الجنوني للأسعار وانعدام الكهرباء، ورفع الدولار الجمركي قرار قاتل وسط اشتعال الأسعار. الضالع، تشهد اشتباكات بين ميليشيات الاحتلال السعودي وميليشيات المرتزق الزبيدي المدعوم إماراتيا في مشهد يكشف عن استمرار مسلسل الصراع الذي تديره دول الاحتلال. مطار باب المندب في واجهة الأحداث، والسعودية تسحب قواعد الإمارات من الخائن طارق عفاش، وخفايا ومواصفات مطار ذباب العسكري تتكشف على وسائل الإعلام وفق خارطة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.
8: تداولت وسائل إعلام موالية لتحالف العدوان السعودي مؤخرا معلومات تفيد باستلام وزارة النقل في حكومة الفنادق الموالية للرياض مطار ذباب العسكري الذي أنشأته الإمارات عقب دخول القوات المسلحة اليمنية معركة الإسناد البحرية مع الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني. ووفق المعلومات المتداولة، تم استلام الوزارة للمطار العسكري من ميليشيات طارق عفاش، يكشف مدى تورط الأخير في تنفيذ المشروع الصهيوني بالمنطقة، بالإضافة إلى التناقض الكبير حول استلام المطار الذي يخضع أساسا لسيطرة القوات السعودية منذ يناير الماضي عقب مغادرة القوات الإماراتية كافة القواعد والمعسكرات إثر أحداث حضرموت.
1: برا يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
0: الوحدة قوة اليمن وهويته الجامعة. مثلت الوحدة اليمنية في 22 من مايو عام 1990 محطة وطنية تاريخية أنهت عقودا من التشطير والانقسام، ورسخت هويته الوطنية التي وحدت وجمعت اليمنيين تحت راية واحدة رغم ما واجهته من تحديات وأزمات وصراعات سياسية متعاقبة ومؤامرات خارجية هدفت إلى إبقاء اليمن منقسما وممزقا وفقيرا وضعيفا.
9: لحظة فارقة تلك التي رفرف فيها علم الوحدة اليمنية في قلب مدينة عدن، يلتف حوله نخبة اليمن شمالا وجنوبا في حدث استثنائي سيظل خالدا في وجدان كل اليمنيين، بل لحظة خالدة في وجدان كل عربي يتوق للوحدة العربية الشاملة كحلم راود العرب من الخليج إلى المحيط لعقود طويلة عاشوا خلالها تحت سطوة الاستعمار الغربي والانقسامات الداخلية التي ذاقت فيها الشعوب الأمرين. لتمثل هذه الوحدة بارقة أمل اعتبرها الكثير من الزعماء والقادة والمفكرين بارقة أمل للأمة العربية الغارقة في بحر الانقسامات والتشرذم. لكن ورغم بؤس المشهد يظل اليمنيون شمالا وجنوبا على عهد الوحدة باقين، كيف لا وهي آخر المنجزات التي يتشبثون بها في زمن الهزائم والانكسارات.
0: اليوم وفي الذكرى 36 للوحدة تأتي هذه المناسبة في ظل ظروف قاهرة تعيشها اليمن نتيجة العدوان والحرب العبثية والمشاريع الخارجية التي تهدد النسيج الوطني وتمزق الهوية الجامعة لليمنيين. فقد أدى العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني إلى تعميق الانقسام الوطني وفتح الباب أمام المشاريع الاستعمارية والمخططات الهادفة إلى تمزيق المجتمع وإضعاف الدولة وتحويل اليمن إلى كيانات وكنتونات متصارعة لا تملك مشروعا وطنيا جامعا ولا تملك قرارها ولا سيادتها كما هو الحال في المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة.
10: يجب أن يكون هناك، إذا كان هناك يمنيين فهذا من صالح المملكة العربية السعودية استراتيجيا، أن نضمن على الأقل يمن جنوبي موالي ومتساعد ومتعاون مع دول الخليج وهذا بالمناسبة رأي موجود وهو رأي الصقور، وليبقى اليمن الشمالي اليمن القديم من قبل الوحدة، وسنعاني معه.
11: قبل استقلال الجنوب عن بريطانيا في 1967 كان الجنوب 21 مشيخة وسلطنة، اليوم القوى العسكرية التي تم إنشاءها بهذه الألوان، ألوان 21 سلطنة ومشيخة التي كانت قائمة ما قبل استقلال الجنوب في عام 1967. هل أنا أناضل وأكافح من شأن أعيد الجنوب إلى 21 كيان؟
12: عندما يعيش الشعب الجنوبي حياة رخاء وحياة سعيدة فيها الأمن والأمان، لن يجد التحالف السعودي الإماراتي من يقاتل به في الشمال. ليس لديهم جيوش، ليس لديهم مقاتلين، لا ينظروا إلى الجنوبيين إلا كمقاتلين للإيجار للأسف.
0: ذكرى الوحدة تفضح كل مشاريع المرتزقة ومخططات الاحتلال الهادفة إلى إبقاء اليمن مقسماً ومجزأاً. وفي أفياء هذه الذكرى الوحدوية نقف أمام أهم المتغيرات والأحداث التي عمقت تقسيم اليمن وتمزيقه، والتي كان من أهمها الهيمنة الخارجية والعدوان على بلادنا. كما سنقف أمام تطورات الأوضاع في المحافظات المحتلة مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج براعي الاستعمار، الإعلامي والخبير السياسي الأستاذ عبد الفتاح البنوس. أهلا بكم أستاذ عبد الفتاح معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبداية نبارك للشعب والقيادة والجيش الذكرى 36 للوحدة اليمنية المباركة.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نبارك لبلادنا قيادة وحكومة وشعبا هذه الذكرى الغالية على قلوبنا، ذكرى الوحدة اليمنية في عيدها وعيد ميلادها 36، والتي شكلت محطة تاريخية مصرية في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر. لكل الأحرار على امتداد هذه الأرض الطيبة أجمل وأرقتان بهذه المناسبة، ونتمنى أن تعود هذه المناسبة والبلاد في حالة من الأمن والاستقرار، وقد انكشعت الغمامة السوداء المخيمة على سما هذا الوطن الغالي
0: إن شاء الله. أستاذ عبد الفتاح، في هذه الذكرى وبعد 3.5 عقود من تحقيق الوحدة وأكثر من 10 سنوات من العدوان على بلادنا، هل يمكن القول أن قوى الاحتلال الأمريكي البريطاني وأدواته العربية المتمثلة بالسعودية والإمارات استطاعت فرض خيار الانفصال وزرع بذور التفرقة والطائفية بين أبناء الشعب وإفراغ الوحدة اليمنية من مضمونها؟ وكيف يمكن للمرتزقة الذين يعيشون تحت عباءة الاحتلال ولا يملكون قرارهم ويرفعون شعارات الانفصال والمناطقية أن يحتفلوا بهذا المنجز التاريخي الذي أعاد لليمن كيانه وهويته الجمعية؟
13: بالنسبة للاحتلال والغطرسة الأمريكية والبريطانية وكلائما من المنطقة العربية السعودية والإمارات وغيرهما، هم حاولوا منذ الوهلة الأولى لإجهاض الجهود المبذولة من أجل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية منذ العام 1977 وأقدامهم على اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي رضوان الله عليه، وحتى المؤامرة التي حيكت ضد وقبل انعقاد الوحدة اليمنية في 22 مايو 90 وما بعد مؤامرة الانفصال، كل ذلك عملت هذه القوى مجتمعة على الحلول دون قيام هذه الوحدة. هم يحاولوا بأسي من خلال التحركات المشبوهة التي يقومون بها من أجل فرض خيار الانفصال، من أجل العودة إلى مربع ما قبل 22 مايو 90. للأسف الشديد هناك تماهي من بعض المرتزقة، من بعض المحسوبين على أبناء المحافظة الجنوبية الذين عملوا على فرض أجندة وأهداف قذرة تذهب في سياق الانفصال، ولكن ما لا يدرك هؤلاء أنه بعد كل هذه الأعمال، بعد كل هذا النشاط، ما تزال الوحدة متجذرة في نفوس كل أبناء المحافظة الجنوبية. هناك قلة مستفيدة من الانفصال لأنها تتماهى مع مخططات الأعداء، ولكن الوحدة عندما تحققت لم تتحقق بالكسر والقوة، ولكنها تحققت بفضل إرادة الله أولا وأخيرا، وأيضا حالة التناغم الشعبي والرغبة الشعبية في إيجاد هذا المولود وإخراجه إلى حيز الوجود. اليوم يحاولون جاهدين إفراغ الوحدة من محتواها، يحاولون الذهاب بالناس إلى حالة من الكراهية للوحدة، رغم أن الوحدة لم تجرم ولم ترتكب أي ذنب ولم تقترف أي جريمة على الإطلاق. الوحدة كانت في جوهرها النقي، حلم تحقق لأبناء المحافظات اليمنية كلية من صعدة إلى المهرة. هذه المحاولات البائسة اليوم تصطدم أمام وعي وإدراك أبناء المحافظات الجنوبية قبل غيرهم، لأنه كل الإشكاليات التي لعقت وعالقت بجسد الوحدة، كل الجراح التي أثخنت في جسد هذا الوحدة المتهالك قادرة على أن تتعالج تحت سقف الوحدة. لا يمكن بعد كل هذه التضحيات أن نذهب لنفرض بالوحدة. المشاريع التقسيم والتشطي هي مشاريع تخدم القوى الاستعمارية الأمريكية والبريطانية وكلائهما وأذنابهما في المنطقة، ولا يمكن التخلي عنها.
0: لا.
13: اليوم أبناء المحافظات الجنوبية لو أتيحت لهم الفرصة للتعبير عن مكنون ذاتهم وما يختلج في صدورهم لعبروا عن تمسكهم بالوحدة وعن رغبتهم الصادقة في عادة الرونق الجميل تلكم الحلم، ذلك الحلم الجميل الذي تحقق. ولكن للأسف هذا الصوت مغيب تماما، وما يظهر هو صوت أولئك المرتزقة، أولئك الحمقى من تجار الحروب الذين عملوا على استغلال القضية الجنوبية والمظلومية الجنوبية التي كانت قائمة بسبب السياسات الحمقى للسلطات المتعاقبة على الذهاب نحو النفخ في بوق الانفصال، وهذا ما لم يمكن أن يتحقق على الإطلاق.
0: نعم.
13: مهما عملوا الوحدة دائمة وما تزال دائمة بإذن الله سبحانه وتعالى
0: بمشيئة الله. أستاذ عبد الفتاح، لو عدنا قليلا إلى ما قبل تحقيق الوحدة والمؤامرات التي تعرضت لها اليمن، وتحديدا من جارة السوء مملكة الشر السعودية، تعرضت لمؤامرات ومخططات هدفت لإبقاء اليمن مقسما ومجزأا وفقيرا وضعيفا لتسهل لها الهيمنة، وتخلصت من كل المشاريع الوطنية الهادفة إلى تحقيق الوحدة، والتي كان من أبرزها في تلك الفترة المشروع الوحدوي الذي نادى به الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. لو توقفنا عند تلك المرحلة أستاذ عبد الفتاح، هل الوحدة اليمنية شكلت عقدة لنظام آل سعود، ولهذا سعى هذا النظام إلى تمزيق اليمن كما سعى حسب الوقائع والأحداث إلى افتعال أزمات بين شطري اليمن وتغذيتها بالصراعات ودعم كل طرف ضد الآخر؟
13: بالتأكيد السعودية لا تريد أي دولة قوية على حدودها الجنوبية، وخصوصا عندما تكون الدولة موحدة. السعودية أدركت خطورة الموقف وأدركت بأن الرئيس الراحل الشهيد إبراهيم حمد الحمدي والشهيد الراحل سالم ربيع علي يتجهان نحو وحدة اندماجية تكون فيها الجمهورية اليمنية، تكون فيها كيان واحد تمثل الجمهورية اليمنية. ما أزعجهم وأرعبهم من أنهم يدركون تماما كيف ستكون هذه القوة، كيف ستكون هذه الدولة، وكيف ستشكل قوة ضاربة في منطقة شبه الجزيرة العربية. عملوا من يقرأ التاريخ وما قامت به السعودية للحيلولة دون الذهاب إلى توقيع الوحدة شعروا بحالة من القلق والرعب، وخصوصا بعد القعطبة التاريخية الذي شكل نقطة تحول في مسار التفاهمات الثنائية ما بين الشطرين. أن تأتي ولتشكل لجنة عليا وأن تذهب لتسمي السفير الذي يتواجد في الدولة التي لا يوجد للشطر الآخر فيها سفارة بأنه ممثل للدولتين، معنى ذلك بأنك تذهب نحو الوحدة الحقيقية، وهذا الأمر أرعب السعودية. لا تريد أي هناك أن تكون هناك دولة، تدرك تماما بأن الطرف الآخر وهو الشطر الجنوبي يمتلك الكثير من النفط، يمتلك الكثير من المؤهلات، وخصوصا في ظل وجود الاستثمار وما خلفته ذلك من وجود بعض المنشآت الاستراتيجية والحيوية، أدرك خطورة الموقف. ولذلك عامل على استهداف الرئيس إبراهيم الحمدي من خلال جملة من المخططات، يعني اتخذ وقام باستعانة بأفراد وعملائه من الضباط والمشايخ والوجهاء والقوى النافذة، وأيضا اشتركت الاستخبارات الأمريكية والموساد الإسرائيلي في تلك العملية والتي خططها على ثلاث مراحل عندما ذهبوا لافتعال وجبة الغداء الأخيرة التي من خلالها تم اختيار الرئيس الحمدي الشقيق عبد الله. كان هناك أيضا مخططين أو مخططان اثنان في حال فشل هذا المخطط، وهو استهداف الطائرة التي كانت تنقل الرئيس إبراهيم الحمدي إلى عدن، أو استهداف منزل من خلال القصف المباشر. كل ذلك يؤكد حجم الرعب والقلق الذي ينتاب هؤلاء تجاه الوحدة وتجاه وجود قيادة تؤمن بالوحدة وترى بأن الوحدة قدر ومصير كل اليمنيين، ويجب وجوبا أن تتحول الوحدة إلى مشروع حاضن وجامع لليمنيين يلمس أبناء الشعب اليمني. في الشمال والجنوب الفوائد الجنة من خلال تحقيقه. ولذلك عملوا على إطفاء هذا النور الذي كان قائما من أجل أن تظل اليمن حديقة خلقية تلهو وتلعب وتمرح براحتها. وشاهدنا بعد أيام قلائل فقط من استشهاد الرئيس إبراهيم الحمدي في 11 أكتوبر 1977 عندما عادت قوى النفوذ ومراكز القوى والأذرع السعودية والآيات السعودية التي كانت ممتدة إلى الداخل اليمني عادت بقوة لتسرح وتمرح ولتعبث بالمشهد السياسي والاقتصادي اليمني وتعيد اليمن إلى مربع ما قبل صعود 13 يونيو 1974.
0: نعم أستاذ عبد الفتاح، مؤامرات السعودية على الوحدة في العقود السابقة لم تنتهي، واليوم تتجدد تلك المؤامرات والخطط فيما تمارسه في المحافظات الجنوبية المحتلة من سياسة استعمارية هدفت من خلالها إلى تحويل تلك المحافظات إلى كنتونات وكيانات هزيلة يسهل السيطرة والهيمنة عليها، وأصبح السفير والضابط السعودي هما من يديران تلك المحافظات. فهل تسير السعودية على خطى السياسة الاستعمارية التي انتهجتها بريطانيا في فترة احتلالها لتلك المحافظات؟
13: السعودية تسير في ذات الاتجاه، وإن كان للسعودية أيضا مشروع خاص بها كما ذكرت لكم السادة المستمعين. السعودية لا تريد أي خير لليمن، لديها وصية من مؤسسها الهالك لأنه لا تترك هذا البلد يشعر بالراحة والخير والطمأنينة، ولذلك عملوا على تطبيق وتسديد هذه الوصية بطريقة فجة بطريقة قذرة فاقت ما كان يريده منهم مؤسسهم الهالك. اليوم السعودية تمارس ذات الدور البريطاني في عملية التقسيم لأنه تريد التشظي، تريد اليمن أن تدخل في حالة من الصراعات، لأن في ذلك عودة إلى الحضن السعودي، عودة إلى الوصاية السعودية، عودة إلى الارتماء في أحضان السعودية لتكون السعودية هي الحاكم بأمرها. اليوم ما يعتمد في المحافظات الجنوبية والشرقية من تحويل المنطقة وتحويل المحافظات الشمالية الجنوبية والشرقية إلى كنتونات صغيرة متصارعة هو مخطط قدر يفوق مخطط سايكس بيكو. اليوم عندما تجد السفير الأمريكي السعودي محمد آل جابر وهو الذي يتحكم وهو الذي يشكل الحكومة وهو الذي يقيل الوزراء وهو الذي يقيل القادة العسكريين وهو الذي يعمل على تشكيل الجيش بطريقته وعلى هواه وهو الذي يتحكم بمسار السياسة العامة وهو الذي يتحكم بكل صغيرة وكبيرة فيما يسمى بدولة الشرعية المزعومة، كل ذلك يؤكد بأن هؤلاء عبارة عن بيادق وأدوات بيد محمد آل جابر ومن يحركهم، والسعودية هي من تريد هؤلاء يسيروا على هذا الاتجاه. ولذلك يتضح الموقف السعودي لأن السعودية لا تريد أن تكون هناك دولة، لا يكون هناك تكون هناك دولة مدنية حديثة. كانت اليمن مقدمة على أن تشهد تحولا نوعيا في عهد الرئيس إبراهيم الحمدي، ولكن السعودية هالها ذلك وأرادت أن تعود باليمن إلى الوراء، وهذا ما حصل. اليوم الكرة في ملعب إخواننا في المحافظات الجنوبية والشرقية، عليهم أن يعوا ويدركوا بأنه لا خير في السعودية يرتجى كما كان لا خير من الإمارات يرتجى. اليوم من مصلحة أبناء المحافظات الجنوبية أن يتوحدوا وأن يدركوا في هذه المناسبة العظيمة الغالية على قلوبنا جميعا بأن الوحدة هي مصدر عزتنا وقوتنا وفخرنا، وأن السعودية هي من تعمل على استمرارية هذه الحالة المزرية، الأوضاع الاقتصادية التي يعيشونها، الحالة لا أمن التي يفتقدون لها. اليوم كل ذلك يشير إلى أن العودة إلى الحضن اليمني، العودة إلى التمسك بالوحدة اليمنية، التمسك بالوحدة اليمنية كقدر ونصيب كل اليمنيين هي الملاذ الآمن والمخرج الآمن لهم ولبقية أبناء الجمهورية اليمنية، لأن في الوحدة قوة، في الوحدة عزة وكرامة، في الوحدة إفشال كل المؤامرات ما في ذلك المؤامرات السعودية التي أراها في هذه المرحلة أكثر خطورة وأشد قذارة ووضاعة من المؤامرة الأمريكية والبريطانية.
0: نعم، سياسة التجويع والإفقار في المحافظات المحتلة أستاذ عبد الفتاح ترافقت مع سياسة التقسيم، وحال المحافظات الجنوبية المحتلة اليوم كارثي ومأساوي نتيجة الصراع الدائر وانعدام الخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي نتيجة فساد المرتزقة ونهب الثروات ومقدرات البلاد من قبل دول العدوان والاحتلال، وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تلك المآسي والمعاناة يفضح ويكشف أكاذيب المرتزقة ودول الاحتلال التي تدعي أنها تقف مع مصلحة اليمن وتطوره وأمنه واستقراره ووحدته. كيف تفسرون سلوكيات النظام السعودي اليوم والتي أصبحت ظاهرة للعيان، ومع ذلك ما زال البعض يروج لها أنها صانعة السلام وهي من ستحرر اليمن وتدفع به إلى شاطئ الأمان؟
13: السعودية لا تتعامل مع الشعب، السعودية تتعامل مع أدوات وأدرع لها في الداخل عبارة عن تجار حروب ومرتزقة، هم الذين يقدمون لها الصورة ويعطون الصورة التي يريدون على المحافظات الجنوبية. أبناء المحافظات الشمال الجنوبية والشرقية مغلوب على أمرهم، لم يعد لديهم أي حرية في حالة في ظل سياسة الحكم الجمعية بالصوت والجلادة التي يتعامل معها هؤلاء البيادق والأدوات الخاصة بالسعودية. لا يمكن للسعودية أن تتحرك، اللي يأتي السعودي واللي يجرم نفسه في المحافظة الجنوبية ويترك المدينة وسيرى بأنه هناك حالة من النقبة عليه. هذه الأدوات وهذه الأدرع تتحرك غير آبها، ليست خاسرة شيئا من جراء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية. أسر هذه هؤلاء المرتزقة في السعودية وفي دول أوروبا يعيشون في حالة من الرغد العيش، في حالة من الاستقرار، وينعمون بكل سبل ووسائل الراحة. من يدفع الثمن هم أبناء المحافظات الجنوبية الشرقية الذين يقبعون في منازلهم يعانون الأمرين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، استمرار نزيف الفساد الغير الفساد المنظم جدا من قبل هؤلاء المرتزقة، حالة الصراع القائمة وافتكار المنطقة للأمن على الرغم من الوعود الوردية التي أطلقوها عندما جاءوا إلى المحافظة الجنوبية، قالوا بأنهم جاءوا من أجل تحريرها، وإذا بهم جاءوا من أجل استعباد أهلها وإذلالها واستعمارها وتحويلها إلى تبعيات خاصة بها. اليوم الظروف الاقتصادية والمعيشية وإن حاول بعض المرتزقة التغطية عليها إلا أن الواقع يفضح نفسه. اليوم الأوضاع الاقتصادية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، لا يمكن أن تحتمل، لا يمكن أن تطاق على الإطلاق. ومن وعدوهم بالحياة الآمنة والمستقبل الأفضل وغير ذلك من الشعارات التي تم رفعها عندما انسحبت القوات المسلحة اليمنية الجيش واللجان الشعبية من المحافظات الجنوبية، يؤكد بأنه فعلا هؤلاء يضمرون الشر للجنوب، يضمرون الشر لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، كما يضمرون الشر لكافة أبناء المحافظات اليمنية. ولذلك لا بد من تحركات، لا بد من أن يكون هناك صوت قوي للشارع الجنوبي من أجل التنديد والاستنكار بهذا الواقع المرير، لأن تكلفة الصمت أكثر وأفضع من تكلفة أن تخرج لتعبر عن رفضك لهذا الواقع. اليوم أن تخرج لتعبر عن رأيك معناه أنك تقول للسعودية أوقفي عند حدك إلى هنا ويكفي، الآن الأوان لتصحيح المسار وتقويم العوجل، الآن الأوان لأن يرتفع الصوت الجنوبي اليمني من أجل معالجة الأخطاء وتجاوز السلبيات والذهاب إلى ترميم الجسد الوحدة المتهالك والعودة إلى مربع الوطن، المربع الذي يمتلك كافة مؤهلات المعالجة للأوضاع والثبات أيضا وتحسين الأوضاع على مستوى على مختلف المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
0: نعم أستاذ عبد الفتاح، الوحدة اليمنية فضحت كل مشاريع المرتزقة ومخططات الاحتلال والانفصاليين، كما فضحت الأنظمة السابقة التي أفرغت الوحدة من مضمونها ومشاريعها الوطنية الحقيقية. برأيكم في إطار تصحيح المسار الثوري والوحدوي الذي تنتهجه صنعاء، هل ستكتمل المقومات الحقيقية للوحدة اليمنية والتي من أهمها طرد الاحتلال وكل أدواته ومرتزقته وسيلتئم الجرح اليمني، أم ستبقى دول الاحتلال والقوى الخارجية تعمل على تعميق هذا الجرح وتبقى اليمن في حالة الشتات والتشطير؟ وما هي التحديات التي يجب أن يتجاوزها الشعب اليمني في ظل وجود مشاريع التقسيم والفوضى والاحتلال؟
13: أولا علينا أن نؤمن بإيمانا مطلقا وراسخا بأنه لا بقاء لأي محتل على الأرض اليمنية. الأرض اليمنية أرض طيبة طاهرة لن تقبل بهؤلاء الأرجاس، وإن كانت اليوم الظروف غير مواتية لتحريرهم فإن هؤلاء سيجروا أديال الخيبة والهزيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. استمر المستعمر البريطاني قرابة 129 عاما ومع ذلك جر أديال الهزيمة والخيبة وخرج منكسرا من الأرض الجنوب الطاهرة. تصحيح المسار الوحدوي كان دائما، يعني عندما جاء مؤتمر الحوار الوطني قدمت الكثير من الآراء والرؤى فيما يتعلق بالقضية الجنوبية، وكانت هذه القضية فعلا حظيت باهتمام وتركيز عالي من قبل مختلف المكونات الوطنية المشاركة في مؤتمر الحوار، وتم الاتفاق على صيغة توافقية كانت ناجعة ومفيدة جدا. ولكن للأسف الشديد الطرف الذي انقلب على هذه المبادرة وذهب إلى فرض خيار الأقلمة هو الذي عمل على إفشال هذا تنفيذ هذا المشروع، رغم أن هناك رؤى وطنية تقدمت لحل هذا هذه القضية وكانت منصفة وعادلة جدا لمعالجة كافة الأخطاء التي ارتكبت تحت سقف الوحدة، حتى أنهم طرحوا خيار الدولة الاتحادية إذا ما وصل الأطراف إلى حالة من عدم الاتفاق على استمرارية الوحدة الاندماجية وتظل كما هي عليه بدولة من إقليمين. ومع ذلك عملت السعودية وأذنابها، وكما قال محمد قحطان بأنه فعلا الكلمة للسفير السعودي، والسعودية هي من تحرك بوصلة هذا المؤتمر وهذا الحوار، والسعودية هي صاحبة الكلمة الفصحى، ولذلك عملوا على إفشاله. بالنسبة لمسألة الوحدة، أنا على ثقة تامة بأن الوحدة والأخطاء التي ارتكبت في حقها وعمليات النهب المنظمة التي مورست بحقها والأخطاء الفادحة التي ارتكبها النظام السابق الأنظمة السابقة بحق الجنوب وعدم معالجتها لتلك الأخطاء بل والذهاب نحو اتساعها وما أعقب سواء من بعد حرب صيف 94 والذي استباحت الجنوب على من خلال الفتاوى الجائرة التي أطلقت ومن خلال الممارسات العسكرية المستفزة التي مورست، كل ذلك يؤكد بأن القضية الجنوبية فعلا تعرضت، هي قضية عادلة وفي مظلوميتها واضحة للعين، ولكن في المحصلة يجب أن نعي وندرك بأن الأخطار المحتكة بالبلاد خطيرة جدا وتتوجب أن نكون أكثر توحدا وأكثر تماسكا. صحيح هناك تعقيدات كبيرة، هناك ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، هناك تدخلات خارجية، هناك إملاءات، هناك شروط، هناك إغراءات قدمت وما تزال تقدم، ولكن كل هذه التحديات أمام الروح العزيمة القوية والإرادة الصادقة والمخلصة لأبناء هذا الوطن ستعمل على تجاوز كل هذه التحديات وستزول هذه التحديات وتبدو طرق كلها مهيئة والأرضية مهيئة ومناسبة للانخراط في حوار وطني يمني يمني من أجل حل كافة القضايا وتكون الانطلاقة مما توصل إليه أو توصلت إليه بالأحرى الأطراف اليمنية المشاركة في مؤتمر وطني فيما يتعلق بمكون القضية الجنوبية والرؤى التي تقدمت والتي كانت في طريقها إلى أن حل هذه القضية بطريقة منصفة وعادلة ووطنية. هذا ما أتطلع إليه بالتأكيد اليوم. لا أقول لكم بأنه لدينا أحلام وردية وبأن الطريق ستكون مهيئة ومفروشة أمامنا بالورود، صحيح ستكون هناك عقبات وصعوبات جمة ولكن ليست مستحيلة أمام إرادة الشعب اليمني القوي والصلب التي حقق الوحدة في 28 قادر على أن يعمل على المحافظة عليها واستمراريتها وديمومتها اليوم في 22 مايو 2026.
0: نعم. سؤالي الأخير لكم أستاذ عبد الفتاح في هذه الذكرى، ما هي الرسالة الوحدوية التي يجب أن يعيها كل أبناء الوطن في شماله وجنوبه؟
13: الرسالة الوحدوية، الوحدة اليمنية تحققت بفضل الله سبحانه وتعالى وبإرادة ورغبة أبناء الشعب اليمني، ليست شركة مساهمة ولم تتحقق جبرا ولا قسرا. الوحدة اليمنية حلم جميل تحقق أزعجنا به أعداء اليمن واليمنيين، أدهشنا العالم المحب للسلام والوحدة. اليمنيون في زمن التشظي والانفصال في الوقت الذي كان الاتحاد السوفيتي ينهار وتذهب الدول الكبرى نحو التشظي، اليمنيون استعادوا لحمتهم وأعلنوا وحدتهم وشكلوا نقطة فاصلة ومحطة تاريخية مفصلية في تاريخهم. الوحدة اليمنية حلم جميل وواقع تحقق. الوحدة لم تنجز أي فعل شيء، لم تنجز أي عمل يسيء إليها أو يتهدد وجودها. الوحدة اليمنية هي الرافعة والحاضنة التي من خلالها سنمضي إلى العلياء بإذن الله سبحانه وتعالى. مناسبة 22 مايو أنا أرى بأنها فرصة تاريخية لترميم الجراح، لاستعادة ألق الوحدة السابق، للعمل على طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة. اليوم على أبناء الشعب اليمني من المهرة إلى صعدة أن يدركوا بأن العدو الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ووكلائهما في المنطقة الإماراتي والسعودي لا يريدون لنا أي خير على الإطلاق، يسعون لتحقيق مآربهم وخدمة مصالحهم وتعزيز نفوذهم في المنطقة. ليس إلا من يترك المحافظات الجنوبية والشرقية تعيش طيلة أكثر من 10 سنوات حالة من البؤس والشقاء والمعاناة رغم الثروات والإمكانيات التي تمتلكها لا غير مؤهل, ولا يمكن أن تنطني تلك الوعود الوردية والتصريحات الرنانة التي يتحدثون عن الأمن والاستقرار والمستقبل الزاهر, مستقبل اليمن الزاهر في وحدته, مستقبل اليمن الزاهر في تمسك وعودة أبناء الشعب اليمني إلى تلك اللحظة الوطنية التي كانت قائمة قبل أن ينزغ الشيطان فيما بينهم, وقبل أن يتدخل قرن الشيطان ويعمل على بث ونفث سمومه في الداخل اليمني. الوحدة اليمنية قدر تحقق وعلينا أن نحافظ عليه وأن نحرص أن نتجاوز كل السلبيات, لأن ما دون الوحدة هو الضياع, ما دون الوحدة هو التشظي, والتشظي لو كان من آبائنا وأجدادنا ما زالوا على قيد الحياة الذين عاشوا مرارة الانفصال لأدركوا ولا أوصلوا رسالة أكثر فهما وأكثر عمقا ماذا يعني الانفصال وماذا يعني العودة إلى ما قبل 22 مايو 90.
0: نعم هذا صحيح. نقول تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا. في الختام نقول ستبقى الوحدة اليمنية مشروعا وطنيا خالدا, وهي الضمان الحقيقي لبقاء اليمن قويا موحدا قادرا على تجاوز أزماته واستعادة دولته وبناء مستقبله مهما تعاظمت التحديات وتعددت مشاريع التقسيم والفوضى والاحتلال. ختاما نشكركم كثيرا أستاذ عبد الفتاح البنوس الإعلامي والخبير السياسي مشاركتنا في هذه الحلقة من برنامج برع يستعمار.
13: شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم. وأنتم بخير في أمان الله.
14: برع يستعمار, برع يستعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف, وكفاح لا يتوقف.
0: وفي برع يستعمار قاوم,
15: قاوم فلا حياة لمن لا يقاوم,
0: قاوم فيداك الإعصار لا تخضع فالذل دمار, وتقدم فالنصر قرار, إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
16: قاوم فأنت شعاع الحق, قنديل السماء, فخر الأرض, عطر الزهر, طهر الماء, عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار, وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد, قاوم واروي لطفلي صناعة المجد, كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
0: ستبقى حرية اليمن وكرامته واستقلاله هي محور معركة الشعب اليمني اليوم ضد كل العملاء والخونة والمرتزقة, وتحرير المحافظات المحتلة هو الهدف الأسمى الذي سيستعيد لليمن سيادته وحريته واستقلاله. وعلى كل الأحرار مقاومة كل مشاريع الانفصال والتقسيم والتجزئة التي تسعى إلى تدمير اليمن ونهبه واحتلاله. وستبقى الوحدة غاية كل أحرار اليمن في شماله وجنوبه.
17: الوحدة تعني القوة, والوحدة تعني القدرة, والوحدة تعني الآلية الأنبى في يعني مواجهة هذا العدو ومواجهة هذا الاحتلال والحصول يعني وسيلتنا الآمنة وبوصلتنا الآمنة للحصول على الحرية والاستقلال. ومع هذا ظل شعبنا اليمني يدافع عن هذه الوحدة ويتفضى لكل مشاريع التشويه إلى حتى هذه اللحظة. لذلك لا يمكن اليمن أن ينال حرية قراره السياسي ويحظى بسيادته واستقلاله التام إلا بالتمسك بهذه الوحدة, ولهذا يحارب هذا العدو. يعني بمعنى آخر الوحدة هي مش غاية, هي وسيلة لتحقيق الحرية والسيادة والاستقلال الحقيقي. وبالتالي نحن نراهن على أحرار اليمن جنوبا وشمالا في حفاظهم على الجمهورية وحفاظهم على السيادة والحرية ونيل الاستقلال. لن يحدد معالم مشهد الوحدة القادم إلا الأحرار اليمن في الجنوب والشمال وهم من سيصنعون ويأسسون مداميك الدولة القادمة القوية. وبالتالي نحن نقول إلى أهلنا في المحافظات المحتلة وخاصة تلك القوى التي يعني ظلل بها وانخدعت بشعارات زائفة، عليكم اليوم العودة لإقامة الحق والصواب، عليكم اليوم أن تعودوا إلى حضن الوطن، عليكم اليوم أن تحرصوا على مصالحكم وحقن دماءكم وأن تتصدوا لمخططات الاحتلال الذي يحرص اليوم على استنزاف دماء اليمنيين، يحرص اليوم على تأسيس أحقاد لعقود قادمة. علينا اليمن، علينا اليوم أن نعي طبيعة الدرس الذي دفعنا ثمنه غاليا ونعود لنحقق سيادتنا الكاملة على أرضنا، وأن الوطن يتسع للجميع، وأن نحن اليوم نؤسس لمستقبل واعد.

0: الوحدة اليمنية ليست معركة جغرافيا، بل صراع وجود ورؤية وطنية خالصة وصادقة تدفع اليمن نحو الحرية والاستقلال الكامل. عاش اليمن حرا عزيزا شامخا، وستظل الحناجر تهتف، ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
2: وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرض وصية.
1: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
1: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل يكويك الطيار، برع ولا الليل يكويك الطيار.
1: برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراق المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة.

تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ديفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز، مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز، مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز، محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية. أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرافقين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، أحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون

المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي. يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانتصار، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: وحدة أشرقت في 22 من شهر مايو بفضل الله في 90. أبطال قواتنا المسلحة الأشاوس نحييكم في هذا اليوم الأقر تحية إكبار وشموخ وإداء، تحية الوحدة الشامخة شموخ شمسان وعيدان، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة خاصة بحلول أغلى ذكرى على شعبنا اليمني شماله وجنوبه شرقه وغربه، ذكرى يوم إعادة تحقيق الوحدة المباركة وإعلان قيام الجمهورية اليمنية الحرة الكريمة. وكل عام وأنتم وشعبنا الواحد الموحد في تقدم وانتصار وعزة ورخاء. إضاءة ثورية.
1: الوحدة اليمنية هي تذكر شعبنا العزيز بما ينبغي أن يكون عليه، باعتبار ذلك هو الذي ينسجم أساسا مع هويته الإيمانية. والجميع من قبل الوحدة آنذاك وعندما أتت الوحدة كان يتلو قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرقوا. المسؤولية الإيمانية والمصلحة الوطنية والمصلحة الجامعة لشعبنا العزيز هي في وحدته،

قال اخواتنا المسلح الباسل ايها العشاوس يا رجال المواقف والصمود يا من تحملون على كواهلكم تاريخا من البطوله والفداء وتنحطون بصمودكم حاضرا يزهو بالفخر والاعتزاز وتصنعون بمقاومتكم مستقبلا ينبض بالعزه تحيه لكم وأنتم تقفون كالأسود الضارية على ثرى هذا الوطن تحرسونه بدمائكم وتحرسون عهده وعهد الوحدة المقدس وتذودون عن ميراث الأجداد بإرادة من حديد. يا حراس الوطن الأوفياء في سجلات التاريخ تدون أحداثا تمثل جزءا من الهوية ومنطقا هاما في تاريخ الوطن، فذكرى الوحدة اليمنية ليست مجرد يوم في التقويم بل هي عهد مدون في جبير التاريخ وانتصار كتبه الأسلاف بدمائهم الزكية وحفظه الأبناء بتضحياتهم. فأنتم خطاطو مجد جديد ترفعون راية اليمن الموحد في كل ساحة وتعلمون العالم أن أمة تقف صفا واحدا خلف قادتها وجنودها لا تهزم أبدا مهما داهمتها الخطوب ومهما تربص بها الأعداء. ويمن الوحدة سيظل شامخا بسواعدكم الفتية متوجا بيقين إيمانكم منيعا بصمودكم. أيها الجنود البصلاء إن موقفكم الثابت اليوم في الدفاع عن مقدسات الأمة في فلسطين وغزة هو امتداد لمسيرتكم المجيدة، فهو ذات السيف وذات المنبع وذات القلب الذي لا ينبض إلا بالعروبة والإسلام. نحن معكم بقلوبنا وأرواحنا لأن معركتكم هي معركة كل يمني حر شريف، ووحدة اليمن التي تحمونها هي نبراس للأمة ودليل على أن القوة بالوحدة والنصر بالثبات. وفي هذه الذكرى المجيدة ننحني إجلالا لشهداء الوحدة ونستذكر بكل فخر واعتزاز دماءهم التي سقت شجرة العز وأوراقها التي تظلل اليوم أبناء اليمن من أقصاه إلى أقصاه. وها أنتم يا رجالنا الأبطال تسيرون على الدرب نفسه، لا تفرقكم منطقة ولا تضعفكم هوية لأنكم تعلمون أن الوحدة كالشعلة الخالدة لا تطفئها رياح ولا يخبو لهيبها بمرور السنين. فلتكن ذكرى الوحدة تذكيرا للجميع بأن هذا الإنجاز العظيم ليس مجرد حدث مضى بل هو ميثاق دم وعهد شرف نحمل تبعته جيلا بعد جيل، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة أيها الإخوة المجاهدون، إن مرور 36 عاما على استعادة اليمنيين لوحدتهم في تاريخهم الحديث وسط ظروف صعبة ومعقدة قابلة للانفراج بإذن الله، وفي وقت يستعدون فيه لتصحيح مسار الوحدة من خلال بناء دولة يمنية جديدة يسودها النظام والقانون والمواطنة المتساوية، وأيا كانت الصيغة الجديدة التي ستحفظ لليمن وحدته أرضا وإنسانا، فإنها ستؤكد أن اليمنيين قد عاشوا فترة طويلة من الصمود والتصدي لكل المحاولات البائسة بهدف تفكيكها والعودة بعجلة التاريخ إلى الوراء، والتي كلها باءت بالفشل الذريع، لا سيما في الفترة الراهنة المتزامنة مع استمرار العدوان الكوني على اليمن للعام 12 على التوالي، وهو ما يدل على أن الوحدة اليمنية قد تخطت الصعاب وترسخت جذورها رغم ما شاب مسيرتها من سوء إدارة بفعل أولئك الذين وثق بهم الشعب اليمني وجعلهم قادة له، ولكنهم استغلوا الوحدة وحولوها إلى مشروع للمتاجرة به والمزايدة خدمة لمصالحهم الخاصة، فتسببوا في إيجاد شرخ بين أبناء الشعب اليمني الواحد.
1: وحده

لها المستمعين الأفاضل في كل ذكرى لقيام الجمهورية اليمنية نراقب باهتمام بالغ كل المشاعر الوطنية الفياضة حول هذه المناسبة، ونشعر بارتياح أبلغ أن نجد كل هذا الاهتمام بهذه الذكرى بالرغم مما يمر به وطننا من مآسٍ وكوارث ومؤامرات استهدفت نسيجه الاجتماعي وأوغلت في تشتيت المجتمع بصورة مروعة كي يقبل تماما على الإنجاز الوحدوي. ولا ريب أن الواقع المريع الذي يعيشه وطننا لم يجعلنا نفتقد الأمل ونستسلم لكل المواجع العميقة والتي ما زلنا ندرك أن موروثنا الحضاري العظيم وتضحيات شعبنا عبر العديد من مراحل تاريخه القديم والحديث والمعاصر سيمثل ضمانة حقيقية لشعبنا وجعله أكثر قدرة على الصمود والتصدي للتحديات الكبرى التي تستهدف كيانه ووجوده كشعب ووطن.

يا من واحد لسنا اثنين يا يمن.

0: لا لا لا طلع شطرين فالتحيا تحيا الوحدة
1: فالتحيا تحيا الوحدة مرحبا بالوحدة
0: مرحبا بالوحدة
2: صرخة الشعب أيا أرض بلقيس هيا ربي ويا أرض كل الدنا رحبي بوحدة شعب عريق أبي هو مهد كل فتى عربي هي وحدة الجسر والظفر فيا غيد غني لها واحجري ويا يمن المجد هيا ابخري بوحدة شعب عريق أبي أيا وحدة المنجزات اشرقي فداك دمي وأبي وأخي ومن قطرات الدم أرخي لكل غيور عليك أبي أيا عرب هنئ اليمن وكل فتى وحد الوطن بعزم الشباب الذي آمن بوحدة شعب عريق أبي أيا يمنا طائرا طالما وكم افتدى أرضه بالدماء وكم في الزمان قرى قدب لوحدته كل حر أبي ألا فافرحي واهنئي يا يمن فقد عاد مجد وعز الوطن وزالت كروب الملا والفتن بوحدة شعب عريق أبي.

0: هذا أيها الأخوة الأبطال لنأتي وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن والتي كرسناها بمناسبة حلول 22 من مايو الأغر العيد الوطني للجمهورية اليمنية. فإلى أن نلقاكم في مناسبة أخرى قادمة من مناسبات أعيادنا الوطنية دمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة معنى الصلاة على محمد وعلى آله. نبدأ من بداية الملزمة، يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قبل الموضوع الرئيسي للجلسة يمكن أن نتحدث حول معنى الصلاة على النبي وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة من حيث هي الصلوات الخمس التي فرضها الله على عباده، والصلوات النافلة هي من أهم العبادات ولها دلالاتها المهمة، ولكن المشكلة هي أننا لا نلتفت إلى ما تدل عليه الصلاة وما تعطيه من إيحاءات وإشارات ودلائل. نصلي ولكننا قد تعودنا بالنسبة للصلاة أن يصلي الواحد منا عمره 60 سنة أو 70 سنة، نصلي كل يوم كل يوم كل يوم عدة صلوات ولا نجد أن هناك أثراً بالنسبة للصلاة على الكثير منا، لأننا لا نلتفت ولا نتساءل ولا نسأل عما في الصلاة من دلالات، عما فيها من إشارات، عما فيها من إيحاءات كثيرة جداً. بعض الناس قد يقول لك بأن الدنيا مليئة بالطوائف، فلم يعد الإنسان يعرف من هو الذي على حق ومن هو الذي على باطل. ولو أنه قام ليصلي ركعتين بتأمل لعرف الحق ولعرف من هم أهل الحق. ركعتان تكفي الإنسان إذا كان فاهما يتأمل، ركعتان تكفيه أن يعرف المحق من المبطل وأهل الحق من أهل الباطل. نصلي على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة في التشهد، نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ألسنا نقول هذا دائما؟ ولكن لو تعمل استبيانا، سؤال يوجه إلى كل واحد منا، فتبدأ من طرف اليمن إلى طرفه، فستجد القليل القليل من الناس من يعرفون معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد، والكثير ممن يعرفون قد يقول لك: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء، وانتهى الموضوع. وهذا التعريف غير صحيح، هذا التعريف للصلاة غير صحيح. الصلاة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءت الصلاة بلفظ الدعاء، أن ندعو ونحن نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أن تأتي الصلاة على محمد وعلى آل محمد بلفظ أن ندعو ونحن لهم بأن الله يصلي عليهم، هذه وحدها لها دلالة مهمة، هي تقررنا وألسنتنا تنطق بأننا في واقعنا مسلمون بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عند الله، فنحن مسلمون بهذه المسألة أساسا. وإنما لأن هذه قضية مهمة، أعباء الرسالة، أعباء وراثة الكتاب، أعمال ومسؤولية هداية الأمة، مسؤولية كبيرة جدا، ليست سهلة، مسؤولية مهمة جدا. ألسنا نجد أننا نعجز عن هداية أسرنا؟ أسرة، أسرتك قد تكون 8 أو 10 أشخاص فيتعبونك، أليس هذا هو ما يحصل؟ تتعب وأنت تريد أن تهدي أسرتك وأن تجعلهم أسرة مستقيمة، وهم 10 أو 12 شخصا، لكن من حمل رسالة إلى البشرية كلها إنه حمل كبير، كما قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. من جعلهم الله ورثة لكتابه، من جعلهم الله ورثة للكتاب وجعلهم أعلاما للدين وأناط بهم مسؤولية هداية الأمة، إقامة الحق في الأمة، أيضا مسؤولية كبيرة جدا، تحتاج إلى أخلاق عالية، تحتاج إلى صدر فسيح، تحتاج إلى تحمل، تحتاج إلى صبر، إلى حلم، إلى كظم غيظ، إلى عفو، إلى أشياء كثيرة جدا. فنحن كأننا نقول: يا إلهي، نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابك، ونحن نعرف أيضا أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم، لأن المسؤولية كبيرة، أن مهمتهم، المهمة التي حملوها كبيرة، فنحن نطلب منك، وهذا معنى الصلاة، أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم. ثم نرجع إلى القرآن الكريم فنجد الذي منح الله إبراهيم وآل إبراهيم الشيء الكثير، المكانة العظيمة الرفيعة، المكانة العظيمة، الرفعة العظيمة، الكتابة والحكمة والنبوة، وكما قال الله عنهم: وآتيناهم ملكا عظيما، جعلهم ورثة الكتاب، جعل فيهم الحكمة، جعل منهم النبوة، وحظوا برعاية عظيمة من الله سبحانه وتعالى لم يحظ بها أحد من الأمم في عصورهم أبدا، حتى في الأوقات التي كانوا فيها بشكل عاصين أو مهملين كانوا لا يزالون أيضا يحظون برعاية الله سبحانه وتعالى بشكل عجيب. عندما كتب الله عليهم التيه فتاهوا 40 سنة في صحراء سيناء لأنهم رفضوا أن يدخلوا المدينة المقدسة، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ألم يقل فاسقين؟ ومع هذا ماذا عمل لهم؟ عمل لهم أعمالا كثيرة جدا، حجر تنبع منها 12 عينا، حجر عادية يحملها الحمار تضرب بالعصا فتنفجر 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، أنزل عليهم المن والسلوى. المن ينزل شبيها بالثلج، عندما ينزل فيتجمع بكميات كبيرة فيكون عبارة عن غذاء وحلوى، لأن شكله يكون أبيض وحلوا يتجمع، والسلوى طائر يتوافد بأعداد كبيرة. أليست هذه رعاية من الله سبحانه وتعالى؟ شق لهم البحر وهم في طريقهم عندما أمرهم الله هم ونبيه موسى بالخروج من مصر، ولحقهم فرعون وجنوده، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل من هنا ومن هنا، ومشوا في طريق يابسة ليس فيها ولا حتى وحل، طريق يابسة مشوا فيها في لحظة، عندما حصل منهم تخاذل تكاسل عن الالتزام بالتوراة جاء تهديد إلهي لهم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، هددهم بالجبل ثم عاد الجبل إلى موقعه. وهكذا حظوا برعاية كبيرة كما قال لهم موسى عليه السلام: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. في القرآن الكريم تتعجب مما عدده الله سبحانه وتعالى من النعم العظيمة عليهم، ومما حظوا به من عناية ورعاية إلهية متميزة. نبي الله إبراهيم عليه السلام أيضا أثنى الله عليه في القرآن الكريم ثناء عظيما: واتخذ الله إبراهيم خليلا. مكانة عجيبة وقرب عجيب من الله سبحانه وتعالى أن يقول هكذا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. رفع لإبراهيم ذكره أيضا، جعله أبا للأنبياء جميعا، الأنبياء كلهم من بعده من بني إسرائيل كلهم من أولاده من ذريته، حظي بتكريم إلهي عظيم ورفع الله له ذكره. مهمة إبراهيم وآل إبراهيم هي مهمة مرتبطة بالأمة ومرتبطة بالدين، مهمة حمل الدين، حمل الرسالة، هداية الأمة، كما قال الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فنحن في الصلاة نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أي امنح محمدا وآل محمد ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم من الرفعة، من الثناء، من المجد، من الرعاية والمكانة، أشياء كثيرة منحها إبراهيم وآل إبراهيم. ونحن نقول في الأخير، وهذا مما يدل على أن تفسير دعاء ما ذكرناه أو أن الذكرى كما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخره: إنك حميد مجيد، حميد فأنت مصدر الحمد. الحمد هو الثناء، مجيد فمنك المجد وأنت مصدر المجد. امنحهم من المجد وامنحهم من الثناء، فأنت الحميد وأنت المجيد. تتكرر الصلاة على النبي وعلى آله، تتكرر على ألسنة المسلمين كل يوم، كي تترسخ في نفوسهم أهمية ارتباطهم بمحمد وآل محمد. ولكننا نصلي وننسى، بل بعضهم يصلي ويخرج يلعن آل محمد، وهو قبل قليل يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن إما أن تكون صلاة لا يدري ماذا يقول، أو يدري ما يقول ولا يعي معنى ما يقول. ولهذا لا أحد فيما نعلم من المسلمين يصلي إلا وهو يصلي على محمد وعلى آل محمد، وبهذا الشكل الذي لا زيادة فيه ولا نقصان. لاحظوا، هل أدخل في الصلاة عليهم أحدا من الآخرين؟ لم يدخل الصحابة أبدا، ولم يدخل أحدا من الأولياء، لأن هذه الصلاة هي لها دلالة خاصة، هي مرتبطة بمهمة محمد وآل محمد، مرتبطة بمهمتهم، بمسؤوليتهم في الأمة، مرتبطة بعلاقة الأمة الخاصة بهم. بقية المؤمنين هناك ارتباطات أخرى: قد أتولاك باعتبارك مؤمنا وأحبك باعتبارك مؤمنا، لكن هل أنت ممن يجب علي اتباعهم؟ هذا شيء آخر. ألسنا ملزمين بمحبة المؤمنين؟ ألسنا ملزمين بمحبة المؤمنين؟ نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحب الإمام عليا، ونحب المؤمنين أيضا. لكن هل حبي لعمار بن ياسر مثلا وحبي لعلي بن أبي طالب هل هو مستوٍ؟ في علاقتي بعلي بن أبي طالب وعلاقتي بعمار هل هي مستوية؟ لا. أنا أحب عمار بن ياسر كمؤمن، كولي من أولياء الله. علي بن أبي طالب علاقتي به علاقة أخرى. أنا أحبه أيضا كمؤمن، هو أيضا يجب علي اتباعه، ويجب علي الاقتداء به، الارتباط به، السير على نهجه. عمار بن ياسر الذي أنا أحبه هو يحب عليا على هذا النحو، فيفرق في نظرته نحو علي، وفي علاقته بعلي، وفي ارتباطه بعلي، يفرق بينها وبين ارتباطه بالمقداد أو بسلمان أو بأي شخص آخر من المؤمنين. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط على أن نستمر يوم غد. وأول نقطة أنه لو قام الإنسان يصلي ركعتين بتأمل، إذا كان إنسانا فاهما لعرف من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل. للذي يتساءل لم ندري من هو الحق ومع من الحق، صلي ركعتين بتأمل وستعرف من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل. ثانيا أكد أنه وفي التشهد أثناء الصلاة نصلي على محمد وعلى آل محمد، وتأتي الصلاة بلفظ الدعاء اللهم صلي. هذه تقررنا وألسنتنا تنطق بها، وألسنتنا تنطق بأننا في واقعنا مسلمين بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عند الله. ثالثا أكد أن أعباء الرسالة ووراثة الكتاب وهداية الأمة مسؤولية كبيرة جدا، تحتاج إلى أخلاق عالية وصدر فسيح، تحتاج إلى تحمل، إلى صبر، إلى حلم، إلى كظم غيظ، إلى عفو، إلى أشياء كثيرة جدا. فكأننا نقول يا إلهي نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابك، ونحن نعرف أيضا أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رابعا أكد أن الصلاة على محمد وعلى آله تتكرر على ألسنة المسلمين كل يوم في الصلاة، كي تترسخ في نفوسهم أهمية ارتباطهم بمحمد وآل محمد، لأن الارتباط بهم كهداة وقادة لا بد منه للأمة الإسلامية جمعا. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا من أتباع محمد وآل محمد، من شيعتهم وأنصارهم، كما نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، ونسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. تعودنا دائما في الطرح القيادي القرآني الحكيم النير للسيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، عبر محاضراته وكلماته وإطلالاته الخطابية بشقيها السياسي والتبييني أو التبليغي في شتى المناسبات. تعودنا الثراء والقيمة التثقيفية التنويرية العالية، وهذا ما كان في محاضرة الأمس ضمن سلسلة محاضرات إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، حيث سياق الطرح والخطاب الموضوعي الصادق يتصبب تنويرا وتثقيفا ورؤى مفعمة بالإشارات الساطعة بالحق والسابرة للأعماق والمضيئة للحقائق والمفاهيم الداخلة في صميم ما تعيشه الأمة وتعانيه في الصراع مع أعدائها، بدءا بما يتصل بالبعد الوطني اليمني، حيث تحل الذكرى السنوية لقيام الوحدة اليمنية التي خصها السيد القائد بوقفة تشخيصية بالغة الأهمية والحيوية والدلالة. أوضح فيها أن وحدة الشعب اليمني هي منجز كبير واستحقاق وطني أساسي عظيم، وتستحق أن ترعى وأن يحافظ عليها، وهذا أمر طبيعي إزاء قيمة محورية وأساس مركزي لوجود الشعب اليمني كالوحدة. ولذلك حدد السيد القائد في سياقه الموضوعي عاملين هامين مساهمين فيما تعرضت له الوحدة من أذى وظروف أنتجت صعوبات ومعيقات عديدة في طريق اليمن الواحد الموحد نحو البناء المنشود والاستفادة من خيرات أرضه، كما كان مفترضا ومأمولا لدى كل أبناء الشعب وأحراره وشرفائه والمخلصين لقضيته في كل الظروف والأحوال والمنعطفات. وأول ذينك العاملين اللذين أشار إليهما القائد في السياق يتمثل في المطامح والأطماع الشخصية والفئوية والحزبية والمناطقية والمصالح الضيقة المرتبطة بها على المستوى الداخلي. أما العامل الثاني فهو الارتهان للخارج على مستوى السياسة والقرار طيلة العقود الماضية، الذي أتاح لقوى الهيمنة الدولية والإقليمية العبث بأوضاع البلد وإفساد كل مجالات ومتعلقات وجوده وحياته. ولذلك شدد السيد القائد في المقابل على أن صون الوحدة ورعايتها وحمايتها والحفاظ عليها من كل المسيئات والمشوهات والأخطار والمهددات يكون أيضا أو يقوم على عاملين فاعلين مهمين، أولهما ترسيخ الهوية الإيمانية اليمنية الجامعة لكل أبناء الشعب اليمني المسلم الواحد الموحد والمعتز بدينه وهويته ومقومات وجوده ونهوضه وحريته واستقلاله المختلفة نفسيا وثقافيا وحضاريا واجتماعيا وعلى شتى المستويات والأبعاد. وثانيهما هو النهج التحرري الواعي والذي ينأى بالبلد عن كيد الخارج المتربص المعادي ومخططاته ومشاريعه المضرة ومآربه الضرامية القائمة على الإضعاف والتفتيت والتمزيق وكل ما يمكن تلك القوى الخارجية المعادية الطامعة من الاستئثار بمقدرات الشعب والبلد والاستحواذ على خيراته وموارده وتحقيق مصالحها الهيمنية الأنانية وغير المشروعة على حساب أمن الوطن وقوته ووحدته ومصالحه المشروعة وحقوق شعبه الطبيعية في الحرية والعيش الكريم والاستفادة من خيرات أرضه وثرواته وكل ما منحه الله من مميزات وهبات وعطايا في الطبيعة والموقع الجغرافي وغير ذلك الكثير الوفير. وبالطبع لم تغب الرؤى والمواضيع الملامسة لهموم الأمة وقضاياها الكبرى عن تناول وإضاءات السيد القائد، لا سيما ما له صلة بأشكال وصور حروب وهجمات

0: التحديات لكل هذه الحروب والتعديات والعدوانات التي لا تتوقف.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها استشهاد 5 مواطنين لبنانيين وإصابة آخرين بينهم سوريون في سلسلة غارات لطيران العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي وتتصدى لمسيرة في البقاع. عراقجي والبوسعيدي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. التفاصيل: أصيب مواطنان فلسطينيان اليوم بنيران مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ونفذت قوات العدو عملية قصف مدفعي ونسف منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة منها تخللتها عمليات تفتيش واعتقال طالت عددا من المواطنين بينهم طفل في محافظة الخليل. استشهد 5 مواطنين لبنانيين وأصيب آخرون اليوم إثر غارات لطائرات العدو على مناطق في جنوب لبنان في ظل خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن طيران العدو استهدف منزلا في بلدة الرفيد في قضاء راشيا الوادي، مما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر، كما استهدف بغارة بلدة دير قانون النهر في قضاء صور، مما أدى إلى تدمير منزل بالكامل وسقوط 4 شهداء. وأسفرت غارة على بلدة الشهابية عن سقوط شهداء وجرحى، فيما أصيب عدد من العمال السوريين إثر غارة نفذتها مسيرة على بساتين الحمضيات في بلدة

بازورية. كما أغار الطيران على مبنى كريت في مدينة سور، مما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق أضرار كبيرة بالمنازل المجاورة والبنية التحتية، إضافة إلى استهداف مبنى قرب مستشفى حيرام، مما تسبب بأضرار جسيمة في المستشفى. وشن طيران العدو غارات على بلدة دبين والغندورية ويحمر الشقيف، فيما نفذ الجيش تفجيرا في بلدة الطيبة بقضاء مرج عيون، وقصفا مدفعيا طال بلدتي جبشيت وشوكين، إضافة إلى استهداف مناطق البقبوق وقبريخة والشهابية. أعلنت المقاومة اللبنانية في بيانين منفصلين أن مجاهديها استهدفوا تجمعا لجنود جيش العدو عند مجرى النهر في أطراف بلدة تير سريان بقذائف المدفعية، وتصدوا لمسيرة إسرائيلية في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو وأجبروها على المغادرة. وأوضحت المقاومة تفاصيل هذه العملية، مؤكدة أنها تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى الجنوبية وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين وضمن معركة العصف المأكول. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بتوغل 3 سيارات عسكرية تابعة لقوات العدو عند مدخل طريق وادي الرقاد في ريف درعا الغربي، حيث أقدم الجنود على إطلاق النار بالأسلحة الرشاشة باتجاه الأراضي الزراعية دون تسجيل خسائر بشرية. وذكر المرصد عبر موقعه الإلكتروني أن دورية تابعة لقوات العدو مؤلفة من 5 آليات عسكرية نصبت حاجزا عسكريا عند مفرق صيد الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي اليوم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. من جهة ثانية، التقى وزير الخارجية الإيراني في طهران الليلة الماضية قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وبحث معه تطورات المفاوضات والدبلوماسية الإيرانية الأمريكية. وأفاد عراقجي على حسابه بمنصة تيليجرام اليوم بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى منع تصعيد التوترات وإنهاء الحرب التي تفرضها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا. أفاد مصدر عسكري روسي اليوم بأن وحدات الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة قوات الشمال الروسية دمرت 10 معدات الاتصالات والتخابر التابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، بينها 85 هوائيا ومنظومة اتصال ميدانية. من جانب آخر، أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على كلية ستاروبليسك التربوية إلى 10 قتلى. وأوضح على منصة ماكس أن 38 شخصا أصيبوا، بينما لا يزال 11 آخرون في عدد المفقودين ولا تزال جهود الإنقاذ جارية. وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد قصفت سكن الطلاب بالكلية الليلة الماضية، مما أدى إلى انهيار المبنى، ولم تكن هناك أي منشآت عسكرية قريبة. النبأ الأخير. أخلت السلطات الأمريكية أكثر من 40,000 شخص من عدة مدن في جنوب ولاية كاليفورنيا
عقب تحذيرات من احتمال انهيار خزان يحتوي على مواد كيميائية سامة داخل منشأة صناعية متخصصة بقطاع الطيران في مقاطعة أورانج. وقال رئيس هيئة الإطفاء في المقاطعة كريغ كوفي إن الخزان المتضرر في منشأة بمدينة غاردن جروف يحتوي على نحو 7,000 قالون من مادة ميثاكريلات الميثيل، وهي مادة شديدة الاشتعال والتطاير تستخدم في صناعة البلاستيك بحسب ما نشره اليوم موقع روسيا. وأوضح كوفي خلال مؤتمر صحفي أن الوضع لا يزال غير مستقر قائلا: هذا الخزان سينهار حتما ولا نعرف متى، مشيرا إلى احتمالين رئيسيين: إما انهيار الخزان وتسرب المواد الكيميائية، أو انفجاره نتيجة ارتفاع حراري قد يمتد إلى خزانات مجاورة. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها: استشهاد 5 مواطنين لبنانيين وإصابة آخرين بينهم سوريون في سلسلة غارات لطيران العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي وتتصدى لمسيرة في البقاع. عراقجي والبوسعيدي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة هذا اليوم، والتي نكرسها للاحتفاء بالعيد الوطني 36 22 من مايو 1990. في مشهد وطني احتفائي جسد رمزية الوحدة اليمنية وعمق حضورها في الوجدان الشعبي، أقامت حكومة التغيير والبناء بالعاصمة صنعاء اليوم حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة العيد 36 للوحدة اليمنية بحضور رسمي وشعبي واسع، أكد على التمسك بوحدة اليمن وسيادته ورفض مشاريع التمزق والتبعية. وفي الحفل الجماهيري الكبير بارك عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور للشعب اليمني ذكرى الوحدة، معتبرا أنها مثلت لحظة التحام تاريخية للأسرة اليمنية في مواجهة مشاريع التشطير التي كرسها الاستعمار البريطاني البغيض، مؤكدا أن الاحتفاء بهذه المناسبة بالعاصمة صنعاء يجسد الاعتزاز الوطني بهذا المنجز التاريخي العظيم.
1: هذا اليوم العظيم يوم إعادة توحيد الوطن أرضا وإنسانا، هو من أعظم أيام شعبنا في كل جزء من أجزائه. إعادة توحيد الوطن أرضا وإنسانا له مدلول عظيم وكبير على مستوى كل فرد منا. التحمت الأسرة اليمنية في أسرة واحدة، تم لم شمل تلك الأسر التي تجزأت وتشظت بحكم ذلك القرار المشؤوم، قرار التشطير الذي زرعته بريطانيا ذات يوم. نحن في اليمن لا نشعر على الإطلاق كمواطنين إننا متجزئين، وإننا من شمال الوطن أو جنوبه نشعر بهذه اللحمة الواحدة. هذه مسألة بالنسبة لليمن واليمنيين مسألة مفروغا منها. زد على ذلك أننا بعد أن حققنا تلك الانتصارات العظيمة منذ 11 عام بقيادة الحبيب عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي استطاع أن يقود هذه الأمة وأن يكون جزء من محور شريف عظيم هو محور المقاومة، نعتز كثيرا نحن كيمنيين بهذه الجزئية الكبيرة التي نتباهى بها أمام الأمم وأمام الشعوب. نحن عندما ننتقل من مطار إلى آخر، من بلد إلى آخر، لا ينظر لنا إلا إننا يمنيين موحدين، حتى بما فيهم هؤلاء الذين يرزحون تحت مجاميع العملاء، من يتبع المملكة السعودية أو مشيخة الإمارات أو إمارة قطر أو غيره.
0: من جانبه وصف القائم بأعمال رئيس حكومة التغيير والبناء العلامة محمد مفتاح الوحدة اليمنية بأنها حدث استثنائي في تاريخ الأمة، مؤكدا أن مخططات الأعداء الرامية إلى تمزيق اليمن وإعادته إلى واقع التجزئة قد باءت بالفشل رغم كل التحديات والمؤامرات التي استهدفت النسيج الوطني اليمني.
2: المجتمع اليمني موحد تاريخيا، المجتمع اليمني نسيج واحد على مدار تاريخ هذا المجتمع. هذه الأرض لم تعرف إلا بهذا الاسم اليمن، وهذا الشعب هو الشعب اليمني، لم يتغير ولم يتبدل. جغرافيا واحدة، تاريخ واحد، انتماء قبلي واحد، نسيج اجتماعي واحد، روابط اجتماعية كبيرة وعميقة بين كل الأسر والمناطق اليمنية، روابط ثقافية قوية وعميقة بين كل المناطق اليمنية، روابط اقتصادية ومصالح مشتركة بين كل أبناء اليمن. هذا هو اليمن. الاستثناء والتفرقة وليس الوحدة. التفرقة لعوامل معظمها جاءت من الخارج. عندما جاء الخارج بغزوه لبعض مناطق اليمن أراد أن يتمكن من السيطرة والتوسع في هذه المناطق فبث الفرقة، وكان البريطاني والتركي كمحتلين لليمن العزيز، كل طرف منهم يسعى لتكريس نفوذه ببث الفرقة بين المجتمع اليمني. كان البريطاني أخبث لأنه اتخذ استراتيجية فرق تسد في كل مناطق العالم. المجتمع اليمني مجتمع موحد، المجتمع اليمني روابطه الأخوية قوية ومتينة وصلبة.
0: بدوره أوضح أمين العاصمة حمود عباد أن الوحدة اليمنية لم تكن مجرد محطة سياسية عابرة، بل قدرا تاريخيا وحتمية وطنية جسدت تطلعات أبناء اليمن في الشمال والجنوب نحو وطن موحد وقوي.
3: يوم إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ليس مجرد تاريخ عابر أو إنجاز سياسي فحسب، بل هو قدر ومصير الشعب اليمني في شماله وجنوبه. إنه تصويب لمسار حركة التاريخ اليمني الذي أراد الاستعمار الاحتلال البريطاني أن ينحرف به بفصل شمال اليمن عن جنوبه كما يريد اليوم أو كما يحاول المحتل الصغير اليوم. فبريطانيا العظمى التي كانت دولتها لا تغيب عنها الشمس، قد سقطت شمسها في بركان عدن، وسيسقط المحتل اليوم في غضب بركان الشعب وتحت أقدام المجاهدين الأبرار على درب المسيرة القرآنية التي يحمل وهجها المولى الكريم العلم القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
0: إلى ذلك نظم النادي الأهلي اليوم بصنعاء ممثلا باللجنة الثقافية احتفالا كبيرا بمناسبة العيد 36 للجمهورية اليمنية. وفي فعالية الاحتفال بهذه المناسبة الغالية تحدث المناضل يحيى العرشي عضو مجلس الشورى حاليا ووزير الدولة لشؤون الوحدة سابقا بكلمة أكد فيها أهمية الرياضة بصورة عامة في توعية الرأي العام نحو أي مشروع كان، مشيرا إلى أن الجانب الرياضي كان له دور كبير في تسريع مسار الوحدة وتحقيقها في 22 من مايو عام 90، مؤكدا أن الوحدة اليمنية هي متجذرة أصلا في دماء أبناء هذا الوطن جميعا.
4: بمناسبة 22 مايو ليس باحتفال شكلي، وفي الواقع تعبير عن تصميم بأن الوحدة اليمنية ستظل هي الثابت، وأنه لا خلاص من الشتات إلا بالوحدة اليمنية. التدخل الخارجي في الشأن اليمني إلا الوحدة اليمنية، بل أن التدخل الخارجي في الأساس هو يستهدف الوحدة اليمنية، يستهدف الشتات. وإذا أردنا أن نقاوم الشتات ونقاوم هذا التعدد العجيب للأطراف المعنية باليمن، وأن يكون نستعيد دولتنا، نستعيد دولتنا اليمن. اليمن اليوم لا تعامل معاملة لا شكليا في الإدارة الخارجي.
0: من جانبها تحدثت الدكتورة نور بعباد عضو مجلس الشورى بكلمة أشارت فيها إلى عمق وأصالة الوحدة اليمنية بين أبناء اليمن جميعا من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله وبحاره ورماله، مشيرة إلى الدور العظيم الذي قامت به المرأة اليمنية في سبيل وحدة بلدها وأبناء جلدتها.
5: عمق الوحدة تاريخيا وجغرافيا ومدنيا ما زالت ماثلة وقائمة في قلوبنا وعقولنا، ويكفينا فخرا أن العمق التاريخي لسبأ وحمير ومعين وقتبان تأكيد على تاريخ، على يمن تاريخ وآثار وبنية تحتية منها سد مأرب، صهارق عدن وصنعاء القديمة، كل ذلك يعبر عن قدرة بناء وصلابة اليمن في إيصال هذه الصروح التاريخية اليمنية التي واصلتها ثورتي سبتمبر وأكتوبر في بناء الدولتين الحديثتين، ثم لتوحيدهما في إطار بنية تحتية متعددة المجالات، وكان للتعليم والبناء والاقتصاد والتنمية في المدارس والجامعات والمصانع والمؤسسات الاقتصادية والقدرات البشرية المؤهلة والكفوءة، إضافة للتعددية السياسية والحزبية والمجتمعية، وهي مستمرة ومتواصلة إلى يومنا هذا في ظل وفي إطار الجمهورية اليمنية. إن 36 عام من عمر الوحدة تتطلب منا الحفاظ عليها وتطويرها، ونحن في مرحلة هامة وصعبة تتطلب منا الحفاظ عليها وحفاظها وتنميتها للأجيال الحالية والمستقبلية.
0: بدوره تحدث الأستاذ محمد صلاح رئيس الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء بكلمة أشار فيها إلى أهمية الوحدة اليمنية في تقوية روابط المجتمع اليمني والعربي بشكل عام، مؤكدا أن الوحدة اليمنية هي الخط الأول في تحقيق الوحدة العربية والإسلامية الشاملة.
6: يأتي هذا اليوم ذكرى 36 عاما على قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو، واليمن تمر بمراحل مختلفة أدت إلى زلزال حقيقي في بناء دولتها، ومحاولات عدة لتمزيقها بدأت من 2011 وحتى الآن، ووجدت العديد من المشاريع التي سعت وما زالت تسعى لتمزيق عواصر المجتمع ووضع الحواجز بين المدن اليمنية تحت مسميات مختلفة ليظل اليمن ممزقا والوطن مغيبا عن البناء والتنمية. نحتفل اليوم بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية إيمانا منا بمشاركة شعبنا في كل مكان يمن من أجل الحفاظ على الوحدة اليمنية وتوحيد القلوب والعقول لخدمة الوطن في كل اليمن.
0: وكان الدكتور خالد عمر رئيس اللجنة الإعلامية وعضو اللجنة الثقافية بالنادي قد تحدث بكلمة أشار فيها إلى مكانة وأهمية الوحدة اليمنية في نفوس أبناء الشعب اليمني كاملا.
7: ونحن نحتفل بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، مناسبة العيد الوطني 36 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية. لماذا نحتفل بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية في النادي الأهلي؟ نحتفل بهذه المناسبة لأسباب عدة. أول هذه الأسباب أن النادي الأهلي هو نادي وطني وحدوي يحتوي كل أبناء الوطن اليمني من أقصاه إلى أقصاه، ومن شرقه إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه، وهو انعكاس لروح صنعاء الطيبة، روح صنعاء الوحدوية التي تحتوي كل أبناء اليمن. نحتفي بهذه المناسبة لأننا وكثير من الموجودين في هذا الاحتفال من الجيل الذي يعتقد بأن تحقيق الوحدة اليمنية هو أكبر إنجازات الثورة اليمنية وأكبر ما شهدناه في حياتنا من تحقيق لأمنيات وطموحات كبيرة. كنا في مرحلة معينة نعتقد أن أمرين اثنين لا يمكن أن يتحققا في حياتنا، حل القضية الفلسطينية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية. ما قبل الوحدة كنا نعتقد هكذا لصعوبة الأمر، ولكن بظروف إقليمية وعالمية وفي غفلة من الزمن تحقق هذا الحلم، فكان أكبر المنجزات تحقق حلم كان يبدو مستحيلا. نعتقد ونحن نحتفل بهذه المناسبة أن لا مستقبل ولا حاضر ولا أمان ولا استقرار لليمن إلا بالوحدة.
0: سمعنا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة هذا اليوم والتي كرسناها للاحتفاء بالعيد الوطني 36 22 من مايو 1990. أجمل ورقة تحية منا جميعا هي من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار محمد الضبري وصيمة إبراهيم، وهي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر من الزميل أمين السنحاني. إلى اللقاء.
8: وقفة أعلانية. أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
9: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
10: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
11: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
12: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
13: بسم الله، لا الله، توكلنا على الله.
14: يا بسم الله، توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر. يا شيخ خالد
2: اقتلوهم.
1: والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين السيوف.
1: والخطة المباركة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هلك تشوف اليوم الأسود من عتيبة؟ حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة، وفيها العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج أسمهان يحيى. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة، قائد الثورة: الوحدة اليمنية استحقاق وطني كبير، وشعبنا لن يقبل أن يدار من اللجنة السعودية أو تحت إشراف لجنة الرباعية. شاهد وشواهد، قائد الثورة يكشف آلية التجنيد والإفساد الأخلاقي الممنهج مستشهدا بوثائق جيفري إبستين كنموذج عالمي. في المرصد، مسيرات أبابيل تدخل إلى الميدان وتفتح مرحلة جديدة في عمليات المقاومة اللبنانية. ما وراء الأحداث، مبادرة صينية باكستانية لإنهاء العدوان على إيران. حديث الساعة، قائد الثورة: الوحدة اليمنية استحقاق وطني كبير، وشعبنا لن يقبل أن يدار من اللجنة السعودية أو تحت إشراف اللجنة الرباعية. العيد 36 للوحدة اليمنية هو العيد الذي يطرح سؤالا جوهريا وحقيقيا في حياتنا الثقافية والسياسية والاجتماعية بعد كل التموجات التي شهدتها اليمن خلال السنين الخوالي. فاليمن تمر بحركة تبدل وتغير منذ عام 2011 وحتى اليوم الذي شهدنا فيه عدوانا سعوديا غاشما أحدث فيها تميزا وتفككا للبنى التقليدية، سواء الاجتماعية منها أو السياسية.
2: تحل الذكرى 36 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية هذا العام، واليمن يسطر ملحمة استثنائية في تاريخه المعاصر. لم تعد الوحدة مجرد حدث سياسي وجغرافي جرى في تسعينيات القرن الماضي، بل تحولت بفعل الصمود الأسطوري للشعب اليمني وقيادته في صنعاء إلى عنوان للسيادة الكاملة وخط دفاع أول عن كرامة الأمة وثوابتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. تأتي هذه الذكرى لتؤكد أن المؤامرات الدولية والإقليمية التي تقودها أمريكا والكيان الصهيوني بالتحالف مع أدواتهما في المنطقة تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي والجغرافي للشعب اليمني. ومحاولات قوى الاستكبار العالمي لم تتوقف على سنوات العدوان والحصار المستمر لفرض واقع تفتيتي عبر دعم الكيانات المناطقية والمشاريع الانفصالية بهدف إضعاف اليمن والسيطرة على ثرواته وموقعه الاستراتيجي. فكانت صنعاء بقواها الحية المعادلة الأصعب التي أوقفت مخططات الأعداء ونجحت في الحفاظ على هوية اليمن الواحد، وأثبتت أن الوحدة اليمنية هي صمام أمان لعمق اليمن الاستراتيجي. ما تعيشه المحافظات المحتلة اليوم ليس إلا صنيعة المحتل الذي يواصل تنفيذ أجندته التآمرية لنهب ثروات الشعب اليمني، والمواطن البسيط بات ضحية لصيف حارق ولفساد حكومة الفنادق، ومحتل طامع ينفذ أجندة أربابه في واشنطن والكيان الصهيوني. تحل الذكرى 36 حاملة دلالات سياسية وعسكرية مفادها سقوط الرهان على الشرعيات المزيفة، والذي أثبتت الوقائع أن القوى التي تتنقل بين العواصم التابعة لتحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لا تملك من أمر السيادة شيئا، في حين أن صنعاء هي من تحمل الهوية اليمنية الجامعة وتدافع عن ثروات الشعب ومقدراته من النهب المنظم، بالإضافة إلى التلازم بين تحرير الأرض وحفظ الوحدة. فلا يمكن الحديث عن وحدة ناجزة ومستقرة دون تحرير كافة الأراضي اليمنية والجزر المحتلة من القوات الأجنبية المحتلة. واليوم لم يعد اليمن حلقة أضعف الجغرافيا السياسية، بل تحول بفضل تلاحم شعبه وجيشه إلى لاعب إقليمي وازن وركيزة أساسية لا غنى عنها في محور المقاومة. وما شهدته معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس من انتصارات يؤكد قوة الإرادة اليمنية الصلبة والمعدلة التي كسرت كل نظريات الهيمنة والاستكبار. الذكرى 36 للوحدة اليمنية هي تأكيد متجدد على أن اليمن عصي على الانكسار والتجزئة، وأن وحدة اليمن هي عمق استراتيجي لمحور المقاومة وقاعدة تؤسس لوحدة عربية إسلامية شاملة تواجه من خلاله كل مشاريع ومخططات التمزيق والشرذمة، ليبقى اليمن مقبرة الغزاة وحصن الأمة اليمنية.
1: أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضرته الرابعة من دروس شهر ذي الحجة أمس ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أن الوحدة اليمنية هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وأن يرسخ على الأسس الصحيحة. وأشار إلى أن كل تطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن أثبتت أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هما عاملان رئيسيان: الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على مستوى الداخل، والثاني هو الارتهان للخارج الذي يسعى أصلا إلى السيطرة التامة على شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله وعلى بلدنا واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته. قراءة في مضامين المحاضرة الرابعة لقائد الثورة مع عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حديث السيد عن الوحدة اليمنية هو حديث مهم جدا، وحديث قدم الكثير يعني من العوامل المهمة جدا، سواء في مسألة تشخيص الأسباب أو المهددات التي تهدد الوحدة اليمنية، أو كذلك العوامل الضامنة لبقاء هذه الوحدة واستمراريتها. الوحدة اليمنية هي غير منفصلة يعني، والحديث عنها لا ينفصل عن الحديث عن الجوانب الإيمانية، وعن أقصد ليست شيئا بعيد عن هذه الأمور. الوحدة هي من أهم الأشياء التي أكد عليها القرآن الكريم وركز عليها وجعلها من أهم العوامل لقوة أي أمة يعني، بل العكس من ذلك هو ما يضعف الأمم وما يسعى إليه الأعداء. العدو دائما في مواجهة أي أمة هو يسعى إلى تشتيتها، إلى إضعافها، إلى تمزيقها وإلى بعثرتها حتى يسهل عليه أن يسيطر عليها. ومعلوم يعني عندما كان يحتل البريطاني يحتلها وهو يتحرك بشعار فرق تسد. فالوحدة اليمنية هي استحقاق مهم وإنجاز أنجزه الشعب اليمني يعني، ولا زال إلى اليوم علامة بارزة وعلامة فارقة في تاريخه مسألة الوحدة اليمنية ومسألة اجتماع الشطرين التي عمل العدو على تمزيقها وتفريقها. فيما يتعلق بالتهديدات، في تهديدات هذه الوحدة، طبعا الحديث أتى من قبل السيد حول مسألة الأطماع الحزبية والفئوية، هي كلها تدخل ضمن التهديدات التي هددت الوحدة في السابق أيام السلطة السابقة، وما هو قائم اليوم أن هناك فئات وهناك جهات لا يهمها مسألة ضعف أو مسألة قوة، يهمها فقط مصالحها الحزبية، يهمها مسألة محاصصة معينة، يهمها مطامع شخصية، وهم من الأساس يعني. نلاحظ مثلا هذا النموذج واضح الآن في واقع المرتزقة، هم من الأساس لم يتحركوا يعني تحت عنوان الدفاع عن الوطن أو المقاومة أو إلا يعني قدموها مجرد عناوين للخداع فقط، وإلا فالهدف هي مصالح، الهدف هو أن يحصلوا على المزيد من المناصب وأن يحصلوا على المزيد من المال، وأن يحصلوا حتى في هذه الأيام نلاحظ مثلا رفع الدولار الجمركي ومن أجل أن يكسبوا يعني أن يكسبوا الأموال والمزيد من الأموال من ظهور هذا الشعب البائس والفقير لم يكفهم ما قد فعلوا. يعني عبارة مهمة لمهاتير محمد عندما سئل عن يعني موضوع تايلاند لماذا لم تنهار عندما حصلت أزمة النمور الآسيوية الاقتصادية في عام 97، لماذا لم تنهار مع بقية البلدان التي انهارت آنذاك؟ معروف يعني اليوم الأسود الذي حصل آنذاك عندما انهارت الاقتصاديات في تلك البلدان. قال فقط باختصار خالفنا توصيات البنك الدولي. ماليزيا عفوا، الانهيار كان في تايلاند وفي كوريا الجنوبية وفي البلدان الآسيوية. فبالفعل يعني لا يستبعد أن يكون ذلك من توصياته، لأن هم يأخذون بالتنمية الغربية التي تقوم على الربا وعلى القروض الربوية وعلى تيل. النقطة الثانية مسألة الارتهان للخارج، تهديد كبير جدا، لأن الخارج ولا يهمهم وحدة اليمن، لا يهمه قوة اليمن، هو أتى من أجل يضعفه أكثر، من أجل أن يشل كل قواه، ومن أجل أن يستغل موقعه الجغرافي ويستغل ثرواته. فهذه المسائل هي من أهم المهددات. في المقابل هناك أيضا وسائل وعوامل ضامنة، من أهمها ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة. وهذه بالمناسبة كانت عنوان فعلا يعني في أيام الوحدة، وبقي العنوان هو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لكن كان مجرد عنوان يعني تعاطي مع امتداداته ومصاديقه العملية في الواقع. وإلا الاعتصام بحبل الله هو يعني أن يتوحد الناس تحت العنوان القرآني حبل الله جل شأنه، وأن يتوحد الناس تحت هذا العنوان وأن يعتصموا بحبل الله، يكونوا متمسكين بتعليمات الله باعتبارها الضمانة القوية والضمانة ربما الوحيدة التي تضمن وحدة أي أمة، تضمن تماسك أي أمة، وتحمي أي أمة من كل تلك الأهداف والنوايا الضيقة الفئوية والحزبية، هي تخرجهم من كل هذه الأطر.
1: تعد المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والصهيونية من المواضيع الجديرة بالاهتمام لما تشكله من خطر كبير على الأعداء الذين يحرصون على حرف اهتمام الشعوب والدول العربية إلى غيرها. ويأتي خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أمس ليعيد الاهتمام بالسلاح المقاطعة إلى الواجهة، وهو السلاح الذي استخدمه العرب منذ خمسينيات القرن الماضي وأتم القضاء عليه من خلال مسار التطبيع العربي مع كيان العدو. ويؤكد السيد عبد الملك أن الأعداء يجنون ثروات هائلة من المواد الخام التي تستخرج من بلداننا، ثم يعيدون بيعها إلينا كبضاعة تامة الصنع بأغلى الأثمان. ولا يأتي هذا إلا في ظل حالة متدنية للإنتاج الإسلامي وهيمنة نمط استهلاكي ضخم، داعيا في هذا السياق المسلمين إلى الحرص على النجاة من وزر التورط في دعم جرائم اليهود والصهاينة وأمريكا وكيان العدو وما يقومون به من إفساد في الأرض وعدوان على الأمة المسلمة ونشر للضلال. الخبير الاقتصادي الأستاذ سليم الجعدبي، ما أهمية المقاطعة الاقتصادية لبضائع العدو من منظور خطاب قائد الثورة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. طبعا المقاطعة الاقتصادية هي ذو تأثير كبير على الأعداء وبالذات على الشركات، وللعلم الأعداء هم يعتمدون على الجانب الاقتصادي في تمويل حروبهم وكذلك تمويل عملياتهم العسكرية على أبناء الأمة، وبالتالي هذه الشركات هي من تدفع المليارات بل التريليونات إلى تلك العسكرية التي تقتل أبناء الشعب أبناء الشعوب العربية والإسلامية. بالإضافة إلى نقطة مهمة قد ربما يتساءل كثيرا، هل أنا كفرد في المجتمع هل سيؤدي عملية المقاطعة إلى تأثير على الشركات الأمريكية وكذلك الشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي؟ طبعا تقرير صدر عن المقاطعة للربع الثالث على سبيل المثال من العام المنصرم، حيث أكد على سبيل المثال أكبر الشركات مثل شركة ستاربكس خلال 3 أشهر فقدت حوالي 7% من قيمتها السوقية. شركة أمريكانا انخفضت صافي أرباحها في السعودية فقط بحوالي 117 مليون دولار، وهذه دولة إسلامية من تدعي بأنها ترعى الحرمين وكذلك بأنها دولة أم الدول الإسلامية تدعم الشركات الإسرائيلية والأمريكية. شركة ماكدونالدز فقدت خلال 3 أشهر أكثر من 2% من أرباحها. كوكاكولا فقدت في الشرق الأوسط فقط وأفريقيا 14%. تخيل معي ربما البعض يتساءل هل لهذه الشركة حجم نتحدث عن أرباح في الربع في الثلاثة الأشهر تصل إلى 11 مليار دولار لشركة كوكاكولا، معنى 44 مليار دولار. هناك شركات مثل شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل شركة آبل تفوق قيمة السوقية أكثر من موازنة الدول العربية والإسلامية بما فيها الدول النفطية مجتمعة، قيمة السوقية تتعدى أكثر من 3 تريليون دولار. تالي من المعيب علينا بل من العار علينا أن يطل علينا السيد القائد لأكثر من 10 سنوات، من 11 عام من 12 عام وهو يتحدث عن المقاطعة. يا أبناء الشعب اليمني يجب أن نقاطع، وهنا نقطة مهمة أشار إليها الرئيس مهدي المشاط خلال اجتماعه، قال تعطى فرصة 3 أشهر وتحرك في المنافذ. وبالتالي لماذا هذا الإصرار من بعض التجار وبعض البيوت التجارية وبعض الشركات على إدخال تلك الشركات المقاطعة وهي شركات معروفة بأنها داعمة لأمريكا وإسرائيل؟ وأنا أتمنى كما شهدنا أن يتم فضح الجواسيس في الجانب الأمني، أن نفضح الجواسوس في الجانب الاقتصادي، وما زال العملاء ينخرون في جسد الأمة. عندما تحدث السيد القائد تحدث عن الدول العربية والإسلامية بأنها هي بالفعل من تستثمر مواردها وإيرادات شعوبها وتذهب بها إلى البنوك الأمريكية. طبعا إذا أخذنا على سبيل المثال أبرز الدول، على سبيل المثال وفق آخر تقرير صادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي أنه السعودية لديها بأكثر من 157 مليار دولار عبارة عن استثمارات في أذون الخزانة، الإمارات بأكثر من 114، أيضا دول أخرى مثل الكويت 66 مليار دولار، حتى جمهورية مصر العربية بحوالي 1.1 مليار دولار. وبالتالي هذه الاستثمارات كان من الأولى أن تذهب لإنشاء مصانع وإنشاء سوق مشتركة للأمة العربية والإسلامية، وبالتالي بدلا من أن تستورد الدول من الأمريكي والإسرائيلي ستستورد من الدول العربية فيما بينها البين. هذه نقطة مهمة. أيضا يجب الإشارة إلى نقطة أخطر منها، أن على سبيل المثال المقاطعة من يستفيد منها؟ طبعا المقاطعة هي مسؤولية مشتركة لأكثر من جهة، وأيضا يستفيد منها نفس الجهات المسؤولة عن المقاطعة. على سبيل المثال نحن في الجمهورية اليمنية التاجر بقدر ما هو قادر على المقاطعة بهذه الفرصة، المقاطعة تعتبر فرصة استثمارية بدلا من أن يستورد من تلك الشركات. وللعلم هي سموم، حرص الأمريكي والإسرائيلي على أن يغرس السموم والمعادن الثقيلة حتى في حليب الأطفال لشركة نستلة، وللعلم صدر تقرير الآن حتى في الاتحاد الأوروبي لهذه الشركات لأنها تدعم أو تقوم بإضافة سموم لقتل البشرية. وللعلم نظرية المليار التي يرعاها الصهاينة هي هدفها تحقيق هذا الهدف. إضافة نقطة مهمة، أيضا الإخوة في الجهات المسؤولة مثل الجمارك مثل أن يمنعوا دخولها. أنا كمواطن في الأخير عندما تأتي البضاعة هي يتم رصها في الأرفف الخاصة بالسوبر ماركت، فأنا مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أن أقاطع تلك البضائع. من العار ومن المعيب أن أسواقنا مليئة بالمنتجات السعودية والإماراتية وهي قتلت أبناء الشعب اليمني. وفي المقابل نتمنى من الأخوة التجار أن يتحولوا وأن يظهر التاجر كما عودونا، وهنا نقطة يحب أن نشيد بالإخوة الشرفاء والإخوة الواقفين مع الإقتصاد الوطني، أن نشهد إنشاء مصانع لإنتاج حليب الأطفال، أن ننشأ مصانع لإنتاج المتطلبات. وكما ذكر السيد القائد تورد من أكثر من 50 دولة، على سبيل المثال أنه البقوليات الفول والفاصوليا نستورد في العام الواحد بحوالي 228 مليون دولار وهي عبارة عن منتجات يمكن زراعتها في الأراضي اليمنية. خبز وكعك نستورد ب 212 مليون دولار، نستورد ألبان وقشطة ب 128 مليون دولار، وكل الألبان في السوق العربية والإسلامية مكتوب عليها شبيه القشطة شبيه الجبنة عبارة عن ألبان من دهون نباتية وهي سموم. وطبعا أهم الخطوات هي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية، وتمثلت في ذلك الإجراء الشجاع الذي قامت به الجمهورية اليمنية والقوات المسلحة على لسان العميد يحيى سري عندما أعلن بأنه سيتم منع نهب الثروات وأبرزها النفط. وعندما تحدث السيد القائد قال بأن الجمهورية اليمنية والطيران المسيري اليمني استهدف البزبوز أو حنفية نهب النفط اليمني. مالي ما نهبته السعودية وورد إلى البنك السعودي الأهلي خلال فترة العدوان بقيمة 57 مليار دولار بين مبالغ تم نهبها وتوريدها إلى البنك السعودي الأهلي ومبالغ تم تعطيلها من الإنتاج والغاز المسال. وهذه المبالغ كافية لدفع مرتبات أبناء الشعب اليمني ل14 عام بسعر الصرف الذي كان معمول به قبل العدوان. وبالتالي الخطوة الأولى التي اتخذتها القوات المسلحة اليمنية يليها خطوات بالفعل وهي خطوات حاسمة. أولها أن يتخذ الإخوة في مجلس النواب قرار بإعادة مراجعة الاتفاقيات وإلغائها، إلغاء تلك الاتفاقيات التي كانت تذهب للصالح الأمريكي. وللعلم هي أساسا تعتبر في حكم الملغية لأن الدول الشركات نكثت بالاتفاقيات وأيضا مدتها الزمنية انتهت، ستعتبر في حكم الملغية. النقطة الثالثة وهي ما نتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى، وكما نجح رجال المفاوضين السياسيين وتابعنا يوم أنت النجاح الباهر فالأسرى بإذن الله، نأمل أن يتم الضغط على مملكة جار السوق بأن يتم إعادة المبالغ المنهوبة وهي مرتبات أبناء الشعب اليمني وكذلك خروج المحتل.
5: المقاطعة الاقتصادية للأمريكي وللعدو الإسرائيلي أيضا. هذا شيء متاح في كل عالم من الإسلام، بل الدول أو الشعوب التي هي الشعوب مكبوتة مكبلة مقيدة من أنظمتها عن أي تحرك، لا تستطيع أن تتظاهر، لا تستطيع أن تتحرك إعلاميا، لا تستطيع أن يكون لها أنشطة واضحة لمساندة الشعب الفلسطيني، هي تستطيع أن تقاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية وأن يكون لمقاطعتها تأثير. لذلك عندما نلحظ مثلا وضعية الشعوب في الخليج، في دول الخليج، لديها هذه الفرصة وعليها مسؤولية في ذلك، تستطيع أن تقاطع بمستوى واسع جدا في مصر، في بلدان عربية كثيرة.
1: حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة اليمنية، مؤكدا مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. وأكد الرئيس المشاط في خطاب له بمناسبة العيد 36 للوحدة اليمنية أن الوحدة في جوهرها مصلحة وطنية عليا لكافة أبناء الشعب من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله، لافتا إلى أن الوحدة جاءت لتؤكد أن ما يجمع اليمنيين من هوية إيمانية وعقيدة ولغة وتاريخ ومصير مشترك هي الأصل الثابت والراسخ، وأن التشطير في مراحل قاتمة بفعل الاحتلال عبر التاريخ لم يكن إلا استثناء غريبا يناقض منطق الجغرافيا ويصادم حقيقة الشعب ويخالف روح الهوية الإيمانية الواحدة. وقال إن ما يمر به وطننا اليوم من عدوان أمريكي سعودي غاشم وحصار جائر واحتلال مباشر لأجزاء عزيزة من أرضه ليس إلا محاولة يائسة يراد لها أن تكون تمهيدا لتقسيم الوطن وتمزيق الجسد اليمني الواحد وإثارة النعرات والصراعات الداخلية. الصحفي والكاتب السياسي محفوظ سالم ناصر، هل الرئيس مهدي أصابك بدا الحقيقة فيما سبق ذكره؟
6: ما في ذلك شك، يعني الأخ الرئيس يعني كان قد أصاب كبد الحقيقة كما يقال، يعني وأكد المؤكد بأن وحدية الشعب اليمني هي قائمة عبر التاريخ، والسائد هو الوحدة، الاستثناء هو مراحل الانفصال، والشعب اليمني ظل موحدا طوال حتى فترة التشطير، وكان الانفصال هو قائما ما بين النظامين، كان في هو انفصالية النظامين، والذي كانت تستخدم الوحدة عبارة عن تكتيك وليس استراتيجية. أما الشعب اليمني ظل موحدا في نضالاته، في مواقفه، في كل يعني خطواته، في علاقاته، في نسيجه الاجتماعي، ظل موحدا عبر التاريخ يعني. والاستثناء هو الانفصالية، ومن شطر اليمن هو من يعني على قاعدة من لا يملك لمن لا يستحق، يعني الأتراك، الاحتلال التركي والاحتلال البريطاني هو الذي جزء اليمن إلى شطرين، وبالتالي فأن الرئيس كان محقا كل الحق يعني، وكان مصيبا عندما أشار إلى يعني الوحدة هي مغروسة يعني في الوجدان الجمعي للشعب اليمني، والاستثناء هو الانفصالية والتفرقة بين الشعب اليمني، وكانت العملية الانفصالية هي قائمة بين النظامين ليس إلا. أما الشعب اليمني كانت ما أقدم عليه النظامين هو تحصيل حاصل في 22 مايو 90، كانت تحصيل حاصل وتلبية لمتطلبات وضغوطات الشعب اليمني. ونتذكر أن العميد وعمدة الوحدة اليمنية الأستاذ عمر عبد الله الجاوي يعني كان أول من بادر إلى إطلاق هذا من خلال اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الذي جمع فيه شتات كانت نواة لوحدوية الشعب اليمني. كذلك نتذكر الأستاذ الأم ناضل الأممية الكبير الأستاذ عبد الله عبد الرزاق باديب عندما احتضنته تعز في 28 ديسمبر 1958 عندما تسلل إلى تعز، وأطلق من هناك يعني إذاعة في تعز أيام كان حكم الإمام أحمد في تعز، وسمح له بإنشاء أول مكتب لتحرير لتحرير الجنوب اليمني. وبالإضافة إلى أنه عقب عودته من تعز أقلق هناك وأنشأ الحزب حزب الطليعة الشعبية وأسماه يعني يجعل شعاره نحو يمن حر ديمقراطي موحد. يعني هؤلاء نتذكرهم الآن. والرئيس أكد أنه أكد المؤكد على وحدية الشعب اليمني وهي ملك الشعب، ومن يساومون بها تجار يعني الانفصالية وتجارها أصبحت يعني الانفصالية هي أو دعوة الانفصال أو دعوة الفك الارتباط وما شابهه من ادعاءات هي عبارة عن وسيلة الاسترزاق ليس إلا. فمن يعني نال شيئا يعني من فتات الدول الاحتلال يعني تحول بين عشية وضحاها من ذروة الانفصالية إلى ذروة الوحدوية، ودخل في كنف يعني الجماعات ما يدعون الوحدوية في المحافظات المحتلة. يعني أحسب أن يعني السيد حبيب أبو جبريل قايد الثورة أن المحتل لا يهمه في شيء، لا وحدة اليمن ولا انفصال ولا انفصاليته، بقدر ما يهمه يعني تحقيق مصالحه وأغراضه وأهدافه الاستراتيجية والتكتيكية. وبالتالي فإن المشهد الآن أكبر تحدي الآن يواجه الوحدة هو الآن وجود المحتل، إن كل الأزمات بما فيها يعني مستقبل الوحدة رهن في بداية بالخلاص من المحتل. الخلاص من المحتل هو الآن البوابة التي تفضي بنا إلى إنهاء الأزمات القائمة بما فيها أزمة الوحدة الآن، أو ما يمكن أن نسميته بالقضية الجنوبية مفتاح المفضي، لأنه في ظل وجود الاحتلال لا يمكن تحقيق أي شيء أو أي تقدم حتى وإن ادعى يعني الدعاة

0: يعني الانكسارات والعثرات التي واجهت الوحدة في السنين الماضية، إلا أنها تظل الوحدة هي صمام أمان واستقرار للشعب اليمني، وتبعاتها أيضا خف وطأ بكثيرا من التشرذم والتشظي والعودة إلى ما قبل 22 مايو 90. أي كانت الانكسارات التي والتداعيات التي ترتبت على الوحدة من تداعيات سلبية، إلا أن تظل في كل الأحوال يعني تمثل حالة أفضل بكثير وملايين المرات من حالة الانفصالية والعودة إلى التشرذم أو الدعوات هذه لشداد الآفاق.
1: شاهد وشواهد. قائد الثورة يكشف آليات التجنيد والإفساد الأخلاقي الممنهج مستشهدا بوثائق جيفري إبستين كنموذج عالمي. تطرق قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضرته الثالثة بالتفصيل إلى الأدوات والوسائل البشرية والتقنية التي يوظفها الأعداء الأمريكي والصهيوني للاختراق من الداخل، مستشهدا باعترافات الخلايا التجسسية المضبوطة والتي بثتها الأجهزة الأمنية. ودعا السيد القائد إلى إدراج الرشاد الأمني والوعي الأمني ضمن الأنشطة الرئيسة في البرامج الإعلامية والتوعوية والمقررات التعليمية والورش والدورات التدريبية، مؤكدا على أهمية الاستفادة القصوى من الاعترافات والمعلومات التي أدلت بها خلايا التجسس والتخريب التي تم ضبطها مؤخرا كونها تكشف بوضوح أساليب عمل العدو والثغرات التي نفذ منها لارتكاب جرائمه.
2: في ظلال هذه الأيام المباركة أطل علينا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في خطاباته، حاملا على عاتقه هموم أمة مثقلة بالجراح، متطلعا في الوقت ذاته إلى رفعتها وتقدمها واستعادة سؤددها وكرامتها. ومن موقع المسؤولية الواعية يستعرض قائد الثورة في حديثه تفاصيل الواقع الإقليمي والدولي المعاش، مفككا بحرفية خلفيات الهجمة الشاملة التي تقودها الصهيونية العالمية وأدواتها ضد المقدسات وضد الشعوب المسلمة. وفي غمرة هذا التشخيص الدقيق يطلق تحذيرات قوية وصريحة من مغبة التخاذل والجمود والركود التي توشك أن تحول أفضع الجرائم بحق شعوب أمتنا ومقدساتها إلى واقع روتيني معاش ومعتاد، مؤكدا أن العزة والكرامة لا تستعدان إلا بالتحرك المسؤول وبالتمسك بعوامل القوة المعنوية والمادية. وفي حين يركز السيد القائد على الأهمية الروحية والأخلاقية لشهر ذي الحجة ومناسباته الأيام العشر، عيد الأضحى، تكبيرات التشريق وحجة الوداع، يرى أن فريضة الحج جرى تفريغها وتأطيرها بعوائق تمنع المسلمين من الاستفادة منها في ترسيخ الأخوة وفي تحمل المسؤوليات الجماعية كإقامة القسط والجهاد. كما يربط السيد حفظه الله بين الارتقاء الإيماني وبين الفوز بالتسديد الإلهي لمواجهة المخاطر الاستثنائية التي تحدق بالأمة الإسلامية. يرسم السيد القائد في محاضراته التوجيهية الموسعة ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم خريطة طريق متكاملة الأبعاد، انطلقت من محورية بناء الوعي والبصيرة وتوطين النفس على الالتزام العملي لمواجهة حملات التضليل المعاصرة، محذرا من استراتيجية الانتظار والتفريط ومخططات العدو لإقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على الشرق الأوسط، واضعا نقاطا استراتيجية حاسمة لوجوب تحصين الجبهة الداخلية وسد الثغرات وإغلاق المنافذ الأمنية والمعلوماتية عبر تفعيل الإرشاد الأمني وفضح أساليب التجسس عبر المقايل ومواقع التواصل وغير ذلك. وفي سياق كشف مؤامرات الأعداء فكك السيد القائد آليات التجنيد والإفساد الأخلاقي الممنهج مستشهدا بوثائق جيفري إبستين كنموذج عالمي، إلى جانب تعرية توظيف العناوين الإنسانية والمنظمات الدولية كغطاء للتجسس والرصد الميداني للمشاءات الحيوية في اليمن. وخلصت محاضرة السيد القائد للتركيز على المقاطعة الاقتصادية كسلاح سيادي لوقف الاستنزاف المالي لثروات الأمة ومواجهة

0: جهة الاستهداف الصحي والنفسي الممنهج عبر السموم ومركبات العقم المدسوسة في المنتجات، مؤكدا أن الاستقامة الجمعية والتسليم المطلق للهدى القرآني المفتاح الأساسي لإجهاض مؤامرات الأعداء ولتحقيق النصر الحتمي.
1: وأوضح قائد الثورة أن العدو يعتمد بشكل أساسي على استغلال الوضعيات الضعيفة والمأزومة والمخلولة، ولهذا يسعى دائما لجعل الأمة قابلة للانهيار والاختراق، بينما يبني الهدى القرآني أمة قوية منعة ومحصنة تمتلك كل عناصر القوة المعنوية والمادية والجغرافية. وشدد السيد القائد على أن الاختراق يمثل استراتيجية أساسية للأعداء في حربهم الشاملة، بما يفرض على كافة الجهات المعنية تشخيص الثغرات وإغلاق المنافذ، متناولا الجانب الأمني كواحد من أخطر المجالات نظرا لتركيز العدو على الاختراق المعلوماتي للحصول على بيانات دقيقة توظف في العمليات العدوانية والإجرامية كالاغتيالات والتفجيرات، بل والوصول إلى مجالات حيوية أخرى كالجانب الصحي. المحلل السياسي سفيان العماري، ما أهمية كشف قائد الثورة في هذا التوقيت عن آلية التجنيد والإفساد الأخلاقي الممنهج؟
2: نعم، طبعا هذا الموضوع هو يعني هو موضوع الساعة الآن، وهو محاولات المستميتة من قبل الاحتلال الصهيوني وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
1: مستمعينا الأعزاء، نتواصل معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونكتفي بهذا القدر من برنامج 60 دقيقة، وسنتابع وإياكم الدرس الخامس لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.

0: بارك الله فيكم وكتب أجركم، نفسي لكم الفداء يا أحفاد الأنصار.
1: هذا القائد الكبير والعظيم والحكيم والشجاع السيد عبد الملك.

فما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان العدو الإسرائيلي.

0: إلى شعبنا اليمني المسلم.
1: نفسي وروحي لكم الفداء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للحديث على ضوء الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كنا تحدثنا في محاضرة الأمس عن أهمية المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، وقدمنا ما ذكره شهيد القرآن رضوان الله عليه في هذا السياق في بعض من دروسه من هدي القرآن الكريم، وله أيضا نصوص كثيرة حول هذا الموضوع، طرح واسع لأنه من المواضيع المهمة. طرح هنا في هذا السياق على ضوء الآية القرآنية المباركة كان مركزا وملخصا كما سبق الحديث عنه. ونعيد هذا النص للأهمية. قال رضوان الله عليه: هذه الآية تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. لم يحصل هنا، يعني في الآية القرآنية المباركة، لا تقولوا راعنا، ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك، من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب وتورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا. مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا، سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا، تقتل عندك الاهتمام، تصبح إنسانا باردا لا تهتم ولا تبالي. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. تحدثنا على ضوء هذا النص في نقاط سابقة عن أهمية المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية الإسرائيلية، أولا بحساب المعيار الديني والإيماني. المسألة يترتب عليها مسؤولية كبيرة في دين الله سبحانه وتعالى، لأن الدعم لليهود وللنصارى في حربهم ضد الإسلام والمسلمين وفي ما يقومون به من إفساد في الأرض وإضلال للناس وإجرام وظلم وطغيان يمثل وزرا كبيرا وعظيما، وقد يكون مثل هذا الوزر والذنب الكبير جدا للكثير من الناس، وقد يتفاجؤون يوم القيامة حينما يأتون وهم مشتركون في جرائم اليهود، وهي جرائم رهيبة للغاية. عندما نشاهد مثلا ما يعملونه من إجرام رهيب في الظلم للشعب الفلسطيني، في الظلم لشعوب أمتنا، كل أشكال الظلم، القتل للأطفال، للنساء، لما يأتي الإنسان يوم القيامة ويجد نفسه شريكا معهم
في تلك الجرائم الرهيبة الفظيعة جدا في الإبادة الجماعية، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم التجويع حتى للأطفال والنساء والكبار والصغار، جرائم الإضلال والإفساد في الأرض، جرائم من أبشع وأفظع وأكبر الجرائم ومن أكبر الذنوب والمعاصي. وهذه قضية خطيرة جدا، يعني تستحق من الإنسان الانتباه، اليقظة، الحذر، الالتفاتة الجادة إلى المسألة، لأن الكثير من الناس يغفلون عن مثل هذه الأمور، يغفلون بشكل كبير جدا. حسابهم ونظرتهم وتقييمهم لما يعتبر مثلا من المعاصي والذنوب نظرة محدودة وحسابات محدودة جدا وفق ما يعرفونه في نطاق معرفة ضعيفة جدا. ليس هناك مثلا استيعاب للقرآن الكريم لهدى الله، لتعليمات الله سبحانه وتعالى، مع أن الله حذر بشدة من التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك من تقديم ما فيه خدمة للأعداء. حتى في هذه الآية المباركة حينما قال واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، وفي الآية المباركة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، أمر بالتقوى وتحذير من المخالفة في ذلك، وآيات كثيرة في كل ما يمثل خدمة لأولئك الأعداء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فبعض من الناس مثلا قد يكون حريصا في أعماله وتصرفاته أن يتجنب الذنوب التي صارت من الذنوب المعروفة، يعني من ما يعرف الناس أنها ذنوب، مثل أن يتورط في جريمة قتل بشكل مباشر أو جرائم أخرى من الجرائم الواضحة التي عادة ما يعرفها المجتمع بأنها جرائم وثقف وقدم إليه في التعليم الديني والخطاب الديني التحذير منها كجرائم، وفي فطرة الناس المعرفة بأنها جرائم. ولكن قد يغفل الإنسان عن جرائم رهيبة جدا وعن ذنوب فظيعة للغاية، من مثل هذه أن يساهم بماله في دعم اليهود بما يرتكبونه من جرائم رهيبة جدا، هي أكبر الجرائم على وجه الأرض. جئت إلى جرائم القتل، فأكبر جرائم القتل يمارسونها من قتلهم للأطفال الخدج بل وحتى للنساء الحاملات، إلى قتل الأطفال الرضع، إلى قتل الأطفال في كل مراحل الطفولة، إلى قتل الكبار والصغار، إلى قتل عباد الله المجاهدين، إلى قتل الناس بشكل عام، إبادات جماعية وطغيانا وإجراما وظلما بغير حق. إن جئت إلى جرائم الإفساد في الأرض فهم يرتكبون أبشع جرائم الإفساد في الأرض ويهلكون الحرث والنسل ويسعون للانحراف بالمجتمع البشري عن كل التعاليم الإلهية القيمة ويعملون على إضلال الناس، أشياء كثيرة جدا. فقضية خطيرة على الإنسان حينما يكون، والبعض قد يكون من المتدينين الذين يحرصون على الالتزام الديني، ولكن حينما لا يكون هناك وعي واهتداء بالقرآن الكريم فقد لا يتوفق الإنسان في التقوى، في تحقيق التقوى كما ينبغي. الله قال عن القرآن الكريم هدى للمتقين، مما يلازم التقوى الاهتداء بالقرآن. إذا أراد الإنسان أن يكون فعلا متقيا لله ملتزما إيمانيا ودينيا فهو بحاجة إلى الاهتداء بالقرآن الكريم. لن تكتمل له التقوى ولن تتحقق التقوى له بشكل كامل إلا من خلال الاهتداء بالقرآن الكريم. فالمسألة بحساب الاعتبارات الدينية والمسؤولية الدينية والأخلاقية ذات أهمية كبيرة جدا. مما لا شك فيه أن الأعداء اليهود وأعوانهم من النصارى، فريق الشر من أهل الكتاب،
يستفيدون بشكل كبير جدا من البضائع، من العائدات المالية، الإيرادات المالية، وأن قوتهم بكلها على المستوى العسكري وعلى كل المستويات يتعتمد أساسا على القوة المادية، على الإمكانات المادية، هي الركيزة الأساس لكل قوتهم، سواء القوة العسكرية أو القوة في كل المجالات. هم يعتمدون على الإمكانات الاقتصادية، والقوة الاقتصادية هي ذات أهمية كبيرة جدا في مختلف المجالات. ثم كذلك أهمية المقاطعة لبضائعهم فيما يتعلق بالصحة والسلامة من الأضرار الناجمة عن استخدام منتجات مسممة من جانبهم، أو كذلك فيها عناصر ومواد ذات ضرر خطير على نفسية الإنسان أو ذهنيته. هم أعداء، وأعداء سيئون جدا، لا يتورعون من فعل أي شيء، بل يحرصون على فعل ما فيه الضرر، كما قال الله عنهم: ودوا ما عنتم، يعني هم يودون أن يلحق بكم أشد الضرر، ولذلك يفعلون ما فيه الضرر بهذه الأمة ويحرصون على ذلك. ومع تقدمهم العلمي وتمكنهم في المجال الصناعي فهم يحرصون على فعل ذلك، وهناك حقائق وتفاصيل كثيرة. وأملنا من إخوتنا الأعزاء في المجال الإعلامي، من المجاهدين في ميدان الإعلام، أن يركزوا على كشف هذه الحقائق بالتفصيل من خلال ما قد انتشر عنها من معلومات وتفاصيل ذات أهمية كبيرة جدا، وفائدتها كبيرة جدا، لأنها شواهد ومصاديق تنبه الناس، وبالذات من يريد أن يستفيد ومن ينتفع بما يسمع من الحقائق والحق. ما يؤثر على المستوى النفسي، على المستوى الصحي البدني، على كافة المستويات. ومن الغباء أن يدفع لهم الإنسان قيمة ما يضره، يعني مثلا قد يكون العدو فيما مضى من الزمن وحتى ربما في أي عصر قد يعاني ويبذل جهدا كبيرا ويحتاج إلى الحيلة ليوصل سما إلى عدوه، يستهدفه مثلا بالسم. أما هؤلاء يجعلون سمومهم في منتجات استهلاكية، والناس يشترونها منهم، المسلمون يشترونها منهم بأغلى الأثمان، ويستهلكونها ويتضررون منها، وقد دفعوا الثمن، وربح اليهود أرباحا هائلة وأرباحا مضاعفة. ولهذا فعلا الحالة بالنسبة للمسلمين هي حالة تبعث على السخرية لدى أولئك الأعداء، يعني يسخرون من هذه الأمة من موقع أنها فعلا تجعل نفسها في محط السخرية فيما تتعاطاه معهم على أساس الغباء، الغباء الفاحش، الغباء الرهيب، انعدام الرشد. من المعلوم قطعا أنهم يعملون على تلويث الكثير من المنتجات بما يسبب أمراض السرطان وأمراض فتاكة، أمراض متنوعة، أمراض خطيرة. ولهذا فللمقاطعة لبضائعهم أهمية صحية، والأهمية الصحية ينبغي لكل إنسان راشد، إنسان يحرص على سلامة نفسه، أن يهتم بها وأن تكون دافعا له إلى مقاطعة بضائعهم. تحدثنا عن أهمية المقاطعة لبضائعهم في التحرر من سيطرتهم وتحكمهم بشعوبنا، لأن شعوبنا حينما تكون معتمدة في غذائها، في قوتها الضروري، في احتياجاتها الأساسية على أعدائها، يصبح هذا الاعتماد ورقة ضغط بيد الأعداء، وهذا شيء واضح. ومن المعروف أنهم يستخدمون الضغوط الاقتصادية والمقاطعة، هم يعتمدون المقاطعة والضغوط الاقتصادية كسلاح رئيسي في استهدافهم لهذه الأمة ولغيرها، يعني لمختلف الشعوب، الشعوب المتحررة في أقصى الأرض، يستخدمون ضدها سلاح المقاطعة.
الضغوط الاقتصادية كثيرا، يعني في كثير من الأحوال عادة ما تكون عبارة عن مقاطعة اقتصادية، يعني مثلا يمنعون على بلدان معينة، يمنعون عليها الاستيراد لبضائع أو منتجات معينة من احتياجاتها الأساسية عن طريق قوانين أو قرارات بالعقوبات على من يبيعها تلك السلع أو تلك المنتجات، ويمنعون كذلك من شراء منتجاتها عن طريق قرارات بالعقوبات على من يشتري منها تلك المنتجات. فالأعداء اليهود الصهاينة أمريكا وإسرائيل هم يدركون أهمية هذا السلاح، سلاح المقاطعة، وهم الأكثر تفعيلا له في ميدان المواجهة والصراع ضد عالمنا الإسلامي وبلداننا الإسلامية، ما فعلوه مع كثير من بلداننا الإسلامية، يعني مثلا ضد إيران، ضد العراق، ضد ليبيا في مراحل معينة، ضد سوريا في مراحل معينة، وضد اليمن في مراحل وفي هذه المرحلة، وضد كثير من البلدان في العالم أيضا، ضد كوبا يا خارج العالم الإسلامي، لازالت الإجراءات الأمريكية الظالمة مشددة ضد الشعب الكوبي في الحصار الاقتصادي، المقاطعة الاقتصادية، وضد بلدان كثيرة. فلماذا يستفيدون هم من هذا السلاح ضد أمتنا الإسلامية ولا تستفيد منه أمتنا الإسلامية في مواجهتهم؟ وقد تجلى أنه سلاح مؤثر، يعني يمثل عاملا مؤثرا على الناس حتى في معيشتهم، في سبل عيشهم، في وضعهم الاقتصادي، في نهضتهم الاقتصادية. الشيء الغريب جدا جدا جدا أن البلدان في العالم الإسلامي بحكوماتها الغبية والجائرة والظالمة والموالية لأمريكا وإسرائيل هي فعلا تلتزم بالمقاطعة الاقتصادية، لكن لمصلحة أمريكا، يعني من تقرر أمريكا ضده مقاطعة اقتصادية فمن أكثر البلدان التزاما للأمريكي والإسرائيلي وللحركة الصهيونية، لأن القرارات الأمريكية هي قرارات لخدمة الحركة الصهيونية وفي إطار ما يخدم الصهاينة ويخدم اليهود بشكل أساس. فالأكثر التزاما حرفيا وبعناية هم العرب، معظم الأنظمة العربية تفرض حالة الالتزام بالمقاطعة، مقاطعة لدولة إسلامية هنا أو دولة إسلامية هناك، مع أنه كان بإمكان المسلمين أن يكون لهم سوق إسلامية مشتركة وأن لا يقبلوا أبدا بقرارات المقاطعة التي تصدرها أمريكا لأنها ظالمة ولأنها تستهدف هذه الأمة. هنا قد تكون مثلا في مرحلة معينة ضد بلد، في مرحلة أخرى ضد بلد آخر، في مرحلة أخرى ضد بلد ثالث، وهكذا. واستخدموها ضد السودان، ضد بلدان كثيرة، يعني أحيانا في بضائع معينة أو منتجات معينة يستخدمونها هنا أو هناك. فهم يستفيدون من هذا السلاح ولا تستفيد منه أمتنا، بل الحكومات في أمتنا تتجه للالتزام معهم وإعطاء قراراتهم فاعلية. يعني كان من الممكن أن تكون القرارات الأمريكية فيما يتعلق بمقاطعة بلدان إسلامية غير ذات جدوى ولا تأثير، بمجرد أن لا تلتزم بها الدول الإسلامية، ومن حقها أن لا تلتزم بها، ويمكنها ذلك. ومع هذا تتجه هي وقبل غيرها من البلدان والدول إلى الالتزام بإخلاص عجيب. لو أخلصوا لله بعشر ما أخلصوا به لأمريكا لكان وضع الأمة الإسلامية مختلفا عما هو عليه إلى حد كبير لصالح هذه الأمة، عزة وشرفا وكرامة إنسانية وقوة اقتصادية وعسكرية وغير ذلك. لكن الحال مؤسف جدا.
الأعداء هم يستخدمون هذا السلاح، يأتي العرب والمسلمون بسبب حكوماتهم للتنفيذ معهم وإعطاء قراراتهم الفاعلية العالية والالتزام. لو يلتزمون بالقرآن، بالقرآن الكريم مثل ما يلتزمون به بالقرارات الأمريكية، لكان وضع الأمة الإسلامية مختلفا فعلا عما هو عليه بكثير. تحدثنا عن أهمية المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية كحافز للإنتاج المحلي، وهذا متاح وله أهمية كبيرة جدا. والشيء المؤسف للغاية في بلداننا والملحوظ أنه يتزايد أيضا هي الحالة النفسية والحالة المعرفية تجاه مسألة الإنتاج المحلي والسعي للاكتفاء الذاتي في الأمور الضرورية وفي مقدمتها الغذاء والقوت الضروري للحياة. يعني ليس هناك فقط تفريط في هذه المسألة واعتماد شبه كلي على الاستيراد من باب خطأ في السياسة الاقتصادية، بل يمتد ذلك إلى الحالة النفسية. في حالة كسل عن الإنتاج المحلي، يعني الأمة، هذه الشعوب تفقد حالة النشاط، التوجه العملي، الروح العملية في الإنتاج، وتستبدل الروح العملية في العمل الإنتاجي بحالة الكسل وحالة اليأس وثقافة العجز، إلى درجة وكأنه ليس بإمكان هذه الأمة كما قال الشهيد القرآن رضوان الله عليه أن تربي دجاجة ولا بقرة. فعلا يعني نحن نعرف مثلا في واقعنا اليمني في مراحل معينة كان أبناء الشعب اليمني في الأرياف ينتجون نسبة كبيرة من احتياجاتهم الغذائية في البيوت. يعني في معظم الأرياف اليمنية كان يتوفر في بيوت الناس في منازلهم البيض، الدجاج، الأبقار، الثروة الحيوانية، وإنتاج الثروة الحيوانية من الألبان والسمن وغير ذلك، أشياء كثيرة، إضافة إلى إنتاج نسبة جيدة من المحاصيل الزراعية المتنوعة المحتاج إليها في الغذاء. تقلص ذلك حتى انعدمت هذه الثروة وهذا الإنتاج في معظم الأرياف، وصل إلى درجة الصفر. يعني أصبحت الكثير من البيوت، كثير من الأسر لم تعد تستفيد أبدا من الإنتاج بهذا المستوى بمثل ما كان عليه الحال ما قبل 15 عاما، 20 عاما، اختلفت المسألة بشكل كبير جدا، وأصبحت الحالة حالة استهلاكية ومثقلة، يعني مكلفة ماليا، تصبح عبئا ماليا على الكثير من الأسر توفير أبسط الاحتياجات. يعني حتى أصبح شراء البيض مثلا لكثير من الأسر معضلة، مكلفا ماليا مع ظروف اقتصادية صعبة وظروف حصار اقتصادي وحرب ظالمة على شعبنا العزيز وغير ذلك. والأمثلة كثيرة والتفاصيل كثيرة حول هذه الأمور. فالحالة النفسية هي خطيرة جدا، تسود في أوساط الناس ثقافة العجز، حالة الكسل، التصور وكأنه ليس بإمكان الناس أن ينتجوا أي شيء، التحول إلى البطالة في كل شيء، التسيب العملي. هذه حالات خطيرة حتى نفسيا، تقتل في نفوس الناس الروح العملية، الأمل، الثقة بالله سبحانه وتعالى، والثقة بأن بإمكانهم بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله، أن يكونوا أمة منتجة. وقابل ذلك كما قلنا التوجه العجيب جدا من رجال المال والأعمال إلى الاستيراد لكل شيء، لكل التفاصيل، يعني إلى درجة يندهش الإنسان منها. شوك القطب، القطبة تسمى في التعبير المحلي، من أكثر الأشواك توفرا في بلدنا، يعني يأتون بها يشترونها من الخارج بالدولار
أنواع من التربة، أنواع من الصخور، أشياء كثيرة جدا من أبسط الأشياء. لا زالوا حتى الآن يستوردون المناخيخ بالدولار، المناخيخ ملخاخ يشترى بالدولار من الخارج. أبسط الأشياء التي يمكن إنتاجها بكل بساطة، لكن عندما تنعدم الروح العملية والإنتاجية فهذه الحالة هي خطيرة على الناس. يصبح الناس في حالة من البطالة وحالة من التسيب، حتى الجانب المعرفي ينخفض لدى الناس، الجانب المتعلق مثلا بالإتقان في العمل، بالمهارة العملية في مختلف المجالات تتضاءل. يصبح الناس ليس لديهم معرفة ولا خبرة ولا إتقان في أي عمل، يصبحون غير عمليين، لا يمتلكون الروح العملية ولا الخبرة العملية ولا المعرفة العملية. يتضاءل كل شيء في واقعهم، يهبطون إلى مستويات فظيعة جدا. وهذه إشكالية كبيرة جدا، لما تصبح شعوبنا تتثقب بثقافة العجز، تتكل على أعدائها في أساسيات حياتها، تتصور أنه لا حل لها إلا بالاعتماد على الاستيراد من عندهم، تفقد الروح العملية والإنتاجية بشكل كامل. كل إنسان فاقدا للمعرفة، للخبرة، للمهارة العملية في معظم الأشياء. هذا نقص، نقص كبير جدا، نقص في مستوى جانب الإنسان في معرفته، كفاءته، مهاراته، يعني تهبط بالناس في مستواهم الإنساني، القيمة الإنسانية، المهارة الإنسانية، ما أودع الله في الإنسان من طاقات وقدرات إذا تحرك واستثمرها، لأن في نعم الله سبحانه وتعالى، في مقدمة النعم الإلهية، النعم التي أنعم الله بها على الإنسان في نفسه، ما منحه الله به من المدارك والطاقات والقدرات، ثم ما من عليه في هذه الحياة من نعم كثيرة جدا. هذه مسألة مهمة جدا، يعني حتى على المستوى النفسي. ثم فيما يتعلق بالنهضة الاقتصادية، الوضع الاقتصادي عادة هو وضع ضاغط، يعني حتى لو تجاهله الناس أو لم يهتموا بالحلول فيه فهو يضغط عليهم تلقائيا، لأنه يضغط على وضعهم المعيشي، في طعامهم، في شرابهم، في مسكنهم، في حاجتهم للدواء، في احتياجاتهم الأساسية في الحياة. والضغط فيه ضغط مؤثر على الناس، يعني لا يمكن تجاهله، لا يمكن تجاهله.

تحريض على على الفتن، تحريض على المشاكل اللي تتفاقم أكثر، تحريض لتفكيك بنية المجتمع وغير ذلك، أو طرح ما هو غير ممكن ولا متاح. يعني الحديث عن أطروحات ليست قائمة في كل العالم. النهضة الاقتصادية هي نهضة تتحرك فيها الشعوب، يعني لا تتصور وضعية فيها شعب يجلس في حالة من البطالة، لا يعمل شيئا، لا يتحرك أي تحرك، وتأتي له حكومة تقدم له الأموال إلى كل منزل وتوفر له كل المتطلبات الحياتية إلى كل أسرة. هذا ليس موجود في أي مكان في العالم، مهما كانت الإمكانات الاقتصادية والإيرادات المالية والثروات الوطنية المتوفرة في أي بلد، فالنهضة الاقتصادية هي نهضة أمة، نهضة شعب، نهضة شاملة، تحرك عملي، تحرك إنتاجي. ما بالك حينما يكون الوضع مثل ما هو الحال عليه في بلدنا، الثروات الوطنية السيادية من نفط وغاز تحت سيطرة الأعداء ويحرمون شعبنا منها. الحصار الاقتصادي شديد جدا على بلدنا وأكثر من أي بلد عربي أو إسلامي آخر. حتى الأصناف الممنوعة على بلدنا في الاستيراد مما هي ذات إيجابية أو يستفيد منها شعبنا هي بنسبة كبيرة جدا، والسماح بالأشياء التي لا قيمة لها وتخدم الأعداء أو تجعل شعبنا متكلا حتى في أبسط الأشياء على الاستيراد ويستفيد منه أعداؤه، يعني حتى الجانب السعودي، ويستفيد أموالا طائلة من الأشياء التافهة التي يمكن للتجار أن ينتجوها في البلد بكل بساطة بدون أي عناء، أشياء معروفة يعني من الاستهلاكيات العادية والمتنوعة البسيطة جدا، لكن تذهب أموال كثيرة إلى السعودي ولا يكفيه ما يحصل عليه من إيرادات هائلة جدا من النفط في الجزيرة العربية. على كل، هذا الجانب جانب مهم جدا. إذا أردنا حلولا لوضعنا الاقتصادي، لمعاناتنا المعيشية كشعب يمني، وهكذا بالنسبة لبقية الشعوب أمتنا لأنها بكلها تعيش وضعية الأزمات الاقتصادية، يعني حتى مختلف البلدان لديها مشاكل اقتصادية، البعض منها وهي لا تعيش الظروف التي نعيشها في اليمن من حصار وعدوان ظالم على المستوى العسكري والشامل، وهي تعيش ظروفا شبيهة بظروفنا أو أقسى من ظروفنا. ولربما مثلا الكثير من أبناء الشعب المصري يعيشون في مستوى البؤس والحرمان والفقر والمعاناة بأكثر مما يعيشه الكثير من أبناء شعبنا اليمني في مصر، يعني دول المغرب العربي، دول أفريقية أخرى، بلدان كثيرة تعيش في وضعية مأزومة جدا. الحل للوضع الاقتصادي هو أولا الرجوع إلى الله والتقوى لله، وضمن التقوى لله سبحانه وتعالى القيام بالمسؤوليات المتعلقة بالمجال الاقتصادي، تحرك بشكل صحيح، تحرك العمل الجاد من منطلقات صحيحة، والحذر أيضا من الأشياء المحرمة مثل الربا ونحوه، والاتجاه العملي الإنتاجي، هذا شيء مهم جدا. التجار الذين يتجهون إلى الاستيراد لا يتصورون أن هذا يمثل حلا لهم، يعني البعض مثلا تغريه نسبة الأرباح وشراء البضائع الجاهزة والإتيان بها إلى البلد، ولكن مع الوقت تتفاقم المشكلة الاقتصادية، يزداد التضخم الاقتصادي، تتكدس البضائع في الأسواق، تنعدم القدرة الشرائية للناس، للمجتمع، للشعب، فتبقى بضائعهم في مخازنهم وفي محلاتهم التجارية، لا تنفق لهم السلع. إذا وجهوا ولو نسبة بالتدريج من الأموال الهائلة، يعني في العام الواحد مليارات الدولارات تخرج من البلد

جيوب البلدان الأخرى وبنوكها في سبيل شراء كل الأشياء والمتطلبات الحياتية التي يمكن إنتاج أكثرها في البلد، فيعتمدون على الاستيراد. إذا اتجهت ولو نسبة من هذه الأموال إلى الوضع الداخلي، بالتأكيد سيتغير الواقع تماما، الوضع المعيشي سيتغير تماما، وتكون الدورة الاقتصادية في البلد إنتاج واستهلاك لمصلحة حتى التجار أنفسهم، يستفيدون الكثير من الأموال، وتتعالج هذه المشكلة التي هي تكدس البضائع في المخازن والمحلات التجارية، والناس يتفرجون عليها حتى حينما يذهبون للتسوق لا يقتنون الأموال للشراء، تصبح عملية التسوق أكثر ما تكون للتفرج، وتتحول البضائع إلى مناظر طبيعية يشاهدها الناس ويتفرجون عليها دون القدرة على شرائها. فجزء من الحلول الأساسية للوضع المعيشي، للوضع الاقتصادي، لضمان نهضة اقتصادية، هو بالتوجه نحو الاكتفاء الذاتي، نحو الإنتاج في بلدنا، والاستفادة من المقاطعة لبضائع الأعداء وشركاتهم العابرة للقارات، الاستفادة من ذلك في سبيل العمل على نهضة اقتصادية حقيقية في بلدنا. هذا شيء مهم جدا، ويفيد حتى لتحريك اليد العاملة والاستفادة من المواد الخام في البلد، والاستفادة من نعم الله الموجودة، المقومات الاقتصادية، الموارد الاقتصادية، الاستثمار لها. البلد فيه موارد ضخمة جدا على المستوى الزراعي، على مستوى مواد البناء، على مستوى المعادن، على مختلف الأمور، يعني أشياء كثيرة جدا. هذه مسألة مهمة. ومن المؤسف جدا الوضعية الكارثية للأمة في إسهامها مع العدو ضد نفسها، بما هو إسهام مباشر مثل ما شرحنا في محاضرة الأمس، وهذا شيء معروف

وهذه النظرة هي التي ينظر بها أعداء هذه الأمة إليها، يريدون أن تكون بقرة حلوبا يحلبونها حتى يجف ضرعها ثم يقضون عليها. وهذا شيء مؤسف جدا أن تكون الأمة مسلمة حبل كبير، هذا حبل كبير لليهود الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، أن يكونوا هم وشركاتهم، تكون أمريكا وإسرائيل أول وأكبر المستفيدين من ثروات الأمة الإسلامية وإمكاناتها الاقتصادية وأموالها، وأن تكون شعوب هذه الأمة هي الأكثر بؤسا وشجاء وعناء بالرغم من كل ذلك. هذه من الأمور المحزنة جدا، المحزنة للغاية. المسؤولية في الجهاد في سبيل الله بسلاح المقاطعة هي مسؤولية كبيرة على هذه الأمة بكلها، بكل شعوبها، لأنها وسيلة متاحة لكل الناس في كل الشعوب. يعني حتى مثلا في بلدان الخليج، في مصر، في بلاد الشام، في مختلف البلدان، في العالم الإسلامي بكله، في كل قطر منه، في كل بلد منه، يمكن على أمريكا بضاصر حقيقيا بالغا. أنه من واجب الأخوة في الإعلام والقنوات الإعلامية المجاهدة الواعية الراشدة التي تسعى، من واجبها أن تركز على هذه المسألة، أن تكشف مستوى التأثير للمقاطعة، حتى في تجارب قد حدثت في المراحل الماضية وإن كانت تأتي في ظل أوقات أو مستويات متفاوتة مع ضعف الوعي في أوساط أمتنا الإسلامية. يعني قد يتفاعل الناس في مرحلة معينة بمستوى أفضل، أو في بعض الشعوب حصل تفاعل مصري في أوساط الشعب المصري في مرحلة معينة نتج عن إفلاس شركات صهيونية وغربية داعمة للعدو الإسرائيلي في تلك المراحل. وهناك معلومات تفصيلية، أسماء تلك الشركات، كم كانت خسائرها إلى آخره. وهكذا في أوساط الشعوب العربية وفي البلدان الإسلامية في غير العالم العربي، يعني في غير المنطقة العربية، شعوب إسلامية كبرى عندما تتجه للمقاطعة تؤثر، لأن الأعداء يعتمدون على بلداننا كسوق استهلاكية ضخمة وكبيرة نظرا لانعدام الحالة الإنتاجية في أوساط أمتنا تكاد تكون صفرا. فهذه الوسيلة المتاحة المؤثرة وغير المكلفة، يعني ليس لها ارتدادات أو مشاكل، يعني مثلا أسرة في الخليج، في أي بلد من بلدان الخليج، تركت البضائع الأمريكية والإسرائيلية وبضائع الشركات الصهيونية العابرة للقارات، وهناك البدائل عنها متوفرة، ليس الناس مضطرون، ليس الناس في حالة اضطرار لشراء البضائع الأمريكية والإسرائيلية، هناك بدائل. ولهذا تكبر المسؤولية لأن هناك بدائل، لأن هذه الوسيلة سهلة جدا، لأنها فعالة ومؤثرة على العدو، فالمسؤولية كبيرة جدا على الناس. ثم تقاطع تلك البضائع وتشتري من البدائل، هل سيحصل عليها شيء؟ هل سيحصل لها مشكلة؟ هل يمكن أن تكون تبع ذلك سجن أو إعدام أو أي من العقوبات؟ لا، يمكن أن يؤدي الإنسان في الشعوب المكبوتة المقهورة المغلوبة على أمرها، أن يؤدي هذا السلاح أو هذا الواجب، هذه المسؤولية، بكل راحة بال، بكل اطمئنان، من دون أي قلق، من دون أي خوف، من دون أي تبعات، لا سجن، بطريقة حتى صامتة إذا كان في وضعية صعبة للغاية يتأثر أو يتضرر حتى بالحديث عن الموضوع، فهو لن يتضرر أي تضرر بالتطبيق العملي والالتزام العملي بالمقاطعة واعتماد الشراء لبضائع أخرى، لبدائل أخرى. وتلك البلدان عادة هي الأكثر استهلاكا والأكثر إمكانية وقدرة شرائية يستفيد منها العدو الأمريكي والعدو الصهيوني.

في بلدان الخليج ربما هي من البلدان الأكثر استهلاكا لبضائع الشركات الصهيونية العابرة للقارات، وأصبح هناك ترويج حتى للبضائع التي ينتجها العدو الصهيوني الإسرائيلي بشكل مباشر والبضائع الأمريكية. يمكنهم في بلدان الخليج أن يكون لذلك تأثير كبير، لأنهم الأكثر شراء والأقوى قدرة شرائية، ويستفيد العدو بشكل أكبر بالتالي منهم. لذلك في مصر، في بلدان كثيرة، كل البلدان الإسلامية يمكن لشعوبها أن توسع تفعيل هذا السلاح وهو مؤثر. الأعداء قوتهم قوة مادية، القوة والقدرة الأمريكية هي مادية، القوة والقدرة الغربية هي مادية، القوة والقدرة الصهيونية هي مادية. كلما ألحق بهم الضرر في قدرتهم المادية تأثروا في بقية الأشياء، وهذا شيء مهم جدا. هذا جزء من الجهاد بوسيلة متاحة ميسرة سهلة ممكنة، وتأثيرها كبير جدا على الأعداء، وينزعجون منها. وعبروا عن ذلك، لهم مواقف، لهم تصريحات، وهم كما قلت يفعلونها أصلا ضد أمتنا الإسلامية. لهذا فالوزر في التفريط حتى في الوسائل السهلة المتاحة التي يمكن الإنسان أن يفعلها ضد العدو بدون أي تبعات، بدون أي مشاكل. ناس يهربون من أن يكون لأي موقف تبعات معينة أو مشكلة معينة من دون أي مشاكل، حتى تفريط في ذلك وزر ذنب. معناه أن الإنسان يصر على أن يدعمهم بماله، أن يتعاون معهم على الإثم والعدوان، أن يكون شريكا لهم في جرائمهم في الظلم والطغيان، وبدون أي مبرر، ليس مضطرا إلى ذلك، ليس محتاجا إلى ذلك. إن حسبنا حساب الحاجة الاستهلاكية فهناك البدائل، وإن حسبنا حساب أي حسابات أو اعتبارات ليس للإنسان أي مبرر إطلاقا. المسؤولية كبيرة جدا في ذلك. هذا جانب. أيضا هناك درس مهم جدا نستفيده من الآية المباركة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لا تقولوا وقولوا. المسؤولية الدينية والأخلاقية في ما نقول وما لا نقول، وهذا مجال واسع يدخل من ضمنه الجانب الإعلامي. الجانب الإعلامي الذي يتحرك فيه الكثير من الناس، ولا سيما عندما أتت مسألة التواصل الاجتماعي حتى ما قبلها، الكثير من الناس يتحركون فيه بدون أي ضوابط أخلاقية ولا دينية ولا أي اعتبارات تتعلق بخدمة قضايا أمتهم، قضايا شعوبهم، قضاياهم، لأن قضية أمتك هي قضيتك وهي قضية شعبك، ولا تتعلق بها أيضا أي اعتبارات لأمن شعوبهم ولا لأي شيء أبدا. حالة من الانفلات العجيب جدا في التعاطي مع هذه المسألة، لا ينظرون إلى ما الذي قد يخدم أعداءهم مما يقولونه. هنا نجد في الآية القرآنية المباركة الأمر بمقاطعة مفردة عربية والنهي عن استخدامها. لماذا؟ لأن العدو يستفيد من ذلك. حينما نحسب حساب هذا المعيار، ألا نقول ما يخدم الأعداء، ما يستفيد منه الأعداء، ما هو خدمة يفيد الأعداء، وأن نقول ما يفيد أمتنا، ما يدخل في حساب الحق والعدل والقضايا العادلة وما يفيد الناس، وأن نقول كلمة الحق لمواجهة الطغاة والجائرين المستكبرين واليهود، أن نقول ما ينبغي أن نقوله بحساب الحق والعدل ومقتضى الحكمة، أن نقول القول السديد الذي أمرنا الله أن نقوله. أيضا نحتاج إلى الوعي والمسؤولية تجاه ما نقول وما لا نقول بشكل عام، يعني في معاملاتنا، في واقعنا، في اهتماماتنا، وأيضا في المجال الإعلامي.
الجانب الإعلامي ما يحتاج إلى وعي، إلى رشد، إلى أن ندرك أن الالتزام فيه جزء أساسي من التزامنا الإيماني والأخلاقي والديني، وأنه ليس بمعزل عن ذلك، يعني ليس مباحا فيه أي شيء أن يقول الإنسان ما دام سيكتب في مواقع التواصل الاجتماعي أو ينشط إعلاميا في أي وسيلة من وسائل الإعلام أن له أن يقول أي شيء، وأن يكون منفلتا من كل الضوابط الأخلاقية والدينية تحت عنوان حرية الإعلام. حرية الإعلام لا تعني حرية الكذب والبهتان والدجل، ولا تعني حرية التشويه للحقائق والتزوير للحقائق والخدمة للباطل وممارسة الإضلال، ولا تعني أيضا إباحة هتك الأعراض بغير وجه حق والإساءة إلى الناس بغير وجه حق والتفلت في كل شيء، البذاءة في الكلام، الافتراء، التحريض لخدمة الباطل، العمل لخدمة الأعداء، التقديم للمعلومات لهم، أشكال كثيرة. هناك نسبة كبيرة من الجرائم في مقابل نسبة كبيرة ذات أهمية كبيرة أيضا من القيم المهمة تتعلق بما يقوله الناس، يعني المسؤولية الدينية والأخلاقية فيما نقول وما لا نقول هي مسؤولية كبيرة جدا، لأن هذا جانب أساس في حياة الناس، مجال ما يقولونه ويعبرون عنه ويتحدثون فيه، ولهذا ارتبطت به مسؤوليات كثيرة، وأيضا تتعلق به من جانب آخر إذا انطلق الإنسان في حالة التفلت جرائم كبيرة جدا، من أكبر الجرائم التي تكب الناس على مناخرهم في نار جهنم كما في الحديث النبوي الشريف. نجد الكثير من الآيات القرآنية تتحدث حول هذه المسألة، ولن ترسيخ المسؤولية الإيمانية والدينية والشعور بالرقابة الإلهية فيما نقول. هذه المسألة ليست مسألة منفلتة، وعنوان حرية التعبير هو عنوان مخادع أتى به الغرب في غير محله الصحيح، حتى عندهم أشياء معينة لا يقبلون فيها بحرية الإعلام ولا بحرية التعبير، بما في ذلك مثلا الانتقاد لجرائم اليهود، هذا مما لا يسمحون به أبدا، تنتهي حرية التعبير وحرية الإعلام حينما تكون المسألة انتقادا لجرائم اليهود تضامنا مع الشعب الفلسطيني وشعوب أمتنا الإسلامية. هذا عندما نأتي للقرآن الكريم نجد أن الله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الرقابة لكي نستشعرها، مع أنه غني عن ذلك لأنه يعلم حتى بما توسوس به نفس الإنسان، ليس الله بحاجة إلى أن يجعل عن يمين الإنسان وعن شماله رقابة دائمة فيما يعمل وفيما يقول، ما يلفظ من قول، والكتابة هي مرتبطة بما يقوله الإنسان، هي وسيلة تعبير أيضا، وسيلة تعبير. لو نأتي مثلا إلى القيم المرتبطة بما نقوله، هناك قيم الحق، العدل، وإذا قلتم فعدلوا، قيم ترتبط مثلا بالصدق، الصدق هو من أهم القيم التي تتجه إلى مسألة ما نقول، وهكذا قيم كثيرة جدا، العدل، الإحسان، قيم كثيرة في الإسلام هي من القيم المهمة التي تحكم وتضبط توجهاتنا في الحياة وأعمالنا وأعمالنا في الحياة، ومنها مساحة كبيرة جدا فيما نقوله. هناك عبادات كثيرة مما يقوله الناس، أذكار، تلاوة قرآن، تقديم للحق، صدع بالحق،
تعريف بالحق، نصرة للقضايا العادلة، أشياء كثيرة جدا تدخل فيما نقول. ليست مسألة القول والتعبير سواء باللسان أو الكتابة، ليست مسألة عادية لا ترتبط بها قيم ولا مسؤولية دينية أو شرعية، بل أيضا فيما يعتبر بالجانب الآخر هناك جرائم هي من أفظع الجرائم، ترتبط بالكلام، يعني تأتي في إطار الكلام والقول، جرائم عليها عقوبات في الدنيا، جرائم عليها عقوبات في الآخرة، القذف والهتك للأعراض، هذا من أكبر الجرائم التي عليها وعيد شديد في القرآن الكريم. ومن الوعيد عليها أيضا النار، في نار جهنم، نار جهنم في الآخرة، في الدنيا عقوبات كذلك وجزاء، عقوبات معنوية وعقوبات بالجلد وغير ذلك. وهكذا مثلا جريمة الإضلال، جزء كبير من الإضلال يأتي بالتعبير، عملية الخدمة للباطل، جرائم الافتراء والكذب، حتى الكذب على الله، الكذب على الناس، الدجل، جرائم كثيرة جدا هي في إطار ما يقوله الناس، هي كلام، كلام وتأتي إلى الناس بطريقة إعلامية أو تثقيفية أو تعليمية أو أي شكل كان، لكن هي في دائرة القول والكلام، في دائرة التعبير باللسان أو القلم. هذا الجانب هو جانب رئيسي مما تتعلق به قيم كبرى، مسؤوليات كبرى، ومما فيه أيضا مساحة في دائرة الإساءة، في دائرة الظلم. يعني هناك جرائم هي ظلم رهيب جدا وتأتي في دائرة الكلام والقول والتعبير، جرائم تدخل في دائرة الإساءة، وهكذا أشياء كثيرة جدا. ولهذا نجد في القرآن الكريم ضبط باتجاه الإنسان المسلم بهذا المجال، مثل قول الله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا، مثل قوله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. الأمر بالصدق في القرآن الكريم إلى حد أن يكون قيمة أساسية من القيم الإيمانية والمواصفات الرئيسية، الصابرين والصادقين، والمصداقية جزء كبير منها يتعلق بما يقوله الإنسان، جزء منها يتعلق بانتمائه، التزامه العملي. هذه المسألة مما يجب أن يكون لدينا وعي كبير وراسخ عنها، ثم ندرك أنها أيضا من أهم المجالات في الصراع بيننا وبين أعدائنا اليهود في المقدمة، اليهود في مقدمة الأعداء الذين ينشطون إعلاميا ويركزون على مسألة التعبير في وسائله الإعلامية والتثقيفية وكل وسائله وأساليبه ومجالاته التثقيفية الفكرية الإعلامية وغيرها. الميدان الإعلامي هو ميدان من أكبر الميادين خطورة وأهمية في الصراع بيننا كمسلمين وبين اليهود. اليهود هم يركزون على هذا الميدان تركيزا كبيرا جدا، ولهذا لديهم الكثير من الوسائل الإعلامية، ما هو مباشر وما هو غير مباشر. يعني هناك وسائل إعلامية باسم حكومات عربية أو جهات عربية، يعني أحيانا جهات حكومية وأحيانا جهات غير حكومية، هو باسمها لكنها في الواقع تعمل بكل تأكيد، بكل تأكيد تعمل كجهات إعلامية لخدمة من؟ لخدمة اليهود. ولهذا تستخدم كل السياسة الإعلامية، تحكمها كل السياسة الإعلامية اليهودية. يعني الفارق بينها وبين وسائل الإعلام اليهودية المباشرة هو فقط اللغة، مثلا تتحدث باللغة العبرية، ووسائل إعلامية مثلا قنوات فضائية أو صحف أو مواقع على الإنترنت أو في مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث باللغة العربية باسم جهات عربية، حكومات عربية، قوى عربية، لكنها ما عدا اللغة العربية تختلف، و
وشكليات محدودة جدا، شكليات محدودة جدا تقدم نفسها باسم أنها جهات عربية أو مسلمة. أما فيما يتعلق بالمواقف، بالتوجهات، بالولاءات والعداوات، بالموقف من الأحداث، فكل المضمون في إطار السياسة اليهودية الصهيونية. والمهام الرئيسية لا يتعلق بالتأثير على الرأي العام في التصورات، في الأفكار، في الرؤى، في المواقف، في الولاءات، في العداوات. هذا هو المسار الرئيسي لها والمهمة الأساسية لها والوظيفة الفعلية لها، وتتجه في ذلك نفس اتجاه اليهود الصهاينة. وهناك أيضا تقارير، معلومات عن طبيعة هذا الارتباط باليهود وكيف أنها تخضع فعلا لنفس الموجهات وتتحرك وفق نفس السياسات الإعلامية لخدمة اليهود الصهاينة. هم يعملون دائما على التأثير على الرأي العام في صنع مفاهيم، رؤى، أفكار مغلوطة، خاطئة، توجهات خاطئة، ولاءات وعداوات كلها لخدمة اليهود. وهذا مما ينبغي أيضا أن يكون هناك وعي كبير تجاهه، وأن يسهم المجاهدون في ميدان الإعلام، الراشدون، الواعون، الصادقون، المخلصون، المهتمون الذين يتحركون بمسؤولية وعي في ميدان الإعلام، أن يكشفوه لمجتمعاتنا الإسلامية في العالم العربي وغيره حقيقة وخلفية وتوجهات الوسائل الإعلامية التي تقدم نفسها على أنها من هذه الأمة، بينما هي أبواق للصهيونية ومنها أقلام للصهيونية، وهي تتجه في نفس التوجه اليهودي الصهيوني، تستخدم نفس المصطلحات وتتجه نفس التوجه وتؤدي الدور الذي تؤديه نفس وسائل الإعلام التي هي وسائل إعلام عبرية مثلا أو باللغة الإنجليزية في العالم الغربي، مما يتبع للصهاينة في أمريكا أو في بريطانيا. توجه واحد، المطبخ كما يقولون، الإعلامي واحد، الغرف، غرف العمليات والغرف التي تدير النشاط الإعلامي واحدة. ونجد مثلا حتى فيما يتعلق بالخونة المحسوبين على الشعب اليمني، من يقدمون أنفسهم على أنهم من اليمن وهم ضد الشعب اليمني، يعادون الشعب اليمني، يخدمون الأعداء، هم في نفس الفلك اليهودي الصهيوني، يتحركون بنفس الموجهات، بنفس المواقف، بنفس المصطلحات، بنفس التعبير. تجد مثلا تعبير يتحدث به المجرم الكافر اليهودي الصهيوني نتنياهو، وتجد نفس ذلك المنطق تكرره وسائل إعلام عربية، سواء من خونة بلدنا أو على المستوى الإقليمي في بعض الإعلام السعودي، بعض الإعلام لأنظمة خليجية أخرى، بعض الإعلام لبلدان أخرى، تحسب في الظاهر تلك الوسائل الإعلامية على تلك البلدان، لكنها تستخدم نفس مصطلحات نتنياهو وترامب ومن قبل نتنياهو إلى شارون وغير كل المجرمين اليهود الصهاينة، ما هو معتمد لديهم كيهود صهاينة في تعبيراتهم، في مصطلحاتهم، في مواقفهم، في توجهاتهم، فيما يسعون له من صنع ولاءات وعداوات في محاولتهم التتويه لهذه الأمة وحرف بوصلة غذائها إلى اتجاه آخر يخدم اليهود ويخدم إسرائيل وأمريكا. نجد أيضا فيما يتعلق بجزء كبير من الحرب الناعمة هو عبر الإعلام، الحرب الناعمة المفسدة المضلة، سواء في التأثير على الأفكار والرأي العام والولاءات والعداوات، أو فيما يتجه نحو مساعي التمييع والإفساد اللاأخلاقي والضرب لزكاء النفوس والجر للناس نحو الرذائل والدعارة والفاحشة والتحلل من القيم الأخلاقية، يأتي عبر وسائل الإعلام.
تعمل حكومات، تعمل جهات كثيرة في هذا السياق مع اليهود، مع اليهود تعمل معهم في نفس الاتجاه، لأن الوسيلة الرئيسية التي يعتمد عليها الأعداء هي هذا الجانب قبل غيره، حتى قبل العتاد العسكري. قال الله عنهم في القرآن الكريم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. العمل بالدعايات، بالإضلال، بالتأثير على الرأي العام، بكل وسائل التأثير على الناس، بالدجل، بالكذب، بالبهتان، بالتشويه، مختلف أنواع الدعاية المعادية، هي وسيلة رئيسية يحاولون أن يصرفوا الناس بها حتى عن نور الله، عن هديه، عن الموقف الحق، عن التوجه الحق الذي يهدي إليه الله، يهدي إليه الله في القرآن الكريم. يصرفون الناس عن ذلك، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أهمية هذا المجال لأنه المجال حتى على مستوى التأثير الشيطاني، واليهود الصهاينة هم مرتبطون بالشيطان في قائمة أولياء الشيطان. عندما نتحدث عن الكافرين، عن المنافقين، عن كل أشكال وفئات وتشكيلات أولياء الشيطان، في المقدمة وقبل كل تشكيل من تشكيلات أولياء الشيطان اليهود. اليهود هم يتحركون حركة شيطانية في نفس الأهداف الشيطانية، لإضلال الناس، لإفساد الناس، لإغواء الناس، وبشكل كبير جدا، وللوسوسة في صدور الناس. أتت سورة كاملة في القرآن الكريم هي ذات أهمية كبيرة جدا، وعلى كل المسلمين أن يعوا هذه السورة، سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كثير من الموسوسين هم من الناس. من وسائل الوسوسة هو المجال الإعلامي، يوسوسون من خلاله في صدور الناس، التأثير على توجهات الناس، على ولاءاتهم، على عداواتهم، على ميولهم، على رغباتهم، للدفع بهم نحو الانحراف، نحو الفساد، نحو الضياع، للتأثير على أفكارهم، على تصوراتهم. مساحة كبيرة في الإعلام الذي يخدم الأعداء هي تشتغل في هذا النطاق، يوسوسون في صدور الناس، لأنهم يعني كما في الآية القرآنية: من الجنة والناس، يعني الموسوسين. الموسوسين جزء منهم من الجنة، يعني من الجن، أبالسة من أبالسة الجن، وجزء منهم من الإنس، يوسوسون بالدعاية سواء في وسائل إعلامية أو من غير وسائل إعلامية، في مجالس الناس، في مجايلهم، في اجتماعاتهم، بل البعض يذهب حتى في حركة الناس في وهم يتحركون، يعني في سيارات الأجرة، في باصات وغيرها، يسعى إلى أن يلحق بالناس حتى هناك ليوسوس في صدورهم، ليؤثر على توجهاتهم وأفكارهم، لينحرف بهم فيما يخدم اليهود الصهاينة. هذا الجانب لأهميته الكبيرة إن شاء الله نستكمل الحديث عنه في المحاضرة القادمة، لأن تأثيره كبير على الناس، وأهميته أيضا في الاتجاه الصحيح ذات أهمية كبرى، كميدان من أهم ميادين الجهاد، وميدان ترتبط به مسؤوليات عظيمة، مسؤوليات مقدسة، مهام عظيمة للغاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يا وقفة إعلانية.
1: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: مواليد اليوم صناع المستقبل.
1: في المستشفى العربي الدولي
0: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
1: مركز الأمومة والطفولة،
0: أطباء أطفال على مدار الساعة،
1: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
0: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
1: قسم خاص بالنساء فقط،
0: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
1: الدكتورة إيمان جار الله،
0: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
1: استشاريات النساء والولادة.
0: المستشفى العربي الدولي،
1: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
0: تليفون 01-595959. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: ريدة الحنا تقول عنا دحنا.
2: باقي شوية ونوصل ريدة.
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. سبح سبح.
3: رجال اليمن أقوام منها وأشد. ما يقبلوا أبدا أي محتل أجنبي في أرضهم. نقاتل على أرضنا يا محمد حتى نحرر كل شبر من أرض اليمن.
1: وأنا معكم
4: شاجر. والله استغفر والله ولدك جزء مني ما أقدر أطرحه.
5: الله تحركوا
2: يا رجال تحركوا يا رجال.
6: توكلنا على الله.
2: توكلنا على الله.
7: يا ساتر يا الله استرك.
8: راع عليانا.
7: أنا عكسر يا يحيى.
8: شعلش يا فاطمة.
7: طرح البندق من يدك.
8: أنا أقول لك شعلش.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة السادسة.
9: ارضى علينا وعلى والدينا. اصبح سوا يا جوعي. مالك فالت اليوم؟
10: اللي مشي داري يقول بلزن انت راقد طول الليل واحنا بنطلعك مع العرج.
9: قاتل الف ومستيسر الف يرحم الله مقاتلك حق العاء.
10: يوم عمي يحيى ان العرج اكلين القراش.
9: كان في مه ابسر على اصحاب معي رجال يشتد بهم الظهر
10: ونعم بهم امانه. وزيد والله انه رجال سمخ.
9: ايوه
10: جلس يحرس طول الليل.
9: ما بين اقول لك ابصر على خبر معي. اسمع ابصر له جمل يطلع يرقد فوقه والعشي يكون يحرس معك.
10: ولا يهمك. حاضر يا عم حماد.
9: ولا تكون تنساه. ايوه يا جوعي هو يرحم انت قريبه.
10: حاضر يا عم حمادي. ما عاد في نفسك. بسم الله نتوكل مع الناس.
9: زاي اطلع فوق ذيك الجمال ارقد لك شوية انت ساهر طول الليل.
2: مارسين منهم يا عم حمادي.
9: اسمع الكلام واشبح لها الجمال يا جوعي خليه يطلع.
10: اسمع الكلام يا زاي.
9: اطلع
10: واشبح قوي.
2: بعدكم اشبح يا دي يا جوعي.
10: بسم الله.
2: يا الله
9: اشبح لها يا فلت.
10: ها يلا
8: صباح الخير يا حمادي. ما شاء الله مشي.
9: اهلا اهلا بحيدر الكراء. اهلا بمبيد العرج والكفار.
8: اصبح اليوم يا حمادي مش وقت الزبج من صبعه.
9: مني صدق يا يحيى والله ما سمعت حاجه فعله.
8: للمه للمه وانت يا حمادي.
9: يمكن لو يسحبني العرج ملان الوادي ما أدرى إلا وأنا في فم المعدة حقه.
8: وبعدها يا حمادي.
9: وبعدها عدد عيك تخارجني. يحيى الغدا اليوم على شوعي.
8: وما دخل شوعي يا حمادي.
9: كيف ما دخله لو ما أنت إني ما عد بشمعه ولا جمل. أو ما قلت يا شوعي.
10: بعدك يا عم حمادي قد أنا ضيق.
8: لا تصدق لي يا شوعي. لا تصدق لي. الغداء علي اليوم بإذن الله. هاي احترقوا الدنيا هجوة مطارة.
9: وكلنا على الله.
8: وكلنا على الله.
9: وكلنا على الله.
2: السلام.

0: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هيا ميا محمد، ما قال أبوك؟
1: قالوا نجي سنو ما يكمل المطر.
0: هيا جيجي، جي السكن هنا جنبي.
1: سبحان الله العظيم، بدي بسرو يما، في بقع المطر وفي بقع الشمس.
0: سنة خير وبركة إن شاء الله يا ابني.
1: المطر حالي، لكن ما عاد نقدر شو نخطأ بين الخلب والخسع.
0: مالك مستعجل على الخطية يا حج محمد؟
1: أشتي نوصل مكة بسرعة ونصير نزور الرسول في المدينة.
0: صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله. طريق الأماء ولو مسيرة ثمانية يا محمد. اجلس اجلس اجلس، سبح معي.
1: سبحان الله العظيم،
0: سبحان الله العظيم وبحمده.

0: سبحان الله العظيم.
1: ما انا اروح ارجع العب شوي بين المدر. حاضر.
2: لاعب تبرد يا محمد، جي كذا لاعب تبرد.
3: مثال هذا الولد، الله يعينني عليه.
4: يا كريم يا الله، سبحان الله، سبحانك يا ربي يا الله. ها محمد، ما خرجبك بين المطار، برد عليك يا ابني، عاد استبرد.
1: ما مش برد يا با، خلنا نلعب بين المدر. ايش تلعب بين المدر؟
2: جي جي يا يفيا، ما رضي يستمع الكلام، راسية بس. جي جي جينا هنا، جي جي تكمل لك هنا يا يفيا، خليه يلعب شوي
4: شوي وادخلها يا محمد. يا الله، لا عاد يبرد محمد يا أمري، خلينا خرجتي قدوة خبار.
3: ولا عيقع بهشي، قل لي يا يحيى كم باقي لو ما نوصل صعدة
4: اليوم؟ إن شاء الله نرقد في حرف سفيان، وغطوة بإذن الله ما نرقد الله في صعدة
3: إن شاء الله. وكم عنجلس في صعدة؟
4: يوما ثلاثة أيام للماء. أو قد أنتي تعب يا فاطمة، عاد صنعة قريبة، رجعي شا البيت.
3: ولا أنا تعب ولا شيء، بسر بسر على بقعة ترد الروح.
4: كان مالش بتسألي عن صعطة، وكان باقي لو ما نوصل، وين عن غطاء وين عن الطرح؟
3: ما بالله، نفسي يا يحيى نزور قبر الإمام الهادي عليها السلام.
4: ها قلتي لي نزور يا فاطمة، نزور إن شاء الله، لكن
3: لكن ما هو يا يحيى
4: نزور، لكن بعد ما يزوروها الحجاج، ما فيني للمزاحة من مع خلق الله.
3: بتغير علي يا يحيى؟
4: والله والله يا فاطمة، ما حملت البندق في يدي هذا إلا غير عليش وحماي اللش، انتي ومن عشمي سوال الدرجة.

0: يا با يا با يمه خف المطر عند حمك ذا الحي.
1: ان شاء الله يا محمد. ادخل ادخل ادخل هاي من نشف فراشك والبس لك جنة ثانية تركب كده انت اخبار.
0: حاضر يا با.

0: السلام عليكم يا نجاب.
1: حيا الله النقيب حسين. أين أنت يا أخا؟ دورناك منين قبل؟
0: ما بالله لقيت جماعة من أصحابنا.
1: قلت لي أدي لك شوي زبيب يا أخا تدفي بهن حلالك.
0: ما بيش نفسي بني، والله مشتي حاجة. سلم
1: سلمك وعافك يا شيخ حسين. شوعي يا شوعي. شل بالصوت، شل بالصوت يا شوعي، انعشنا وانعش الجماعة.
2: شلوا معي
1: أو كيف؟ شلوا معي يا رجال
2: يا شوعي.

0: والده.
1: أعطينا مع والديكم. اسمع صلى الله على محمد وعلى آله.
0: شتوا شتوا يا رجال شتوا.

0: أو حصل مني شيء. أنت في قصر مولانا الإمام، أكيد داري كل شيء. أنت كاتب ولا ما بتعرفنا؟ إلا كاتب، كاتب في قصر الإمام يا أخا. لكن ما بين ما هو، إذا كان عاد قول لنا أن الأمور مشي سابرة، نحج السنة الثانية. ما بق علينا علقة ثومة. ما هو الخبر يا أخا؟ ما هو الخبر؟ ما به ما بي يا أخا، افصع. الطريق مقطوعة يا يحيى.
1: مقطوعة؟
0: إيه مقطوعة. حرب يا يحيى حرب. يا الله سترك، من أن قد جيت لي بهذا الخبر يا شيخ حسين؟ حرب أينه؟ في الحجاز أو أينه؟ حرب في عسي. قد تحاكينا من هذا الموضوع يا أخا، وعاد إحنا في صنعاء. بتخبي على خالك؟ يا سعمنك بتحافظ على أسرار الدولة؟ أقل شيء كنت أتخلي فاطم ومحمد في البيت.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أخا يا أخا، الطريق آمن، الطريق آمن. ومولانا الإمام ما خلف أمير الحج إلا بعد ما وصلت لرسالة بتأكد لأن طريق الحج آمن وما بش فيها أي شيء.
0: أمير الحج نفسه وجماعته وكل الوجهاء والعلماء بيتحاكوا من قدر السلطان عبد العزيز بن سعود بالقبائل العربية، وبيقولوا إنه ذبحهم حتى بعد وعود الأمع.
1: أيوة قلت ليش، وما زد قالوا يا أخا؟
0: قالوا نبصر طريق ثانية.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أما غدر الوهابيين هؤلاء يا أخا، هو معروف لأنهم بيكفروا أي واحد ما بيتبع منهجهم، حتى أنهم بيحاربوا ملك الحجاز نفسه لأنه مشرك في نظرهم.
0: والله إن هدفهم احتلال مكة.
1: احتلال مكة؟
0: احتلال مكة.
1: كيف يا أخا احتلال مكة؟ وكلهم سديين مع الإنجليز، الوهابيين وشريف مكة.
0: دخول الوهابيين لا عسير يمنع وصول أي مساعد من الجيش اليمني لإنقاذ الحجاز.
1: وشريف مكة داري؟
0: أيوة يا يحيى داري، وهو بيدعم الحسن بن عايض أمير عسير، بيساعد بالمال والسرعة.
1: وفي نفس الوقت بيحاصروا اليمن وسلموا الحديدة للإدريسي. هو الإنجليز ملاعين أمانة الله.
0: الإنجليز يا يحيى يشتوا يشغلوا مولانا الإمام في عسير وفي الحديدة.
1: إيه والله، إيه والله إنك صادق يا أخي. أول حركوا بالإدريسي، وبعدها هجموا على اليمن بالطائرة،
0: وذا الحين حركوا الوهابي.
1: ذا الحين كيف نفعل يا أخي؟ ما قال، ما قال أمير الحج.
0: ما يكون إلا كل خير.
1: الله يهديش يا فاطمة، لو كان جلستي في البيت أنت والولد. نسأل الله يتمها على خير.

0: تاكل ويجربي كذا حلاوه كلها لا تهاعبي.
1: قويت قويت يا زايد، ها زايد انتبه.

0: اجلس هنا ولا تلش البضاعة، أنا راكن على جهازي.
1: الله عافيك يا عم حمادي، والله قد احنا تهاعبي. أنا رقدت هنا.
0: ماشي ماشي يا زايد، ما نرقد عاد وبحيل، عاد احنا في خيوان.
1: أنا نرقد
0: إن شاء الله، أنا رقد في حرف سفيا.
2: السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا حمادي؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله، الحمد لله في خير وعافية.
2: وأنت يا زايد كيف أنت؟
1: الحمد لله بخير بخير يا عميحي.
0: أيوه اتنازل شوية يا نقيب النقباء وانزل فوق حصانك الأبيض.
2: أيوه يا حمادي،
0: ودي على الرعية.
2: قلنا خلي شوية زبج لبعد الغداء.
0: جي جابرنا شوية طول الطريق وانت جنب الشيخ سي جاب جابرك. قل قل قل قل قل قل قل أيام وعليها.
2: أنت تاجر كبير كبير يا حمادي، مشي شغلك والجلسة معك بقولها.
0: أيوه بقولها، أنا داري إن معاكم بنادق وإن عنده دولة، لكن الحج عندي أنا.
2: المي يا حمادي،
0: المفروض أبري على ذمتي وحرش بينك أنت وخالك، وبعدها ترجع لا عندي ولا عاد أسمع لك نفس.
2: ما دام وقد الحرش بين الناس تبري على الذمة، نسأل الله العفو. هي ما عبش داعي يا حمادي، انت بمن خالي، خالي ما يعجبش المزاح. قد ذا حذرتك وانت اخبار
0: هن ما فعل.
2: بري على ذمتك صوتك، رجع الزلط حق خلق الله. اما انا هو ذنا عندك، انا عدسي
0: اجن زلط يا حيال حديث معك عايز الطوت.
2: انت اخبار بنفسك، بيجي موت
0: بغير لغاجي يا حيال حديث بيج بسمعتنا.
2: هو ذا قلت بري على ذمتي،
0: أبرانا وأبراكم الله. كذا برينا. الحمد لله يا إحياء الطريق آمنة بشوي تعب، لكن أكتب الله العجل.
2: اللهم لك الحمد، نحمد ونشكر. بعد ما خرجوا الأتراك استقرت البلاد ورجعوا الناس للزراعة بسرعة. نعمة إحنا فيها اليوم يا حمادي.
0: إي والله نصدق، بس أبصرت كم يا قرى مخربين كانوا الأتراك ظلموه.
2: هذا ثمن الحرية يا حمادي، البيوت أتعتمر مرة ثانية، لكن الذي يبيع كرامته مستحيل ترجع له.
0: إذن مسامح لك يا يحيى.
2: مسامح لي في مي يا حمادي؟
0: قصدي ساير لك خالك حسين، ما شاء الله قد أنت بتتحاكى مثل الحكماء والعاقلي.
2: لا وبصرتني مجنون
0: بعض الأحيان. أخي هي بالك مضمن.
2: ما بشي، الله يستر بس يا حمادي.
0: ما بي يا يحيى لك ثاني.
2: والله يا حمادي ما بالله كان في نفسي إن فاطمة ومحمد يجلسوا في صنعاء، خرجتهم معانا أكبر غلط.
0: قد سبر يا يحيى أو بشي.
2: ولا شي ولا شي، ما بشي يا حمادي. إيه أطلع نصلي ونزل نفعل لنا نجعي قد إحنا جاوعي.
0: اسبق أنت وأنا عاد أجي بعدك.
2: يلا لا تتأخر
0: يا زاي. زاي يا زاي.
1: ها عم حمادي. ها عم حمادي
0: اجلس هنا لو ما اجي تمام.
1: حاضر يا عم حمادي.
0: يا بابا انا اتحرك يا زاي.
1: حاضر حاضر يا عم حمادي، والفس في يدي لو يجي 100 وهابي.
0: للمالفس يا زاي، ما حد يا الوهابي الا هنا.
1: ما قد حد قال لك ان بحار؟
0: ما هو حرب حرب يا زيد مالك.
1: في الطريق قالوا ان بحرب بين الوهابين ومدري منظر.
0: كيف حرب بين الوهابين ومدري منظر؟ بالحين أرجع أو به للبضاعة حقي أو لا أو به لناسي. عشي معك يا زيد غير هذا الخبر.
1: هذا اللي يسمع لي يا عم حمادي.
0: يا أول فعل
1: ما يقع شي يا عم حمادي، إحنا حجاج بيت الله الحرام، ما بش علينا أي قلق. قل يا الله وبس.
0: قد إحنا في الوسط يا الله ونص.
3: تتابعون في الحلقة المقبلة.
0: قال لي إلا زيد زيد زيد مصاحبي زيد. ساكت.
2: عاد احنا فيها يا احمد، ارجع صنعاء.
0: ما هو
2: دقوا يا جماعة الخير، كل واحد يقوم يرقد يلف روحه.
4: هو صدق يا جد ان الجوهر لو واحد طلح حجم بريال يقع ريالي؟
2: اقول لك بحاجة احسن من الجوهرة.
4: ايوه يا جد، ايوه.
0: سلامت يا زيد، مالك بتسحن هذا؟
5: اقرب يا زيد اقرب.
6: اوه الرجل حامي ساعة النار يا عم حمادي،
2: ندوره يا رب استر يا الله. عن ندوري يا حمادي، عن نسل نبتره.
0: اهدى يا اخي يحيى، اهدى، وانا عاد اجي ادور معك. اهدى يا شعيب.
3: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمر خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 54 بعد 200 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية. والآية كما سمعنا وأنصتنا تأمر المؤمنين بالإنفاق مما رزقهم الله. ولو تأملنا الآية بشكل أدق لوجدناها تبدأ بنداء المسلمين بالصفة التي يحبونها، وهي الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. إنها الصفة التي تقربهم إلى الله، وهي الصفة التي يجب أن تجعلهم يوقنون بأن ما بأيديهم من مال ونعم، وما يرتدونه من صحة وقوة، وما يتحلون به من علم وعقل، كل ذلك من رزق الله وهباته ومن كرمه وعطائه، بل إن أنفسهم وأرواحهم التي في أجسادهم ملك لله تعالى، منحهم إياها من فضله وجوده. وإذا أيقن المؤمنون بذلك، وإذا أصبح هذا الأمر مسلما عندهم، فإن الإنفاق منه والسخاء به يصبح واجبا وحقا على المؤمن، وإلا فإن إيمانه ضعيف ويقينه مهزوز وثقته بالله واهية خافتة. كيف لا؟ وهو وما يملكه مملوك لله، ولو شاء الله لا نزع من الإنسان ما ملكه من المال والصحة والقوة والفهم والإدراك، فلا يستطيع على شيء، بل لو شاء الله لسلبه نفسه وحياته، فهو المحيي المميت، وله أنفسنا وحياتنا ومماتنا. هذا هو يقين المؤمنين، ولهذا فإن الله يناديهم بهذه الصفة التي تعني ما ذكرنا ليرتب عليها أمره لهم بالإنفاق مما رزقهم الله، على أن كلمة ماء في قوله تعالى مما رزقناكم تعني العموم لكل أنواع الأرزاق لا خصوص المال، فالعلم رزق، والصحة رزق، والعقل رزق، والفهم رزق، والجاه رزق، والذكاء رزق. فواجب المؤمن أن ينفق من العلم إن رزقه الله علما، وأن ينفق من القوة إن رزقه الله قوة، وأن ينفق من الفهم إن رزقه الله فهما، وأن ينفق من الصحة إن رزقه الله صحة، وأن ينفق من الذكاء إن رزقه الله ذكاء، وهكذا إلى آخر المعاني والنعم التي رزقنا الله. يجب على المسلم أن ينفق منها في سبيل الله وفي إعلاء الحق وفي نصر دينه وفي كل خير ونفع للناس. ومثلما ينطبق هذا الشمول والعموم على الأفراد، فهو ينطبق على الأمة المؤمنة. ولو نظرنا إلى ما رزقنا الله اليوم نحن المسلمين من نعمه وفضله لوجدنا الأرض التي يسكنها المسلمون تزخر بكل خير، وتتفجر منها الأرزاق من كل نوع. الأمر الذي جعل سوانا من الأمم يسيل لعابهم طمعا في أراضينا وفي ثرواتنا، فأرض المسلمين تتفوق على سواها في ثروات البترول والذهب والفضة والحديد وغيرها من مختلف المعادن المتنوعة الأغراض والمنافع المتعددة المواقع والمنابع المتميزة بجودتها وغزارة إنتاجها. أرض المسلمين تجري فيها أشهر وأكبر أنهار الأرض التي يسرها الله وسخرها للناس. أرض المسلمين تطل على أهم البحار والمحيطات التي رزقنا الله منها ما لا يحصى من الثروات الغذائية والحلي والزينة والمعادن. أرض المسلمين تتمتع بمختلف المناخات الدافئة والباردة والمعتدلة، وتمتد من شرق الأرض إلى غربها، ومن أعماق شمالها إلى أعماق جنوبها، مما يمكنها من إنتاج مختلف المحاصيل والثمار، وبأن تجود بمختلف الخيرات والنعم. وفوق هذا الثراء والرزق الواسع، فإن العلم يزيد هذه الثروات والأرزاق نموا، وكلما تقدم العلم زادها تدفقا وتوسعا، وزاد من استخراجها وسهل من استغلالها ووسع من التمتع بها ومضاعفة محاصيلها. نعم، هذا هو حال أرض المسلمين، وهذا حال ثرواتهم، وهذا بعض ما رزقهم الله فضلا منه وكرما. فهل حالهم يتفق ويتناسب مع ما رزقهم الله؟ هل هم ينفقون مما رزقهم الله فيما يرضي الله؟ لو تأملنا الآية مرة أخرى لوجدنا عقب الأمر بالإنفاق قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذا يعني أنه سيوجد في المسلمين من لا ينفق، ومن يبتغي بالمال الرياء واتخاذ الأخلاء والشفعاء من الناس من دون الله، حتى لك أنهم يشكون في كرم الله ويرتابون في عطائه ويخافون من الإنفاق، فيبخلون على من لا يبخل عليهم، ويصدقون الشيطان الذي يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء، ويظنون بالله الظنون، وهو الذي يعدهم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فكيف نسي المسلمون هذا الوعد من الله وهو الذي يملكهم ويملك كل شيء؟ كيف نسي المسلمون الإنفاق من فضل الله ورزقه وهو الذي جعلهم مستخلفين فيه؟ لعل السبب هو أن الإيمان قد ضعف نوره وخبى، وأن اليقين قد تراحت قوته في قلوب مسلمي هذا الزمان، كأنهم يظنون أن المال والأرزاق التي بين أيديهم من ربهم هي العاصمة لهم من كل ضرر، وهي الحامية من كل شر، والمعينة على كل أمل، وهي الشافعة والرافعة، فاعتمدوا عليها في طلب النفع ودفع الضرر، وفي نيل النجاح والنجاة من الشر، وابتغوا عندها المنعة والعزة، وظنوها معاقل اعتصام وقلع أمان، واتخذوها شفيعا لهم عند أعدائهم، أعداء دين الله من الكافرين الظالمين. إنهم يطلبون بها غير الله، وينفقونها في غير مرضات الله، ويبخلون بها على من ينصر دين الله ويتبع هداه ويدعو إلى شرعه، ظنا منهم أن هذا هو النفع، فسلك بهم هذا السلوك إلى ما يضرهم قبل وصولهم إلى ما ينفعهم، فكانوا كمن قال الله فيهم يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. ها هم المسلمون مع ثرواتهم أذلاء ضعفاء، ها هم مع سعة أرضهم مستضعفون غرباء، ها هم مع كثرتهم غثاء، وهذا هو مصير كل من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، إنه ميسر للعسرى، فاليسرى في يديه يتحول إلى عسر، والرزق من حوله يتحول سلاسل وأغلال، وذلا وخبال، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هذا هو حال مسلمي اليوم، ابتغوا بما آتاهم الله سواه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وشكوا فيما وعدهم، فغشيهم ما وعدهم الشيطان من فقره وفحشه، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، فلم يجدهم ما باعوه من الأرزاق يشترون به الجاه، ولم ينفعهم ما اتخذوه من أخلاء وبطانة من دونهم يبتغون عندهم العزة وهم لا يألونهم خبالا، ولم يرفعهم ما توسلوا به من شفعاء لدى الطغاة الظالمين، بل زادهم هبوطا واستكانة. أما كان الأولى بالمسلمين أن ينفقوا مما رزقهم الله في ابتغاء مرضاته وجهادا في سبيله؟ أما كان الأولى بهم أن يسخروا ما أعطاهم الله من النعم والثروات في نصر دين الله ولو كره من كره من الكافرين، وفي جهاد من يصد عن سبيل الله من الطغاة الظالمين؟ أما كان الأولى بالمسلمين أن يبيعوا أنفسهم وأموالهم لله وابتغاء مرضاته؟ لو عملوا ذلك لكانوا مخلصين له الدين، ولكانت العزة والقوة لهم أجمعين، ولكانوا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا محتاجوا إلى الأخلاء والشفعاء من الناس لدى الناس الظالمين، ولفازوا بمرضات الله ونصره في الدارين. فلنبادر أيها الإخوة إلى ذلك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يوم لا ينفع فيه مستكبر مستضعف، ولا ينفع فيه متبوع تابع. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فما بالكم أيها المسلمون تغفلون عن هذا اليوم وتنسون يوما عبوسا قمطريرا؟ ما بالكم تعتمدون على المال وتستغنون به عن الله وتبخلون به عن سبيله وتجدون به في شراء الأخلاء والشفعاء لحمايتكم؟ إن من يفعل ذلك فقد أشرك بالله سواه وكفر بما أولاه، ومن كفر فقد ظلم نفسه، وإن الشرك لظلم عظيم. ولهذا يختم الله الآية بقوله والكافرون هم الظالمون. اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وممن ابتغى بما رزقته رضاك، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.

حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واتقون يا أولي الألباب.

النسل. والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم، ولبئس المهاد.

مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى

محلية نستهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. احتفل النادي الأهلي بصنعاء ممثلا بلجنته الثقافية اليوم بالعيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 مايو بفعالية خطابية وثقافية وفنية. وفي الحفل الذي أقيم على المسرح المفتوح بالنادي أكد عضو مجلس الشورى يحيى العرشي أن الوحدة اليمنية لم تكن مجرد حدث سياسي عابر، بل هي تجسيد لثمرة النضالات وتضحية الحركة الوطنية والأحرار من أبناء الشعب اليمني على مدى عقود من الزمن. واعتبر العرش الحفاظ على منجز الوحدة اليمنية المباركة في ظل التحديات الراهنة مسؤولية وطنية ودينية تقع على عاتق كل شرفاء والأحرار من أبناء الوطن، فيما تناول عضو مجلس الشورى أحمد شماخ البعد الاقتصادي للوحدة اليمنية، مؤكدا أن إعادة تحقيق وحدة اليمن شكل رافعة أساس للاقتصاد الوطني من خلال خلق سوق يمنية موحدة ألغت حواجز بين شطري الوطن سابقا ما أتاح حرية تنقل رؤوس الأموال والسلع والأيدي العاملة. فيما تطرقت عضو مجلس الشورى نور باعباد إلى الدور الريادي للمرأة اليمنية في مسار تحقيق الوحدة والحفاظ عليها. نظم العاملون والنزلاء بالإصلاحية الاحتياطية التابعة لمصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة العدل وحقوق الإنسان في محافظة صنعاء وقفة غاضبة تنديدا بإحراق نسخ من المصحف الشريف. وأدان بيان صادر عن الوقفة الإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية وعلى رأسها القرآن الكريم والرسول الأعظم، معتبرا هذه التصرفات استفزازا صارخا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وحربا علنية على الإسلام تقف خلفها الصهيونية العالمية. اختتمت بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديد اليوم أعمال المخيم الطبي التشخيصي الجراحي والعلاج المجاني الذي نفذته هيئة المشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمة بالتعاون مع المشفى المحوري بالمديرية. وفي الاختتام أشاد وكيل المحافظة لشؤون المديريات الجنوبية مطهر الهادي بالجهود المبذولة والروح الإنسانية العالية للفريق الطبي والجراحي، معتبرا نجاح المخيم ثمرة لتكاتف الجميع وركيزة أساسية للعمل الإنساني الذي أسهم بفاعلية في تعزيز مستوى الأداء الطبي والخدمات العلاجية. من جانبه أوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور علي الحداد أهمية تجسيد قيم الإحسان من قبل منتسبي هذه المهنة الإنسانية، لافتا إلى أن الفريق الطبي أدى رسالته بمسؤولية عالية وصبر وتفان وعكس روح العطاء الإنساني وأداء الواجب بكفاءة واقتدار رغم كافة التحديات والظروف العملية الاستثنائية. بدوره ثمن مدير المديرية حسين سهل زين دور الفريق الطبي وتفانيه في التخفيف من معاناة المرضى ورعاية حالتهم الصحية. دشن صندوق النظافة والتحسين بمحافظة الحديدة اليوم حملة واسعة للنظافة الشاملة في مربع مدينة الحديدة تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك بهدف تعزيز المظهر الجمالي للمدينة وتهيئة الأحياء والشوارع لاستقبال المناسبة الدينية. وخلال التدشين أكد وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي أهمية هذه الحملة في إبراز المظهر الجمالي والحضاري للمدينة واستقبال العيد في ظل أجواء بيئية وصحية ملائمة للمواطنين والزوار. من جانبه أوضح المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة عبد الناصر الشريف أن الحملة تشمل رفع كافة المخلفات والأتربة والأوساخ المتراكمة في مختلف الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى الشريط الساحلي على شاطئ البحر الأحمر، بما يضمن الحفاظ على نظافة الأماكن العامة والمتنفسات. نظمت مدرسة الرئيس الشهيد صالح الصمد النموذجية بجامع قبة جباري في حي المصنع بمديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم حفلا ختاميا وتكريميا لخريجي الدورات الصيفية للعام 47 هجرية. وتضمن الحفل الذي حضره قيادات وكوادر تربوية وشخصيات اجتماعية تقديم نماذج من مواهب الطلاب في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد والشعر وفقرات ثقافية قدمها الطلاب في مدرسة الشهيد صمد. وعكست الفقرات المتنوعة ما اكتسبه الطلاب من مهارات ومعارف متعددة خلال الدورات الصيفية، كما جسدت جهود إدارة المدرسة وكادرها التعليمي في تحصين النشأ والشباب بالثقافة القرآنية والهوية الإيمانية وتزويد الطلاب بالعلوم النافعة.

0: وفي الحفل أكد مسؤول التعبئة بحي المصنع فارس المحاقري أن هذه الدورات تمثل رافدا تربويا مهما يسهم في استثمار أوقات الطلاب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ويعزز وعيهم وانتمائهم الديني والوطني. بدوره ثمن مدير مدرسة شهيد الصماد عبد الرحمن المحاقري تفاعل ومساهمة الداعمين في إنجاح الدورات الصيفية، وكذا جهود الكادر التعليمي والإداري في تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة والهادفة، وأكد أهمية هذه الدورات في بناء جيل قرآني واسع وواع ومتسلح بالعلم والمعرفة والقيم الإيمانية، وما تقدمه من برامج تعليمية وتربوية تسهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم. اختتمت بمديريتي منبه وشد الحدودية في محافظة صعد اليوم أنشطة الدورات الصيفية للعام 47 للهجرة، وشهدت مديرية منبه الحدودية عرضا كشفيا ومهرجانا احتفاليا في ختام أنشطة الدورات الصيفية بحضور عدد من مشايخ ووجهاء المديرية ومسؤولي التعبئة والسلطة المحلية. واستعرضت وحدات الكشافة مهارات كشفية ومسيرات منظمة جسد المشاركون فيها مستوى الانضباط والتنظيم والمهارات التي اكتسبها الطلاب خلال فترة الدورة الصيفية. وأكدت كلمات الطلاب في المهرجان الختامي أهمية الدورات الصيفية في تحصين النشء والشباب وتعليمهم العلوم الدينية والقيم الإيمانية وصقل مواهبهم واستثمار أوقاتهم التي أثمرت نجاحات واسعة في مختلف المجالات. كما شهدت مديرية شدا مهرجانا احتفاليا ختاميا لأنشطة الدورات الصيفية، عبرت كلمات المشاركين فيها عن أهمية الدورات الصيفية وما اكتسبه الطلاب خلال فترة الدورة من مهارات ومعارف في مختلف المجالات. ودانت بشدة الجريمة الفظيعة التي أقدم عليها صهيوني أمريكي بإحراق نسخة من القرآن الكريم، مؤكدين أن الجريمة ستكون دافعا للتمسك بالنهج القرآني والمسيرة القرآنية والجهاد ضد أعدائنا من اليهود والنصارى. هكذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا بحضراتكم إلى ختام أنبائنا المحلية، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-00-43-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: وحين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
7: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: الرحمن الرحيم.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نخوض فيها في عالم من الخيال. جبال شامخة شموخ الإنسان اليمني الأصيل، مرتفعات شاهقة، حصون منيعة، مباني منيفة، وسهول خصبة، تلك هي ريمة الطبيعة الخلابة.
1: ريمة بفتح الراء وسكون الياء وفتح الميم المختوم بتاء التأنيث المربوطة، أحد المسارح التاريخية القديمة. دارت على أراضيها الكثير من الأحداث منذ ما قبل الإسلام، كما تشير الدراسات فهي إحدى دويلات الدولة القتبانية.
0: أحد النقوش التي عثر عليها في جبل الدومر قد أظهر بأنها واحدة من دويلات الدولة القتبانية، وفيها قبيلة تتبع أولاد عم الإله عم الإله الرسمي لدولة قتبان، وهي قبيلة عجبم. وقد ذكر ذلك النقش وجود معبدين في جبل الدومر للإله عم، وسيطرة الدولة القتبانية عليها كان يعني إحاطة قاع جهران السبائي من جهاته الثلاث الشرقية والجنوبية والغربية، وبالتالي إيقاف الاستيطان السبائي جنوبا في الهضبة في مدينة ذمار وغربا في شبام كوكبان.
1: هذا من جانب، أما من الجانب الآخر فإن سيطرة الدولة القتبانية عليها يعتبر جزءا من خطتها لحماية سواحل البحر الأحمر الذي كان يقع تحت سلطتها. ولكن قلة الدراسات الأثرية في ريمة جعلتنا نجهل الكثير عن أدوارها في عصور ما قبل الإسلام.
0: وبعد أفول نجم الدولة القتبانية أصبح في وقت من الأوقات الخطوط الأمامية للدولة السبائية، ومن ثم للدولة الحميرية ضد الأحباش الذين سيطروا على تهامة وسواحل البحر الأحمر، ثم لعبت أيضا في الفترة الإسلامية وحتى العصر الحديث أدوارا مهمة، ودارت على أراضيها الكثير من الأحداث.
1: كانت تلك الأراضي في الفترة المتأخرة مطمعا للكثير من قبائل اليمن، وانتقلت أسر وعائلات إليها، وكان ذلك بسبب خصوبة أراضيها واشتهارها بشكل ملفت للنظر بوفرة الماشية فيها خاصة الأبقار، إضافة إلى وجود النحل فيها التي تنتج كميات كبيرة من العسل اشتهرت بها ريمة منذ سالف الزمان.
2: عرض ريمة كما يحدثنا التاريخ أنها كانت معظم وديانها غابة، وحينما نجد في الفضل المزيد تاريخ زبيب في فترة عمر بن علي الرسول حينما كان واليا في زبيب، نجد أنه خرج إلى مداخل ريمة العشابط إلى أول قلعة في الجنوب الغربي لريمة أسسها، ويقول لها المحدث المؤرخ الديبع أن عمر الرسول خرج واصطاد كذا كذا من مداخل ريمة، ريمة العشابط، من الأسود ومن بقر الوحش ومن حمر الوحش. وهذا ما يشير أن ريمة كانت غابة حتى مطلع القرن السابع الهجري.
0: محافظة ريمة ذات المديريات الست، بلاد الطعام والسلفية والجبين ومزهر وكسمة والجعفرية، وهي المحافظة اليمنية التي انضمت مؤخرا إلى حبات عقد محافظاتنا اليمنية الجميلة.
1: يعود تسميتها لجبل في بني قيس بن خباب، وذكر المؤرخون أيضا شباط نسبة إلى قبيلة الأشباط التي تراست في مخاليفها، وقد نالت إعجاب المؤرخين فأكثروا الحديث عنها وعن جمالها. ويقال أيضا إن تسميتها بهذا الاسم ريمة اشتقاقا من الريم وهو الغزال، نظرا لوداعة ساكنها وجمال طبيعتها.
0: لقد كانت هذه المنطقة محببة لدى الأجداد منذ القدم، حتى قال عنها لسان اليمن الهمداني إن أول موطن للإنسان اليمني كان في هذه البقعة حيث موقع شجبان، وهو الحد الفاصل بين مخلاف جبلان ومخاليف غربي ذمار، وإليه ينسب يشجب بن يعرب بن قحطان، ومن حب الجد يشجب لها مات ودفن فيها فسميت تلك البلاد به.
1: الغالبية العظمى من سكان محافظة ريمة يتحدثون باللهجة الحميرية القديمة التي تقوم على تفخيم حرف القاف، بالإضافة إلى استعمال حرف الكاف عند استخدام ضمير المخاطب والمتكلم، وتستعمل أيضا حروف الشين في عملية التسويف.
0: تعتبر ريمة الواقعة بين سلسلة الجبال الغربية التي تصل العاصمة صنعاء وأجزاء من محافظتي الحديدة وذمار من الغرب أرضا خصبة زراعية، حيث تحمل مدرجاتها أشجارا مملوءة بالخير الوفير من الثمار والحبوب، وتتناغم مع موسيقى طيور كهديل البلابل وزقزقة العصافير وخرير الينابيع الدافئة ودعابة النسيم العليل.
1: وتكتمل اللوحة الفنية البديعة عند مشاهدة ما تنفرد بها قراها الجميلة المتناثرة على قمم الجبال المحافظة على الطابع التقليدي للبيئة اليمنية، وبما تتميز به البيوت القديمة وبأصالة الإنسان اليمني البسيط.
0: وفيها تزحرك تلك الجبال المكسوة بالخضرة والجمال، وتأسرك مناظر السحب المعانقة لقمم الجبال في ألفة حميمية وود. وفيها حفر الإنسان اسمه في صخورها منذ القرن الثالث قبل الميلاد.
1: جبالها أعلى ما في اليمن، اعتلاها الإنسان وزين قممها بالدور والقصور والحصون الأثرية المتعددة التي صبغت بعراقة التاريخ والأصالة. آثار تلك المباني لم يبقى منها إلا آثار بسيطة، ولكن أساسيات المباني وأبراجها حاضرة، كما لا تزال حاضرة في بعض صهاريج المياه المنحوتة في الصخر.
0: ويوجد فيها معابد قديمة، ومنها ما أصبح مسجدا، ومنها جامع الأعور الذي يقع في بني الضبيبي، والذي وجد فيه نقش يذكر فيه غوث إل ومعناه غوث الله، كما وجد في هذا المسجد كتابة المسند التي تعود لفترة قبل إدخال النقاط، ولقد تم كتابة المصحف كاملا في أخشاب ذلك المسجد الذي يعتبر من ضمن أقدم المساجد في البلاد وفي ريمة تحديدا.
1: وفيها موقع أثري أو قرية أثرية تسمى الحريوة، ولهذا الاسم معان كبيرة أشهرها العروسة، كما يوجد أيضا في ريمة العديد من الحصون التي تعود إلى ما قبل الإسلام، ولكن تم تطويرها في بداية العصر الإسلامي.
0: ومن أهم الحصون حصن قلعة المنتصر، ويقع هذا الحصن بمديرية السلفية عزلة بني نفيع، وهذا الحصن هو عبارة عن حصنين يوجد داخله نوبتان للحراسة، واحدة في الشمال والأخرى في الجنوب، وفي داخله حوض للماء، كما يوجد في الحصنين 15 مدفنا لخزن الحبوب والمؤن. ويقول علي محمد من أهالي منطقة ريمة إن تاريخها يعود للعصور الماضية.
3: يعود تاريخ القلعة حسب ما كان يذكر آباءنا وأجدادنا أنه يعني قبل الدولة العثمانية، والدليل على ذلك أنه كان في كتابات حميرية يعني قام الأهالي بتجديد بعض البنايات والبرك يعني وإصلاحها للمنفعة، فطمست هذه الآثار في قلعة للعثمانيين الموجودة، أما يعني للدولة العثمانية موجود قلعة تحت لا زالت البناية قائمة وربما تشاهده. طبعا القلعة موجودة فيها لو تشاهد أنه فيها النوبات الجهة الغربية، الجهة الشرقية، الجهة الشمال، جنوب، نوبات، ولا زالت آثار البناء قائمة، يوجد فيها المدافن الذي هي وبرك الماء.
1: في ريمة أيضا حصن مسعود، وهو حصن عظيم يقع شرق الجبين، عبارة عن ثلاثة أدوار محاطة بسور لا تزال مبانيه قائمة حتى الآن، وبعض أجزائه مهدومة. يوجد وسط ساحته صهاريج ومدافن مطلية بمادة القضاض يتم استخدامها لخزن المياه والحبوب، وعلى جدران الحصن عدة فتحات كانت تستخدم لفوهات المدافع.
0: حصن اللمهيل يعد من أهم المباني الأثرية في مدينة الجعفرية، حيث يعود بناؤه إلى مئات السنين، وتميز بفنه المعماري الأصيل، ويقع على قمة جبل اللمهيل، مما يجعل القرى والوديان الواقع أسفل منه وكأنها راكعة بين يديه، إذ يطل المبنى على واديين يعتبران من أهم الأودية، هما وادي بني سعيد ووادي بني الحرازي.
1: ومن الحصون الموجودة فيها حصن دنوة ببني الضبيبي مديرية الجبين، حصن مشحم بني أبو الضيف بالجيبر، حصن الطويلة بمحافظة الجبين. ويشير أهالي المنطقة أنه يوجد على صخوره كتابات ومخربشات بخط المسند. ويرى عبد الله علي أحد أبناء المنطقة أن من يصعد إلى تلك الحصون يشاهد المآثر الحقيقية لحضارة اليمن القديم.
4: القلعة هذه قلعة متحصنة جدا جدا، وما يطلعها إلى رأسها إلا ما كان ذكي ولا يعجز عن الطلوع عنها، ومن طلع عنها يجد المآثر الحقيقية، يجد البناء الذي لا يحلم بالرأي أنه يعمر في هذا المحل. ولهم إلى ذلك بروك عميقة تلقم بالماء الحجر من على لقف البريق، لا تسمعه لا حد الآن، لا حد الآن موجود، ولها مآثر لكن من يطيق أن يطلع إلى عنده.
0: ومن جبالها الشهيرة جبل ظلملم يقع في مديرية كسمة من أعلى المرتفعات في المحافظات، ويسمى بهذا الاسم نظرا لظلامه الدائم. ارتفاعه الشاهق مستمعينا عن سطح الأرض جعله في عناق دائم مع السحب، ويبلغ طوله 24 مترا. ويروي الأبناء عن آبائهم حكاية عن تسمية الجبل بهذا الاسم، فيقال إنه في الماضي البعيد حل فيه حاكم ظالم مستبد، وبسبب ظلمه جمعت الكلمتين باسم ظلملم.
1: مصادر تاريخية تقول بأن الجبل ينسب إلى جعفر بن إبراهيم بن جعفر المناخي المتسلل من سلسلة ذي مناخ الحميري، وكان يتخذ من الجبل مركزا لحكمه في محافظة ريمة. وفي قمته يوجد جامع ظلملم المسقوف أبنيته وقبتاه من الأحجار سداسية الزوايا بأطوال تتراوح من متر إلى 5 أمتار بشكل هندسي يعكس القوة والفخامة والجمال.
0: كسمة عروس السحب الشامخة بجبالها الخضراء طوال أيام السنة، تهدي لساكنيها الحياة وتعطي لأهلها أطيب الخيرات، إنها تحفة الجبال وواحة الخيال. يوجد فيها جبل برد ثاني أعلى قمم الجبال في البلاد، ويسمى بهذا الاسم نسبة إلى ارتفاع البرودة فيه. وتتراوح سلسلة الجبال العالية في كسمة ما بين 1990 إلى 2950 مترا عن مستوى سطح البحر.
1: وفي كسمة توجد قلعة حصينة تقع على جبل الجود، ويعود تاريخها إلى الحكم العثماني الأول، وكذلك جبل القفل. وتعكس منازل أبناء ريم المزخرفة والمتناثرة على سفوح الجبال والمبنية من الأحجار مدى العلاقة الحميمية بين الإنسان والطبيعة، فهي تقاوم المناخ البارد في فصل الشتاء والمعتدل في فصل الصيف.
0: لقد اشتهرت محافظة ريمة بالمواقع الطبيعية الجميلة، ومنها جبل شرف في عزلة بني الجعد مديرية الجعفرية، أشجاره مرصوفة على جانبي الطريق المعبدة، وعلى قمته جبال مكسية بالخضرة والمدرجات الجميلة الرائعة، وعلى قمته يلاحظ وجود أحجار غريبة يصل طولها إلى متر تقريبا مدببة الرأس شكلها كالهرم، وربما أن الجبل بركاني.
1: وفيها شلال ضاحية الركب يقع في مديرية الجعفرية، ويعتبر من الشلالات الكبيرة والجميلة، وهو عبارة عن مصب مائي تتدفق مياهه منذ القدم من أعلى جبال الحدية، ويجري عبر الصخور بعرض يقدر بحوالي 5 أمتار قابل للتوسع، ويمتد طوله حتى يصب في الوادي الأخضر ببني الغربي مكونا لوحة بديعة وجميلة.
0: قرية الغرة تعد قرية تاريخية قديمة تقع في عزلة بني الضيف في الجبين، وسميت غرة نسبة إلى غرة العلم والعلماء، وتقع على حافة هضبة جدارها تشكل سورا طبيعيا، بيوتها متلاصقة لا يتجاوز ارتفاع المباني فيها عن طابقين. وأهم ما يميزها هو عدم الدخول أو الوصول إليها إلا عبر بوابته الرئيسية.
1: وفي الأخير، هذه قطرة من تاريخ ريم العريق، المحافظة المغزولة بالجمال والخضرة، وحضارة كانت تزخر بالحياة الشاهدة على عظمة الإنسان اليمني.
5: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، أحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانتصار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا

0: يا وحدة أشرقت في 22 من شهر مايو بفضل الله في 90 أبطال قواتنا المسلحة الأشاوس، نحييكم في هذا اليوم الأقر تحية إكبار وشموخ وإباء، تحية الوحدة الشامخة شموخ شمسان وعيبان، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة خاصة بحلول أغلى ذكرى على شعبنا اليمني شماله وجنوبه شرقه وغربه، ذكرى يوم إعادة تحقيق الوحدة المباركة وإعلان قيام الجمهورية اليمنية الحرة الكريمة. وكل عام وأنتم وشعبنا الواحد الموحد في تقدم وانتصار وعزة ورخاء.
1: إضاءة ثورية.
2: الوحدة اليمنية يتذكر شعبنا العزيز بما ينبغي أن يكون عليه، باعتبار ذلك هو الذي ينسجم أساسا مع هويته الإيمانية. والجميع من قبل الوحدة آنذاك وعندما أتت الوحدة كان يتلو قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرقوا. المسؤولية الإيمانية والمصلحة الوطنية والمصلحة الجامعة لشعبنا العزيز هي في وحدتهم،

قال اخواتنا المسلح الباسل ايها الاشاوس يا رجال المواقف والصمود يا من تحملون على كواهلكم تاريخا من البطوله والفداء وتنحتون بصمودكم حاضرا يزهو بالفخر والاعتزاز وتصنعون بمقاومتكم مستقبلا ينبض بالعزه تحيه لكم وانتم تقفون كالاسود الضاريه على ثرى هذا الوطن تحرسونه بدمائكم وتحرسون عهده وعهد الوحده المقدس وتذودون عن ميراث الاجداد باراده من حديد. يا حراس الوطن الاوفياء في سجلات التاريخ تدون احداثا تمثل جزءا من الهويه ومنطقا هاما في تاريخ الوطن. فذكرى الوحده اليمنيه ليست مجرد يوم في التقويم بل هي عهد مدون في جبين التاريخ وانتصار كتبه الاسلاف بدمائهم الزكيه وحفظه الابناء بتضحياتهم. فأنتم خططوا مجد جديد ترفعون راية اليمن الموحد في كل ساحة وتعلمون العالم أن أمة تقف صفا واحدا خلف قادتها وجنودها لا تهزم أبدا مهما داهمتها الخطوب ومهما تربص بها الأعداء. ويمن الوحدة سيظل شامخا بسواعدكم الفتية متوجا بيقين إيمانكم منيعا بصمودكم. أيها الجنود البصلاء إن موقفكم الثابت اليوم في الدفاع عن مقدسات الأمة في فلسطين وغزة هو امتداد لمسيرتكم المجيدة فهو ذات السيف وذات المبدا وذات القلب الذي لا ينبض إلا بالعروبة والإسلام. نحن معكم بقلوبنا وأرواحنا لأن معركتكم هي معركة كل يمني حر شريف ووحدة اليمن التي تحمونها هي نبراس للأمة ودليل على أن القوة بالوحدة والنصر بالثبات. وفي هذه الذكرى المجيدة ننحني إجلالا لشهداء الوحدة ونستذكر بكل فخر واعتزاز دماءهم التي سقت شجرة العز وأوراقها التي تظلل اليوم أبناء اليمن من أقصاه إلى أقصاه. وها أنتم يا رجالنا الأبطال تسيرون على الدرب نفسه لا تفرقكم منطقة ولا تضعفكم هوية لأنكم تعلمون أن الوحدة كالشعلة الخالدة لا تطفئها رياح ولا يخبو لهيبها بمرور السنين. فلتكن ذكرى الوحدة تذكيرا للجميع بأن هذا الإنجاز العظيم ليس مجرد حدث مضى بل هو ميثاق دم وعهد شرف نحمل تبعته جيلا بعد جيل وكل عام وأنتم بألف خير.

0: رجال الرجال وابطال قواتنا المسلحة أيها الإخوة المجاهدون، إن مرور 36 عاما على استعادة اليمنيين لوحدتهم في تاريخهم الحديث وسط ظروف صعبة ومعقدة قابلة للانفراج بإذن الله، وفي وقت يستعدون فيه لتصحيح مسار الوحدة من خلال بناء دولة يمنية جديدة يسودها النظام والقانون والمواطنة المتساوية، وأيا كانت الصيغة الجديدة التي ستحفظ لليمن وحدته أرضا وإنسانا، فإنها ستؤكد أن اليمنيين قد عاشوا فترة طويلة من الصمود والتصدي لكل المحاولات البائسة بهدف تفكيكها والعودة بعجلة التاريخ إلى الوراء، والتي كلها باءت بالفشل الذريع، لا سيما في الفترة الراهنة المتزامنة مع استمرار العدوان الكوني على اليمن للعام 12 على التوالي، وهو ما يدل على أن الوحدة اليمنية قد تخطت الصعاب وترسخت جذورها رغم ما شاب مسيرتها من سوء إدارة بفعل أولئك الذين وثق بهم الشعب اليمني وجعلهم قادة له، ولكنهم استغلوا الوحدة وحولوها إلى مشروع للمتاجرة به والمزايدة خدمة لمصالحهم الخاصة، فتسببوا في إيجاد شرخ بين أبناء الشعب اليمني الواحد.
1: ولا نادى جنوبي عاد ولا نادى شمالي وحده، ولا في مجتمع نجاك ولا فينا انتصار وحده، ولا نادى جنوبي عاد ولا نادى شمالي، بس يحضننا وطن وحده اسمه اليمن.

المسلحة المستمعين الأفاضل، في كل ذكرى لقيام الجمهورية اليمنية نراقب باهتمام بالغ كل المشاعر الوطنية الفياضة حول هذه المناسبة، ونشعر بارتياح أبلغ أن نجد كل هذا الاهتمام بهذه الذكرى بالرغم مما يمر به وطننا من مآسٍ وكوارث ومؤامرات استهدفت نسيجه الاجتماعي وأوغلت في تشتيت المجتمع بصورة مروعة كي يقضي تماما على الإنجاز الوحدوي. ولا ريب أن الواقع المريع الذي يعيشه وطننا لن يجعلنا نفتقد الأمل ونستسلم لكل المواجع العميقة والتي ما زلنا ندرك أن موروثنا الحضاري العظيم وتضحيات شعبنا عبر العديد من مراحل تاريخه القديم والحديث والمعاصر سيمثل ضمانة حقيقية لشعبنا وجعله أكثر قدرة على الصمود والتصدي للتحديات الكبرى التي تستهدف كيانه ووجوده كشعب ووطن.

يا يمني لسنا يمنين يمن واحد لسنا اثنين.

0: لا لا لسنا عشرين. فالتحيا تحيا الوحدة.
1: صرخة الشعب. أيا أرض بلقيس هيا اطربي، ويا أرض كل الدنا رحبي، بوحدة شعب عريق أبي، هو مهد كل فتى عربي، هي وحدة القصر والظفر، فيا غيد غني لها واحجري، ويا يمن المجد هيا ابخري، بوحدة شعب عريق أبي، أيا وحدة المنجزات اشرقي، فداك دمي وأبي وأخي، ومن قطرات الدم أرخي، لكل غيور عليك أبي، أيا عرب هنئ اليمن، وكل فتى وحد الوطن، بعزم الشباب الذي آمن، بوحدة شعب عريق أبي، أيا يمنا ثائرا طالما، وكم ابتدى أرضه بالدماء، وكم في الزمان ترى قدب لوحدته كل حر أبي، ألا فافرحي واهنئي يا يمن، فقد عاد مجد وعز الوطن، وزالت كروب الملا والفتن، بوحدة شعب عريق أبي.

0: بهذا أيها الأخوة الأبطال لن نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حماس الوطن والتي خلصناها بمناسبة حلول 22 من مايو الآخر العيد الوطني للجمهورية اليمنية، فإلى أن نلقاكم في مناسبة أخرى قادمة من مناسبات أعيادنا الوطنية. دمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال.
2: الثامنة مساء في استديو إذاعة صنعاء البرنامج العام، موعدكم مع نشرتنا الرئيسية والرابعة لهذا اليوم.

سلسلة عمليات هجومية بمحلقات أبابيل انقضاضية وتدمر منصات وآليات وأجهزة فنية لجيش العدو الصهيوني. وقائد الجيش الباكستاني يجري مباحثات مكثفة في طهران لدعم الوساطة وإنهاء العدوان الأمريكي الصهيوني. من العناوين إلى التفاصيل تقرأها على مسامعكم سماح حلقوم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الأعداء يستخدمون الضغوط الاقتصادية والمقاطعة كسلاح رئيسي ومؤثر لاستهداف الأمة وغيرها، مشيرا في محاضرته الخامسة من دروس شهر ذي الحج اليوم ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إلى أن اليهود الصهاينة في أمريكا وإسرائيل يدركون أهمية هذا السلاح وهم أكثر تفعيلا له في ميدان الصراع، بينما تلتزم حكومات عربية وإسلامية جائرة بالمقاطعة لمصلحة واشنطن وضد دول إسلامية. وانتقد السيد القائد التفريط باعتماد الاستيراد كسياسة اقتصادية على حساب الإنتاج المحلي، وتوجه رجال المال لاستيراد كل شيء بالدولار، مؤكدا أن الحل الأساسي يكمن في التوجه نحو الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي لمواجهة الحصار الشديد المفروض على بلدنا وحرمان شعبنا من ثرواته السيادية من نفط وغاز الواقعة تحت سيطرة الأعداء. كما لفت قائد الثورة إلى أن مقاطعة بضائع الأعداء مسؤولية كبيرة على الأمة تفيد النهضة وتحرك اليد العاملة والمواد الخام بدلا من ذهاب الثروات لصالح الأعداء الذين ينظرون للأمة كبقرة حلوب. وفي السياق الإعلامي شدد السيد القائد على خطورة الميدان الإعلامي والحرب الناعمة التي يركز عليها اليهود للتأثير على الأفكار والتمييع والإفساد الأخلاقي، مؤكدا أن عنوان حرية التعبير الغربي مخادع وينتهي تماما عندما يتعلق الأمر بانتقاد جرائم اليهود. ودعا وسائل الإعلام المجاهدة والواعية للتركيز على تأثير المقاطعة وقول كلمة الحق، منتقدا وسائل الإعلام الإقليمية وأبواق الخولة التي تقدم نفسها باسم اليمن والعرب بينما تردد نفس مصطلحات المجرم الصهيوني نتنياهو وتعمل على حرف بوصلة العداء بما يخدم إسرائيل وأمريكا. احتفت حكومة التغيير والبناء بالعاصمة صنعاء بالعيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 مايو بفعاليات خطابية وفنية كبرى. وخلال الفعالية أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن الوحدة أفشلت مشاريع التشطير الاستعمارية، مشيرا إلى أن وعي أبناء المحافظات الجنوبية يرفض مؤامرة الانفصال، وأشاد بالانتصارات التاريخية التي تحققت بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وضاعفت اعتزاز شعبنا بوطنه ضمن محور المقاومة. من جانبه أوضح القائم بعمل رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الوحدة اخترقت استراتيجية التمزيق الصهيو أمريكي، مؤكدا أن اليمن ليس على الحياد بل في صدارة المواجهة دفاعا عن قضايا الأمة وفلسطين ولبنان وإيران. تفاصيل أوفر عن ذلك في متابعتنا الإخبارية عقب النشرة. ارتكب جيش العدو الإسرائيلي مجزرة دموية جديدة بحق جهاز الشرطة المدنية في قطاع غزة، أسفرت عن ارتقاء 5 ضباط وطفل صغير إثر قصف طيران العدو الصهيوني ظهر اليوم مقرا للشرطة في منطقة التوام شمال القطاع. وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أن الجريمة رفعت عدد شهداء الشرطة إلى 42 شهيدا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وشددت الوزارة وحركة المقاومة الإسلامية حماس في بيانين منفصلين على أن الاستهداف الممنهج لعناصر الشرطة المدنية الذين يقومون بواجبهم في حفظ أمن المجتمع يمثل جريمة حرب موصوفة وانقلابا صهيونيا على اتفاق وقف إطلاق النار يسعى من خلاله العدو الفاشي لبث الفوضى وإحداث فراغ أمني بعد أن عجزت آلته الحربية عن إخضاع الشعب ومقاومته. ولفتت الداخلية إلى أن صمت الوسطاء والمجتمع الدولي شجع العدو على جرائمه داعية إياهم للتحرك العاجل والضغط لوقف الاستهداف، فيما دعت حركة حماس الدول الضامنة للاتفاق للاطلاع بمسؤولياتها لوقف الانتهاكات الخطيرة وفرض دعم جهاز الشرطة المدنية ليقوم بواجبه بحفظ الأمن وحماية المجتمع. وفي السياق السياسي رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بموقف عدد من الدول الأوروبية من بينها فرنسا وإسبانيا وبولندا والتي

كانت حظرة ومنع دخول مجرم الحرب الصهيوني الفاشي المدعو إيتمار بن غفير إلى أراضيها على خلفية إشراف المباشر على تعذيب وإهانة وإذلال النشطاء المتضامنين مع فلسطين في أسطول الصمود العالمي. وأكدت الحركة في بيان لها أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح وتشير إلى تزايد العزلة الدولية المضروبة على حكومة مجرم الحرب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو. وطالبت حماس الاتحاد الأوروبي وكافة دول العالم بفرض المزيد من العقوبة الرادعة بحق أعضاء حكومة العدو وفرض العزلة الشاملة على الكيان الصهيوني ومحاسبة قادته على جرائمهم المروعة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والنشطاء الدوليين. وفي سياق جرائم العدو استشهد 5 مواطنين لبنانيين وأصيب آخرون اليوم جراء سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي نفذته طائرات وجيش العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان في خرق مستمر وسافر لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأن طيران العدو اللبنانية بأن طيران العدو استهدف منزلا في بلدة الرفايد بقضاء راشية الوادي ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخر، كما استهدف بغارة بلدة دير قانون النهر بقضاء صور ما أدى إلى تدمير منزل بالكامل وسقوط 4 شهداء. وشملت الغارات تدمير مبنى بالكامل في مدينة صور واستهداف بلدات الشهابية ودبين والغندورية ويحمر الشقيف وبساتين البازورية ما أسفر عن إصابة عدد من العمال السوريين. وفي انتهاك صارخ للمواثيق الدولية أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 25 من الطاقم الطبي والتمريض والإداري في مشفى حيرام بقضاء صور بجروح مختلفة جراء غارة صهيونية استهدفت المحيط المباشر للمشفى والحقت به أضرارا جسيمة، مشيرة إلى أنها المرة الثانية خلال أقل من 2 شهر التي يتعرض فيها المشفى للاستهداف المباشر من قبل العدو الصهيوني. تأكيدا على جهوزيتها العالية ودفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق العدو الإسرائيلي المستمر لوقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى الجنوبية، نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء أمس واليوم سلسلة عمليات عسكرية نوعية ومكثفة ضمن معركة العصف المأكول. وأعلنت المقاومة في سبعة بيانات منفصلة استهداف وتدمير منصات قبب حديدية وآليات هندسية وقيادية وأجهزة فنية وتشويش تابعة لجيش الاحتلال بمحلقات أبابل الانقضاضية وقذائف المدفعية، حيث دك مجاهد المقاومة منصتي قبة حديدية في ثكنة راميم هنين ومنصتين أخريين في ثكنة برانيت محققين إصابة دقيقة ومؤكدة. وفي موقع جل العلام أسفر الهجوم الجوي عن تدمير جهاز فني صهيوني بالكامل واحتراق آلية قيادية وآليتين كانت بقربها، كما تم تدمير آلية هندسية في مدينة بنت جبيل واستهداف جهازي تشويش على المسيرات من نوع درون دوم في الموقع المستحدث بنمر الجمل وموقع الجرداح. وفي السياق ذاته دك مجاهد المقاومة تجمعا لجنود العدو الصهيوني عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعية، فيما تصدت الدفاعات الجوية للمقاومة لمسيرة إسرائيلية معادية في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو وأجبرتها على التراجع ومغادرة الأجواء اللبنانية. وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي ومساعي إنهاء العدوان، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده باتت على بعد خطوات من إنجاز مذكرة تفاهم من 14 بندا لوقف الحرب تتناول القضايا الجوهرية لإنهاء الحرب والاعتداءات البحرية الأمريكية وملف الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، مشيرا إلى أن التفاصيل ستبحث خلال مدة تتراوح بين 30 إلى 60 يوما. وأكد بقايا أن باكستان تؤدي دورا محوريا بصفتها الوسيط الرئيس لاستكمال ومواصلة تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن على الرغم من التناقض والتقلب المستمر في المواقف الأمريكية. وفي هذا السياق عقد قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير لقاءات مكثفة في طهران شملت الرئيس الإيراني ووزير الخارجية عباس عراقجي للمرة الثانية ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف. وأعلن الجيش الباكستاني أن المفاوضات أسفرت عن تقدم مشجع نحو التوصل إلى تفاهم نهائي لإنهاء الحرب
من جانبها كان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن إيران ستسعى بقوة وذكاء لاستيفاء حقوقها المشروعة وتأمين مصالحها، ولن تتنازل عنها أمام الجانب الأمريكي الذي نقض العهد وفرض حصارا بحريا أثناء التهدئة التي كان الباكستانيون وسطاء فيها، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية أعادت بناء نفسها خلال فترة وقف إطلاق النار بطريقة تمكنها من توجيه ضربات أشد قسوة ومرارة للأعداء في حال ارتكب ترامب أي حماقة. وفي سياق متصل برفع الجاهزية العسكرية، أعلن الجيش الإيراني في بيان له بمناسبة ذكرى تحرير خرم الشهر أن قواته المسلحة على أهبة اليقظة والاستعداد التام ومستعدة بعزيمة راسخة وإرادة لا تلين لمواجهة أي تهديد أو عدوان من الأعداء بشكل حاسم وشامل، مؤكدا أن الأمة الإيرانية وقوتها الباسلة تستلهم روح الجهاد مستفيدة من الخبرات الثمينة للدفاع المقدس لحماية كيان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومكتسباتها. كان ذلك آخر خبر في نشرتنا الساعة، نذكر فقط بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قائد الثورة يشدد على سلاح المقاطعة الاقتصادية والاكتفاء الذاتي لمواجهة الأعداء ويحذر من خطورة الحرب الإعلامية والناعمة الصهيونية. مجزرة صهيونية جديدة تستهدف مقرا للشرطة الفلسطينية شمال قطاع غزة ترفع حصيلة شهداء الواجب إلى 42 شهيدا منذ سريان تهدئة. وإلى الشمال، المقاومة اللبنانية تدك منصتي قبة حديدية وتجمعات للعدو بمسيرات أبابيل وقذائف المدفعية ردا على الخروقات. وختاما، قائد الجيش الباكستاني يجري مباحثات مكثفة في طهران لدعم الوساطة وإنهاء العدوان الأمريكي الصهيوني. انتهت نشرتنا التي قدمنا لحضراتكم عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام. فاصل قصير ونوافيكم بمتابعة إخبارية مسائية، انتظرونا.

مجددا أهلا بكم سامعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية والتي نتناول فيها حكومة التغيير والبناء. تحيي الدفعة 36 ل22 من مايو المجيد. أيضا سنتناول إغلاق مطار صنعاء الدولي في بلادنا يمثل كارثة بحق الإنسانية. أهلا بكم.

0: في مشهد وطني احتفائي بجسد يجسد رمزية الوحدة اليمنية وعمق حضورها في الوجدان الشعبي، أقامت حكومة التغيير والبناء بالعاصمة صنعاء اليوم حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة العيد 36 للوحدة اليمنية بحضور رسمي وشعبي واسع، أكد على التمسك بوحدة اليمن وسيادتها ورفض مشاريع التمزق والتبعية. وفي الحفل الجماهيري الكبير بارك عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور للشعب اليمني ذكرى الوحدة، معتبرا أنها مثلت لحظة التحام تاريخية للأسرة اليمنية في مواجهة مشاريع التشطير التي كرس الاستعمار البريطاني البغيض، مؤكدا أن الاحتفاء بهذه المناسبة في العاصمة صنعاء يجسد الاعتزاز الوطني بهذا المنجز التاريخي العظيم.
1: هذا اليوم العظيم يوم إعادة توحيد الوطن أرضا وإنسانا هو من أعظم أيام شعبنا في كل جزء من أجزائه. إعادة توحيد الوطن أرضا وإنسانا له مدلول عظيم وكبير على مستوى كل فرد منا. التحمت الأسرة اليمنية في أسرة واحدة، تم لم شمل تلك الأسر التي تجزأت وتشظت بحكم ذلك القرار المشؤوم، قرار التشطير الذي زرعته بريطانيا ذات يوم. نحن في اليمن لا نشعر على الإطلاق كمواطنين إننا متجزئين وإننا من شمال الوطن أو جنوبه نشعر بهذه اللحمة الواحدة. هذه مسألة بالنسبة لليمن واليمنيين مسألة مفروغا منها. زد على ذلك أننا بعد أن حققنا تلك الانتصارات العظيمة منذ 11 عام بقيادة الحبيب عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي استطاع أن يقود هذه الأمة وأن يكون جزء من محور شريف عظيم هو محور المقاومة. نعتز كثيرا نحن كيمنيين بهذه الجزئية الكبيرة التي نتباهى بها أمام الأمم وأمام الشعوب. نحن عندما ننتقل من مطار إلى آخر، من بلد إلى آخر، لا ينظر لنا إلا إننا يمنيين موحدين، حتى بما فيهم هؤلاء الذين يرزحون تحت مجاميع العملاء، من يتبع المملكة السعودية أو مشيخة الإمارات أو إمارة قطر أو غيره.
0: من جانبه وصف القائم بأعمال رئيس حكومة التغيير والبناء العلامة محمد مفتاح الوحدة اليمنية بأنها حدث استثنائي في تاريخ الأمة، مؤكدا أن مخططات الأعداء الرامية تمزيق اليمن وإعادته إلى واقع التجزئة قد باءت بالفشل رغم كل التحديات والمؤامرات التي استهدفت النسيج الوطني اليمني.
2: المجتمع اليمني موحد تاريخيا، المجتمع اليمني نسيج واحد على مدار تاريخ هذا المجتمع. هذه الأرض لم تعرف إلا بهذا الاسم اليمن، وهذا الشعب هو الشعب اليمني، لم يتغير ولم يتبدل. جغرافيا واحدة، تاريخ واحد، انتماء قبلي واحد، نسيج اجتماعي واحد، روابط اجتماعية كبيرة وعميقة بين كل الأسر والمناطق اليمنية، روابط ثقافية قوية وعميقة بين كل المناطق اليمنية، روابط اقتصادية ومصالح مشتركة بين كل أبناء اليمن. هذا هو اليمن. الاستثناء والتفرقة وليس الوحدة. التفرقة لعوامل معظمها جاءت من الخارج، عندما جاء الخارج بغزوه لبعض مناطق اليمن أراد أن يتمكن من السيطرة والتوسع في هذه المناطق فبث الفرقة، وكان البريطاني التركي كمحتلي لليمن العزيز، كل طرف منهم يسعى لتكريس نفوذه ببث الفرقة بين المجتمع اليمني. كان البريطاني أخبث لأنه اتخذ استراتيجية فرق تسد في كل مناطق العالم. المجتمع اليمني مجتمع موحد، المجتمع اليمني روابطه الأخوية قوية ومتينة وصلبة.
0: بدوره أوضح أمين العاصمة محمود عباد أن الوحدة اليمنية لم تكن مجرد محطة سياسية عابرة، بل قدرا تاريخيا وحتميا وطنيا جسد تطلعات أبناء اليمن في الشمال والجنوب نحو وطن موحد وقوي.
3: يوم إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ليس مجرد تاريخ عابر أو إنجاز سياسي فحسب، بل هو قدر ومصير الشعب اليمني في شماله وجنوبه. إنه تصويب لمسار حركة التاريخ اليمني الذي أراد الاستعمار الاحتلال البريطاني أن ينحرف به بفصل شمال اليمن عن جنوبه كما يريد اليوم، أو كما يحاول المحتل الصغير اليوم. فبريطانيا العظمى التي كانت دولتها لا تغيب عنها الشمس، قد سقطت شمسها في بركان عدن، وسيسقط المحتل اليوم في غضب بركان الشعب وتحت أقدام المجاهدين الأبرار على درب المسيرة القرآنية التي يحمل وهجها المولى الكريم العلم القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

تعد المطارات شريان حياة لأي نظام صحي، خاصة في الدول التي تعاني من نقص الإمكانات الطبية. وفي اليمن يمثل مطار صنعاء الدولي المنفذ الجوي الرئيس لسفر المرضى إلى الخارج لتلقي العلاج، إضافة إلى دوره الحيوي في إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة. عندما يغلق المطار أو تمنع الرحلات، لا يتوقف السفر فقط، بل يتوقف معه دخول الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خصوصا المرتبطة بعمليات زراعة الكلى وعلاج الأورام وجراحة القلب المفتوح وأدوية السرطان والأمراض المزمنة التي يعتمد عليها المرضى بشكل مستمر. ويخلف استمرار إغلاق المطار أثارا صحية وإنسانية خطيرة، أبرزها تأخير العمليات الجراحية الحرجة، ما يهدد حياة كثير من المرضى ويزيد احتمالات الوفاة. كما يواجه مرضى الأورام صعوبة في الحصول على بروتوكولات علاج غير متوفرة في الداخل، مثل العلاج المناعي والموجه، إلى جانب زيادة المعاناة النفسية التي يعيشها المرضى وأسرهم تحت وطأة الخوف من تدهور الحالة الصحية، الأمر الذي يفاقم الاكتئاب والقلق لدى المصابين بالأمراض المزمنة. كما يتسبب الإغلاق في منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية ونقص الأدوية للأمراض المزمنة، الأنسولين، الضغط، القلب، الفشل الكلوي، الصرع، الربو وغيرها، فانقطاعها يسبب غيبوبة سكرية، جلطة، فشل كلوي حاد، نوبات صرع، وكذلك انقطاع أدوية السرطان. فالعلاج الكيميائي حساس للحرارة والوقت، وتأخيره أسابيع يقلل فعاليته من 40-60% حسب بروتوكولات الصحة العالمية. ويتسبب كل ذلك في زيادة الضغط على المشافي المحلية التي تستقبل حالات كان من المفترض علاجها في الخارج، فتزيد نسبة الوفيات داخل العنايات المركزة. وفي هذا الصدد جدد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان تأكيد بأن استمرار تعطيل مطار صنعاء الدولي جريمة بحق الإنسانية وانتهاك سافر للقوانين والمواثيق الإنسانية والدولية. وأفاد الدكتور شيبان في تصريح له بأن إغلاق مطار صنعاء الذي استهدفه العدو الصهيوني تسبب في انعدام وقلة أغلب الأدوية والأصناف التي تحتاج إلى ظروف نقل خاصة، وأكد أن الحصار وإغلاق المطار تسبب في حرمان آلاف المرضى من الأدوية، ومنها أدوية زارع الكلى ومشتقات الدم والأدوية الهرمونية والمناعية والإنعاش والتخدير ومثبطات التخثر الدموي وبعض المحاليل التشخيصية وغيرها، داعيا الأمم المتحدة ومنظمتها إلى عدم غض الطرف عن هذه المأساة الكارثية التي أودت بحياة الآلاف من المرضى وما زالت تحصد أرواح آلاف آخرين. وأشار الدكتور شيبان إلى أن قوى العدوان لا تضع أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية لما تفرضه من حصار خانق على الشعب اليمني، ولما تشهده لم تشهد الإنسانية له مثيلا في ظل صمت أممي ودولي معيب. وفيما يخص الأثار الصحية المباشرة، أوضح تقرير صادر عن وزارة الصحة والبيئة أن استمرار إغلاق المطار أدى إلى نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنها الأدوية المنقذة للحياة والتخدير ومشتقات الدم وأدوية الأمراض الوراثية والسرطان والأمراض المزمنة وزرع الكلى وجلسات الغسل الكلوي والأدوية الموجهة والمحاليل المخبرية والتشخيصية، فضلا عن توقف عمل عدد من المصانع الدوائية المحلية بسبب منع دخول المواد الخام والإجراءات التعسفية التي مورست من قبل مرتزقة العدوان بعدم انسيابية وسلاسة دخول الأدوية والمستلزمات الحيوية. وأشار التقرير إلى أنه تم حرمان مئات الألاف من المرضى من السفر للعلاج في الخارج، ويحتاجون إلى علاج متخصص خاص الأورام وجراحة القلب، فضلا عن منع دخول البعثات الطبية الأجنبية التي أبدت استعدادها لإجراء جراحة دقيقة، لافتا إلى أن أكثر من 90% من المرضى لا يستطيعون السفر بسبب الظروف الاقتصادية والإجراءات التعسفية ضد المرضى في المطارات الخاضعة لسيطرة أدوات العدوان.

هكذا أيها الإخوة والأخوات السادة والسيدات، وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية، قدمناها لحضراتكم عبر أثير إذاعة صنعاء، أعدها لكم محمد عوض الضبري، طبعتها سماء إبراهيم، نفذها أحمد الوتاري. كل التحية مني سماح القوم، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعل لها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
2: نسينا.
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل.
9: مواليد اليوم صناع المستقبل.
10: في المستشفى العربي الدولي
9: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
10: مركز الأمومة والطفولة،
9: أطباء أطفال على مدار الساعة،
10: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
9: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
10: قسم خاص بالنساء فقط،
9: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
10: الدكتورة إيمان جار الله،
9: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
10: استشاريات النساء والولادة.
9: المستشفى العربي الدولي،
10: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
9: تليفون 01-595959. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. تعودنا دائما في الطرح القيادي القرآني الحكيم النير للسيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، عبر محاضراته وكلماته وإطلالاته الخطابية بشقيها السياسي والتبييني أو التبليغي في شتى المناسبات، تعودنا الثراء والقيمة التثقيفية التنويرية العالية. وهذا ما كان في محاضرة الأمس ضمن سلسلة محاضرات إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، حيث سياق الطرح والخطاب الموضوعي الصادق يتصبب تنويرا وتثقيفا ورؤى مفعمة بالإشارات الساطعة بالحق والسابرة للأعماق والمضيئة للحقائق والمفاهيم الداخلة في صميم ما تعيشه الأمة وتعانيه في الصراع مع أعدائها، بدءا بما يتصل بالبعد الوطني اليمني، حيث تحل الذكرى السنوية لقيام الوحدة اليمنية التي خصها السيد القائد بوقفة تشخيصية بالغة الأهمية والحيوية والدلالة. أوضح فيها أن وحدة الشعب اليمني هي منجز كبير واستحقاق وطني أساسي عظيم، وتستحق أن ترعى وأن يحافظ عليها، وهذا أمر طبيعي إزاء قيمة محورية وأساس مركزي لوجود الشعب اليمني كالوحدة. ولذلك حدد السيد القائد في سياقه الموضوعي عاملين هامين مساهمين فيما تعرضت له الوحدة من أذى وظروف أنتجت صعوبات ومعيقات عديدة في طريق اليمن الواحد الموحد نحو البناء المنشود والاستفادة من خيرات أرضه، كما كان مفترضا ومأمولا لدى كل أبناء الشعب وأحراره وشرفائه والمخلصين لقضيته في كل الظروف والأحوال والمنعطفات. وأول ذينك العاملين اللذين أشار إليهما القائد في السياق يتمثل في المطامح والأطماع الشخصية والفئوية والحزبية والمناطقية والمصالح الضيقة المرتبطة بها على المستوى الداخلي. أما العامل الثاني فهو الارتهان للخارج على مستوى السياسة والقرار طيلة العقود الماضية، الذي أتاح لقوى الهيمنة الدولية والإقليمية العبث بأوضاع البلد وإفساد كل مجالات ومتعلقات وجوده وحياته. ولذلك شدد السيد القائد في المقابل على أن صون الوحدة ورعايتها وحمايتها والحفاظ عليها من كل المسيئات والمشوهات والأخطار والمهددات يكون أيضا أو يقوم على عاملين فاعلين مهمين، أولهما ترسيخ الهوية الإيمانية اليمنية الجامعة لكل أبناء الشعب اليمني المسلم الواحد الموحد والمعتز بدينه وهويته ومقومات وجوده ونهوضه وحريته واستقلاله المختلفة نفسيا وثقافيا وحضاريا واجتماعيا وعلى شتى المستويات والأبعاد. وثانيهما هو النهج التحرري الواعي والذي ينأى بالبلد عن كيد الخارج المتربص المعادي ومخططاته ومشاريعه المضرة ومآربه الضرامية القائمة على الإضعاف والتفتيت والتمزيق وكل ما يمكن تلك القوى الخارجية المعادية الطامعة من الاستئثار بمقدرات الشعب والبلد والاستحواذ على خيراته وموارده وتحقيق مصالحها الهيمنية الأنانية وغير المشروعة على حساب أمن الوطن وقوته ووحدته ومصالحه المشروعة وحقوق شعبه الطبيعية في الحرية والعيش الكريم والاستفادة من خيرات أرضه وثرواته وكل ما منحه الله من مميزات وهبات وعطايا في الطبيعة والموقع الجغرافي وغير ذلك الكثير الوفير. وبالطبع لم تغب الرؤى والمواضيع الملامسة لهموم الأمة وقضاياها الكبرى عن تناول وإضاءات السيد القائد، لا سيما ما له صلة بأشكال وصور حروب وهجمات قوى العدوان والهيمنة على هذه الأمة، أمتنا العربية والإسلامية المظلومة والمعتدى عليها في مختلف الجبهات الصلبة والناعمة، مسوبا بتركيزه على حروب الظل الخفية وشبه الخفية التي تستهدف أمن الشعوب المستهدفة في اقتصادها ومعيشتها وثقافتها وصحة أبنائها، حيث فصل شارحا الخلفيات والدوافع والتجليات لكل هذه الحروب والتعديات والعدوانات التي لا تتوقف.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
7: خبر
8: وعلم.
6: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم.

0: تمر من أعمارنا، وبه نعيد لم شمل الأخوة مع منعطفات الزمن.
1: نتذكر زمن التفرق والتشرذم الذي أوصلنا المستعمر القديم له لكي نستعين بوحدتنا على دحر المستعمر الجديد.
0: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة الوحدة التي نقدمها على أطباق الإخاء والمحبة والنصرة لكل الأخوة والأحبة. حياكم الله يا خير صحبة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: كما أن في هذا الفضاء الموبوء بالعلل والاضطرابات تقاطع مسارات عجيبة لتكشف عن مأساة حقيقية.
3: نعم، هنا يعشعش مريض التضخم الذاتي الذي يتوهم أنه محور الكون، وأن حركة الوجود معلقة بأهداب قلمه، ولولاه لانفرط عقد الأرض وضاعت الحدود.
2: وإلى جانبه ترى مسوخا افتراضية تعيش بانفصام كامل، متوزعة بين 4 حسابات، نصفها يتقمص الفحولة ونصفها الآخر يتغنج بالأنوثة في تجسيد حي للضياع والهوان.
3: أما قطيع التبعية فحدث ولا حرج، يهاجمونك لا لشيء إلا لأنهم استمعوا إلى مريض نفسي آخر نفث سموم حقده وحسده فتبنوا ضغينته بلا عقل،
2: وهم ذاتهم الذين ينهشهم داء الغيرة فيصبون جم غضبهم على كل متفوق عاجز عن مجاراته، بينما يقمع آخرون في زاوية التيه يغردون على لياليهم أو يصنعون صكوك السياسة والوعي على المقاس وطبقا لمزاج جلسات القات.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
3: المصيبة الكبرى تتجلى في تلك العقول المتحجرة والنفسيات العجيبة التي لو سقت لها الشواهد كفلق الصبح ولو حاصرتها بالحقيقة الساطعة لظلت على غيها تعمى، وعن حبل كذبها وافترائها لا تكف.
2: هذا يطعن في هذا، وذاك يخسف ظهر هذا، وهذا يشطح في هذا، والجمهور لا يعرف لا هذا ولا هذا، ومع ذلك تتشكل دائرة وعي عن هذا بأنه هذا وهذا،
3: وهناك وهناك.

0: هناك من الموبقات والمسوخ ما يضيق به البيان، وصار الجهل فيه يرتدي مساحيق الوعي والمثالية.
1: أنا يا صديقي أقدم لك لوحة تشريحية دقيقة لمستشفى المجانين الرقمي الكبير، هذا الفضاء الذي منح للمرضى النفسيين منابر مجانية تحولوا من حالات معزولة تبحث عن علاج إلى قادة رأي ومنظرين يبحثون عن ضحايا.
0: إنها التكنولوجيا التي رفعت الكلفة عن الكذب، وأتاحت للخسة أن تتجمل، وللانفصام أن يتمدد.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: كل متشدق يتباكى بامتلاك ملفات فساد ثم يلوذ بالأعذار زاعما أن الوقت ليس مناسب هو مخادع أفاك يمارس الابتزاز السياسي ولا يبتغي إلا تسميم الوعي وطعن الجبهة الداخلية في ظهرها.
3: فمن يمسك بمبضع الجراحة ويخشى قطع دابر الفساد الآن هو شريك في الجرم، وإلا فلتسقط الأقنعة إن لم يكن هذا أوان المكاشفة. فمتى تتجلى الحقيقة؟ أم أن لوقته المزعوم ثمن ينتظر قبضه؟
2: من يحبس أدلة الفساد في زمن المواجهة والوجع ليس مصلحا، بل هو رأس الفساد والإفساد أو سمسار ينتظر قبض الثمن.
3: الجبهة الداخلية عصية على هواة المراهقات السياسية، ومقصلة الوعي الشعبي كفيلة بنسف زيف المختلين. فإما بيان يقطع الشك أو حساب يدفع ثمن بثوث الشائعات.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: لقد بلغت السذاجة الإعلامية بقناة الحدث حدا يثير القرف والإشمئزاز، وهي تبث تقريرا من إسرائيل يزعم اختراق أحد عناصر الموساد لأكثر المواقع العسكرية بشقيها الصاروخي والميداني بما فيها مراكز التدريب السرية والخطيرة.
3: والمضحك المبكي أن الوثائق الدامغة التي استندوا إليها لم تكن سوى لقطات مستهلكة من سوق صنعاء القديمة أو مشاهد أرشيفية مكررة للمجاهدين.
2: يعتقد هؤلاء الواهمون أننا على قدر من السذاجة والسطحية يسمح بإدخال عنصر أجنبي إلى عمق قلاعنا السرية، في حين أن هذه المواقع من فرط تحصينها وسريتها غائبة عن معرفة معظم المجاهدين أنفسهم.
3: إن كمية الغباء المتدفقة من هذا التقرير لا تدع مجالا للشك في شيء سوى في مدى الهستيريا والجنون الذي أصابهم نتيجة الفشل الذريع والعجز التام لأقوى أجهزة استخبارات عالمية.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: كيف تحول حرق المصحف الشريف من جريمة تهتز لها أركان الأمة إلى مشهد عابر يمر على أعين المسلمين فلا يثير فيهم غضب ولا حمية؟
3: كيف بات التطاول على الذات الإلهية جل جلالها أمراً مألوفاً يسمع ويرى ثم يطوى في صفحات السنين ويمر مرور الكرام وكأن شيئاً لم يكن؟
2: إن الفاجعة الكبرى حين تمر هذه الطوام مرور الكرام على مليار ونصف المليار مسلم فلا نكاد نجد صوتاً يصرخ بالحق ولا غيوراً ينتفض للدين.
3: أما لم تحرك إهانة كتاب الله والتجرؤ على مقامه سبحانه، فما الذي عساه أن يوقظها من سباتها؟ نعيش في زمن مخيف.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: بإتمام التوقيع على ملف الأسرى نكون قد حققنا نجاحا إنسانيا يلامس جراحا كبرى، وهو نجاح لم يأتي إلا بفرض الإرادة على من اعتادوا نكث العهود حتى وجدوا أنفسهم مرغمين أمام ثبات الموقف.
1: لكن الفرحة لن تكتمل إلا بانتزاع كافة حقوق الشعب الصامد، وهي الملفات الأهم والأولى بالحل.
2: دق الحديد وهو حامي والفرصة مواتية، فالشعب قد نفد صبره ولم يعد هناك متسع لمزيد من المماطلة، لهذا يجب أن تحسم كافة القضايا فورا.
1: أغبياء يماطلون متوهمين أن تدريبهم لقطاع الطرق وأجراء الحروب سيعصمهم من طوفان مصيرهم،
2: كما يظنون أن شراء الولاءات المسمومة سيؤخر ساعة الحساب.
1: ما علموا أن البنيان القائم على جماجم المأجورين سينهار عند أول صرخة.
2: كيف للسيوف المستأجرة أن تحمي عروشا نخر السوس في قواعدها؟

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: كم نتمنى أن يستمع سوديس والعفاسي إلى البروفيسور اليهودي، لعلهما يتعلمان منه معنى الضمير والمبادئ.
3: الدكتور جابور ماتي من أصول يهودية، وقد ولد في بودابست في المجر عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية، وعاشت عائلته أهوال الهولوكوست حيث قتل جده في معسكر أوشفيتس.
2: رغم خلفيته هذه، يعرف جابور ماتي بمواقفه الفكرية والإنسانية الصارمة، فهو من أبرز الأصوات اليهودية العالمية المناهضة للصهيونية والسياسات الإسرائيلية.
3: يرى أن الحركة الصهيونية قامت على صدمة الضحية التي تحولت إلى جلاد، ويرفض تبرير اضطهاد الشعب الفلسطيني بناء على المعاناة التاريخية لليهود.
2: زار قطاع غزة سابقا واطلع على الأوضاع هناك، ويصف قطاع غزة بأنه أكبر سجن مفتوح في العالم، ويتحدث بانتظام في المحافل الدولية مستنكرا المجازر والتهجير.
3: يواجه الرواية السائدة في الإعلام الغربي بقوة، معتبرا أن ما يحدث في فلسطين ليس نزاعا بين طرفين متكافئين، بل هو قمع واحتلال ممنهج.
2: هذا المزيج بين كونه طبيبا متخصصا في تفكيك الصدمة النفسية وكونه ناجيا تاريخيا من الصدمة منحه مصداقية وصوتا مؤثرا في نقد المنظومة الغربية والإسرائيلية على حد سواء.
3: فمن يقنع قطيع التطبيع بأن إسرائيل عدو فظيع ولن تتوقف عند سفك دماء الفلسطينيين حتى لو سجد لها المطبعون؟
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: ثمة مواقف تحسم القضية برمتها وتقطع بعض اللحظات قول كل خطيب.
3: ثمة لحظة بألف عام، وألف عام ترديها في بعض الأحيان لحظة.
2: هكذا كان الأمر مع إبليس، فبين ماضيه كناسك وبين مستقبله كشيطان كانت الفاصلة لحظة وموقف، لا أن واحدة أحرقت من ماضيه مليون نعم.
3: في موقف تبوك وفي ساعة العسرة حسمت المسألة لأقوام قعدوا عنها، فأصبحوا قولا واحدا من أصحاب السعير.
2: ولأنها فاصلة فقد أشار العلي القدير إلى ثلاثة خلفوا وما كانوا من المنافقين كاستثناء يؤكد القاعدة، لكنهم دفعوا في مقابل الدرس ثمنا باهظا، ولولا أن تاب الله عليهم لكانوا برغم حسن نواياهم من الهالكين.
3: إن بعض الذنوب لا تقبل عنها توبة،
2: وإن بعض اللحظات ترديك،
3: بعض الساعات والتسويفات والمواقف والأعمال تزغك
2: بلحظة، يطهرك الله من كافة الخطايا بعمل واحد في سبيله وبموقف علك لا تأبه له.
3: هل ألهاك الوقت عن موقف سحرة موسى؟ وهل ضرهم بعد موقفهم هذا ما كانوا يعملون؟
2: إن بعض الحياة يختزلها موقف،
3: وإن مواقف الناس بصائر،
2: في بعض الأحيان فإن بعض المواقف مصائر.
3: ولعلك بموقف حق لا مراء فيه تحسم المسألة برمتها،
2: ولعلك أيضا تخسر في لحظة كل أوراق الدفاع وتقفل لغير صالحك كل أبواب المرافعة.
3: ولا تمنن تستكثر، وبناء عليه إذن فأدب ذاتك بذاتك كي لا تتأبلس.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: في الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 87، وبسبب اطمئنان أهلنا في فلسطين للحضن العربي، فلم يجد أشرف الشعوب ما يقاوم به المحتل إلا الحجارة.
3: وطوبى لفلسطين ولرجالها وحتى لحجارتها، على أن جيرانهم العرب لم يمدوهم حتى بكلاشينكوف وببعض ذخائره. برغم هذا فقد أذل الفلسطينيون حتى بالحجارة عدوهم.
2: وعندها فقد كان رأي الحضن العربي أن يتم بالتنسيق مع العدو تطهير فلسطين من حجارتها، لأن في رجم العدو قلة أدب.
3: مع تأكيدهم لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، ولكن بما لا يتجاوز أغنية جوليا بطرس أو قصيدة لدرويش.
2: وحتى على هذا المستوى فقد تم لاحقا اغتيال ناجي العلي، لأنه لا يجوز لك أن تسخر من العدو بكاريكاتير يتجاوز الحدود المسموح لها وبها للمقاومة الهادئة المريحة للأعصاب،
3: كتلك التي على هيئة حمامة وغصن زيتون طري ولافتة في وجه العدو مكتوب عليها: خذوا ما شئتم من دمنا ولا تخافوا، لن نقاتلكم وفق توصيات الجامعة العربية بغير سلاح التلميذ.
2: أو بعبارة مقاربة: لن أسقط غصن الزيتون من يدي.
4: كنتم مع خبر وعلم، مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: الجمى منثورة. اسمع اسمع. في قلب لندن يحرق عيد الضربة المشهورة. في قلب لندن يحرق عيد الضربة المشهورة.
1: إذاعة صنعاء
2: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
3: جزيرة الأحلام.
4: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
5: ما الخطو يا شيبوب؟
6: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
5: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
6: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
7: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
1: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
8: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
9: الله يا سيلاه.
1: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
10: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
11: ألديت المرء والحباب.
12: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: من الإرشيف.
13: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
1: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
14: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
15: ولمدة نصف ساعة.
1: من الإرشيف.
16: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
1: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
17: فالحين ما قال مجلس الأمن.
18: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
17: وأمريكا
18: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: إذاعة صنعاء صوت اليمن الواحد. تمثل الوحدة اليمنية إنجازاً تاريخياً عظيماً تحقق للشعب اليمني، وتجسيداً لإرادة كل أحرار اليمن الأوفياء. والوحدة اليمنية هي الصمام الوحيد لقوة اليمن واستقلاله وتحرره من كل أطماع الغزاة والمعتدين. ومهما كانت عليه اليوم محافظاتنا الجنوبية المحتلة، إلا أن الوحدة ستبقى حقيقة راسخة في قلوب كل أبناء الشعب اليمني، وستنتصر برحيل كل الغزاة ودعاة الانفصال. في مسيرة النضال الوحدوي، محطات مهمة رصدتها إذاعة صنعاء وما تزال محفوظة في إرشيفها الوثائقي، ومنها نستعرض.
8: في الحلقة السابقة توقفنا عند الإشارة إلى المماحكات التي حصلت بين شطري الوطن وحرب 72. طبعا في هذه الحلقة يمكن أن نستهلها بالإشارة أيضا إلى ما توقفنا إليه، ولكن بالقول: إذا احتربت يوما
9: وسالت
8: دماؤها تذكرت القربة
9: فسالت دموعها.
8: فالأخوة في اليمن بعد أن اقتتلوا في عام 72، طبعا كان هناك تدخل عربي ومبادرة عربية وبالذات من ليبيا ومن مصر، فذهب الشقاء اليمنيون إلى ليبيا إلى طرابلس، وتم التوقيع على اتفاقية طرابلس التي أشرنا إليها. وأيضا في لقاء طرابلس تم الاتفاق على لجان من ضمنها اللجنة الاقتصادية، اللجنة الاقتصادية لأنهم بدأوا بالجانب الاقتصادي كأهم لجنة، وكان ذلك خلال حكومة القاضي عبد الحجري، ورأس الاجتماع القاضي عبد الحجري الذي تم في القصر الجمهوري. أعجبني في هذا اللقاء عندما قال القاضي عبد الحجري: من الجميل أن يكون رئيس لجنة الشطر الجنوبي هو شمالي من ردع محمود عشيش، نائب رئيس وزراء كان، وأن يكون نائب رئيس الشطر الشمالي جنوبي من أبناء عدن عبد الله الأصنج. فكذلك ألقى الوزيران كلمتان: أرى أن نتوقف قليلا لنستمع إلى هذه الوقفة التاريخية أو الاجتماع الأول للجان الوحدة،
9: لنستمع.
10: افتتح سيادة القاضي عبد الله الحجري الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة لشطري اليمن الذي عقد في القصر الجمهوري، وحضره مندوب الجامعة العربية وسعادة سفير الجمهورية العربية الليبية وسعادة سفير الجزائر باليمن. وقد افتتح القاضي عبد الله الحجري عضو المجلس الجمهوري ورئيس الوزراء هذا الاجتماع بالكلمة التالية:
11: حضرات الأخوة، إنه لحظ حسن أعتز به اليوم أن تتاح لي فرصة شهود افتتاح أول دورة لمجموعة من مجامع العمل الوطني اليمني التاريخي، وإنه لفعل جيد أن يكون رئيس الجانب الجنوبي ابن من أبناء رداع ومعالي الأخ محمود عبد الله عشيش، في حين يكون رئيس الجانب الشمالي ابن من أبناء عدن هو معالي الأخ عبد الله عبد المجيد الأصنج، وذلك لنشهد جميعا ويشهد معنا العالم أجمع أن التجزئة والانفصال ليست هي الأساس في واقع شعبنا، وإنما هي العارض المرضي الزائل. أيها الإخوة الأعزاء، إن الحديث عن الوحدة اليمنية حديث عن وجود النفس. لقد استعصى إيماننا بوحدتنا على كل قوى الاستعمار، واستطاع اليقين الوحدوي أن يصمد في وجه كل التيارات السياسية التي مرت بالمنطقة حتى جلاء الاستعمار. لقد استعاد شعب اليمن ذاته، وما من قوة في الدنيا تستطيع أن تقهر هذه الإرادة.
10: وبعد أن افتتح القاضي عبد الله الحجري الاجتماع بهذه الكلمة، ألقى السيد حمود عشيش نائب رئيس الوزراء في الجنوب للشؤون المالية والاقتصادية هذه الكلمة:
5: يسعدني جدا أن تجتمع اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اتفاقية الوحدة وبيان طرابلس في صنعاء الحبيبة. إننا نؤكد هنا لجميع الأخوان تعاوننا التام والكامل في اللجنة الاقتصادية، إن اليمن في ظل وحدتها قادرة أن تصنع المعجزات وأن تلحق بركب الأمم المتحضرة. إن قولنا هذا ليس نابعا من مجرد إيماننا بالوحدة، ولكنه من خلال إصرارنا على ضرورة تحقيقها. إن هذا الإيمان يجب أن يتوجه نحو تحقيق مضامين الوحدة، وفي مقدمتها إقامة الاقتصاد الوطني المستقل المعتمد على ثروات وخيرات اليمن، لكي نضع لبنة قوية في صرح دولة الوحدة قدر اليمنيين المحتوم التي ناضل واستشهد أبناء اليمن في الشمال والجنوب من أجلها، والتي أصبح لزاما على جيلنا اليوم أن يحققها.
10: أيها الإخوة، ألقى السيد عبدالله الأصنج وزير الاقتصاد كلمة وقال:
5: إنها لمناسبة سعيدة أن نلتقي جميعا في صنعاء لنعمل على إنجاز المهمة الوطنية المنوطة بلجنتنا، أن نتفهم واقع اليمن وتقاليد مجتمعنا، أن نتعاون بدون حدود من أجل تحقيق هدف الوحدة الأسمى، ولا جدال في أن نركز جهودنا على قاعدة صلبة هي تراث البلاد الروحي والحضاري ومعتقداته الدينية التي تتصل بنوع المجتمع الأمثل ونوع التطور الذي يتفق وهذه المعتقدات. أرجو أن يكون التوفيق حليف أعمال اللجنة في هذه الدورة.

0: كان ذلك مستمعي الكرام هو كلمات التي تبودلت بين وزيري خارجية
1: نائب رئيس الوزراء كان محمود عشيش،
0: نعم،
1: وعبد الله الأسنج يبدو كان وزير اقتصاد.
0: أيضا أستاذ عباس، نريد أن نتحدث عن شيء مهم نحن أحيانا نتناسى ونحن في حوش الإذاعة، في طبعا بين جنبات هذه المكتبة الوثائقية، الدور الأسمى لإذاعة صنعاء في أيضا ما هو دورها؟ كيف كان دور الإذاعة يعني؟
1: كان دور الإذاعة طبعا وحدوي كما هو منذ نشأتها، وأيضا كان الأخوة في الإذاعة يستشعرون مخاطر الاصطدام بين الطرفين، وبالتالي كان لهم تعليقات إلى درجة أنهم جعلوا التعليق الإذاعي السياسي يومي،
0: جزء من الخارطة اليومي.
1: نعم، وكان يكتبه كل يوم شخص، ومبرمجه كأنه ضمن برامجنا الإذاعة التعليقات السياسية، ووظفت التعليقات السياسية هذه لما يخدم القضية كونها لدى المستمع تعبر عن رأي شبه رسمي.
0: ليتنا نستطيع أن كان هناك محفوظ لنا في إذاعة صنعاء.
1: الكثير والكثير منها موجود.
0: إذن
1: نترك الاختيار للأخ المخرج.
2: أيها الإخوة، إليكم تعليق الإذاعة. عندما يعرف الشعب ماذا يريد ومن أين يبدأ، وعندما تكبر الحقيقة لتظهر نفسها أنها سيدة الواقع، عند ذلك تقهر المستحيلات وتذوب المصاعب. وشعبنا اليمني الذي طال تمزقه وتلاطمت بآماله أمواج الزمن، تارة ينتصر وتارة يقهر، تارة يولد الأمل في قلب مناضليه وتارة يموت. هذا الشعب الذي بدأ قصة نضاله منذ عشرات السنين يعود اليوم من جديد ليقدم الدليل الناصع على دفع حركة الكفاح الطويل، ويواصل الشعب تحقيق إرادته في بناء يمن سعيد بحق وحقيقة، يمن الوحدة والعزة والكرامة، يمن يحس فيه الجميع بالمحبة ويتعاون فيه الجميع للبناء والتعمير لكل أجيالنا القادمة، لبناء الوطن، وطن الثورة والجمهورية، وطن يضم كل قلب يمني نزيه يعطي حبه للأرض ولكل ذرة تراب في الوطن السعيد.
0: أصدقائنا، هناك الكثير من الأحداث حدثت، وهناك الكثير من الشواهد. طيب أستاذ عباس، كأن قادة حركة التصحيح اللي سميت حركة التصحيح 13 يونيو قد أحسوا بخطورة، أو كأنهم أحسوا بأن المؤامرات والدسائس ما زالت قادرة على شق الصف اليمني اليمني يعني.
1: ولهذا كان تلاحظ أن فترة إبراهيم الحمدي يعني كانت جادة في هذا الأمر، كان هدفه الأكبر هو استعادة الوحدة اليمنية،
0: ونعم،
1: والإقدام على خطوات جادة. لهذا تلاحظ يعني كان كثير اللقاء بسالم ربيع علي، أيضا لا أخفيك أنه كان هناك بعض اللقاءات التي لا يعلم عنها
0: بين قيادات الشرق،
1: بين إبراهيم الحمدي شخصيا وبين القيادات في الجنوب. كان هناك بعض اللقاءات التي لا يعلم عنها، وأحيانا كانت تتم إما في ذمار، لأن إبراهيم الحمدي له منزل في ذمار، كان أخوه عبد الله يسكن فيه، وكان يأتي على سيارته بمفرد بدون حراسة، ينزل إلى ذمر ويلتقي بهم ويخزنون يمسوا، واليوم الثاني كل واحد يبكر. هناك كان هناك لقاءات سرية، وهناك لقاءات غير رسمية. إلى جانب اللقاءات الرسمية، أعتقد أنه التقى بسالم ربيع 3 مرات رغم قصر المدة التي حكم فيها. ولدينا في الإذاعة وثائق عن اللقاء الثالث الذي تم بين الرئيس سالم ربيع علي والرئيس إبراهيم الحمدي بصوت عبد الله شمسان في مطار صنعاء، وهم يستقبلون الرئيس سالم ربيع علي. لنستمع إلى هذا الاستقبال وإلى ماذا قال الرئيس سالم ربيع علي في هذا اللقاء. لنستمع.
3: أحييكم من مطار صنعاء الدولي، حيث يصل الأخ سالم ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة في الشطر الجنوبي من الوطن. في المطار رفع علماء الشطرين ورفعت اللافتات التي عبرت عن الوحدة اليمنية، ومن هذه اللافتات لافتة تقول اللقاء الثالث بين الأخوين المقدم إبراهيم محمد الحمدي وسالم ربيع علي خطوة من خطوات الوحدة اليمنية. وهناك لافتة أخرى كتب عليها لقاء الأخوين سالم ربيع علي والأخ المقدم إبراهيم الحمدي تجسيد للوحدة الوطنية، ولافتة أخرى تقول بالفرحة والسرور تعانق صنعاء عدن. أيها الأخوة المواطنون، وفي هذه اللحظات تهبط الطائرة التي تقل الأخ سالم ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة، ويتقدم الأخ الرئيس المقدم إبراهيم الحمدي رئيس مجلس القيادة والقائد العام للقوات المسلحة، وإلى جانبه الأخ عبد العزيز عبد الغني عضو مجلس القيادة ورئيس الوزراء. ينزل الأخ سالم ربيع علي ويتعانقان الأخوان عناقا حارا، عناق الدم الواحد والأرض الواحدة. أيها الإخوة، وقبل مغادرة الأخ سالم ربيع علي أرض المطار أدلى بالتصريح التالي.
4: وتأتي هالزيارة بإطار الجهود التي نبذلها وباستمرار من أجل مناقشة القضايا التي تهم بلدنا اليمن، وتأتي أيضا في إطار مناقشة القضايا العربية والدولية. ونحن لا نعتبر أنفسنا نزور، وإنما نعتبر أنفسنا انتقلنا من عدن إلى صنعاء داخل بلدنا، وفي هذا الاتجاه نحاول نعمق هذا الأحساس والشعور ليس عندنا كمسؤولين، ولكن نزيد من تعميقه داخل صوت جماهير شعبنا اليمني صاحبة المصالح الحقيقية في التطور والتقدم في بلادنا.
3: وبعد هذا التصريح من الأخ سالم ربيع علي، غادر موكب الأخ سالم ربيع علي وبصحبته أخوه المقدم إبراهيم الحمدي. نحييكم من مطار صنعاء الدولي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: هنا صنعاء
0: كان ذلك هو صوت الزميل الأستاذ عبد الله محمد شمسان أيام تألقه، وهو يتحدث عن هذا اللقاء في بين الزعيمين سالم ربيع علي وإبراهيم الحمدي. طيب يا أستاذ عباس، هذا التوافق وهذا التوجه الحمداوي إنجاز التعبير والتوجه لسالم ربيع علي حول الوحدة بنوايا صادقة،
1: نعم،
0: كما يقولون
1: حتى أنها كانت ستعلن في 14 أكتوبر 74،
0: نعم، هل فعلا كانت مزعجة للقوى الإقليمية في المحيط، يعني دول الجوار كانت مقلقة لهم هذا التوجه الحمداوي والوحدة،
1: نعم.
0: هل كانت مقلقة لبعض النفوذ والنفوذ في الداخل؟
1: نعم، طبعا الوحدة اليمنية هي كانت الظاهر ما قرب خرم أجل إبراهيم الحمدي هو نزعته الوحدوية، ولهذا المملكة السعودية كانت غير راضية عن هذه الخطوة، خاصة وقد أشيع الخبر أنه سيذهب إلى عدن يوم 12 أكتوبر ويعلن الوحدة مع سالمين يوم 14 أكتوبر، ولهذا تم اغتياله يوم 11 أكتوبر لأن يذهب إلى عدن،
0: نعم،
1: بيوم واحد. الوحدة اليمنية طبعا لا تروق لمن في الشمال، وأيضا لا تروق لبعض القوى الرجعية التي ارتبطت بالأفكار الظلامية لأنها حست أنها يعني لن تستطيع أن تنفرد بالساحة في الشمال لكي تروج لأفكارها الوهابية، أيضا لم يجرق لها ذلك، فبالتالي تم التآمر عن إبراهيم الحمدي، وأيضا الجميع يعرف أن وزارة الخارجية الأمريكية أفرجت عن بعض وثائقها قبل فترة، ومنها ما يتعلق بقتل الرئيس إبراهيم الحمدي وحجم التآمر على هذا القائد، والدول التي كان لها ضلوع في الأمر من قتل الحمدي أنها السعودية، أنها السعودية وأنه صالح الهديان الذي تولى.
5: هذا تداوله كثير من الناس هذا الكلام.
6: إنه في هذا اليوم الأسود الكئيب في تاريخ شعبنا اليمني العظيم، سطت أيد آثمة مجرمة خائنة لشعبها ووطنها على حياة قائد مسيرتنا الأخ المناضل المقدم إبراهيم محمد الحمدي، الذي عرفه شعبنا كله وعرفناه قائدا مخلصا ومناضلا شريفا وزعيما أمينا، كما اختالت أخاه الأخ المقدم عبد الله محمد الحمدي، رحم الله شهيدينا وأسكنهما فسيح جنانه وأنزلهما منزلة الأولياء والصديقين. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
5: أصدقائنا كان ذلك هو الأستاذ الزميل عبد الملك العيزري. طبعا بيان النعي كان شاقا ومشقا على قلوبنا جميعا، سواء كان في الشمال أو في الجنوب، إثر بيان نعي الزعيم الخالد الرئيس إبراهيم الحمدي رحمه الله، الذي اغتيل بيد الغدر والخيانة والخسة السعودية الدنيئة.

0: من الأرشيف
1: إذاعة صنعاء أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: موجز العاشرة من صنعاء. أكد قائد ثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضرته اليوم أن الأعداء يستخدمون الضغوط الاقتصادية كسلاح رئيسي لاستهداف الأمة، مشددا على أن الحل الأساسي يكمن في التوجه نحو الانتاج المحلي والاكتفاء الذاتي لحماية الثروة السيادية ومواجهة الحصار، وحذر من خطورة الحرب الإعلامية والناعمة الصهيونية الرامية تمييع والإفساد وحرف بوصلة العداء عبر الأبواق الإقليمية والعميلة. احتفت حكومة التغيير والبناء بالعاصمة صنعاء بالعيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو بفعالية كبرى، وأكدت الكلمات الرسمية أن الوحدة قدر ومصير أفشل مساريع. وأكدت الكلمات الرسمية أن الوحدة قدر ومصير أفشل مشاريع التشطير والتمزيق الصهيوني الأمريكية، مشددة على أن اليمن ليس على الحياد بل في صدارة مواجهة قوى الاستكبار دفاعا عن الأمة وقضاياها العادلة. ارتكب جيش العدو الإسرائيلي مجزرة غادرة جديدة بقصف مقر للشرطة المدنية في منطقة التوام شمال قطاع غزة، ما أسفر على ارتقاء 5 ضباط وطفل في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي لبنان استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء غارات للعدو وقصف مدفعي استهدف منازل في بلدة الرفيد ودير قانون النهر وجنوب لبنان، كما تسبب العدوان بإصابة 25 من الكادر الطبي والإداري بمستشفى حيرام في صور. نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان رداً على تجاوزات الكيان سلسلة عمليات هجومية مكثفة بمحلقات أبابيل الانقضاضية وقذائف المدفعية، تمكنت خلالها من تدمير 4 منصات للقبة الحديدية في ثكنتي راميم وبرانيت وإحراق آليات

0: تامة لتوجيه ضربات قاسية وحاسمة لأي حماقة يرتكبها الأعداء. بهذا قدمنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات موجزا للأنباء عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
4: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
4: والحدث
1: والقصة،
4: نقرأها
1: ونحللها
4: في
1: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة، وفيها العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج أسمهان يحيى. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة. قائد الثورة: الوحدة اليمنية استحقاق وطني كبير، وشعبنا لن يقبل أن يدار من اللجنة السعودية أو تحت إشراف لجنة الرباعية. شاهد وشواهد. قائد الثورة يكشف آلية التجنيد والإفساد الأخلاقي الممنهج، مستشهدا بوثائق جيفري إبستين كنموذج عالمي. في المرصد: مسيرات أبابيل تدخل إلى الميدان وتفتح مرحلة جديدة في عمليات المقاومة اللبنانية. ما وراء الأحداث: مبادرة صينية باكستانية لإنهاء العدوان على إيران. حديث الساعة. قائد الثورة: الوحدة اليمنية استحقاق وطني كبير، وشعبنا لن يقبل أن يدار من اللجنة السعودية أو تحت إشراف اللجنة الرباعية. العيد السعر.

0: 36 للوحدة اليمنية، هو العيد الذي يطرح سؤالاً جوهرياً وحقيقياً في حياتنا الثقافية والسياسية والاجتماعية بعد كل التموجات التي شهدتها اليمن خلال السنين الخوالي. فاليمن تمر بحركة تبدل وتغير منذ عام 2011 وحتى اليوم الذي شهدنا فيه عدواناً سعودياً غاشماً أحدث فيها تميزاً وتفككاً للبنى التقليدية سواء الاجتماعية منها أو السياسية.
1: تحل الذكرى 36 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية هذا العام، واليمن يسطر ملحمة استثنائية في تاريخه المعاصر. لم تعد الوحدة مجرد حدث سياسي وجغرافي جرى في تسعينيات القرن الماضي، بل تحولت بفعل الصمود الأسطوري للشعب اليمني وقيادته في صنعاء إلى عنوان للسيادة الكاملة وخط دفاع أول عن كرامة الأمة وثوابتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. تأتي هذه الذكرى لتؤكد أن المؤامرات الدولية والإقليمية التي تقودها أمريكا والكيان الصهيوني بالتحالف مع أدواتهما في المنطقة تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي والجغرافي للشعب اليمني. ومحاولات قوى الاستكبار العالمي لم تتوقف على سنوات العدوان والحصار المستمر لفرض واقع تفتيتي عبر دعم الكيانات المناطقية والمشاريع الانفصالية بهدف إضعاف اليمن والسيطرة على ثرواته وموقعه الاستراتيجي. فكانت صنعاء بقواها الحية المعادلة الأصعب التي أوقفت مخططات الأعداء ونجحت في الحفاظ على هوية اليمن الواحد، وأثبتت أن الوحدة اليمنية هي صمام أمان لعمق اليمن الاستراتيجي. ما تعيشه المحافظات المحتلة اليوم ليس إلا صنيعة المحتل الذي يواصل تنفيذ أجندته التآمرية لنهب ثروات الشعب اليمني، والمواطن البسيط بات ضحية لصيف حارق ولفساد حكومة الفنادق، ومحتل طامع ينفذ أجندة أربابه في واشنطن والكيان الصهيوني. تحل الذكرى 36 حاملة دلالات سياسية وعسكرية مفادها سقوط الرهان على الشرعيات المزيفة، والذي أثبتت الوقائع أن القوى التي تتنقل بين العواصم التابعة لتحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لا تملك من أمر السيادة شيئا، في حين أن صنعاء هي من تحمي الهوية اليمنية الجامعة وتدافع عن ثروات الشعب ومقدراته من النهب المنظم، بالإضافة إلى التلازم بين تحرير الأرض وحفظ الوحدة. فلا يمكن الحديث عن وحدة ناجزة ومستقرة دون تحرير كافة الأراضي اليمنية والجزر المحتلة من القوات الأجنبية المحتلة. واليوم لم يعد اليمن حلقة أضعف في الجغرافيا السياسية، بل تحول بفضل تلاحم شعبه وجيشه إلى لاعب إقليمي وازن وركيزة أساسية لا غنى عنها في محور المقاومة. وما شهدته معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس من انتصارات يؤكد قوة الإرادة اليمنية الصلبة والمعادلة التي كسرت كل نظريات الهيمنة والاستكبار. الذكرى 36 للوحدة اليمنية هي تأكيد متجدد على أن اليمن عصي على الانكسار والتجزئة، وأن وحدة اليمن هي عمق استراتيجي لمحور المقاومة وقاعدة تؤسس لوحدة عربية إسلامية شاملة تواجه من خلاله كل مشاريع ومخططات التمزيق والشرذمة، ليبقى اليمن مقبرة الغزاة وحصن الأمة المنية.
0: أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضرته الرابعة من دروس شهر ذي الحجة أمس ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أن الوحدة اليمنية هي استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب أن يحظى دائما بالتقدير وبالرعاية وبالحفاظ عليه وأن يرسخ على الأسس الصحيحة. وأشار إلى أن كل تطورات ما بعد قيام الوحدة وإلى الآن أثبتت أن أكبر ما يهدد ويستهدف هذا الاستحقاق والإنجاز المهم لشعبنا العزيز هما عاملان رئيسيان: الأول الأطماع والحسابات الشخصية والحزبية والفئوية على مستوى الداخل، والثاني هو الارتهان للخارج الذي يسعى أصلا إلى السيطرة التامة على شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله وعلى بلدنا واستغلال موقعه الجغرافي وثرواته. قراءة في مضامين المحاضرة الرابعة لقائد الثورة مع عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حديث السيد عن الوحدة اليمنية هو حديث مهم جدا، وحديث قدم الكثير يعني من العوامل المهمة جدا، سواء في مسألة تشخيص الأسباب أو المهددات التي تهدد الوحدة اليمنية، أو كذلك العوامل الضامنة لبقاء هذه الوحدة واستمراريتها. الوحدة اليمنية هي غير منفصلة يعني، والحديث عنها لا ينفصل عن الحديث عن الجوانب الإيمانية، وعن أقصد ليست شيئا بعيد عن هذه الأمور. الوحدة هي من أهم الأشياء التي أكد عليها القرآن الكريم وركز عليها وجعلها من أهم العوامل لقوة أي أمة يعني، بل العكس من ذلك هو ما يضعف الأمم وما يسعى إليه الأعداء. العدو دائما في مواجهة أي أمة هو يسعى إلى تشتيتها، إلى إضعافها، إلى تمزيقها، وإلى بعثرتها، حتى يسهل عليه أن يسيطر عليها. ومعلوم يعني عندما كان يحتل البريطاني يحتلها وهو يتحرك بشعار فرق تسد. فالوحدة اليمنية هي استحقاق مهم وإنجاز أنجزه الشعب اليمني يعني، ولا زال إلى اليوم علامة بارزة وعلامة فارقة في تاريخه مسألة الوحدة اليمنية ومسألة اجتماع الشطرين التي عمل العدو على تمزيقها وتفريقها. فيما يتعلق بالتهديدات، تهديدات هذه الوحدة، طبعا الحديث أتى من قبل السيد حول مسألة الأطماع الحزبية والفئوية، هي كلها تدخل ضمن التهديدات التي هددت الوحدة في السابق أيام السلطة السابقة، وما هو قائم اليوم أن هناك فئات وهناك جهات لا يهمها مسألة ضعف أو مسألة قوة، يهمها فقط مصالحها الحزبية، يهمها مسألة محاصصة معينة، يهمها مطامع شخصية. وهم من الأساس يعني نلاحظ مثلا هذا النموذج واضح الآن في واقع المرتزقة، هم من الأساس لم يتحركوا يعني تحت عنوان الدفاع عن الوطن أو المقاومة، أو إلا يعني قدموها مجرد عناوين للخداع فقط، وإلا فالهدف هي مصالح. الهدف هو أن يحصلوا على المزيد من المناصب، وأن يحصلوا على المزيد من المال، وأن يحصلوا حتى في هذه الأيام نلاحظ مثلا رفع الدولار الجمركي ومن أجل أن يكسبوا يعني أن يكسبوا الأموال والمزيد من الأموال من ظهور هذا الشعب البائس والفقير. لم يكفهم ما قد فعلوا، يعني عبارة مهمة لمهاتير محمد عندما سئل عن يعني موضوع تايلاندا، لماذا لم تنهار عندما حصلت أزمة النمور الآسيوية الاقتصادية في عام 97، لماذا لم تنهار مع بقية البلدان التي انهارت آنذاك؟ معروف يعني اليوم الأسود الذي حصل آنذاك عندما انهارت الاقتصاديات في تلك البلدان. قال فقط باختصار خالفنا توصيات البنك الدولي، ماليزيا عفوا، الانهيار كان في تايلاندا وفي كوريا الجنوبية وفي البلدان الآسيوية. فبالفعل يعني لا يستبعد أن يكون ذلك من توصياته، لأن هم يأخذون بالتنمية الغربية التي تقوم على الربا وعلى القروض الربوية وعلى تيل. النقطة الثانية مسألة الارتهان للخارج، تهديد كبير جدا، لأن الخارج ولا يهمهم وحدة اليمن، لا يهمه قوة اليمن، هو أتى من أجل يضعفه أكثر، من أجل أن يشل كل قواه، ومن أجل أن يستغل موقعه الجغرافي ويستغل ثرواته. فهذه المسائل هي من أهم المهددات. في المقابل هناك أيضا وسائل وعوامل ضامنة، من أهمها ترسيخ الهوية الإيمانية الجامعة، وهذه بالمناسبة كانت عنوان فعلا يعني في أيام الوحدة، وبقي العنوان هو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لكن كان مجرد عنوان يعني تعاطي مع امتداداته ومصادقه العملية في الواقع. وإلا الاعتصام بحبل الله هو يعني أن يتوحد الناس تحت العنوان القرآني حبل الله جل شأنه، وأن يتوحد الناس تحت هذا العنوان وأن يعتصموا بحبل الله، يكونوا متمسكين بتعليمات الله باعتبارها الضمانة القوية والضمانة ربما الوحيدة التي تضمن وحدة أي أمة، تضمن تماسك أي أمة، وتحمي أي أمة من كل تلك الأهداف والنوايا الضيقة الفئوية والحزبية، هي تخرجهم من كل هذه الأطر.
0: تعد المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والصهيونية من المواضيع الجديرة بالاهتمام لما تشكله من خطر كبير على الأعداء الذين يحرصون على حرف اهتمام الشعوب والدول العربية إلى غيرها. ويأتي خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أمس ليعيد الاهتمام بالسلاح المقاطعة إلى الواجهة، وهو السلاح الذي استخدمه العرب منذ خمسينيات القرن الماضي وأتم القضاء عليه من خلال مسار التطبيع العربي مع كيان العدو. ويؤكد السيد عبد الملك أن الأعداء يجنون ثروات هائلة من المواد الخام التي تستخرج من بلداننا ثم يعيدون بيعها إلينا كبضاعة تامة الصنع بأغلى الأثمان، ولا يأتي هذا إلا في ظل حالة متدنية للإنتاج الإسلامي وهيمنة نمط استهلاكي ضخم، داعيا في هذا السياق المسلمين إلى الحرص على النجاة من وزر التورط في دعم جرائم اليهود والصهاينة وأمريكا وكيان العدو وما يقومون به من إفساد في الأرض وعدوان على الأمة المسلمة ونشر للضلال. الخبير الاقتصادي الأستاذ سليم الجعدبي، ما أهمية المقاطعة الاقتصادية لبضائع العدو من منظور خطاب قائد الثورة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. طبعا المقاطعة الاقتصادية هي ذو تأثير كبير على الأعداء وبالذات على الشركات، وللعلم الأعداء هم يعتمدون على الجانب الاقتصادي في تمويل حروبهم وكذلك تمويل عملياتهم العسكرية على أبناء الأمة، وبالتالي هذه الشركات هي من تدفع المليارات بل التريليونات إلى تلك العسكرية التي تقتل أبناء الشعب العربية والإسلامية. إضافة إلى نقطة مهمة، قد ربما يتساءل كفام، هل أنا كفرد في المجتمع هل سيؤدي عملية المقاطعة إلى تأثير على الشركات الأمريكية وكذلك الشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي؟ طبعا تقرير صدر عن المقاطعة للربع الثالث على سبيل المثال من العام المنصرم، حيث أكد على سبيل المثال أكبر الشركات مثل شركة ستاربكس خلال 3 أشهر فقدت حوالي 7% من قيمتها السوقية. شركة أمريكانا انخفضت صافي أرباحها في السعودية فقط بحوالي 117 مليون دولار، وهذه دولة إسلامية من تدعي بأنها ترعى الحرمين وكذلك بأنها دولة أم الدول الإسلامية تدعم الشركات الإسرائيلية والأمريكية. شركة ماكدونالدز فقدت خلال 3 أشهر أكثر من 2% من أرباحها. كوكاكولا فقدت في الشرق الأوسط فقط وأفريقيا 14%. تخيل معي، ربما البعض يتساءل هل لهذه الشركة حجم؟ نتحدث عن أرباح في الربع في 3 أشهر تصل إلى 11 مليار دولار لشركة كوكاكولا، معنى 44 مليار دولار. هناك شركات مثل شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل شركة آبل تفوق قيمة السوقية أكثر من موازنة الدول العربية والإسلامية بما فيها الدول النفطية مجتمعة، قيمة السوقية تتعدى أكثر من 3 تريليون دولار. تالي من المعيب علينا بل من العار علينا أن يطل علينا السيد القائد لأكثر من 10 سنوات، من 11 عام من 12 عام وهو يتحدث عن المقاطعة. يا أبناء الشعب اليمني يجب أن نقاطع. وهنا نقطة مهمة أشار إليها الرئيس ماجد المشاط خلال اجتماعه، قال تعطى فرصة 3 أشهر وتحرك في المنافذ، وبالتالي لماذا هذا الإصرار من بعض التجار وبعض البيوت التجارية وبعض الشركات على إدخال تلك الشركات المقاطعة وهي شركات معروفة بأنها داعمة لأمريكا وإسرائيل؟ وأنا أتمنى كما شهدنا أن يتم فضح الجواسيس في الجانب الأمني، أن نفضح الجواسوس في الجانب الاقتصادي وما زال العملاء ينخرون في جسد الأمة. عندما تحدث السيد القائد تحدث عن الدول العربية والإسلامية بأنها هي بالفعل من تستثمر مواردها وإيرادات شعوبها وتذهب بها إلى البنوك الأمريكية. طبعا إذا أخذنا على سبيل المثال أبرز الدول، على سبيل المثال وفق آخر تقرير صادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي أنه السعودية لديها بأكثر من 157 مليار دولار عبارة عن استثمارات في أذون الخزانة، الإمارات بأكثر من 114، أيضا دول أخرى مثل الكويت 66 مليار دولار، حتى جمهورية مصر العربية بحوالي 1.1 مليار دولار. وبالتالي هذه الاستثمارات كان من الأولى أن تذهب لإنشاء مصانع وإنشاء سوق مشتركة للأمة العربية والإسلامية، وبالتالي بدلا من أن تستورد الدول من الأمريكي والإسرائيلي ستستورد من الدول العربية فيما بينها البين. هذه نقطة مهمة. أيضا يجب الإشارة إلى نقطة أخطر منها، أن على سبيل المثال المقاطعة من يستفيد منها؟ طبعا المقاطعة هي مسؤولية مشتركة لأكثر من جهة، وأيضا يستفيد منها نفس الجهات المسؤولة عن المقاطعة. على سبيل المثال نحن في الجمهورية اليمنية، التاجر بقدر ما هو قادر على المقاطعة بهذه الفرصة، المقاطعة تعتبر فرصة استثمارية بدلا من أن يستورد من تلك الشركات، وللعلم هي سموم. حرص الأمريكي والإسرائيلي على أن يغرس السموم والمعادن الثقيلة حتى في حليب الأطفال لشركة نستلة، وللعلم صدر تقرير الآن حتى في الاتحاد الأوروبي لهذه الشركات لأنها تدعم أو تقوم بإضافة سموم لقتل البشرية، وللنظرية المليار التي يرعاها الصهاينة هي هدفها تحقيق هذا الهدف. إضافة نقطة مهمة، أيضا الإخوة في الجهات المسؤولة مثل الجمارك مثل أن يمنعوا دخولها. أنا كمواطن في الأخير عندما تأتي البضاعة هي يتم رصها في الأرفف الخاصة بالسوبر ماركت، فأنا مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أن أقاطع تلك البضائع. من العار ومن المعيب أن أسواقنا مليئة بالمنتجات السعودية والإماراتية وهي قتلت أبناء الشعب اليمني. وفي المقابل نتمنى من الأخوة التجار أن يتحولوا وأن يظهر التاجر كما عودونا. وهنا نقطة يحب أن نشيد بالإخوة الشرفاء والإخوة الواقفين مع الاقتصاد الوطني، أن نشهد إنشاء مصانع لإنتاج حليب الأطفال، أن ننشأ مصانع لإنتاج المتطلبات. وكما ذكر السيد الجائد تورد من أكثر من 50 دولة. على سبيل المثال أنه البقوليات الفول والفاصوليا نستورد في العام الواحد حوالي بحوالي 228 مليون دولار، وهي عبارة عن منتجات يمكن زراعتها في الأراضي اليمنية. خبز وكعك نستورد ب 212 مليون دولار، نستورد ألبان وقشطة ب 128 مليون دولار. وكل الألبان في السوق العربية والإسلامية مكتوب عليها شبيه القشطة شبيه الجبنة، عبارة عن ألبان من دهون نباتية وهي سموم. وطبعا أهم الخطوات هي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية، وتمثلت في ذلك الإجراء الشجاع الذي قامت به الجمهورية واليمنية والقوات المسلحة على لسان العميد يحيى سري عندما أعلن بأنه سيتم منع نهب الثروات وأبرزها النفط. وعندما تحدث السيد القائد قال بأن الجمهورية اليمنية والطيران المسيري اليمني استهدف البزبوز أو حنفية نهب النفط اليمني. بمال ما نهبته السعودية وورد إلى البنك السعودي الأهلي خلال فترة العدوان بقيمة 57 مليار دولار، بين مبالغ تم نهبها وتوريدها إلى البنك السعودي الأهلي ومبالغ تم تعطيلها من الإنتاج والغاز المسال. وهذه المبالغ كافية لدفع مرتبات أبناء الشعب اليمني ل14 عام بسعر الصرف الذي كان معمول به قبل العدوان. وبالتالي الخطوة الأولى التي اتخذتها القوات المسلحة اليمنية يليها خطوات بالفعل وهي خطوات حاسمة. أولها أن يتخذ الإخوة في مجلس النواب قرار بإعادة مراجعة الاتفاقيات وإلغائها، إلغاء تلك الاتفاقيات التي كانت تذهب للصالح الأمريكي. وللعلم هي أساسا تعتبر في حكم الملغية لأن الدول الشركات نكثت بالاتفاقيات وأيضا مدتها الزمنية انتهت، ستعتبر في حكم الملغية. النقطة الثالثة وهي ما نتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى، وكما نجح رجال المفاوضين السياسيين وتابعنا يوم أنت النجاح الباهر فالأسرى بإذن الله، نأمل أن يتم الضغط على مملكة جار السوء بأن يتم إعادة المبالغ المنهوبة وهي مرتبات أبناء الشعب اليمني وكذلك خروج المحتل.
4: المقاطعة الاقتصادية للأمريكي وللعدو الإسرائيلي أيضا هذا شيء متاح في كل عالم الإسلام، بل الدول أو الشعوب التي الشعوب مكبوتة مكبلة مقيدة من أنظمتها عن أي تحرك، لا تستطيع أن تتظاهر، لا تستطيع أن تتحرك إعلاميا، لا تستطيع أن يكون لها أنشطة واضحة لمساندة الشعب الفلسطيني، هي تستطيع أن تقاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية وأن يكون لمقاطعتها تأثير. لذلك عندما نلحظ مثلا وضعية الشعوب في الخليج في دول الخليج لديها هذه الفرصة وعليها مسؤولية في ذلك، تستطيع أن تقاطع بمستوى واسع جدا في مصر في بلدان عربية كثيرة.
0: حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة اليمنية، مؤكدا مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. وأكد الرئيس المشاط في خطاب له بمناسبة العيد 36 للوحدة اليمنية أن الوحدة في جوهرها مصلحة وطنية عليا لكافة أبناء الشعب من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله، لافتا إلى أن الوحدة جاءت لتؤكد أن ما يجمع اليمنيين من هوية إيمانية وعقيدة ولغة وتاريخ ومصير مشترك هي الأصل الثابت والراسخ، وأن التشطير في مراحل قاتمة بفعل الاحتلال عبر التاريخ لم يكن إلا استثناء غريبا يناقض منطق الجغرافيا ويصادم حقيقة الشعب ويخالف روح الهوية الإيمانية الواحدة. وقال إن ما يمر به وطننا اليوم من عدوان أمريكي سعودي غاشم وحصار جائر واحتلال مباشر لأجزاء عزيزة من أرضه ليس إلا محاولة يائسة يراد لها أن تكون تمهيدا لتقسيم الوطن وتمزيق الجسد اليمني الواحد وإثارة النعرات والصراعات الداخلية. الصحفي والكاتب السياسي محفوظ سالم ناصر، هل الرئيس مهدي أصاب كبد الحقيقة فيما سبق ذكره؟
5: ما في ذلك شك، يعني الأخ الرئيس يعني كان قد أصاب كبد الحقيقة كما يقال، يعني وأكد المؤكد بأن وحدية الشعب اليمني هي قائمة عبر التاريخ، والسائد هو السائد هو الوحدة، الاستثناء هو مراحل الانفصال، والشعب اليمني ظل موحدا طوال حتى فترة التشطير، وكان الانفصال هو قائما ما بين النظامين، كان في هو انفصالية النظامين، والذي كانت تستخدم الوحدة عبارة عن تكتيك وليس استراتيجية. أما الشعب اليمني ظل موحدا في نضالاته، في مواقفه، في كل يعني خطواته، في علاقاته، في نسيجه الاجتماعي، ظل موحدا عبر التاريخ يعني. والاستثناء هو الانفصالية، ومن شطروا اليمن هو من يعني على قاعدة من لا يملك لمن لا يستحق، يعني الأتراك، الاحتلال التركي والاحتلال البريطاني هو الذي جزأ اليمن إلى شطرين، وبالتالي فأن الرئيس كان محقا كل الحق يعني، وكان مصيبا عندما أشار إلى يعني الوحدة هي مغروسة يعني في الوجدان الجمعي للشعب اليمني، والاستثناء هو الانفصالية والتفرقة بين الشعب اليمني، وكانت العملية الانفصالية هي قائمة بين النظامين ليس إلا. أما الشعب اليمني كانت ما أقدم عليها النظامين هو تحصيل حاصل في 22 مايو 90، كانت تحصيل حاصل وتلبية لمطلبات وضغوطات الشعب اليمني. ونتذكر أن العميد وعمدة الأدباء والكتاب العميد وعمدة الوحدة اليمنية الأستاذ عمر عبد الله الجاوي يعني كان أول من بادر إلى إطلاق هذا من خلال اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الذي جمع فيه شتات كانت نواة لوحدوية الشعب اليمني. كذلك نتذكر الأستاذ الأم ناضل الأممية الكبير الأستاذ عبد الله عبد الرزاق باديب عندما احتضنته تعز في 28 ديسمبر 1958 عندما تسلل إلى تعز، وأطلق من هناك يعني الإذاعة في تعز، أيام كان حكم الإمام أحمد في تعز، وسمح له بإنشاء أول مكتب لتحرير الجنوب اليمني. وبالإضافة إلى أنه عقب عودته من تعز أقلق هناك وأنشأ الحزب حزب الطليعة الشعبية، وأسماه يعني جعل شعاره نحو يمن حر ديمقراطي موحد، يعني هؤلاء نتذكرهم الآن. والرئيس أكد أنه أكد المؤكد على وحدية الشعب اليمني وهي ملك الشعب، ومن يساومون بها تجار الـ يعني الانفصالية وتجارها أصبحت يعني الانفصالية هي أو دعوة الانفصال أو دعوة الفك الارتباط وما شابهه من ادعاءات هي عبارة عن وسيلة الاسترزاق ليس إلا. فمن يعني نال شيئا يعني من فتات الدول الاحتلال يعني تحول بين عشية وضحاها من ذروة الانفصالية إلى ذروة الوحدوية، ودخل في كنف يعني الجماعات ما يدعون الوحدوية في المحافظات المحتلة. يعني أحسب أن يعني السيد حبيب أبو جبريل قائد الثورة أن المحتل لا يهمه في شيء، لا وحدة اليمن ولا انفصاليته، بقدر ما يهمه يعني تحقيق مصالحه وأغراضه وأهدافه الاستراتيجية والتكتيكية. وبالتالي فإن المشهد الآن أكبر تحدي الآن يواجه الوحدة هو الآن وجود المحتل، إن كل الأزمات بما فيها يعني مستقبل الوحدة رهن في بداية بالخلاص من المحتل. الخلاص من المحتل هو الآن البوابة التي تفضي بنا إلى إنهاء الأزمات القائمة بما فيها أزمة الوحدة الآن، أو ما يمكن أن تسميته بالقضية الجنوبية، مفتاح المفضي، لأنه في ظل وجود الاحتلال لا يمكن تحقيق أي شيء أو أي تقدم، حتى وإن ادعاء يعني الدعاة ما يسمون بالشرعية ادعاء أنهم يعني يرفعون أعلام الوحدة. الوحدة ليست شعار أو احتفالات أو مظاهر احتفالية، الوحدة ينبغي أن تتجسد لها سلوكا وممارسة يعني في حياة الناس. وبالتالي أكبر تحدي الآن يواجه الوحدة هو وجود الاحتلال سواء بكل مسمياته، الاحتلال البريطاني والسعودي والأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، بالخلاص من هذا هو ضمان الوحدة وتحقيق. وأي كانت يعني الـ يعني الانكسارات والعثرات التي واجهت الوحدة في السنين الماضية، إلا أنها تظل الوحدة هي صمام أمان واستقرار للشعب اليمني، وتبعاتها أيضا خف وطأ بكثيرا من التشرذم والتشظي والعودة إلى ما قبل 22 مايو 90. أي كانت الانكسارات التي والتداعيات التي ترتبت على الوحدة من تداعيات سلبية، إلا أن الظل في كل الأحوال يعني تمثل حالة أفضل بكثير وملايين المرات من حالة الانفصالية والعودة إلى التشرذم أو الدعوات هذه لشداد الآفاق.
0: شاهد وشواهد. قائد الثورة يكشف آلية التجنيد والإفساد الأخلاقي الممنهج مستشهدا بوثائق جيفري إبستين كنموذج عالمي. تطرق قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضرته الثالثة بالتفصيل إلى الأدوات والوسائل البشرية والتقنية التي يوظفها الأعداء الأمريكي والصهيوني للاختراق من الداخل، مستشهدا باعترافات الخلايا التجسسية المضبوطة والتي بثتها الأجهزة الأمنية. ودعا السيد القائد إلى إدراج الرشاد الأمني والوعي الأمني ضمن الأنشطة الرئيسة في البرامج الإعلامية والتوعوية والمقررات التعليمية والورش والدورات التدريبية، مؤكدا على أهمية الاستفادة القصوى من الاعترافات والمعلومات التي أدلت بها خلايا التجسس والتخريب التي تم ضبطها مؤخرا كونها تكشف بوضوح أساليب عمل العدو والثغرات التي نفذ منها لارتكاب جرائمه.
6: في ظلال هذه الأيام المباركة أطل علينا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في خطاباته، حاملا على عاتقه هموم أمة مثقلة بالجراح، متطلعا في الوقت ذاته إلى رفعتها وتقدمها واستعادة سؤددها وكرامتها. ومن موقع المسؤولية الواعية يستعرض قائد الثورة في حديثه تفاصيل الواقع الإقليمي والدولي المعاش، مفككا بحرفية خلفيات الهجمة الشاملة التي تقودها الصهيونية العالمية وأدواتها ضد المقدسات وضد الشعوب المسلمة. وفي غمرة هذا التشخيص الدقيق يطلق تحذيرات قوية وصريحة من مغبة التخاذل والجمود والركود التي توشك أن تحول أفضع الجرائم بحق شعوب أمتنا ومقدساتها إلى واقع روتيني معاش ومعتاد، مؤكدا أن العزة والكرامة لا تستعدان إلا بالتحرك المسؤول وبالتمسك بعوامل القوة المعنوية والمادية. وفي حين يركز السيد القائد على الأهمية الروحية والأخلاقية لشهر ذي الحجة ومناسباته الأيام العشر، عيد الأضحى، تكبيرات التشريق وحجة الوداع، يرى أن فريضة الحج جرى تفريغها وتأطيرها بعوائق تمنع المسلمين من الاستفادة منها في ترسيخ الأخوة وفي تحمل المسؤوليات الجماعية كإقامة القسط والجهاد. كما يربط السيد حفظه الله بين الارتقاء الإيماني وبين الفوز بالتسديد الإلهي لمواجهة المخاطر الاستثنائية التي تحدق بالأمة الإسلامية. يرسم السيد القائد في محاضراته التوجيهية الموسعة ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم خريطة طريق متكاملة الأبعاد، انطلقت من محورية بناء الوعي والبصيرة وتوطين النفس على الالتزام العملي لمواجهة حملات التضليل المعاصرة، محذرا من استراتيجية الانتظار والتفريط ومخططات العدو لإقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على الشرق الأوسط، واضعا نقاطا استراتيجية حاسمة لوجوب تحصين الجبهة الداخلية وسد الثغرات وإغلاق المنافذ الأمنية والمعلوماتية عبر تفعيل الإرشاد الأمني وفضح أساليب التجسس عبر المقايل ومواقع التواصل وغير ذلك. وفي سياق كشف مؤامرات الأعداء فكك السيد القائد آليات التجنيد والإفساد الأخلاقي الممنهج مستشهدا بوثائق جيفري أبيستين كأنموذج عالمي، إلى جانب تعرية توظيف العناوين الإنسانية والمنظمات الدولية كغطاء للتجسس والرصد الميداني للمنشآت الحيوية في اليمن. وخلصت محاضرة السيد القائد للتركيز على المقاطعة الاقتصادية كسلاح سيادي لوقف الاستنزاف المالي لثروات الأمة ومواجهة الاستهداف الصحي والنفسي الممنهج عبر السموم ومركبات العقم المدسوسة في المنتجات، مؤكدا أن الاستقامة الجمعية والتسليم المطلق للهدى القرآني المفتاح الأساسي لإجهاض مؤامرات الأعداء ولتحقيق النصر الحتمي.
0: وأوضح قائد الثورة أن العدو يعتمد بشكل أساسي على استغلال الوضعيات الضعيفة والمأزومة والمخلولة، ولهذا يسعى دائما لجعل الأمة قابلة للانهيار والاختراق، بينما يبني الهدى القرآني أمة قوية منيعة ومحصنة تمتلك كل عناصر القوة المعنوية والمادية والجغرافية. وشدد السيد القائد على أن الاختراق يمثل استراتيجية أساسية للأعداء في حربهم الشاملة، بما يفرض على كافة الجهات المعنية تشخيص الثغرات وإغلاق المنافذ، متناولاً الجانب الأمني كواحد من أخطر المجالات نظراً لتركيز العدو على الاختراق المعلوماتي للحصول على بيانات دقيقة توظف في العمليات العدوانية والإجرامية كالاغتيالات والتفجيرات، بل والوصول إلى مجالات حيوية أخرى كالجانب الصحي. المحلل السياسي سفيان العماري، ما أهمية كشف قائد الثورة في هذا التوقيت عن آلية التجنيد والإفساد الأخلاقي الممنهج؟
7: نعم، طبعا هذا الموضوع هو يعني هو موضوع الساعة الآن، وهو محاولات المستميتة من قبل الاحتلال الصهيوني وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية لاختراق يعني الوضع اليمني نظرا للأهمية سواء كانت الجغرافية أو كذلك الاستراتيجية لليمن وأيضا كذلك للبحر الأحمر، خاصة أنه العالم يمر بضائقة كبيرة جدا بسبب طبعا إغلاق مضيق هرمز، وهناك مخاوف كبيرة جدا من يعني اتجاه الأمور نحو أيضا المزيد من تصعيد البحر الأحمر بسبب طبعا عسكرة البحر الأحمر والدفع بالأصول الأمريكية إلى يعني هذا البحر وإلى الممرات المائية، وهو ما ينذر يعني بقرب السودان يعني ماء في هذا الممرات، وقد يؤدي ذلك إلى كنتيجة حتمية طبعا لأي اصطدام أو أي اشتباك مسلح، قد يعني يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز مضيق طبعا باب المندب، وهذا سيضعف الإشكال. لذلك هناك اهتمام كبير جدا وهناك دفع كبير جدا وبشكل متهور نحو طبعا محاولة اختراق الداخل اليمني، وهذا واضح لأنه كان هناك سوء تخطيط، أيضا كذلك هناك اندفاع بغير يعني بغير مراعاة يعني حساسية الموقف، مما أدى إلى سقوط هذه الشبكات واحدة تلو الأخرى، يعني لأنه كما يبدو أنه التخطيط كان آني مستعجل متهور، وبالتالي ساعد ذلك في كشف هذا. صحيح يعني نحن أيضا خسرنا يعني جزء من كوادرنا وأيضا يعني من مواردنا، لكن حقيقة حجم المنجز الأمني يمكن تسمعت خطاب السيد القائد يعني في أو في العشرية يعني العشرية الأخيرة هذه، طبعا هناك تركيز على هذا الجانب من باب التوعية. حقيقة أما النجاحات فهي كانت نجاحات كبيرة جدا، وهناك أيضا سوء طالع يعني لدى الكيان الصهيوني وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه حقيقة فقدوا مع هذا الضربات المتتالية الاستخباراتية فقدوا عنصر المفاجأة، وبالتالي أصبح الطرف الآخر يتردد كثيرا في استخدام القوة، ولذلك يدفع بيت من الخلايا الأمنية من أجل محاولة الاختراق هذه المنطقة وأيضا اختراق اليمن يعني بصفة خاصة، لأنه يعني هناك مخاوف كبيرة من أن تتجه الأمور نحو طبعا انفجار الموقف، خاصة أنه اليمنيين واضحين في هذا الجانب، وقد أرسلوا أكثر من إنذار أنه لن يصبروا على مسألة يعني استمرار الحصار على اليمن واستمرار محاولة تطويعه عبر استخدام طبعا الـ يعني أداة الحصار ومحاولة تجويع الشعب. هذا يجعل دائما العدو في حالة تأهب، في حالة دائما توتر، ويجعل يدفع ويدفع بالمزيد طبعا من حالة اختراق الداخل اليمني. أيضا كذلك التحركات، يعني ليست فقط المسألة هي أمنية صرفة يعني استخباراتية، لكن هناك تحركات أيضا على مستوى المحافظات المحتلة، هناك عمليات تحشيد، هناك عمليات أيضا كذلك يعني الدفع بتعزيزات يعني في التسليح، أيضا كذلك يعني رصدت في الآونة الأخيرة وواضح جدا بأنه هناك مخططات يعني تستهدف البلاد. وأعتقد أنه كان كلام برضو يعني السيد القائد يعني كان واضح وكي المجتمع، لأنه كما يبدو كما قال أنه يعني يبدو حتميا.
0: في المرصد، مسيرات أبابيل تدخل إلى الميدان وتفتح مرحلة جديدة في عمليات المقاومة اللبنانية. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها نفذوا سلسلة عمليات نوعية ضد تجمعات وآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدات عدة جنوب لبنان، مستخدمين أسرابا من المسيرات الانقضاضية من طراز أبابيل. هذه التطورات الميدانية تأتي في سياق تصاعد المواجهة على الجبهة اللبنانية، حيث تؤكد المقاومة الإسلامية أن عملياتها مستمرة نصرة لفلسطين ودعما لجبهة غزة، ويواجه جيش الاحتلال تحديات متزايدة في التعامل مع تكتيكات المسيرات الانقضاضية التي أربكت منظوماته الدفاعية. وسط ضجيج النصر الاستعماري الذي اعتقد أنه بلغ ذروته بنتائج الربيع الصهيوني، بقيت المقاومة اللبنانية محافظة على تماسكها، تعمل ببطء ودقة لبناء قدراتها، وتخوض المعارك الضرورية لاكتساب الخبرة من ناحية وللجم تفوق العدو الصهيوني من ناحية أخرى. الخبير بشؤون العسكرية العميد علي أبي رعد، ما هو توصيفكم للمشهد العام في ظل دخول مسيرات أبابيل إلى الميدان وفتحها مرحلة جديدة في عمليات المقاومة اللبنانية؟
8: إذا أردنا أن نوصف المشهد العام، هناك سيطرة كاملة للأجواء اللبنانية من قبل يعني سلاح الجو لدى المقاومة عبر هذه المحلقات التي أصبحت يعني بمثابة كابوس على القوات الاحتلال الإسرائيلي. والفرق والمؤشر الذي أحدثته والمؤشر على ذلك هو تراجع الحركات البرية أو المناورات البرية للاحتلال الإسرائيلي، والاكتفاء بالعمل على طريقة النار العمياء، يعني يحاول الانتقام عبر قصف جوي، غارات جوية وقصف مدفعي على قرى النسق الثاني والثالث التي تتجاوز شمال نهر الليطاني، بمحاولة الانتقام للضربات التي يتلقاها، وخصوصا على صعيد ضربات يعني عملياتية أساسية. لاحظنا في اليومين الأخيرين محاولة استهداف أو بالأحرى استهداف قائد لواء 401 المدرع، استهداف ضباط من لواء جولاني. هناك ضباط على مستوى متقدم في الرتبة وفي المسؤولية تم استهدافهم من قبل المقاومة، مما يمنح يعني يدل على أن المقاومة لديها سيطرة جوية بالكامل بواسطة هذه المحلقات التي تستعمل أيضا للرصد والاستطلاع الدائم على مدى 24 ساعة. الذي يحاول الاحتلال اليوم القيام به، يحاول الالتفاف منذ حوالي 7 أيام، هناك أكثر من 4 محاولات بغية السيطرة على بلدة حداثة التي تقع في أقصى الطرف الشمالي لجنوب لبنان، بغية الالتفاف على منطقة بنت جبيل التي لا زال الاحتلال الإسرائيلي لم يتمركز بها بشكل كامل، كونه يخشى من وجود مقاومين لا زالت في داخل البلدة. وهناك مجموعات بطبيعة الحال، وأنا أعز بهذا الموضوع، أنها تتربص به لأي محاولة تقدم داخل البلدة. القول أن بنت جبيل سقطت غير حقيقي، والأمر نفسه ينعكس في مكان الجهد الرئيسي لدى الاحتلال، ألا وهو المنطقة الشرقية من قطاع جنوب الليطاني، تحديدا بلدات دير سريان وعلمان، ومحاولاته النزول إلى نهر الليطاني، ومنها باتجاه زوطر الشرقية وزوطر الغربية، أعني الحافة الشمالية لنهر الليطاني، لما تشكل من مكان استراتيجي وعقلة استراتيجية تسيطر بالنظر وبالنيران على كل إقليم على كل منطقة أصبع الجليد، لأن تكرار الاستهداف للبياضة، البياضة هي عقدة قتال أساسية كونها تلة تشرف على الخط الساحلي بكامله. يعني موقع البياضة كان قبل الاحتلال، قبل التحرير، كان يعني حين كان الإسرائيلي موجود في أرض لبنان هي كانت نقطة تمركز للاحتلال، وكان يوضع عليها رادار، ورادار يمكنه كشف كل الساحل اللبناني وصولا إلى الساحل السوري ومن الخلف إلى داخل الساحل في فلسطين المحتلة. حاول أن يثبت المكان له في هذه المنطقة، لغاية الآن لم يستطع بسبب الضربات التي تكلمت عنها والتي ذكرتها. كل هذين الأسبوعين الماضيين 139 غارة على هذه التلة من قبل المقاومة، 83 منهم بواسطة المحلقات، مما اضطر قيادة اللواء 226 وهو لواء من المظليين، يعني نحن نتكلم عن لواء من الوحدات الخاصة، اضطر قيادة اللواء إلى أن يسحب تمركزه من هذه التلة، من هذا المكان، أو قيادة اللواء، لكن لازال موجودا هو في البياضة. تستهدف المقاومة كل تجمعاته سواء ليلا أو نهارا، وهذا الاحتلال الإسرائيلي يراهن على عدم قدرة المقاومة بالعمل بواسطة هذه المحلقات ليلا. لكن تبين له العكس في 48 ساعة الأخيرة، عندما قامت المقاومة باستهداف حتى في البياضة نفسها، استهداف لتجمع لقوات العدو ليلا، يعني حوالي الساعة 11 ليلا تم قصف هذا المركز بصليات صواريخ، مما يعني كما قلت منذ قليل سيطرة جوية ورصد جوي، ومما يمكن المقاومة من الحصول على معلومات استخباراتية يمكنه تحديث بنك أهدافه. إذن موضوع البياضة كان يهدف إلى التمركز به للسيطرة على الخط الساحلي بالكامل، وأيضا حاول من هذه التلة بالذات التوجه شرقا عبر المرور يعني ببلدات أخرى باتجاه الشرق لمحاولة تطويق إرشاف وجهد البري من نقطتين بياضة كونها على الساحل ومشرفة، وفي الجهة الشرقية ضيح موضوع الكمائن التي نصبت للاحتلال الإسرائيلي في منطقة دير سريان وفي منطقة نهر الليطاني، لأن هذه المنطقة بالنسبة له أقرب منطقة لنهر الليطاني من منطقة الجليل حيث أراضي الفلسطينية المحتلة وحيث المستوطنات الرئيسية، يعني أنا أقصد كريات شمونة التي هي أكبر مستوطنة، تمرمى نيران المقاومة من التلال التي تقع في منطقة شمال الليطاني.
0: ما وراء الأحداث. مبادرة صينية باكستانية لإنهاء العدوان على إيران. وفقاً لأي حسابات عقلانية، يتوقع أن ترجح كفة الكوابح على كفة المحفزات، مما يعني أن حرباً جديدة على إيران تبدو مستبعدة، لكن من قال إن قرارات ترامب تستند إلى حسابات عقلانية رشيدة؟
6: بعد حربين على إيران استمرت الأولى 12 يوما والثانية 40 يوما لم تحقق أي منهما أيا من أهدافها المرجوة، تعيش دول وشعوب المنطقة والعالم على وقع هدنة هشة. جرت خلالها جولتان من مفاوضات غير مباشرة بوساطة باكستانية، وأتاحت أمام ترامب فرصة للقيام بزيارة مؤجلة للصين انتهزها لإجراء مشاورات حول الوضع المتأزم في مضيق هرمز. رغم إصرار باكستان على الإبقاء على الطريق الدبلوماسي مفتوحا، لا تزال الأزمة مشتعلة دون أن تلوح في الأفق أي بادرة توحي بقرب التوصل إلى تسوية سياسية، ما يدفع البعض للاعتقاد أن استئناف الحرب على إيران بات حتميا وربما وشيكا، بينما يرى آخرون أن الكوابح التي تحول دون استئنافها ما تزال قوية وصامدة. لم تكن إيران الطرف الذي بادر بشن أي من الحربين السابق الإشارة إليهما، وبالتالي فلن تكون هي الطرف المعني بإشعالها من جديد. وحين شن العدو الصهيوني الأمريكي الحرب الأولى على إيران في يونيو الماضي، كان الهدف المعلن آنذاك هو تدمير المنشآت النووية الإيرانية والقضاء بالتالي على برنامجها النووي مرة واحدة وإلى الأبد. تظهر أي مقارنة عابرة أن موازين القوى العسكرية بين الأطراف المتصارعة تميل بشكل حاسم لصالح الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، غير أن العبرة هنا لا تتعلق بحجم ما يمتلكه أحد طرفي الصراع من تفوق بقدرات عسكرية مقارنة بما يملكه الطرف الآخر، بقدرة كل منهما على توظيف

0: ما يملك من عناصر القوة الشاملة لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها. صحيح أن تصريحات ترامب في الآونة الأخيرة توحي بأن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة بات ينحصر في ضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي في أي وقت، لكن لا يوجد ما يشير إلى أنه تخلى نهائيا عن مطالبه الأخرى، خاصة ما يتعلق ببرنامج إيران الصاروخي وعلاقات إيران الإقليمية. التقديرات المتعلقة بالنتائج المتوقعة من حرب ثالثة على إيران، وكلها تشير إلى صعوبة أن تنجح في تحقيق ما عجزت عنه حربان من قبل، خصوصا وأن الفشل في تحقيق نصر حاسم فيها كما يتوقع أغلب المراقبين ستترتب عليه حتما خسارة الحزب الجمهوري للأغلبية التي يتمتع بها حاليا في الكونغرس، بكل ما سيترتب عليه ذلك من كوارث محتملة، سواء بالنسبة لشخص ترامب أو بالنسبة لقدرة إدارته على التعامل مع التحديات التي سوف تواجهها الولايات المتحدة خلال الفترة المتبقية من ولايته. التأثيرات المحتملة للحرب على المصالح الأمريكية مع دول الخليج العربية، فليس من المستبعد أن يؤدي استئناف الحرب على إيران بصرف النظر عن نتائجها العسكرية إلى سلسلة من التفاعلات التي قد تفضي في النهاية ليس إلى سحب القواعد العسكرية الأمريكية من هذه الدول فحسب، وإنما إلى القضاء على المصالح الضخمة للشركات الأمريكية فيها، خاصة إذا انتهت الحرب بتدمير مصادر الطاقة في المنطقة ككل. وفقا لأي حسابات عقلانية رشيدة، يتوقع أن ترجح كفة الكوابح على كفة المحفزات، ما يعني أن حربا جديدة على إيران تبدو مستبعدة، لكن من قال أن قرارات ترامب تستند إلى حسابات عقلانية رشيدة؟ تلك إذن هي المعضلة.
1: نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض قوله إن المحادثات والمشاورات بشأن القضايا الخلافية لا تزال مستمرة ولم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بعد. وأضاف المصدر أن الوسيط الباكستاني ما زال مستمرا في تبادل وطرح الموضوعات بين الجانبين، مشيرا إلى أن التركيز منصب في الوقت الحالي على مسألة إنهاء الحرب. وأردف أنه طالما لم يتم حسم موضوع إنهاء الحرب نهائيا فلن تجري المفاوضات حول أي قضية أخرى. وأشار المصدر المقرب إلى أن تقدما تم إحرازه مقارنة بالسابق في بعض الموضوعات، ولكن طالما لم يتم التوصل إلى خلاصة نهائية بشأن القضايا الخلافية كافة فلن يتم إبرام أي اتفاق. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد اللقيس، كيف تنظرون إلى الجهود الباكستانية الصينية لإنهاء العدوان على إيران وإحلال السلام في المنطقة؟
2: يعني طبعا الجهود الباكستانية المشكورة ما زالت تمضي قدما في عملية نقل وتبادل الرسائل بين الطرفين الأمريكي والإيراني، ولكن يعني في ظل التعنت الأمريكي الرافض بطريقة أو بأخرى للخضوع للمطالب الشرعية للجمهورية الإسلامية وحقوقها القائمة القانونية، لا يمكن أن تقوم الجمهورية الإسلامية بأي عملية يعني تبذير أو أنه تنازل عن الحقوق الوطنية للشعب الإيراني، وخاصة بعد الرسالة الأخيرة لسماحة آية الله المجتبى الخامنئي الذي أوضح فيها بشكل قاطع أنه لا إخراج لليورانيوم المخصب عالي النسبة 60% إلى خارج الجمهورية الإسلامية. فهذا الأمر هو محسوم، بينما تقوم واشنطن بمحاولة فرض شروط غير قانونية غير أخلاقية وغير منطقية، لأنها تريد أن تعتبر نفسها سيدة العالم، وهذا أمر لن يكون مطلقا. وبالتالي ما كشفت عنه هذه الحرب العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية أنها عرت أمريكا والكيان الصهيوني بشكل كبير، ويستدل على ذلك من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين، ومن خلال حركة الاستقبال التي يعني استقبل بها هناك، تشير إلى كم كبير من الاستهانة بوجوده هناك، وأنه لم يحصل على أي من مطالبه الخاصة بالجمهورية الإسلامية من خلال دفع الصين لمثلا تبني وجهة نظر أمريكا بالضغط على الجمهورية الإسلامية، فقد عاد خائبا خاليا الوفاض من أي مكاسب سياسية أو اقتصادية، مع أنه اصطحب معه عدد من الاقتصاديين يتجاوز 16 أو 17 رجل أعمال، وكل هذا لإغراء الصين ببعض الصفقات، لكن كل هذا يعني لم يجدي نفعا مع الصين التي تعتبر أن الجمهورية الإسلامية هي عملية التعاقد معها هو أمر ثابت لا خيانة فيه، كما يفعل ترامب بأنه لا عهد له، وأثبت ذلك من خلال كل هذه الفترة التي حكم بها بأنه ينقض على يعني اتفاقياته، ينقض على وعوده، ينقض على كل ما يتم التوقيع عليه، فبالتالي لم يستطع أن يحصل على أي من مراده في الزيارة إلى الصين. فضلا عن ذلك عاد مكسورا، يعني هذه الزيارة لو قام بها قبل العدوان على الجمهورية الإسلامية لرأيناه زار الصين بطريقة متغطرسة متنمرة على الجميع، لكن بعد هذه الحرب التي عرتهم ذهب متأطئ الرأس أمام الرئيس الصيني. فإذا هذه المفاوضات التي تسعى باكستان جاهدة إلى تقريب وجهات النظر لا يمكن أن تخرج عن المسلمات الإيرانية الأساسية، أنه لا يمكن البدء بالتفاوض المباشر بشكل أساسي قبل تراجع القوات الأمريكية وانسحابها من المناطق القريبة من الحدود الإيرانية في البحار، ورفع العقوبات، ومن ثم يعني تحرير الأموال المجمدة، وفيما بعد يبدأ الحديث عن موضوع النووي. مضيق هرمز انتهى موضوعه إلى غير رجعة، يعني لن يكون هناك عودة إلى ما قبل العدوان. هذا المضيق هو السيطرة عليه وفرض الأمن داخله، هو من حق الجمهورية الإسلامية وعمان كونهما دولتان متشاطئتان لهذا المضيق، وطبقا للقوانين الدولية المرعية الإجراء، فإنه حينما يتم استخدام هذه الممرات البحرية لتشكل تهديدا للأمن القومي لمن هم مشاطئين له مثل الجمهورية الإسلامية وعمان، فإنه يحق لهما أن يفرض يعني سلطتهما عليه لمنع استخدامه كتهديد للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية، وهذا ما يحصل. وبالتالي هذه الورقة كانت طهران يعني
3: نكتفي بهذا القدر، وساعتنا تشير إلى تمام 11 موعد النشرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونوافي حضراتكم بخامسة نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبد الله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: قائد الثورة يشدد على سلاح المقاطعة الاقتصادية والاكتفاء الذاتي لمواجهة الأعداء، ويحذر من خطورة الحرب الإعلامية والناعمة الصهيونية. شهداء وجرحى جراء تواصل الاعتداءات الصهيونية في فلسطين ولبنان، وحزب الله ينكل بجنود وآليات العدو بعمليات نوعية. حماس ترحب بمنع دول أوروبية مجرم الحرب الصهيونية المدعو بن غفير من دخول أراضيها. باكستان تواصل جهود الوساطة، والقوات الإيرانية تؤكد الاستعداد لمواجهة أي عدوان أو حماقة يرتكبها الأعداء بحزم. من عناوين النشرة إلى التفاصيل: أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن الأعداء يستخدمون الضغوط الاقتصادية كسلاح رئيسي لاستهداف الأمة وغيرها. وقال السيد القائد في محاضرته الخامسة من دروس شهر ذي الحجة: عندما تعتمد شعوبنا على أعدائها في حاجتها الضرورية

لو التزمت الأنظمة العربية والإسلامية بالقرآن مثل ما تلتزم بالقرارات الأمريكية لكان وضع الأمة مختلفا فعلا عما هو عليه بكثير، مؤكدا أن هناك تفريط باعتماد الاستيراد كسياسة اقتصادية على حساب الإنتاج المحلي. كما لفت السيد القائد يحفظه الله إلى أن مقاطعة بضائع الأعداء تفيد النهضة الاقتصادية لبلدنا وتحريك اليد العاملة والمواد الخام والمقومات الاقتصادية في البلد، موضحا أن أكثر الأموال العربية والثروات في العالم الإسلامي هي تصب لصالح الأعداء. وشدد السيد القائد يحفظه الله على خطورة الميدان الإعلامي والحرب الناعمة التي يركز عليها اليهود للتأثير على الأفكار والتمييع والإفساد الأخلاقي، مؤكدا أن عنوان حرية التعبير الغربي مخادع وينتهي تماما عندما يتعلق الأمر بانتقاد جرائم اليهود. وأوضح قائد الثورة أن اليهود يركزون على الميدان الإعلامي تركيزا كبيرا جدا، ولديهم الكثير من الوسائل الإعلامية، وهناك وسائل إعلامية باسم حكومات أو جهات عربية لكنها في الواقع تعمل بكل تأكيد كجهات إعلامية لخدمة اليهود.

احتفت حكومة التغيير والبناء اليوم بالعاصمة صنعاء بالعيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو بفعالية خطابية وفنية كبرى. في الفعالية ألقى عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبتور كلمة نقل في مستهلها تهاني القيادة السياسية بهذه المناسبة. مؤكدا أن 22 من مايو 1990 للميلاد هو من أعظم أيام الشعب اليمني لأهميته في لم الشمل وإسقاط قرار التشطير المشؤوم الذي زرعه الاحتلال البريطاني. ولفت إلى أن رفع شعار الانفصال أمر مرفوض عند الأغلبية الساحقة والمطلقة لأبناء المحافظات الجنوبية الذين عانوا في فترة التشطير من أخطاء جسيمة كتحريم الملكية الخاصة وسفك الدماء، مشيدا بالانتصارات العظيمة التي تحققت منذ 11 عاما بقيادة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وضاعفت اعتزاز اليمنيين بوطنهم كمحور ارتكاز في مواجهة أعداء الأمة وأنظمتها الرجعية المساندة للكيان الصهيوني. من جانبه أوضح القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الوحدة حدث استثنائي اخترق استراتيجية تمزيق شعوب المنطقة وفق مخططات سايكس بيكو، مؤكدا أن اليمن تاريخيا وجغرافيا ونسيجا واجتماعيا هو بلد واحد والتفرقة هي الاستثناء، وأشار إلى أن الشعب اليمني الذي كسر غطرسة المشروع الصهيوني الأمريكي ودفع بارجاته وحاملات طائراته للانسحاب مهزومة ليس على الحياد إزاء استهداف الأعداء لأبناء فلسطين ولبنان وإيران، بل هو جزء من مواجهة أدوات هذا المشروع. كما عبر عن الأسف لتردي الأوضاع المعيشية والخدمية بالمحافظات المحتلة جراء سياسات الإذلال التي يمارسها المحتل عبر أدواته كمركز الملك سلمان. بدوري أكد أمين العاصمة دكتور حمود عباد أن الوحدة قدر ومصير تصوب مسار التاريخ اليمني، وأن شمس المحتل الجديد ستسقط تحت أقدام الأبطال على درب

ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. استشهد 7 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم في غارة شنتها مسيرة للعدو الإسرائيلي على موقع للشرطة في منطقة التوام شمال غزة. وكانت مصادر طبية في قطاع غزة أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 72,783 شهيدا والإصابات إلى 172,779 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.

سياسيا أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية بشدة جرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي كان آخرها استهداف موقع للشرطة ما أدى إلى ارتقاء العديد منهم شهداء في انتهاك متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في ظل غطاء أمريكي وصمت دولي. وأشارت إلى أن استمرار الصمت الدولي المريب تجاه جرائم العدو الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة يمنحه ضوءا أخضر للإمعان في سفك دماء الشعب الفلسطيني ومحاولة تدمير البنية الأمنية والاجتماعية في قطاع غزة. في الضفة المحتلة أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم بهجوم شنه مستوطنون صهاينة على منطقة وادي الرخيم في مسافر يطا جنوب الخليل، كما أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي مساء اليوم خلال اقتحام قوات العدو الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل وبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، كما اقتحمت قرية عورتا جنوب نابلس واعتقلت قوات العدو طفلين شقيقين من قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله ومواطنا من بلدة بروجين غرب سلفيت. رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بموقف عدد من الدول الأوروبية بينها فرنسا وإسبانيا وبولندا التي أعلنت حظر ومنع دخول مجرم الحرب الصهيوني الفاشي المدعو إتمار بن غفير إلى أراضيها على خلفية إشرافه المباشر على تعذيب وإهانة وإذلال النشطاء المتضامنين مع فلسطين في أسطول الصمود العالمي. وأكدت الحركة في بيان لها أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح وتشير إلى تزايد العزلة الدولية المضروبة على حكومة مجرم الحرب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو. طالبت حماس الاتحاد الأوروبي وكافة دول العالم بفرض المزيد من العقوبات الرادعة بحق أعضاء حكومة العدو وفرض العزلة الشاملة على الكيان الصهيوني ومحاسبة قادته على جرائمهم المروعة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والنشطاء الدوليين. استشهد 5 مواطنين لبنانيين وأصيب آخرون جراء غارات العدو الإسرائيلي وقصف مدفعي استهدف منازل في بلدات الرفيد ودير قانون النهر جنوب لبنان، كما تسبب العدوان بإصابات 25 من الكادر الطبي والإداري بمستشفى حيرام في صور. هذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني إلى 3123 شهيدا و 9506 جرحى منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. بالمقابل أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم أنها استهدفت 4 منصات قبة حديدية في ثكنتي برانيت ورميم هنين بمحلقات أبابيل الانقضاضية وحققت إصابة مؤكدة، كما استهدفت آليتين هندسية وقيادية وجهازا فنيا تابعا لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل وفي موقع جل العلام وجهازي تشويش على المسيرات من نوع درون دوم في الموقع المستحدث في نمر الجمل وموقع الجرداح بمحلقات أبابيل الانقضاضية. أكدت المقاومة أنها حققت إصابة مباشرة، فيما أقر جيش العدو الإسرائيلي اليوم مقتل 1 جنوده وإصابة 2 آخرين خلال عمليات عسكرية نفذت جنوب لبنان. وقال الجيش في بيان إن الرقيب نعام هامبرجر البالغ من العمر 23 عاما قتل خلال عملية عسكرية جنوب لبنان. أضاف البيان أن الحادثة ذات أسفر عن إصابة جندي بجروح خطيرة، فيما تعرض جندي آخر لإصابات طفيفة.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات الجارية عبر الوساطة الباكستانية شهدت تقاربا في وجهات النظر، لكنه أوضح أن ذلك لا يعني التوصل إلى اتفاق نهائي، بل يفتح المجال أمام إمكانية إيجاد حلول. أشار إلى أن الهدف الأساسي لإيران في هذه المرحلة هو إنهاء الحرب المفروضة على المنطقة بما يشمل الساحة اللبنانية، مؤكدا أن هذا القرار اتخذ بشكل مسؤول وحكيم. في هذا السياق عقد قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير لقاءات مكثفة في طهران شملت رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. أعلن الجيش الباكستاني أن زيارة قائد إلى طهران حققت تقدما مشجعا في مسار المشاورات مع المسؤولين الإيرانيين، مؤكدا أن المباحثات ركزت على تسريع وتيرة التشاور للوصول إلى تفاهم نهائي. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن إيران ستسعى بقوة وذكاء لاستيفاء حقوقها المشروعة وتأمين مصالحها، ولن تتنازل عنها أمام الجانب الأمريكي الذي نقض العهد وفرض حصارا بحريا أثناء التهدئة التي كان الباكستانيون وسطاء فيها، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية أعادت بناء نفسها خلال فترة وقف إطلاق النار بطريقة تمكنها من توجيه ضربات أشد قسوة ومرارة للأعداء في حال ارتكب ترامب أي حماقة. الخبر الأخير في هذه النشرة.

0: إلى ذلك بعث وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي رسالة إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، جدد فيها التأكيد على موقف طهران الداعم للمقاومة الإسلامية في مواجهة العدو الصهيوني. وأكد عراقجي للشيخ نعيم أن الجمهورية الإسلامية حتى اللحظة الأخيرة لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية على رأسها حزب الله. في سياق متصل برفع الجاهزية العسكرية، أعلن الجيش الإيراني في بيان له بمناسبة ذكرى تحرير خرمشهر أن قواته المسلحة على أهبة اليقظة والاستعداد التام، ومستعدة بعزيمة راسخة وإرادة لا تلين لمواجهة أي تهديد أو عدوان من الأعداء بشكل حاسم وشامل، مؤكدا أن الأمة الإيرانية وقواتها الباسلة تستلهم روح الجهاد مستفيدة من الخبرات الثمينة للدفاع المقدس لحماية كيان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومكتسباتها. ختام النشر هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. قائد الثورة يشدد على سلاح المقاطعة الاقتصادية والاكتفاء الذاتي لمواجهة الأعداء، ويحذر من خطورة الحرب الإعلامية والناعمة الصهيونية. شهداء وجرحى جراء تواصل الاعتداءات الصهيونية في فلسطين ولبنان. حزب الله ينكل بجنود آليات العدو بعمليات نوعية. حماس ترحب بمنع دول أوروبية مجرم الحرب الصهيوني المدعو بن غفير من دخول أراضيها. باكستان تواصل جهود الوساطة، والقوات الإيرانية تؤكد الاستعداد لمواجهة أي عدوان أو حماقة يرتكبها الأعداء بحزم. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وعلى مدى 19 دقيقة. وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. التحية من الإدارة العامة في الأخبار، الزميل أحمد هايل، من التنفيذ على الهواء الزميل المهندس أحمد الوتاري، كما هي التحية مني محدثكم عبدالله عبدالله الحيفي. أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: بسم الله يا الله توكلنا على الله،
4: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر، يا شيخ خالد
2: اقتلوهم،
1: هذه خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين السيوف،
1: خطة مباركة، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

والتحية من طاقم الليلة. إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي. هي من كل الزملاء مجيد المشاني، أحمد هايل، أحمد الوتالي، سميع عز الدين تقي، مأمون الدروان، أحمد الوتالي. كعادته يسبق خطانا حضورا ومحبة ورفقة ترفع معنويات الصامدين. المجاهد مع الله.

عن الإمام علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس من نفسك، ومواساة الأخ في الله، وذكر الله على كل حال.

من أعمال العشر الأول من شهر ذي الحجة، الصدقة مضاعفة. يقول تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. في عشر ذي الحجة لا تضيع فرصة الأجر المضاعف، قدم ما استطعت مالا، طعاما، ملابسا، أو حتى كلمة طيبة.

فالعيد قادم والمحتاجون ينتظرون دفء عطائك. والجميل أن الصدقة لا تقتصر على المال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على كل مسلم صدقة. فإن لم تجد فبعمل أو إعانة أو كف أذى، وكل ذلك عند الله صدقة. الصدقة تجارة رابحة مع الله، لا خسارة فيها.

كبروا كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء. كبروا فلنا رب يستحق الثناء.

لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله ورحمته خير مما يجمعون، لا إله إلا الله عدد الشوك والشجر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد الحجر والمدر، لا إله إلا الله عدد لمح العيون، لا إله إلا الله في الليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس، لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور، لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الصور.

يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي العزيز عبد الله الحيفي، البث انقطع عندنا الساعة 12 إلا دقيقة، وليليا على هذا الحال أخوكم أبو رشاد من الساحل الغربي. هذه رسالة أيضا عند 12 ودقيقة، رسائل المستمعين. يقول في رسالة: انقطع البث لإذاعة صنعاء الساعة 12 على التردد 99.9، البث مقطوع الساحل الغربي، نرجو التنويه كل يوم هكذا. يعني برجوني الرجاء أنه أنوه برسائلهم الذين ينتظرون ويعشقون الاستماع لأثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، في هذه الأيام الفضيلة وشكواهم مستمرة.

وهذه رسالة يقول: ارحب يا أستاذ عبد الله، ارحب حيابك، وعاش من سمع صوتك. تحية عز وإجلال لك ولكل طاقمنا المجاهد، طاقم يمن الصمود. السجين منصور نمر العباسي يقول في رسالته: السجين منصور نمر العباسي حتى سجناء بيشكو من انقطاع بث إذاعة صنعاء. قال: البث انقطع عندنا في حجة المدينة الساعة 12:00.

السجين منصور نمر العباسي بيعتبر إذاعة صنعاء متنفس له. السجين في الحبس بيعتبر إذاعة صنعاء وبثها متنفس له، فعندما ينقطع هذا البث على سجين ظلمات بعضها فوق بعض.

هذه رسالة مع المدرهة حق الحجاج ندرها المستمعين. يقول مساء الخير يا عم عبد الله، ليش انقطع البث في محافظة حجة في المدينة؟ انقطع الساعة 11:59 على تردد 92.5. صلحوا البث، الله يحفظك. كن دعي للرسالات الإذاعية، القطاع الهندسي، دعي لهم الزملاء المجاهدين. أما أنا هي ضصيص، عندي ضصيص زي ما أنتم عندكم ضصيص. أنا لا مجرد مذيع وأقرأ رسائلكم بحكم أمانة النقل. لعل هناك أخي اليوم إجازة، الناس ما أجزين، وأنت أتطوي أرواحنا أنه البث انقطع في مدينة حجة وفي مناطق في الساحل الغربي. ما لك يا عبد الله الحيفي، أين السداد؟ هكذا البعض قد يقول هكذا في نفسه. لا لا، مش الإذاعة حق الشعب، والشعب بيراسلني وأنا أقوم بخدمة لهذا الشعب الصامت الصابر الذي يحب هذا الأثير، أثير إذاعة صنعاء، واجب علي شرعا واصطلاحا أنه أوصل رسائلهم وشكواهم. لعل هناك من لديه ذرة من ضمير

ويستوعب أهمية هذه الإذاعة. الإذاعة الأم، الإذاعة الأم، تقوى الله في الإذاعة الأم. يا ظلمة، تقوى الله في إذاعة صنعاء عمرها فوق 80 سنة. ما عادش أم قدي جده. تقوى الله في هذا الأثير وهذه الإذاعة، ومن حق كل يمني أينما كان أن يصله بث إذاعة صنعاء ولو في يوم إجازة. وسيتكدرون، سيتكدرون لأني أقرأ رسائل المستمعين، وليتهم يتكدرون من شكاوى المستمعين ويصلحوا، يصلحوا البر. في رسائل المستمعين بحق الأمانة بيأمنوني، بيحلفوني يمين، بيأمنوني فوق رؤوس أولادي إنه أوصل رسائلهم. مساء الخير يا عم عبد الله، ليش انقطع البث في محافظة حجة في المدينة؟ انقطع الساعة 11:59 على تردد 92.5. صباح الخير، يقول في رسالته صباح الخير، التحية لكل الطاقم والتحية للمستمع ابن المهراء الحر، وعلى وعي وتسليم لأبو جبريل عبد الله وهاس. ما أنا عارف عن إيش بتحاكى عبد الله وهاس. تحية لكل يمني أينما كان، مش الله في المهرة يا عبد الله وهاس.

قال انقطع، هذا رسالة بيقول انقطع البث عندنا في مكيراس في الساعة 12 على تردد 99.7، والآن نستمع لكم على تردد إذاعة إب على تردد 96، أبو عبد الله العوذلي سلام الله عليك، وعلى العاملين في إذاعة إب سلام الله عليهم.

وهذه رسالة يقول: أتذكر إذاعة صنعاء بموجاتها العاملة المتوسطة والقصيرة، وأشوف حالها الآن وتقطر عيني من القهر. أحمد عاقل، لا وجعلك كلب ولا قطر لعينك دمعة. وحنان،

وهذه رسالة من صالح محسن بحجوج، يقول في رسالة: إذاعة صنعاء بثها مقطوع عندنا في مديريات برط الجوف. أبو هاشم صالح محسن بحجوج.

سلام الله عليكم. البث انقطع في تعز مقبنة على تردد 99.9، وهذه رسالة من أم وليد من صعفان، صعفان محافظة صنعاء. مساء الخير، البث مقطوع في مديريات صعفان للشهر وهو مقطوع، شوفوا لها حل. اشتقنا نسمع الإذاعة معك أم وليد من مديريات صعفان المجاهدة. الله يحفظك يا حيفي، صلحوا الإذاعة، الله يستر عليك يا ابني من كل شر. يا الله يا والدتي الكريمة.

والله يا والدتي يا أم وليد من زعفان، لو لي القدرة لعملت الريالات من رموش عيوني. ولي القدرة أنا لا مذيع، وبين أقوم بمهمتي بقراءة رسائلكم لعل وعسى من يستمع لنا ويحل مشاكل هذا الانقطاع. هذه الرسالة بيقول: الليلة في محافظة صعدة سحار انقطع، وبحثت ولقيت الإذاعة في مكان ثاني. هذه كديه المسحبلة ما عاديش الإذاعة. قال: وبحثت ولقيت الإذاعة في مكان ثاني، الراديو عالمية أبو شوكة، يعني مشي من الحديثات. معك حسن علي غشيم، مرابط بصعدة سحار.

وهذه رسالة من البيضاء. قال مساء الخير يا أخ عبد الله، والله قد بين استحي أكلمك من بث إذاعة صنعاء، ما عاد معانا إلا أنت، البث مقطوع. إذاعة صنعاء على محافظة البيضاء، معك علي قادري من رداع.

بها حجاج بيت الله الحرام بصوت أبي يحيى المحفدي شفاه الله وعافاه ومده بالصحة والعافية، وبصوت المرحوم الوالد عبد الله الحمامي رحمة الله تخشى. هم يودعوا حجاج بيت الله الحرام، وحنا بنودع المستمعين الذي بيشكوا من قطاع بث إذاعة صنعاء، وكل حج حج يا حج.

طبعا تواصل معي الأستاذ مطيع حسين الفقيه سلام الله عليه، وبيقول لي أبو خالد الذي عبد الله وهاس أرسل لك وبيحييه من أبناء محافظة المهرة، أبو خالد الحريزي. في حلقة يوم أمس الزميل مطيع حسين الفقيه واكب الذكرى 36 لإعادة توحيد اليمن الموحد في 22 من مايو، واستقبل اتصالات من أحرار الجنوب في المناطق المحتلة، منهم ابن المهرة أبو خالد الحريزي سلام الله عليه. وبيكلمني أنه يعني قال أنه بيحسدونا على قيادتنا ممثلة بالسيد القائد العلم أبو جبريل يحفظه الله، وأنه قال أنه أبناء المهرة مسلمين للسيد القائد يحفظه الله، وكل أبناء الجنوب الأحرار سلام الله عليهم أجمعين. التحية للأستاذ مطيع حسين الفقيه، مش إلا أبو خالد الحريزي من أبناء المهرة، قال واتصالات أخرى من أحرار الجنوب، والجميع أثنى على قيادتنا وعلى مواقفنا، فسلام الله عليهم أجمعين.

التقطنا بعضا من رسائل المستمعين ونحن في هذه الليلة نعمل جهدنا وبالحاصل من مستمعين الأكارم أينما كانوا وابحثوا وابحثوا. مثلا أنت متعود تسمع على موجة رقم كذا كذا، ابحث ربما تجد إذاعة صنعاء على موجة أخرى، ما دراك الله.

وهذه رسالة يقول فيها: إذاعة صنعاء هي الإذاعة الأم، ليش ما كان بثها ما انقطع أياما أيام ما كانت إذاعة أنس وإذاعة أنس وحرس؟ ما انقطع بث إذاعة صنعاء إلا لو ما قد هي منبر للوعي والصمود. أعرف أنه بسبب العدوان، لكن ما نعرفه أن لديها العديد من المحطات وأيضا من الموجات. ألا يعلم من هو مسؤول على إذاعة صنعاء أن الصامدين يجتمعون حولها كما تجتمع الأسرة حول المدفأة في ليالي الشتاء؟ لكن لا يا إذاعة صنعاء.

كنا نتمنى أن احنا نذكر الناس بأهم الأعمال في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، ونتنوع بالفوائد، ونراجع أبرز ما جاء في محاضرة السيد القائد الخامسة، ونستعرض أبرز المستجدات يعني نتنوع في المواضيع كعادتنا في يوم الصمود، حيث هذا البرنامج يعتبر في عمره، يعتبر 11 سنة عمر هذا البرنامج، 11 سنة وأطول برنامج أيضا، يعني من 11 ونص حتى الرابعة فجرا بنواكب وكذا، وهو البرنامج الوحيد أيضا ليس فيه وقفات إعلانية، بل بنواكب كل جديد بفضل من الله. يلا قد وحظنا هكذا، يجي ما يسد نفسك.

0: فلما استحكمت حلقاتها
1: فرجت وكنت أظنها لا تفرج. الله يفرج على بث أثير إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، وأن يعود بنا من الإف إم يعني حولها والداير، ما مش على أمان. موجة الإف إم توصل في منطقة وما توصلش في منطقة أخرى. ليش؟ بسبب الجبال والهضبات، لأنه موجة الإف إم إذا اصطدمت خلاص ما عاد توصلش، تصطدم بجبل بهضبة مرتفعة. فالذي خلف هذه الجبال أو هذه الهضاب ما عاد يقدر يسمع إذا عاد سمع، بعكس الموجة المتوسطة. يلا قالوا لكل زمان، قالوا دولة ورجال، احنا نقول لكل زمان دولة وأثير. ما يسدش نفسي، المستمعين برسائلهم يأثروا على معنوياتي. ما بسمعونش مثلا في حجة في صعفان محافظة صنعاء، مناطق في الساحل الغربي، بسمعونا في محافظات أخرى، وبالحاصل وبيطرح الله البركة. أما أن احنا أنثني دخش كل ليلة، فهذا يعني قدو فوق الطاقة. ومثل ما قال أحد المستمعين أنه بيخجل أنه يرسل ويقول لي انقضى عندهم البث، أنا كذلك كمذيع أخجل أيضا أن أقول أن بث إذاعة صنعاء انقطع. على العموم ما بسمعناش على الموجة الذي أنت متعود عليها، دورنا احتمال تلقانا هنا ولا هنا. الراديو حقك أبو شوكة من القدام، بمعلاق من حق الأكوات، بإف إم من حق هذه الأيام ما يوش خيرات. ربك كريم ما بيفلتح.

أقول لكم سأدخل في الموضوع مباشرة. ما هو الموضوع؟ الله يسمعنا خير. في مدى الخارطة لهذه الليلة سنكشف جارة السوء الرياض لا تستطيع تجاوز صنعاء. اختلفت الأزمنة ولكل زمان دولة ورجال. سأضعكم في تقرير خليجي مشاريع بمليارات الدولارات مرهونة برجال ربي.

كما سأضعكم من صفقات التطبيع إلى التحالف السداسي. كيف تعمل رؤية تغيير الشرق الأوسط الإسرائيلية؟ وما خفي أعظم؟

في المنظور من الأخبار. كاشفا كواليس عروض اللجنة الخاصة، قيادي في الانتقال يهاجم السعودية ويهدد بعودة الخشعة في حضرموت. ومصدر إيراني ينفي مزاعم إعلام سعودي حول تعليق تخصيب اليورانيوم. المجرم الكافر الصهيوني ترامب يثير الغضب بصورة عن إيران، والحرس الثوري يتوعد بمفاجآت.

في المتداول. في المتداول تسريبات تكشف تفاصيل مفاوضات إيران وأمريكا وخلافات حادة رغم الحديث عن توافق أولي. إيران أيضا المرشد الإيراني يدعو لإغلاق القواعد الأمريكية في المنطقة.

القرآن الكريم الهدى الأقوم لاستعادة عزة الأمة ومواجهة الطغيان الصهيوني. في زمان بلغ فيه الصراع مع اليهود الصهاينة وأذنابهم من الأمريكيين ذروته، تصبح الأمة المسلمة في أمس الحاجة إلى وعي منبثق من هدى الله وثقافة قرآنية أصيلة، فهذه الثقافة وحدها تزخر بالوعي العالي والبصيرة النافذة التي من خلالها يمكن للأمة أن تعرف عدوها على حقيقته وتستكشف مؤامراته وأهدافه العامة، كما تمكنها من إدراك طبيعة الواقع الراهن وتحديد الموقف الصحيح الذي ينبغي أن تتحرك على أساسه، فضلا عن استيعاب المسؤولية الدينية التي تقتضيها طاعة الله سبحانه وتعالى. إن العودة إلى القرآن الكريم بعيدة عن أن تكون ترفا فكريا، وإنما هي في الأساس ضرورة، لأن الأمة إن لم تخرج من وضعها المهين والمتخلف عن طريق التمسك بالقرآن فستبقى أسيرة دوامة التخبط والضياع والتبعية. حقيقة العدو من منظور قرآني وسورة الإسراء أنموذجا. يقدم القرآن الكريم رؤية واضحة لا لبس فيها عن بني إسرائيل، وهي رؤية تؤسس لموقف حازم لا يقبل المساومة. في سورة الإسراء نجد الآيات المباركة التي بيّن الله فيها عتو وطغيان بني إسرائيل، حيث أخبر أن عنوانهم الرئيسي هو الإفساد في الأرض والعلو الكبير، وذلك في قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وهذا الإفساد شامل لجميع المجالات السياسية والاقتصادية والأخلاقية والعسكرية، ومع ذلك فقد اقترن الإخبار بهذه الحقيقة بالوعيد الإلهي بزوالهم. يقول تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم قال في الآية الأخرى: وإن عدتم عدنا. فالنتيجة المؤكدة من هذه النصوص أن كيانهم قائم على الاستكبار والطغيان والإفساد، وأن ممارساتهم منذ بداية احتلالهم لفلسطين وحتى يومنا هذا هي إجرام وإبادة وتدمير للمقدسات وتهجير، مما يجعل الرؤية الصحيحة أن هؤلاء لا يمكن لأي تطبيع أو حلول سلمية وهمية معهم أو اعتراف بهم كأمر واقع يمكن التأقلم معه أن تكون حلولا مجدية. إن الخلل الجسيم الذي وقع فيه كثير من الحكام والأنظمة والنقب هو حينما نظرت إليهم الأعداء على أنهم مجرد بشر يمكن التفاهم معهم، وتحديدا اليهود، متجاهلة الشواهد الدامغة المستمدة من أقوالهم وسياساتهم وأعمالهم وثقافتهم ومعتقداتهم، والتي تؤكد أنهم ليسوا من أهل السلام ولا يريدونه إطلاقا.
بل بني أمرهم على الاحتلال والطغيان والإبادة لهذه الأمة والسيطرة على مقدراتها وطمس هويتها.

واقع الأمة الخاطئ في التعامل مع العدو. بدلا من أن تتعامل الأمة مع هذا العدو وفق هدى القرآن، وقعت في أخطاء جسيمة متعددة، فمنهم من انحاز إلى التنصل التام عن المسؤولية في مواجهتهم والفتك بهم، مرسخا حالة اليأس والاستسلام في النفوس. ومنهم من تبنى الرؤى الخاطئة والظلامية والمنحرفة، وذهب آخرون إلى حد الاستهانة بالعدو واعتباره لا يمثل خطرا، متعاملين مع القضية الفلسطينية وكأنها مجرد نزاع حدودي أو لجوء، لا صراع وجودي يمس الدين والدنيا. والأدهى من ذلك أن الأمة تعاملت مع هذا العدو بعيدا عن القرآن وتعليماته، فلم يدرس معظم الأكاديميين والسياسيين والعلماء الموضوع بجدية ومسؤولية، وبدلا من ذلك اكتفوا بمواقف ارتجالية وقرارات حاسمة مبنية على مزاج شخصي أو إعلام مضلل. بل إن كثيرا من المفاهيم التي يتلقاها الناس هي في الأصل تسريبات يهودية وأفكار منتجة لتضليل الأمة حتى في موقفها من العدو نفسه، وذلك لأن اليهود يهتمون غاية الاهتمام باحتواء ردود الفعل تجاه مؤامراتهم. لماذا القرآن الكريم هو الحل الوحيد والأسباب الموجبة لذلك؟ عندما نطرح السؤال المنطقي لماذا نعود إلى القرآن الكريم بالذات في مواجهة هذا الواقع المأزوم، فإن الإجابة تتأسس على عدة حقائق جوهرية لا يمكن تجاهلها. أولا، لأن القرآن هو المصدر الوحيد الموثوق به مطلقا، إذ الله هو الخالق القيوم المدبر لشؤون السماوات والأرض المطلع على كل شيء، فلا تخفى عليه خافية من أحوال عباده. ثانيا، لأن الله أرحم بنا من أي رؤية أو فكر بشري، فهو الأنصح لنا والأعلم بمصالحنا. ثالثا، لأن القرآن يقدم لنا حقائق لا تتخلف وليس مجرد تحليلات أو اجتهادات قابلة للخطأ، بل هو كلام من لا يخطئ ويعلم الغيب والشهادة. رابعا، لأن الله أعلم بأعدائنا من أي جهاز استخباراتي أو محلل سياسي، وقد قال جل شأنه: والله أعلم بأعدائكم. خامسا، لأننا في الأساس عبيد لله، والله هو المدبر لشؤوننا، ونحن لا نملك أن نختار منهجا يخالف هدى ربنا. وسادسا والأهم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس مستشارا يقدم الرؤية ثم يغادر، بل هو مدبر يقف مع من يسير على منهجه في من عليه بالرعاية والتوفيق والتسديد والنصر والتأييد، كما قال جل شأنه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إضافة إلى ذلك كله، فإن القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أرقى رؤية وأكملها وأنجحها في كل مجال، كما يهدي إلى الأداء الأقوم، أي إلى أفضل طريقة لتنفيذ تلك الرؤية بأرقى مستوى. آليتا الاستفادة من تعاليم القرآن: الإصغاء بتفهم
والعلاقة الوثيقة. لابد من آليتين فعالتين للاستفادة. الآلية الأولى هي الإصغاء إلى القرآن الكريم بتفهم، وذلك بأن نصغي جيدا ونتدبر، حتى لو سمعنا الآيات مرارا وتكرارا، فالاستغناء للإنسان عن المزيد من الاستيعاب والترسيخ، لأن الفهم السطحي والسماع الروتيني لا يكفي، إذ تتبدد المفاهيم من الذهن في وقت الحاجة أمام الدعايات والشائعات والمستجدات. أما الآلية الثانية فهي جعل العلاقة بهدى الله علاقة وثيقة راسخة في الإيمان والوعي والإدراك، مستمرة ومتجددة حتى يمتد أثرها إلى واقعنا بشكل واسع، فتخرجنا من الفوضى والاضطراب إلى الانضباط والوضوح. ماذا يقدم القرآن بالتحديد من رؤى ومزايا؟ لقد أتت الآية القرآنية في سورة الإسراء لتحسم المسألة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، بصيغة التأكيد إن، ليكون على ثقة تامة من ذلك. والمعنى أن القرآن يقدم أرقى رؤيا وأكملها، يستقيم بها الموقف وتستقيم الحياة. والقرآن يهدي إلى الأداء الأقوم كذلك، أي إلى طريقة التنفيذ بأفضل صورة. فمثلا حينما يهدينا إلى التوحد والاعتصام بحبل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يهدينا في نفس الوقت إلى كيفية تحقيق ذلك التوحد والأخوة الإيمانية بأكمل طريقة. وهذا يضمن أن يكون أداؤنا العملي راقيا بعيدا عن الأخطاء الناتجة عن ضعف الوعي أو عدم الاستيعاب. وليس هذا فقط، بل إن الله سبحانه وتعالى، إذ هو القيوم الحي الذي يدبر شؤوننا، لا يتركنا بعد تقديم الهداية، بل يمن علينا برعايته في الواقع العملي عبر هداية الإلهام والتوفيق والتسديد. ويشملنا بأشكال الرعاية كالمعونة والنصر وإمداد السكينة في القلوب. محفزات الالتزام بالقرآن والمكاسب الكبرى. لكي لا يتردد الإنسان، يعرض الله سبحانه وتعالى محفزات عظيمة ومزايا لا مثيل لها. ففي الدنيا يحظى المؤمن بالعزة والكرامة والنصر والسكينة، كما قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال جل شأنه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. وفي الآخرة ينتظره الأجر الكبير، قال تعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ذلك الأجر الذي يشمل الثواب
على كل خطوة يقطعها المؤمن في سبيل الله. وفي مقابل هذا، فإن أي رؤية أخرى مباينة للقرآن ليست لها هذه النتائج ولا هذه المحفزات، بل هي مرتبطة بالشيطان، ونهايتها الخسران الأبدي وجهنم والعياذ بالله. ولذلك لا يوجد أي مبرر للتنكر لنعمة الهداية القرآنية، لأن من يرفض الأهدى والأقوم إنما يقبل برؤى ناقصة قاصرة مغلوطة ينتج عنها تمكين الظلم والطغيان والفساد في الأرض. ثمرة الاهتداء بالقرآن: تغيير النفوس والسلوك والمواقف. إذا التزمت الأمة بالقرآن فإن ثمرة العظيمة ستتجلى في ثلاثة مستويات متكاملة تنقل الأمة نقلة نوعية من حالة الضيعة والهوان والضياع والشتات والانحطاط النفسي الذي يقبل بهيمنة اليهود وعبوديتهم إلى مستوى من العزة والكرامة. المستوى الأول تغيير النفوس، حيث يزكي القرآن النفوس ويطهرها من الشوائب السيئة كالأنانية والضيعة، وتصبح النفس زاكية صافية نقية، تهيأ وتؤهل لتؤدي دورا عظيما في الحياة، فتكون من القوم الذين قال الله فيهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. وهذا هو التغيير الذي أشارت إليه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المستوى الثاني تغيير السلوك، حيث تصبح التصرفات والأعمال مضبوطة بالضوابط القرآنية، ويتحرر الإنسان من المزاجية ومن التأثر بالصياغات الشيطانية، ويحمل نور الله ورؤيته في كل تصرف بدلا من التقديرات الخاطئة. المستوى الثالث تغيير المواقف، فتصير مواقف الأمة حكيمة مضبوطة بضوابط القرآن، وتتحول الأمة إلى أمة منضبطة تماما ذات رؤية واضحة وأولويات مرسومة من الله، لا تعرف الفوضى ولا التباينات الفظيعة في الآراء. وعند استجداد أي حادث لا يذهب كل واحد ورأيه على مزاجه، بل يعودون فورا إلى الرؤية القرآنية. وهذه المواصفات تجعل من الأمة نموذجا متفردا بعيدا عن حالة الاضطراب التي يعاني منها العرب والمسلمون عموما. عواقب عدم الالتزام بهدى الله: في مقابل هذه الثمار هناك عواقب وخيمة لمن يتنكر لهذه النعمة الكبرى ويبتعد عنها. على المستوى النفسي تعيش الأمة حالة اضطراب رهيبة وشعورا بالضياع والشتات والانحطاط، وعلى المستوى الاجتماعي والسياسي تظهر تباينات فظيعة في الآراء والمواقف والتوجهات وفوضى فكرية يعيشها الجميع، فيتمكن الظالمون والطغاة واليهود من الأمة. وعلى المستوى الأخروي تكون العاقبة سوء الخاتمة وجهنم والعياذ بالله. وقد حذر الله من تبسيط التعامل مع القضايا الكبرى، فإن كثيرا من الناس يتعامل مع الصراع مع اليهود كأمر بسيط يكفي فيه أي رأي يسمع في مجلس أو قناة، وهذا الاستبساط هو بعينه الكارثة التي تجعل الإنسان خاسرا دون أن يشعر. والله قد أقام الحجة على عباده بأن أنزل كتابا مفصلا على علم، فلا عذر لأحد
يوم القيامة.

0: مناقب.
1: ضرورة العودة إلى القرآن. إن المسألة ليست اختيارية ترفيهية، بل هي مسألة حياة أو موت للأمة. أمامنا طريقان لا ثالث لهما، إما الاهتداء بالقرآن الكريم والإصغاء إليه بتفهم واتخاذه منهجا وثيقا فنحظى بالعزة والنصر في الدنيا والأجر الكبير في الآخرة، وإما الإعراض عنه والاكتفاء بالآراء البشرية القاصرة أو الاستسلام للأعداء فتكون النتيجة تمكين الباطل والجبروت وفي الآخرة جهنم والعياذ بالله. لقد حان الوقت لأن نحسم أمرنا ونقول كما قال شهيد القرآن: ألسنا بحاجة إلى أقوم طريقة في مواجهة العدو، وأقوم طريقة لأن نكون عليها في الحياة؟ فلنعد جميعا إلى القرآن ولنتخذ منه قائدا ونورا، ولنكن أمة منضبطة ذات رؤية واضحة تتحرك وفق أولويات حكيمة لا تلتفت إلى الوراء، والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

الفجوات الواسعة تحكم المفاوضات الراهنة بين الجمهورية الإسلامية وبين طغيان الولايات المتحدة الأمريكية. ومأزق أمريكا واضح، ويتمثل في أن واشنطن لا تواجه فقط تعقيدا في الملفات، بل تواجه أيضا آثار أسلوبها في التفاوض، من التهديد المتكرر إلى الإعلان المبكر عن اختراقات، إلى انتظار استجابة عاجلة في مقابل براعة إيرانية تحول المهل المعطى لرد جواب إلى موضوع شائك الاستمرار، كتمرين كلاسيكي يجمع بين التمسك بالحوار والحقوق وبين حسن التفاوض. وفي مسارات تعزز هذه الصلابة تستطلع أبابيل حزب الله مواقع العدو وتعدها عن كثب. يصمد لبنان كما صمدت غزة من قبل ولا تزال صمودا لا تغادره المعاناة والحزن والقلق، لكنه معاند فلا تجد معه نبرة موقف مهتزا وتحولا معاكسا للوجهة، وإن كان العدو يلهث في بيروت لتفريق صفوفها واستدراجها نحو الفتنة، حتى يمكنه أن يجيء متنكرا في ثياب مرتزق عميل لا ولاء لديه لعقيدة أو لأرض، وإن كان قد يهاجم ويحاصر شعوبا أخرى بقناع بني سعود كما يفعل تجاه جواره الكبير جنوبي الجزيرة العربية، حيث تتراص الرسائل الهادية موجهة للداخل وعابرة للخارج، وهي وطنيا تضع الجميع في محك الاختبار وتسلحهم بالعدة اللازمة لشق الطريق نحو النهوض الحضاري. وهذا قاعدته المجتمع ورافعته رأس المال الوطني، أو ما يفترض أن يكون كذلك، وجسور تشييده مؤسسات الدولة، والإعلام صوت الجميع ومطلوب منه ونحن جزء منه ألا يغرق في الثرثرة، وأن يشترك في المهمة الجليلة، وأن يكون أكثر فاعلية وأقدر على الإسهام في النهضة. ولا أخفيكم والله أني كنت سأعتذر عن الحضور لحلقة الليلة، لكن بعد أن استمعت لمحاضرة السيد القائد استشعرت مسؤوليتي وتغاضيت عما يمنعني من الحضور في هذه الليلة إلى إذاعة صنعاء وأكون معكم على الهواء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، كما مطلوب من جميع اليمنيين توثيق عرى العلاقة بالله وتشمير السواعد للعمل وفتح عيون اليقظة للحذر، فالطريق إلى فلسطين تحد يمكن انتهازه وطريق يمكن قطعه، وما ذلك على الله ورجاله بعزيز.

عاجل عاجل. في الأخبار العاجلة ما وصلنا للتو عن إعلام العدو الأمريكي. يا الله بالبشارات عن إعلام العدو الأمريكي سماع دوي إطلاق نار خارج البيت الأبيض. لكن لازد بقي ترامبي ومرجام الغيب قد يأتي من هنا أو هناك. إعلام أمريكي في الأخبار العاجلة. إعلام أمريكي سماع دوي إطلاق نار خارج البيت الأبيض. ريت والله وسماع دوي إطلاق النار داخل البيت الأبيض. أدراك الله مرت ترامب. كلم منك وخرج المسدس والتكة. أدراك الله.

إذن في الأخبار العاجلة، إعلام أمريكي سمع دوي إطلاق نار خارج البيت الأبيض. إعلام العدول الأمريكي NBC إطلاق نار خارج البيت الأبيض نحو 20 إلى 30 ضلقة. هذا شكل آلي يا ولد. يعني مش ممسة الشخصي.

في آخر الأخبار. مصادر فلسطينية: جيش العدو ينسف مبان سكنية شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. CNN: إعلام العدو الأمريكي توسيع أمر الإخلاء ليشمل 79 ألف شخص في كاليفورنيا بسبب خطر انفجار خزان يحتوي على مادة كيميائية سامة داخل منشأة لصناعات الطيران والفضاء. ما الذي يحدث في أمريكا؟

وفي آخر الأخبار، في آخر الأخبار يا سادة يا كرام، مصادر فلسطينية: طيران العدو يقصف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة. حزب الله: مجاهدون استهدفوا آلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة بمسيرة أبابيل الانقضاضية ما أدى لاحتراقها. حزب الله: استهدفنا جهاز تشويش على المسيرات من نوع درون دوم في بلدة الناقورة بمسيرة أبابيل الانقضاضية. حزب الله: مجاهدون استهدفوا تجمعا لجنود العدو عند منطقة سكندرونة في بلدة البياضة بمسيرة أبابيل الانقضاضية وحققوا إصابة مؤكدة. عن مصادر فلسطينية في آخر الأخبار: جيش العدو يواصل نسف المباني السكنية شرق خان يونس جنوب القطاع. ووصول إصابتين إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف طيران العدو منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما شن طيران العدو على منطقة الشيماء غارة غرب مدينة بيت لاهية شمال القطاع. جيش العدو الإسرائيلي نفذ عملية نسف خامسة في منطقة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. حزب الله يعلن عن تنفيذ 12 عملية ضد مواقع وقوات العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة. حزب الله يعلن عن استهداف لتجمع لآليات جيش العدو عند منطقة سكندرونة في بلدة البياضة بصلية صاروخية. في آخر الأخبار: مصادر لبنانية: طيران العدو الإسرائيلي يستهدف بلدة عرب صليم في الجنوب.

في الأخبار المتداولة. السلطات العسكرية الأوكرانية تتحدث عن تعرض كييف لهجوم صاروخي باليستي. من أوكرانيا نقلا عن أوكرانيا، من أوكرانيا انفجارات قوية تهز كييف المستهدفة بصواريخ باليستية.

وكالة فارس عن مصادر: المزاعم التي نشرها دونالد ترامب بشأن عودة مضيق هرمز إلى وضع السابق والتحضير لاتفاقية بعيدة عن الواقع. من قناة الميادين عن مصادر موثوقة للميادين: تتم الآن صياغة نهائية لاتفاق إطار بين طهران وواشنطن بوساطة باكستانية. ما هو مطروح ليس اتفاقا نهائيا، إنما هي مذكرة تفاهم. مذكرة التفاهم هذا لا تتضمن أي بند يتعلق بالملف النووي الإيراني. المذكرة تركز على إنهاء الحرب وترتيبات التهدئة. المذكرة تشمل تيسير حركة الملاحة في مضيق هرمز. المذكرة تتضمن انسحاب الأسطول الأمريكي من محيط إيران، وتشمل الإفراج عن نصف الأموال الإيرانية المجمدة التي تبلغ 12 مليار دولار. المذكرة تتضمن إنهاء الحصار العسكري البحري الأمريكي، ومنح مهلة 30 يوما للتوصل إلى اتفاق نووي بعد توقيع اتفاق الإطار. عن مصادر موثوقة كما تقول قناة الميادين.

وفي الأخبار المتداولة أيضا من قناة العالم NBC إعلام العدو الأمريكي، الخدمة السرية في الجيش الأمريكي أو للحماية الرئاسية، ربما الخدمة السرية تطلب من الصحفيين المجتمعين أو المتجمعين في الحديقة الشمالية، حديقة البيت الأبيض هذه فوق التحضيصية، بس عم تقول التحضيصية المدرهة. الخدمة السرية تطلب من الصحفيين المتجمعين في الحديقة الشمالية ربما البيت الأبيض الإسراع بالاحتماء داخل قاعة الإيجاز الصحفي. ربما المتحدث باسم البيت الأبيض، ما أدري إيجاز صحفي لمن؟ ما حد تدوش. الإعلام الأمريكي كان قبلها، إعلام العدو الأمريكي NBC، إطلاق نار خارج البيت الأبيض نحو 20 إلى 30 طلقة. والآن في الخبر العاجل، الخدمة السرية تطلب من الصحفيين المتجمعين في الحديقة الشمالية ربما البيت الأبيض الذي فوق التحضيصية حكى جنب المدرهة في موقع المدرهة الإسراع بالاحتماء داخل قاعة الإيجاز الصحفي، بيغطوا على حاجة. هذا وكان إعلام أمريكي قد أعلن عن سماع دوي إطلاق نار خارج البيت الأبيض. كان يقعد داخل مدري وقريحة التبلغة.

السيد القائد يحفظه الله، حرية الإعلام لا تعني حرية الكذب والبهتان والدجل والتشويه للحقائق وخدمة الباطل. تحدث السيد القائد يحفظه الله في محاضرته الخامسة السبت ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، حول دور الجانب الإعلامي والمسؤولية الدينية والأخلاقية تجاه ما نقول وما لا نقول، وما هي المبادئ الأساسية للمسؤولية الإعلامية والمتمثلة في معيار المصلحة والعداوة. فلا نقول ما يخدم الأعداء ويستفيدون منه، بل نقول ما يفيد أمتنا وما يدخل في حساب الحق والعدل وما يواجه الطغاة والمستكبرين. كذلك معيار أن الإعلام ليس مباحا مطلقا، ولا يجوز أن يكون الإعلام منفلتا من الضوابط الدينية والأخلاقية تحت شعار حرية الإعلام. فحرية الإعلام لا تعني حرية الكذب والبهتان والدجل والتشويه والتزوير والإضلال وهتك الأعراض والبذاءة والافتراء والتحريض لخدمة الباطل والأعداء. كما تحدث السيد القائد يحفظه الله عن الرقابة الإلهية، واستشهد بقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالقول ليس مسألة عادية، بل ترتبط به قيم كبرى: الصدق، العدل، الإحسان. وجرائم فظيعة كالقذف وهتك الأعراض، وعليها عقوبات في الدنيا والآخرة. كما تطرق السيد القائد إلى خطورة الميدان الإعلامي في الصراع، فهو من أكبر الميادين خطورة وأهمية في الصراع مع اليهود الذين يركزون عليه تركيزا كبيرا، فهو جزء أساسي من الحرب الناعمة للتأثير على الأفكار والرأي العام والولاءات والعداوات والإفساد الأخلاقي. في الختام انتقد السيد القائد الإعلام العربي، فهناك وسائل إعلام عربية سعودية وخليجية تعمل في الواقع كأبواق وأقلام للصهيونية، وتكرر نفس مصطلحات نتنياهو، وتهدف إلى تنويه الأمة، إلى تتويه الأمة، وتحرف بوصلة عدائها لخدمة إسرائيل وأمريكا.

إعلام أمريكي: إطلاق عشرات الطلقات النارية على أو خارج البيت الأبيض. هؤلاء قالوا على البيت الأبيض نفسه. معوش أبيض يعني قدوم خزاك. في الأخبار المتداولة: خيبة أمل لدى العدو الإسرائيلي. تقول الأخبار المتداولة: مع اقتراب الاتفاق بين إيران وأمريكا. إعلام العدو الإسرائيلي يقول: لقد استسلم ترامب ابن الكلب. استسلام

يستسلم يستسلم هكذا ترامب من 20 ضلقة خارج البيت الأبيض؟ أخي خيبة أمل أنه لدى كيان العدو الإسرائيلي من تحقيق اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأنا أسرح سيلة عند الجوارح خارج البيت الأبيض. بس قبل ساعة لقيت خبر قالوا ترامب من مكتبه البيضاوي، يعني في البيت الأبيض، قال سنعلن قريبا عن الاتفاق النهائي. كمالهم بيراجموا البيت الأبيض بالطلقات.

قالوا ترامب كان في أجواء محادثة مع قادة الدول من مكتبه البيضاوي، مكتبها البيضاوي يعني مكتبه في البيت الأبيض، واطلق سيدوي عشرات الأعير النارية قرب البيت الأبيض من جنات الجزيرة المنافقة في العاجل. أبغض الحلال الطلاق.

من قنات الجزيرة المنافقة. ليش بنقول المنافقة؟ لأن أخبارها تتصدر أخبار العدو، منطقة العدو، وتروج حتى لسردية العدو. أحيانا تسبق العدو، قناة الجزيرة المنافقة تسبق العدو. ومن يدور في هذا الفلك؟ فلك التضليل وتزييف الحقائق. ذلحنا من قناة الجزيرة المنافقة غواير CNN، الإعلام الأمريكي، عن مسؤول الخدمة السرية بالبيت الأبيض. نحقق في تقارير عن إطلاق نار خارج مجمع البيت الأبيض، خارج المجمع، ما وقع في السينما، هي في المجمع.

0: أخبار من العالم. عادوحي
1: شو حين ولا أجي
0: وقته.
2: أخبار من العالم. إعلام فرنسي: ماكرو ناقش مع ترامب الوضع حول إيران.
1: أو هو في البيت المكتب البيت الأبيض والكل الرئيس الفرنسي. يا الله سمعناه هيك دحين بيقولوا في فرنسا هكذا.

في الأخبار العاجلة من آرتي أرابيك روسيا اليوم، بالفيديو لحظة إطلاق النار بشكل كثيف قرب البيت الأبيض. دحين قربوا ولا خارجوا ولا داخل، ما بلا حتى دول. أنا يقول لك أظهرت لقطات رصدتها شبكة إي بي سي نيوز لحظة إطلاق النار بشكل كثيف قرب البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن. يا أخي يجي لكم بينصروا ينصروا. مدري ومعاهم حريوة، لأنه هذا السع ما يقرح الوصول الموكب الحريوة لا قليل عنك. ما وقبل مخرجين ما بلت طولنا الأخبار. لحظة أمان نحمل ذي المقطع عسكي والمراسل بتحاجة. المراسل بتحاجة وهم بينصروا. President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. دخلت تحتل هذا المصور، ندق الكاميرا لا ضرفه وهي قالت مالك يا جني. President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. في حديقة البيت الأبيض جنب التحضيصه.

0: والمحكمة الجنائية قضية سيف الإسلام القذافي لن تغلق دون شهادة وفاة رسمية. وروسيا تسحب الجنسية من أكثر من 4500 شخص منذ 2023.
1: ما إيش بتسحبوا عليهم؟
0: باكستان تعلن تقدما مشجعا في مفاوضات إيران والولايات المتحدة. ومستشار الأمن الوطني الإماراتي،
1: يا الله سمعناها خير، يا الله سمعناها خير،
0: يبحث مع وزير الخارجية القضري،
1: يا جناه يا جناه،
0: جهود الوساطة بين واشنطن وطهران.
1: رجعوا يتوسطوا.
0: مستشار الأمن الوطني الإماراتي
1: زعمنا المنصب وزعمنا الإمارات،
0: مع يبحث مستشار الأمن الوطني الإماراتي يبحث مع وزير الخارجية القطري جهود الوساطة بين واشنطن وطهران.
1: لما نعذوا القواعد الأمريكية في إمارات وقطر، رجعوا يتوسطوا.
0: حد يتوسطها فيها كذا عموك.

أخيب يتشاكوا يجلسوا مستشار الأمن الوطني الإماراتي مع وزير الخارجية القطري يجلسوا يتشاكوا فعلوا بي سووا خليهم ينفخوا كل واحد يشكي للثاني همه ما عليك أنت تخليها محلقة. مع أخبار من العالم

0: وإذاعة يوم القيامة تبث 6 رسائل مشفرة في يوم واحد.
1: إذاعة يوم القيامة؟
2: إذاعة صنعاء مقطوعة في حجك لك إذاعة يوم القيامة.
0: ما هي ويني هذه إذاعة يوم القيامة؟ قال لك تعد هذه المحطة راديو عسكرية روسية أنشأت في 70ات القرن الماضي في العهد السوفيتي. نوع عديب الطن قصيب دويس قصيب تويش
2: كم ما قصلك بتوسع مع حكومة إذاعة.
0: وفي الخبر العاجل من قناة الميادين، من الولايات المتحدة الأمريكية، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكان الحادث يدعم الخدمة السرية في الاستجابة لإطلاق النار.
2: استجابوا خلاص ما عبه.

جهاز الخدمة السرية أيضا من قناة الميادين في البيت الأبيض يخلي الصحفيين إلى داخل غرفة المؤتمرات الصحفية بعد سماع أصوات طلقات نارية في المنطقة. لا عازم ما يصوروش ما وقع لا بالناس ما كانوا بيلعبوا بالمفرقعات 20 إلى 30 طلقة هذا والله شكل السريع.

في الأخبار المتداولة، نشر قرناصي الخدمة السرية على أسطح البيت الأبيض. أسطح البيت الأبيض، كم عجبه هذا البيت الأبيض، كم عجبي نشروا قناصي قال لك أوهو يعني محلقة ولا ما عبي نصروش. الله ما يجي لكم عام حج يصير يحج بيقرحوا له. يا أخي ما يقرحوش للحج، هم يشغلوا تسبيح وصدق، ما هذا عجزني الصدق.

اخي يجي له معاهم ساعة دخل زغطة دجاج حقهم في البيت الابيض بلا حقوق الثعايب. ايوه الثعايب.

في العاجل من قناة الميادين، الخدمة السرية الأمريكية. ما قد معانا الخدمة السرية الأمريكية على علم بتقارير عن إطلاق نار بالقرب من شارع 17 وجادة، يعني الرصيف، شارع بنسلفانيا شمال غرب بالقرب من البيت الأبيض. أيضا في الأخبار المتداولة، أفادت وكالة فرانس بريس بانتشار أمني مكثف حول البيت الأبيض بعد ورود أنباء عن إطلاق نار. تشير التقارير إلى وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث يواصل جهود للتفاوض على اتفاق مع إيران.

0: إذن من إعلام العدو الأمريكي في آخر الأخبار، سماع ما بين 20 إلى 30 ضلق نارية في محيط البيت الأبيض. ودائرة الخدمة السرية أمرت الصحفيين المجتمعين في الحديقة الشمالية بالركض إلى داخل قاعة الإحاطة الصحفية ومشاهدة سيارات الشرطة الأمريكية تتجه نحو البيت الأبيض وانتشار أمني قرب البيت الأبيض مع تمركز قناصة على الأسطح تزامنا مع تقارير عن حادث إطلاق نار في محيط المنطقة. وترامب
1: أيوة
0: أين هو؟ في الأخبار المتداولة عن إعلام أمريكي، ترامب في الملجأ المخصص في بيت الدرج قصير في البيت الأبيض حاليا. قالوا نزلوا بيت الدرج ضالع وشو نازل، قالوا قدوا في الملجأ والأمريكيين بيدعوا له بالشفاء العاجل على المجانين حجئ.

ومن حديقة البيت الأبيض في أمريكا إلى حوش المناطق المحتلة. جرعة جمركية ونفطية تضرب لقمة العيش. حكومة المرتزقة تشعل الأسواق وتدفع المحافظات المحتلة نحو انفجار معيشي. يا الله استر، يا الله ألطف بأهلنا في المناطق المحتلة. تتواصل الحرب الاقتصادية الممنهجة على أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية مع إقدام ما تسمى بحكومة المرتزقة على فرض جرعة مزدوجة. طالت الدولار الجمركي والمشتقات النفطية في توقيت بالغ الحساسية، ما فجر موجة غضب واسعة في الأوساط الشعبية والتجارية، وأعاد إلى الواجهة صورة سلطة لا تملك سوى تحميل المواطن المنهك كلفة فشلها وفسادها وارتهانها. وفي أخطر هذه القرارات، رفعت حكومة المرتزقة سعر الدولار الجمركي بنسبة تجاوزت 106% في خطوة وصفت بأنها ضربة مباشرة للتجارة والأسواق والقدرة الشرائية، إذ قفز السعر من 750 ريال إلى أكثر من 1550 ريال، ما يعني عمليا مضاعفة كلفة الاستيراد والشحن والتخليص، وفتح الباب أمام موجة تضخم جديدة ستلتهم ما تبقى من دخل المواطن في المحافظات المحتلة. ولم يكد الشارع يستوعب صدمة هذه الجرعة في المناطق المحتلة حتى أتبعتها شركة النفط في عدن المحتلة بجرعة جديدة على الديزل. رفعت سعر صفيحة 20 لتر التبه الديزل من 29.500 يعني 29,500 إلى 36,000 ريال. مبلغ يا ولد، دحين التيزل التبة التيزل في عدن مصفرة من الفجيعة، من الفجيعة على المواطن. يعني بنسبة بلغت 24.5% بعد أسابيع فقط من جرعة مماثلة طالت البنزين. قالوا أيردوا عدن أفضل من أبو ظبي والرياض وحتى عواصم أوروبية، جعل لهم السم. من هم يا أخي النظام السعودي؟ جعل لها السم. والنظام الإماراتي جعل لها السم.

0: يكرهوك يكرهوك
1: حظهم يتخلصون
0: مني ومنك وما سلاحك أنت عارف ما سلاحك غير أخوك. هذه القرارات المتلاحقة لم تبقى حبرا على ورق بل انفجرت سريعا دارين أيناه في الميدان حيث شهد منفذ الوديع البري إضرابا واسعا لشاحنات النقل احتجاجا على الجبايات الجديدة وسط تحذيرات من شلل الحركة التجارية وتضاعف تكاليف النقل والتحميل والتوزيع. أكد المحتجون أن رفع الدولار الجمركي بهذا الشكل سيدفع كثيرا من المستوردين والتجار إلى تحويل مسار بضائعهم نحو ميناء الحديدة. والمنافذ التابعة لحكومة صنعاء كضمبت قوضزو في المناطق المحتلة إنها كبت قوضزو أنا داري بس قالوا بتقوضزو وليش يتحولوا إلى ميناء الحديدة والمنافذ التابعة لحكومة صنعاء يقول لك هربا من الابتزاز الجمركي التجار والمستوردين وتجنبا لتدمير ما تبقى من بيئة الاستثمار في منافذ عدن وبقية المناطق. يقول الخبر القاضعة لسيطرة أدوات العدوان والله ما هي تابعة حتى لأدوات العدوان لأنهم مجرد أحذية لأحذية الأمريكي والصهيوني السعودي والإمارات. ولا تتوقف خطورة هذه الجرعة عند حدود الأرقام بل تمتد إلى سلسلة الأسعار بأكملها فرفع كلفة الوقود يعني تلقائيا ارتفاع أجور النقل والتوزيع ورفع الدولار الجمركي يعني تضاعف أسعار السلع المستوردة ما يضع المواطنين في المناطق المحتلة أمام موجة غلاء شاملة ستطال الغذاء والدواء والخدمات الأساسية لا حول ولا قوة إلا بالله في ظل انعدام الرقابة على الأسواق وانهيار القدرة الشرائية وتآكل الدخول يعني الرواتب المدخول بشكل غير مسبوق. كذا بتحاكوا عن مهاجم في حديقة البيت الأبيض جنب التحضيزة قذا بيتكلموا عن إصابات في إطلاق نار قرب البيت الأبيض

في الأخبار المتداولة. يجي ما يخرجك من عدن يشيل لك البيت الأبيض. يقول لك علامة العدو الأمريكي. عناصر الأمن الفيدرالي

يقول لك شرطة واشنطن العاصمة طوقت محيط البيت الأبيض بعد إطلاق النار مباشرة. طوقتها خلاص الحين يفعلوا سرعين, وبعد السرعين يفعلوا جوع عمومة, وبعدها إذا مش سووا يفعلوا سرعين فوق السرعين, أنه مهم قوي عزب الأساس.

وهذا بي بي اس نيوز إعلام أمريكي. إصابة شخصين في إطلاق نار قرب البيت الأبيض، أحدهما المشتبه به.

0: بالعودة إلى عدن، نقد مكنا بين البيت الأبيض إلى عدن. أخي المرحلة تستدعي ذلك.
1: لا تتوقف خطورة هذه الجرعة عند حدود الأرقام، بل تمتد إلى سلسلة الأسعار بأكملها. فرفع كلفة الوقود في المناطق المحتلة يعني تلقائيا ارتفاع أجور النقل والتوزيع، ورفع الدولار الجمركي يعني تضاعف أسعار السلع المستوردة، ما يضع المواطنين في المناطق المحتلة أمام موجة غلاء شاملة. ستطال الغذاء والدواء والخدمات الأساسية في ظل انعدام الرقابة على الأسواق وانهيار القدرة الشرائية وتآكل الدخول بشكل غير مسبوق. وهكذا يجد المواطن نفسه في المناطق المحتلة بين فكي كماشة كلبتين، جباية حكومية من قبل حكومة المرتزقة بلا سقف، وسوق مفتوحة على الجشع والاحتكار من دون أي حماية أو معالجة في المناطق المحتلة. يرى خبراء اقتصاديون أن هذا المسار يكشف فشلا إداريا وماليا ذريعا لدى حكومة المرتزقة والتحالف تحالف العدوان الداعم لها، لا سيما أن هذا الرفع يمثل الجرعة الرابعة على الدولار الجمركي منذ عام 2021 حين كان مستقرا عند 250 ريال. وبحسب هذه القراءة فإن اللجوء المتكرر إلى الجرعة السعرية ليس حلا اقتصاديا، بل دليل على العجز عن توريد الإيرادات والفشل في مكافحة الفساد في المناطق المحتلة والانهيار في إدارة الموارد، مع الاستعاضة عن ذلك بأسهل الطرق وأكثرها قسوة، الصد على ما تبقى في جيب المواطن المغلوب لدى حكومة المرتزقة. أما الحديث عن رفع الرواتب بنسبة 20% فلا يعدو كونه محاولة بائسة لذر الرماد في العيون، لأن أي زيادة شكلية ستذوب فورا تحت ضربات التضخم المتسارع وانهيار العملة المحلية المطبوعة بلا غطاء من قبل حكومة المرتزقة. فالمشكلة لم تعد في مستوى الراتب وحده، بل في انهيار القيمة الشرائية بالكامل، بحيث لم يعد المواطن قادرا في المناطق المحتلة على مجاراة الحد الأدنى من متطلبات الحياة، فيما تتوالى القرارات التي تدفعه أكثر نحو الفقر والعجز والحرمان. في المحصلة لا تبدو هذه الإجراءات مجرد معالجات مالية أو قرارات إدارية، بل حرب معيشية مكتملة الأركان، وتؤكد أن سلطة الارتزاق وتحالف العدوان

0: لا تملك مشروعا لإنقاذ الناس، بل مشروعا واحدا فقط، المزيد من الجباية، المزيد من الإفجار، المزيد من تفجير الأزمات في وجه الشارع. ومع تراكم هذا الاحتقان تبدو المحافظات الجنوبية والشرقية أمام مرحلة شديدة الخطورة، قد لا يبقى فيها الغضب محصورا في بيانات الاستنكار أو إضرابات الشاحنات، بل قد يتحول إلى انفجار شعبي واسع في وجه من أوصل الناس إلى هذا الدرك من المعاناة.
1: جاي يقول لي شكرا زلمان، شكرا عيال زايد.

0: يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. كل جديد. حظ من عندك وبعدها بإذن الله من عندي.
1: عزة يمنا في الوحدة مدى الأزمان، ومن رضي بالتفرق ربنا هانه، وكلنا أخوة يمانيين مهما كان، والأجنبي ما يفرقنا ولا ضغانه. مهد الحضارة تجسد وحدة الأوطان بمنهج الأوس والخزرج وأركانه، عدن وصنعاء جسد واحد كما البنيان، وساحل أبين سند صعده بشطآنه، شموخ ردفان قطعه من إباع عيبان، والصف مرصوص والموقف وعنوانه، عدونا قاتل الأطفال والنسوان، ومن قصفنا وحاصرنا بعدوانه ترحل جموع البريطاني والأمريكان. بعد العواصف تعود الخلف خسرانه، وإحنا اعتصمنا بحبل الواحد الديان، والعز بالله والوحدة مدى زمانه، والعز بالله والوحدة مدى زمانه.

هيا يجربوا ما بعد هذا الأنشودة. إلا أني أدعوكم تجربوا وتسمعوا.

ما هذا كلنا مع الوحدة، فهو يلبي الآية القرآنية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكني مش أنا، أنا فقط مجرد حكواتي.

أحكي لكم عما حكى عبد الله بن عامر من اغتيال الحمدي إلى حرب 94 ومسار التدخل الأمريكي في اليمن. أكد العميد عبد الله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي أن الشعب اليمني في الشمال والجنوب لم يكن يوما شعبين منفصلين، معتبرا أن الانفصال الحقيقي كان بين القوى السياسية المرتبطة بالخارج. بتسمعوا؟ لا بين أبناء الوطن الواحد، وأن جوهر الأزمة اليمنية عبر العقود الماضية تمثل في التدخلات الخارجية ومحاولات مصادرة القرار الوطني. وفي قراءة سياسية لتأريخ الوحدة اليمنية أوضح عبد الله بن عامر أن الظروف الدولية التي أعقبت نهاية الحرب الباردة وانتصار الولايات المتحدة على الاتحاد السوفيتي لعبت دورا محوريا في المسار الذي قاد إلى إعلان الوحدة، مشيرا إلى أن واشنطن منحت سلطات الشمال بوصفها حليفا للغرب فرصة التحرك نحو الجنوب الذي كان ينظر إليه حينها باعتباره امتدادا للمعسكر السوفيتي. إني أشم رائحة عفاشية إذا ببرمان والله ما بغيره ولا بالسوى العفشي عفاش. كشف بن عامر أن الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح أجرى بحسب حديثه أجرى زيارة إلى الولايات المتحدة في يناير 1990 بعد الزحاوق ساعة النار. وبعد زيارة الزعيم في 1990 مالك قد واحد يحس إن عيوني شاور غين مش إلا نخره. كشف بن عامر أن الرئيس علي عبد الله صالح أجرى زيارة إلى الولايات المتحدة في يناير 1990 بهدف الحصول على ضوء أخضر أمريكي أخضر خضاري فرشت القلب لك وحدك. وللمبين أقول لكم اسمعوا، زيارة العفاش إلى الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1990. أين الذي بيقولوا عيد وطن طن لك طن؟ وعلى أساس أنهم هم يا أخي الوصيين على الوطن وهم البرمان، هم البرمن. ما سار يفعل؟ سار يحصل على ضوء أخضر أمريكي للمضي في مشروع إعادة تحقيق الوحدة، متعهدا بأن تكون الدولة اليمنية بعد الوحدة، تعهد لهم امتدادا لنظام الشمال الموالي للغرب. الأمر الذي قال عبد الله بن عامر إنه شجع الأمريكيين
على دعم هذا التوجه. وأضاف أن الولايات المتحدة زودت نظام الشمال حينها بخريطة تشمل المواقع العسكرية في الجنوب ضمن ترتيبات قال إنها كانت تستهدف الاجتياح لاحقا قبل أن يؤجل ذلك في حينه، معتبرا أن هذا يكشف أن القرار الخارجي لم يكن بعيدا عن تشكيل مسار الوحدة وتحديد اتجاهاته. قال لك حج ولقد مسابح. في أخطر ما طرحه بن عامر قال إن علي عبد الله عفاش لم يكن فقط أحد أطراف تحقيق الوحدة، بل كان في الوقت نفسه جزءا من المؤامرة عليها، متهما إياه بالارتباط بمخططات استهدفت المسار الوحدوي منذ وقت مبكر. وأشار إلى أنه حين التقت إرادة الشمال والجنوب في سبعينيات القرن الماضي لتحقيق الوحدة في عهد الرئيسين إبراهيم الحمدي وسالم ربيع علي، بادرت الولايات المتحدة الأمريكية وفق روايته إلى التحرك عبر أدواتها في الشمال لإجهاض هذا المسار. وأنا بين قول للمختال والحمدي، مؤكدا أن اغتيال الحمدي جاء في هذا السياق، وأن صالح كان جزءا رئيسيا في تلك العملية. كما اعتبر بن عامر أن حرب صيف 1994 لم تكن مجرد نزاع داخلي على السلطة، بل جاءت أيضا في سياق موافقة أمريكية على تصفية التشكيلات العسكرية التابعة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، نظرا لارتباطها السابق بالعقيدة والتسليح السوفيتي. واستشهد بما قاله إنه تصريح سابق للسفير الأمريكي خلال وجوده في منزل أحد مشائخ القبائل، تحدث فيه عن أن هدف الحرب كان تصفية النفوذ الاشتراكي في اليمن. شدد بن عامر على ضرورة التفريق بين وحدة النافذين ووحدة الشعب. موضحا أن الأولى وحدة النافذين قد تتعرض للتوظيف والتآمر والارتهام، بينما الثانية وحدة الشعب راسخة في وجدان اليمنيين ولا خلاف عليها، وأن أي مشروع وطني حقيقي لا يمكن أن ينجح إلا إذا انطلق من فهم موضوعي وواقعي لتأريخ اليمن وقراءة دقيقة لمحطات التدخل الخارجي التي عبثت بمساره السياسي. لا رحمة لا هو ولا خبزة ولا عجينة. في المحصلة يقدم بن عامر رواية ترى أن الوحدة اليمنية لم تكن موضع خلاف شعبي بقدر ما كانت ساحة صراع إقليمي ودولي، وأن أخطر ما أحاط بها منذ السبعينيات هو التدخل الخارجي والارتهان السياسي وتوظيف بعض القوى المحلية في خدمة تلك الأجندات. وبذلك فإن استعادة المعنى الحقيقي للوحدة وفق هذا الطرح لا يمر عبر شعارات شكلية، الوطن ولا برمن
الله ما برم والوطن الله من قبل ومن بعد، بل عبر تحرير القرار الوطني وفهم جذور المؤامرات التي استهدفت اليمن أرضا وشعبا وتأريخا.

أنتم تستمعون إلى أثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. يمن الصمود، بوصلتك الإذاعية الأولى لكل جديد.

موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول أمريكي قريبون من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. مسؤول أمني باكستاني يقول: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران.

وزير الخارجية الروسي لافروف يدعو دول الخليج لحوار مباشر مع إيران، وينتقد الانتهاك الإسرائيلي لقرارات الأمم المتحدة. فرنسا تعلن منع بن غفير من دخول أراضيها وتطالب بعقوبات أوروبية ضده. وكالة تسنيم الإيرانية لا صحة لمقترح تجميد تخصيب اليورانيوم، والمحادثات تركز حصرا على إنهاء الحرب. الجيش الباكستاني عن نتائج زيارة قائده إلى إيران، تقدم مشجع في مباحثات طهران، وإسلام أباد.

0: وفي تفريعاتنا الإخبارية.
1: هوامش وتفريعات، الله يسمعنا هاي.
0: تورط أمريكا في الحرب على إيران حد من قدرتها على حماية حلفائها الأسيويين دول الخليج من تهديدات بكين.
1: الصين
0: في التفريعات، تشققات المعسكر المناهض لصنعاء تتسع من الرياض. هذا واحد يدخل هالموقع وهو مغمض. من موقع عرب جورنال، تصريحات محمد الغيثي الأخيرة من الرياض تكشف حجم التصدع داخل المعسكر المناهض لأنصار الله، وتوضح أن الخلافات لم تعد مجرد تباينات سياسية صامتة، بل تحولت إلى مواجهة علنية تمس شرعية الخطاب الذي يتبناه مجلس العليمي.
1: ما تقول مجلس العليمي القضاء غيار الخونو والمرتزقة ورشه ورشه.
0: فالغيثي وهو شخصية مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس هيئة يفترض أنها جزء من البنية السياسية المساندة للمجلس الرئاسي حق العليمي، لم يهاجم فقط أداء السلطة، أداء السلطة، بل هاجم أيضا الأساس السياسي الذي يستند إليه خطابها، تحديدا مسألة الوحدة اليمنية. اللافت في حديثه أنه لم يستخدم لغة دبلوماسية مخففة، بل تحدث بوضوح عن وحدة لا يشعر بها الناس، معتبرا أن تكرار الحديث عنها لم يعد يعكس الواقع السياسي أو الاجتماعي أو العسكري. هذه ليست مجرد ملاحظة سياسية عابرة، بل رسالة تقول إن جزءا من القوى الموجودة داخل الحكومة نفسها، حكومة المرتزقة، لم يعد مقتنعا بالصيغة القديمة التي يتم تقديمها للجمهور باعتبارها أمرا مسلما به. الأكثر أهمية أن هذه التصريحات جاءت من الرياض، أي من العاصمة التي تحتضن فعليا قيادة السلطة، السلطة اليمنية الموالية لها، حكومة المرتزقة حق العليمي. يقول لك خطب بمناسبة 22 مايو العليمي، فعل الخطاب انتو داني من اينه؟ من الرياض. عيا بالله عليك، 22 مايو من الرياض في السعودية، وما قال العليمي، قال إن أكبر واحد عرض الوحدة للخطر هو علي عبدالله الصالح الذي كان العليمي جزء من هذا النظام. لعلي عبدالله الصالح حد يتفلى دقنته إلا العليمي. مشكلة إنه ما دفلى دقنته لا سبلته. يحسسك انه كان ضمن مسلسل ريمي وهو بيدور امه، هو كان في نظام علي عبد الله الصالح، وزير داخلي وبعدها وزير خارجي وبعدها وزير خارج داخل وبعدها وزير طالع نازل وبعدها وزير شل من الناولة ومن هذا القبيل. اي من العاصمة التي تحتضن فعليا قيادة السلطة اليمنية الموالية لها حق المرتزقة، وتشرف منذ سنوات على إدارة التوازنات داخل هذا المعسكر ما اسمه بمعسكر الشرعية، وهذا يمنح التصريحات بعدا إضافيا، لأنها تعكس أن سقف الخطاب الجنوبي داخل التحالف المناهض لأنصار الله، يعني ضد أنصار الله، أصبح أعلى من السابق، وأن الانتقالي أو الشخصيات القريبة منه باتت تشعر بقدرة أكبر على التعبير عن مواقف كانت في السابق تقدم بحذر شديد. صح، ما تقول ما عبش حاجة يخسروها. طبعا ذي الغيثي ما قال التابع للانتقالي، قال تحدث عن ضرورة العودة إلى صنعاء. صنعاء اليمن يا عاصمة بلادي، يا جنة الدنيا ويا مرادي، عيني على شيا قبلتي وزادي. قال ضروري نرجع العودة إلى صنعاء قبل رفع شعارات الوحدة. يحمل بدوره دلالة سياسية واضحة، فهو يربط بين شرعية الحديث عن الدولة وبين القدرة الفعلية على الوجود داخل العاصمة وممارسة السلطة على الأرض، مش السلطة من الرياض ولا من الإمارات ولا من كولالمبور ولا من فنادق شارع الهرم في القاهرة ولا من تركيا، من الزقازق حق تركيا. قال شي يتكلم عن الوحدة ارجع إلى صنعاء، لأنه ما حد يتكلم عن الدولة وسيادتها إلا الذي على الأرض. أما تجي تحاكيني عن سلطة من الرياض ما تحتكمش. بمعنى آخر، هو يقول إن الخطابات السياسية الكبرى فقدت الكثير من تأثيرها في ظل واقع الانقسام القائم، وإن الحديث بلغة المنتصر بينما الدولة غائبة عن صنعاء يبدو منفصلا عن الواقع. كما أن استحضاره لحرب صيف 94 ليس تفصيلا عابرا، فهذه الحرب ما تزال تمثل بالنسبة للكثير من الجنوبيين لحظة مفصلية تشكلت بعدها مشاعر الإقصاء والتهميش، مثل ما قال سيادة العميد عبد الله بن عامر أن أمريكا لقيت لها عميل يخارج الجنوب من السوفييت، ولهذا كانت التهميشات والإقصاء مثل ما عمل في الشمال والكل في قضية صعدة. من هو غيره؟ من به غيره؟ العفشي. وعندما يتحدث الغيثي عن استمرار العقلية ذاتها، فهو يلمح إلى أن الأزمة الجنوبية لم تتم معالجتها سياسيا منذ ذلك الوقت، وأن بعض القوى ما تزال تنظر إلى الجنوب باعتباره مشكلة أمنية أو ملفا يمكن احتواؤه وليس قضية سياسية لها جذورها وتعقيداتها. هذا الخطاب يعكس أيضا تحولا أوسع داخل البيئة السياسية الجنوبية، ففي السنوات الماضية كان التركيز غالبا على المطالب العسكرية أو الأمنية أو الإدارية، أما الآن فهناك محاولة لإعادة تقديم القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية مستقلة يجب الاعتراف بها أولا قبل الحديث عن أي تسويات شاملة. ولهذا رفض الغيثي فكرة الحوار الجنوبي تحت سقف الدولة اليمنية، لأنه يعتبر أن وضع سقف مسبق للحوار يعني عمليا تحديدا نتيجة قبل بدء النقاش. في المقابل تكشف هذه التصريحات حجم المأزق الذي يواجهه مجلس القيادة الرئاسية حق المرتزقة بقيادة العليمية، فالمجلس تشكل أساسا ليكون إطارا موحدا يجمع القوى المناهضة لصنعاء. لكنه يضم في داخله مشاريع متناقضة تماما،
1: العفاجي على الإصلاحي على السلفي على على العليمي.
0: هناك من يتمسك بالدولة اليمنية الموحدة، وهناك من يرى أن الجنوب يمتلك قضية منفصلة يجب أن تقود في النهاية إلى صيغة مختلفة كليا. ومع مرور الوقت أصبح من الصعب إخفاء هذه التناقضات خلف الخطابات العامة. كذلك تعكس تصريحات الغيثي حالة الإحباط المتزايدة داخل الشارع نتيجة التدهور الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحتلة، فحين تتراجع الخدمات وتنهار العملة وتضعف مؤسسات الدولة في المناطق المحتلة، يصبح الخطاب السياسي التقليدي أقل قدرة على التأثير. الناس تقارن بين الشعارات وبين واقعها اليومي، وعندما لا تجد تحسنا حقيقيا تبدأ هذه الشعارات بفقدان معناها تدريجيا. ومن زاوية أخرى قد تقرأ هذه التصريحات أيضا كرسالة موجهة إلى السعودية نفسها، فالقيادي في الانتقالي الغيثي تحدث عن دور الرياض باعتبارها راعية للحوار، في إشارة إلى أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تأخذ المطالب الجنوبية بجدية أكبر، لا أن تتعامل معها باعتبارها تفصيلا يمكن تأجيله. وهذا يعكس محاولة جنوبية مستمرة لتحويل القضية من مجرد ملف داخلي يمني إلى قضية حاضرة في أي ترتيبات إقليمية قادمة. في النهاية لا تبدو تصريحات الغيثي مجرد خلاف إعلامي عابر داخل السلطة، بل تعكس أزمة أعمق تتعلق بشكل الدولة ومستقبلها. فالمشكلة اليوم لم تعد فقط في الصراع مع أنصار الله بالنسبة لهم، بل أيضا في غياب رؤية موحدة بين القوى المفترض أنها تقف في المعسكر نفسه وهم تبع تحالف العدوان. وكلما طال أمد الحرب والانقسام أصبحت هذه التناقضات أكثر وضوحا وأصعب على الاحتواء. من موقع عرب جورنال، عبد الرزاق علي.

سيناتور أمريكي: الاتفاق مع إيران كابوس لإسرائيل، سيغير موازين القوى. أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي لينسي غراهام أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران يقوم على الاعتراف بقدرات طهران العسكرية وتأثيرها في أمن الملاحة والطاقة، سيؤدي إلى تغيير موازين القوى في المنطقة، معتبرا أن ذلك سيشكل كابوسا لإسرائيل. وقال غراهام إن التوصل إلى اتفاق بسبب قناعة واشنطن بعدم قدرتها على منع إيران من التأثير في مضيق هرمز أو استهداف البنية التحتية النفطية الخليجية يعني عمليا الإقرار بإيران كقوة إقليمية لا يمكن تجاوزها، ويفرض التعامل معها أو يفرض التعامل معها عبر المسار الدبلوماسي. ما مش أحلامنا الحلال. كما أضاف أن امتلاك إيران القدرة على فرض معادلات ردع في الخليج وتأمين نفوذها الاستراتيجي يمثل تحولا كبيرا في ميزان القوى الإقليمي، مشيرا إلى أن هذا الواقع ستكون له تداعيات مباشرة على الاحتلال الإسرائيلي. تأتي تصريحات غراهام في ظل تقارير تحدثت عن طرح إيراني باكستاني جديد لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز وسط توقعات برد أمريكي خلال الساعات المقبلة وفق ما نقلت وكالة رويترز. وفي السياق أكد مسؤول باكستاني مشارك في المفاوضات أن الاتفاق لم ينجز بعد بشكل نهائي، لكنه يعيد الطرفين إلى مرحلة متقدمة شبيهة بالمحادثات التي جرت في إسلام أباد حين اقترب الجانبان من التوصل إلى تفاهم.

أحداث وأسطاء. في الأحداث والأسطاء، قال مصدر مطلع مقرب من الفريق المفاوض الإيراني لوكالة فارس مساء السبت إن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة لن تعقد ما لم تحل ثلاث قضايا رئيسية. الأولى في الفم تحت الأضراس، والثانية فوق العيون الأفصاص، والثالثة في هرمز هماس. رغم ما وصفه بتراجع واشنطن عن نهجها القائم على التهديد والإغراء، وهذا والمكولنا في الفم تحت الأضراس بيقول لك الإغراء أمريكا. أوضح المصدر أن الخلافات تتمثل في استبعاد بحث الملف النووي في هذه المرحلة وربطه بإجراءات لبناء الثقة، وضرورة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة كشرط مسبق لبدء أي مفاوضات. أضاف إلى الخلاف حول آلية عبور السفن الذي عبرت الفضاء، بالله كيف الحقيقة في مضيق هرمز حيث تتمسك إيران بصيغة تتيح لها تحديد عدد السفن، يحددوا عدد السفن الداخلي والخارجي المسموح بمرورها وفق آلية خاصة بها. يحكى له ولا زنط يزنط من حقه. وأضاف أن هذه العقبات ما تزال جوهرية رغم ما قاله إنه تقاطع في بعض المواقف بين الجانبين، مؤكدا أن طهران مستعدة لكل الخيارات. نقلت فارس عن مصادر أخرى أن بعض الوسطاء أبلغوا الجانب الإيراني قدار ومستشار الأمن الوطني الإماراتي. رجعوا وسطاء. أنا بالنسبة لي الله ما يعجبني أتوسط لا بالزواجة، الله ما لا يمكنش أخي وفق رأسا بالحلا، أما في مضيق هرمز ما بجي رأسين، ما بلا رأس برأس. من جهتها بل في السياق أفادت الوكالة وكالة فارس أن الطرح الأمريكي الأولي المعروف بالنقاض 15 كان أعلى من السقف الحالي للمطالب، لكنه لم يتحقق، فيما تؤكد مصادر أن المواقف على طاولة التفاوض باتت مختلفة. من جهتها نقلت وكالة تسنيم وجود أي مقترحات بشأن تجميد تخصيب اليورانيوم، مؤكدة أن التركيز الحالي ينصب على ملفات أخرى أبرزها إنهاء الحرب. كما شددت مصادر إيرانية على أن موضوع مضيق هرمز شأن سيادي يخص إيران والدول الساحلية، في حين يبقى ملف الأموال المجمدة أحد أبرز القضايا المطروحة في أي مسار تفاوضي محتمل. حقي وشهد الله. أحداث وأسطاء. باقي تردنا إلى قضايا وأحداث. رحم الله الأستاذ عبد الله القهالي. كان معنا برنامج قضايا وأحداث 5 دقائق قبل النشرة. اليوم معنا برنامج يمن الصمود بفضل من الله فوق 5 ساعات. هذه كدير رحلة جوية كان ما قصدك.